0: الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش ممن قتلوا في الهجمات الإيرانية بالشرق الأوسط إنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سيرد الجيش الأمريكي بتدمير جسر أو محطة كهرباء. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران عززت قواتها العسكرية تحسباً لخرق خصومها للاتفاقات، في حين نقلت وكالة رويترز أن هذه الإجراءات التي تمضي فيها إيران تستهدف من ورائها كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تدفع بتعزيزات من القوات والعناصر الطبية والأسلحة إلى الشرق الأوسط، وذلك لمنح الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة بينما يدرس توسيع نطاق الصراع مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن أكثر من 150 من الكوادر الطبية وصلوا إلى مركز لاندشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا الذي يعد المستشفى الرئيسي لعلاج الجنود الأمريكيين المصابين في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. أفاد التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري باندلاع حريق في واحدة من 3 سفن وصفها بالمخالفة كانت تنوي عبور المسار غير الآمن في مضيق هرمز، فيما عادت السفينتان الأخريان أدراجهما إلى الخلف. وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وسيظل مغلقاً بالكامل ما دامت الولايات المتحدة تواصل أعمالها العدائية في المنطقة، وأضافت أن كل سفينة تنوي العبور دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلقى المصير نفسه. أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت هي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وطلبت من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل ناتجة عن اعتراض مسيرات، وأظهرت مشاهد لحظة تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات في سماء المدينة. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وكذلك من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. مرحبا بكما، وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، شن مزيد من الضربات على أهداف عسكرية في إيران كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية لليلة 12 على التوالي، ما أبرز هذه الاستهدافات في إيران؟
2: بداية يمكن القول أبان أنه صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية حددت أو قالت بأنها تستأنف ضرباتها لليلة 12 على التوالي، لكن حجم الضربات منذ 3 ساعات وحتى الآن هو قليل للغاية مقارنة بالليلتين الماضيتين. يعني شحيحة هي الأخبار التي تأتي من مختلف المحافظات التي استهدفت مرارا وتكرارا في الفترة السابقة، تقريبا 4 أو 5 محافظات أو مدن كحد أقصى جرى تداول اسمها في وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن، وهي المناطق التي استهدفت أمريكيا، منها ما جاء على لسان محافظ بوشهر على سبيل المثال، وهي إحدى المحافظات الملاصقة لمحافظة هرمزغان والمطلة على مضيق هرمز. بطبيعة الحال محافظ بوشهر قال بأن هناك صاروخ استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد، وهذا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن القرية التي تقع فيها هذه المنشأة لمدة 2 ساعة بسبب استهداف هذه المحطة في مدينة بوشهر. نلاحظ بأن الاستهداف لمحيط هذه المحطة يتكرر للمرة الرابعة منذ أن بدأت مرحلة التصعيد الصعيد الإيراني الأمريكي عسكريا، وهذا مؤشر خطير للغاية، وتتحسب إيران ربما الاستهدافات على مستوى أعلى.

0: على فيما يتعلق باستهداف المنشآت النووية الإيرانية. أيضا كان هناك كلام عن انفجارين في كما قلنا في مدينة بوشهر دوي، انفجارات أيضا في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان، أيضا المحافظة الملاصقة لمحافظة بوشهر الواقعة جنوب غربي إيران، إضافة ل انفجارات في مدينة شيريك بمحافظة هرمزغان جنوبا، وانفجار ضخم للغاية في رام شهر في منطقة الأهواز. إذن ثلاث مدن، ثلاث محافظات إيرانية في الجنوب والجنوب الغربي من الجغرافيا الإيرانية، هرمزغان كالعادة، بوشهر وخوزستان هي المناطق التي سمع فيها سماع دوي انفجارات وأيضا استهداف بصاروخ لمحيط منشأة بوشهر الكهروذرية. في المقابل كان هناك تصريحات خرجت قبل قليل للحرس الثوري الإيراني في بيان هو الرقم 43. تحدث الحرس الثوري وقال بأنه اشتعلت النيران في إحدى السفن الثلاث المخالفة التي كانت تنوي عبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية من المعبر غير الآمن الذي تمنع إيران السفن من المرور به، وهو الممر الأوسط المليء بالألغام بحسب السردية الإيرانية، وأيضا المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية. أضاف البيان بأن البحرية تؤكد أن مضيق هرمز تحت السيطرة إيرانية كاملة وسيظل مغلقا طالما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في أعمالها. أضاف البيان أو حذر البيان الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة الاستمرار في هذه الأعمال في المنطقة والتي تعرض السفن التجارية للخطر، وأضاف البيان أو أنهى البيان بالقول بأن هذه الأعمال لن تجلب لأمريكا إلا مزيدا من العار والهزيمة القريبة. سبق هذا البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني تصريحات كثيرة على المستوى العسكري والمستوى السياسي. إسماعيل بقائي وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن تجاهل الكونغرس الأمريكي للأبعاد الإنسانية للحرب غير الشرعية التي تشنها واشنطن على إيران وضد الشعب الإيراني هو أمر مخزن للغاية. فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله بأن مضيق هرمز مغلق، وادعاء القيادة المركزية الأمريكية بشأنه غير صحيح، وأن هذا المضيق سيظل مغلقا ولن يعاد فتحه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. نذكر بأن مقر خاتم الأنبياء أيضا خلال الليلة الماضية قال بأنه لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في أعمالها العسكرية من ناحية ومحاصرتها للسواحل الجنوبية لإيران. هذا كان متزامن مع الكثير من التصريحات هنا في الداخل والتي صبت في نفس المكان إن صح التعبير، والتي تهدد بأن البنى التحتية ومسألة الطاقة في المنطقة قد تتضرر بشكل كبير حال إرادة إيران توسيع دائرة الاستهدافات وتوسيع رقعة الحرب. وهذا شرط الوحيد هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ تهديداتها بالطبع. التعويل من كلا الجانبين على ما يبدو على المسار الدبلوماسي، ولو كان الحديث عن الدبلوماسية حتى الآن ضعيفا. نتذكر أبان بأن إسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني الذي زار باكستان أول أمس والتقى بعاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وأيضا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عاد يوم أمس، وقيل بأنه يحمل رسالة باكستانية إلى القيادة هنا في إيران بعد أن أوصل رسالة الإيرانيين إلى الجانب الباكستاني الوسيط الباكستاني أول أمس، حيث كان يقال بأن الجانب الإيراني يدرس مقترحا قطريا باكستانيا للعودة إلى طاولة المفاوضات. هذه الدراسة جرت على مستوى عالي، ربما على مستوى بيت المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وكان إسكندر مؤمني عندما وصل إلى إسلام أباد قد قال بأنه يحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى الجانب الباكستاني. ربما ونتيجة اطلاع الأمريكيين بشكل ما عن فحوى هذه الرسالة الإيرانية التي أوصلها مؤمني إلى باكستان، هذا ما دفع الأمريكيين ربما للتهدئة قليلا هذه الليلة. هل ستبقى الأمور على ما هي عليه أم سنشهد تصعيدا آخر خلال الساعات والأيام المقبلة؟ هذا يتوقف على ما سيخرج من الجانبين الإيراني والأمريكي يوم غد، وطبيعة التصريحات التي ستضع الجميع في الصورة وستعطي لمحة ربما عما جرى تداوله إيرانيا وباكستانيا أول أمس في إسلام أباد. إليك أبان.
1: نعم حسام، بالانتقال إلى مراسلنا في واشنطن محمد بدين. محمد، صحيفة وول ستريت جورنال كما قرأنا في الأخبار تقول أن الولايات المتحدة تدفع بتعزيزات من القوات والعناصر الطبية والأسلحة إلى الشرق الأوسط لمنح الرئيس ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة، بينما يدرس نطاق الصراع أو توسيع نطاق الصراع مع إيران. بناء على هذا، الأعمال العسكرية آخذة في التصاعد، لكن يعني إلى الآن بحسب ما قال حسام في طهران نطاق العمليات العسكرية محدود بالمقارنة مع الليلتين الماضيتين.
2: وعمليا القوات أو الأفراد الذين تقوم الولايات المتحدة بدفعهم أو الإدارة الأمريكية بدفعهم ليسوا فقط في المنطقة، وإنما أيضا في المصالح أو المنشآت الرديفة التي تساعد في الأعمال العسكرية، مثل المستشفى الرئيسي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في إحدى القواعد العسكرية بألمانيا، حيث وصله 150 طبيبا عسكريا في الأيام القليلة الماضية. فوق ذلك نحن نتحدث عن تعزيزات جوية، خاصة طائرات التزود بالوقود التي تم الدفع بها على مدى الأيام الماضية. تقول واشنطن وتقول المصادر التي تنقل عنها عدة صحف من البيت الأبيض ومن خارج البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تريد أن تمنح كل الخيارات لترامب، حتى إذا ما اتخذ قرارا بالتوجه نحو مزيد من التصعيد تكون تلك الخيارات متاحة. لكن لا ننسى، هذه تقريبا هي نفس العبارات التي استخدمت قبيل بدء الحرب أصلا في 28 من فبراير، وهي العبارات التي تستخدم من قبل الولايات المتحدة أو استخدمت عندما كانت تحشد عسكريا في محيط فنزويلا قبل أن تقوم بعملية مادورو في بداية أو أوائل يناير الماضي. وعمليا هنالك مؤشرات جادة على أن التصعيد بات قاب قوسين أو أدنى، هنالك عملية أوسع نطاقا، أي ضربات أوسع نطاقا، ورغم ذلك ما تزال القيادة الوسطى محافظة على نفس النمط من الجولات المتتالية. واليوم الجولة 12 بدأت قبل نحو ساعتين تقريبا، ساعتين ونصف في الواقع، وحتى الآن لم تعلن القيادة الوسطى عن اختتام تلك الجولة من الضربات التي استهدفت فيها مواقع تقول إنها عسكرية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية على تهديد الملاحة وتهديد الملاحين عبر مضيق هرمز. لكن في يد أخرى هنالك تصريحات متتالية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها ما هدد به أو هدد فيها مثل اليوم بالقول بأنه مقابل كل قذيفة أو مقذوف أو صاروخ أو طائرة مسيرة تطلقها إيران على أي سفينة تعبر مضيق هرمز سيتم تدمير جسر أو محطة كهرباء أو محطة طاقة إيرانية بدءا من الآن وصاعدا. وهذا عمليا نوع من تنفيذ ذلك الوعيد الذي كان ترامب قد كرره كثيرا منذ نهاية مارس، ثم وقف ذلك الوعيد باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، ثم دخلت على الخط مذكرة التفاهم التي وقع الطرفان والتي توشك على الانهيار، هي حالا في حالة موات سريري، لا هي إلى نفاذ عمليا تصعيد في يومه 12 ولا هي إلى انتهاء، لأن التصعيد لم يأخذ إطار الحرب الواسعة كما كانت عليه أو كما كان عليه الحال في مارس الماضي. فترامب الآن بهذه المؤشرات كلها يؤكد تقريبا وفق ما تقرأه بعض وسائل الإعلام والمحللين الأمريكيين، يؤكد أن هنالك تصعيدا حتميا في الأفق، وغير واضح ما إذا كانت إسرائيل ستكون جزءا منه. لا تؤخذ على محمل المصادفة تلك الزيارة المؤجلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يفترض أن يكون في واشنطن قبل أيام، تأجيل تلك الزيارة إلى نهاية الشهر ليس اعتباطا. كل هذه التحشيدات العسكرية ثم الإحجام من قبل الإدارة الأمريكية على الرد على مقترح الوسطاء بالعودة 10 أيام على الأقل إلى وضع وقف إطلاق النار المؤقت، أي إلى روح مذكرة التفاهم التي وقعت يونيو الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى المؤشرات التي ترصد كذلك من قبل المسؤولين أو عفوا وسائل الإعلام عن المسؤولين الأمريكيين من أن ترامب يبدو أقرب إلى أن يتخذ قرارا بتوسيع الأعمال العسكرية ضد إيران، لكن لا يعرف ما إذا كان ذلك يعني العودة إلى الحرب بالمعنى الذي كانت عليه، أم أنه سيعني نمطا جديدا أو خيارات أخرى، ومن بين ذلك احتمالات حتى أن يكون هنالك تدخل بري محدود في بعض المناطق. أيضا من الأنماط التي لاحظنا أنها جديدة هي نوع الاستهداف ومواقع الاستهداف منذ يوم أمس، منذ الجولة 11 لضربات القيادة الوسطى على إيران والضربات اليوم أيضا لم تعد متركزة في الساحل الجنوبي، وهنالك تهديد مستمر من ترامب باحتمال استهداف منشأة في جبل فأس يفترض أنها منشأة نووية، وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران قد تكون تستخدم أجزاء من سرية من برنامجها النووي في تلك المنشأة. لكن جبل فأس دخلت على الخط مؤخرا، قبل ذلك كان مضيق هرمز، ولا يزال مضيق هرمز هو حجر العثرة الأساس ونقطة الخلاف الأولى.
1: محمد بدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، وكذلك مراسلنا حسام دياب من طهران، شكرا جزيلا لكما. إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربية مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم، ووصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان مقتضب إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جداً، ووجه توباو نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أي أسباب.
3: نحن لا نعلم الكثير عنه، نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة، هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمة الإسرائيلية.
1: سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحكومة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة، ودعا الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
4: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
1: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس. في السياق قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب الدعايات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية، كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها، وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
5: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة صوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا، اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
6: نحن أهالي زوتر لمن نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
7: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوتر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء هن مسعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
8: صرنا يومين بنجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
5: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
9: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
5: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية، انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد، وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت السلطات أن المراقبة ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقاً في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وقالت إن جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقاً أبرزها في ولاية عنابة شرقية الجزائر، حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وتتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. وتظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
10: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى، سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
11: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
10: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
12: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
10: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
1: والآن إلى برنامج تواصل.
13: مرحبا بمشاهدي تلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بعد نهاية كأس العالم، ترامب يرشح إنفانتينو لقيادة الأمم المتحدة. اعتراف مفاجئ من سموتريتش، لماذا ترفض إسرائيل دخول حرب أمريكية وإيران الآن؟ من غسل الصحون إلى عرش المليارات، القصة المحزنة لأغنى خادمة في تاريخ تركيا.

رئيس الفيفا إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب صداقة وعلاقة قوية ومتينة بدأت منذ سنوات، ليست وليدة كأس العالم كما يتخيل البعض ولا وليدة الأمس، علاقة قد تكون بدأت في ولاية ترامب الأولى ولكنها توطدت روابطها مع استلام ترامب ولايته الثانية. طيب، هل تذكرون ترامب حين شعر بالغضب والحزن لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام؟ عند هذه الحادثة سنتوقف عشان ما يزعل ترامب ولا يأخذ على خاطره. ابتكر إنفانتينو جائزة الفيفا للسلام ومنحه إياها، صحيح أنها لم تعوض حزنه لخسارة نوبل للسلام ولكنها أحسن من ولا إشي. كما يعرف الجميع فإن الجميل لا يرد إلا بالجميل، وإذا منح إنفانتينو ترامب جائزة الفيفا للسلام وطبطب على حزنه فإن ترامب مش راح يأثر، راح يرد له إياها وسيعين إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة. هذا لا يقع ضمن خانة المبالغات لا سمح الله، فاسمعوا قصتنا عن إنفانتينو الأمين العام للأمم المتحدة. انتهى كأس العالم بحلوه ومره، بالخسارات والربح، بالآمال والطموحات وبالأخطاء والعثرات. انتهى كأس العالم الاستثنائي كما وصفه رئيس الفيفا إنفانتينو، ولكن ترامب كثير انبسط من إنفانتينو ومن كأس العالم، وعليه قرر أن يرشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لأنه محترم عالميا ولديه قدرة خاصة على جمع الناس. طيب، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست اللي انفردت بالخبر، العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تعززت خلال كأس العالم، حيث قام إنفانتينو بالانحناء لإرضاء ترامب حتى إنه منحه جائزة الفيفا للسلام الأولى في ديسمبر العام الماضي كما قلنا وكما أكدت الصحيفة. ولما لا يتم ترشيحه؟ بحسب أحد المقربين من ترامب وإنفانتينو، فلنقارن بين منصب الأمين العام للأمم المتحدة ومنصب رئيس الفيفا. في الأمم المتحدة أنت تتعامل مع 193 عضواً، بينما الفيفا أنت تتعامل مع 200 عضواً، مما يعطي إنفانتينو سجلاً جيداً للتعامل مع الأعضاء في الأمم المتحدة. لكن ربما تكون المشكلة عند إنفانتينو بقياس الربح والخسارة، وهذا منطقي. إنفانتينو الآن يتقاضى من الفيفا حوالي 6 ملايين دولار سنوياً، راتب الأمين العام للأمم المتحدة تقريباً نصف مليون دولار بحسبة بسيطة. يعني إذا عين إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة رح يخسر الزلمة 5 ملايين دولار ونصف المليون. فهل يوافق إنفانتينو على هذا الميزان؟ حقيقة نحن لا نعلم. لكن من أين جاء حرص ترامب على الأمم المتحدة وترشيح رئيس لها؟ هل لأن العلاقة مع الأمم المتحدة وأمينها العام الحالي أنطونيو غوتيريش متوترة وعدائية؟ على ما يبدو هو يريد رئيساً على مزاجه. على فكرة، وحتى نكون واضحين، ترامب لا يحب الأمم المتحدة أصلاً، ولطالما انتقدها ووصفها بأنها غير فعالة ومكلفة وبيروقراطية، إذ أنه خفض مساهمة أمريكا في ميزانية حفظ السلام وانسحب من منظمة تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونسكو، بزعم أجندتها المعادية لإسرائيل طبعاً ومجلس حقوق الإنسان، وأنشأ مجلس السلام في غزة كبديل للأمم المتحدة. أعزائي المشاهدين، برغم كل هذا التاريخ من العداء، يتدخل أو ربما يضع أنفه في ترشيح رئيس لها. ربما يأتي ذلك ضمن مقولة اللي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه، ولأن ولاية غوتيريش اقتربت نهايتها، لما لا يحل إنفانتينو في هذا المنصب الشاغر ويصير أميراً عاماً للأمم المتحدة؟ ولكن هل يستطيع ترامب فعلاً أن ينصب إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة؟ لتأمين المنصب يحتاج إنفانتينو الحصول على تأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، حيث يمتلك الأعضاء الخمسة الدائمون حق النقد،
يليهم تأكيد الجمعية العامة، وهنا تقف العديد من الإشكاليات. فإنفانتينو كرئيس للفيفا وبعد كأس العالم الأمريكي أثار الكثير من الجدل، وخصوصا بعد اتصال ترامب لصالح الفريق الأمريكي في كأس العالم لإلغاء إيقاف اللاعب بالوغون، وهو فعلا ما حدث. قبل وقت قصير وقع 72 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة دعوا فيها اتحاد كرة القدم الأوروبية إلى دعم تحقيق بشأن دور إنفانتينو في قرار تعليق عقوبة اللاعب الأمريكي. وما إذا كان ضغط إدارة ترامب قد أثر في قرار الفيفا. ولكن ليس هذا فقط، فهناك مطالبات بإقالة إنفانتينو، إذ قال رئيس الدوري الإسباني إن إنفانتينو يدمر كرة القدم بالأكاذيب وعليه أن يرحل. وبعد أيام من ابتكار جائزة الفيفا للسلام، قدمت مجموعة دولية لحقوق الإنسان شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا للتحقق في احتمال خرق إنفانتينو للحياد السياسي. ولكن ما رأيكم؟ هل يصير إنفانتينو بناء على ترشيح من ترامب أميناً عاماً للأمم المتحدة؟ خلينا نشوف أراءكم أنتوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ بعض التعليقات، البداية من شيمون الذي علق وقال: ترامب يختار رئيس الفيفا لإدارة الأمم المتحدة، هذه الفوضى في أعلى مستوياتها، إنفانتينو نجح في التقرب من الرؤساء والنجاة من الفضائح بذكاء، استمتعوا بمشاهدة المسرحية. خالد أيضا علق وقال: بعد أن أفسد ترامب وإنفانتينو كأس العالم، ها هما الآن يحاولان تحويل الأمم المتحدة إلى مسرحية هزيلة، والصراحة بوجود ترامب صارت الأمم المتحدة كذلك. تغريدة أخرى من سونن الذي قال فيها: أعتقد أن انتقال إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خطوة للوراء، الفيفا منظمة أكثر أهمية من الأمم المتحدة، وليس واضحا لي فيما إذا كان لدى ترامب نفوذا كافا لينظر بجدية في اختياره، لكنني أفهم لماذا ترامب متحمس لإنفانتينو. أما ختاما نقول مع تغريدة لوري: واحد من أكثر الأشخاص فسادا، يرأس واحدة من أكثر المنظمات فسادا، يرشحه أكثر الرؤساء فسادا، إنه مثالي.

أعزائي المشاهدين، هل وقعت أمريكا في فخ إسرائيل فعلاً؟ يتساءل الكثيرون حالياً، رغم أن الكثير من الأمريكيين وغيرهم يرون أن إسرائيل استطاعت جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مفتوحة مع إيران عبر سلسلة من الأحداث والقصص التي تبرع إسرائيل في حياكتها. لكن الغريب اليوم أن أحد الداعين إلى الحرب، وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش، كلكم تعرفوه، لا يرغب في العودة إليها. معقول سموتريتش يخشى إيران؟ سموتريتش يريد الحرب أن تستمر، لكن ليس من خلال إسرائيل، بل وبكل صراحة يريد الأمريكيين أن يقاتلوا نيابة عنها ويدفعوا أثمانا بشرية ومادية لتبقى إسرائيل خارج المعادلة بعد أن كانت سببا في إيجادها. الحرب تخدم المصالح الإسرائيلية بينما تتحمل القوات الأمريكية والأسر تكاليفها المتزايدة. طبعا القصة بدأت من مؤتمر استيطاني، حيث أطلق سموتريتش تصريحاته وقال إنها النتيجة المثالية لإسرائيل بشرط ألا يضطر الإسرائيليون إلى خوضها بأنفسهم. هكذا قالها وبكل صراحة، أو يمكن وقاحة. قناة كان الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش قوله ليس لدى إسرائيل أي مصلحة في الانضمام إلى الحملة، الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لنا، وأوضح أن إسرائيل لا تزال تريد أن تحقق الحرب أهدافها الاستراتيجية. علينا أن نتذكر أن الهدف النهائي لإسرائيل ليس بالضرورة للولايات المتحدة، هو تقويض وإضعاف النظام في إيران إلى حد الإطاحة به. طيب كيف وما المشروع؟ واشنطن وطهران وقعتا مذكرة من 14 بندا في 17 من يونيو الماضي لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات لمدة 60 يوم، لكن المسؤولين الإسرائيليين عارضوا الاتفاق وضغطوا من أجل استمرار الحملة. ثم سعت إسرائيل إلى إفشال الاتفاق من خلال مواصلة هجماتها على لبنان، وعلى الرغم من أن وقف تلك الهجمات كان البند الأول في الاتفاق. طيب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرح أن شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية سعت إلى إبعاد واشنطن عن الدبلوماسية ودفعها إلى حرب أعمق مع إيران. قال لقد رأيتم هذه الحملة السرية للغاية والممولة تمويلا جيدا جدا لمحاولة عرقلة المفاوضات وإفشال الصفقة. نعم مشاهدينا، قد تعتبر إسرائيل الآن أن الحرب المتجددة جيدة بالنسبة لها، لكن الأمريكيين هم يدفعون ثمن ذلك بالدماء والأموال. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام فقد نجد أن الخسائر من الجانب الأمريكي أدت لمقتل 18 فردا من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة ما لا يقل عن 420 آخرين. طيب إذا نحكي اقتصاديا، بحسب تقرير جامعة براون حول تكاليف الطاقة في ظل الحرب الإيرانية، دفعت الأسر الأمريكية أكثر من 71 مليار دولار أمريكي كتكاليف إضافية للوقود، أي ما يعادل 544 دولارا أمريكيا لكل أسرة. هذا بالنسبة لتكاليف الطاقة وتبعاتها على الأمريكيين، ناهيكم عن الإنفاق العسكري والخسائر المادية لهذه الحرب. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً بخصوص هذا الموضوع، رح نقرأ بعض من هذه التعليقات. البداية من فيكتور قال لقد تورط ترامب في هذه المشكلة والآن لا يستطيع الخروج منها دون عار، وهؤلاء الإسرائيليون الذين زجوا به في هذه المشكلة سيغادرون المنزل فوراً. صهيب علق قائلا وهو ساخرا فعليا ذكاء خارق، دعا الأمريكيين يقاتلون ويموتون في حروب إسرائيل التي لا تنتهي، لماذا القتال والموت بينما سيموت الأمريكيون من أجلك وسيباركون هم أيضا. سكايلر قالت لماذا تخاطر إسرائيل بجنودها في حين يزج ترامب بأرواح الجنود الأمريكيين في حرب إيران. ختاماً مع ما قاله مات قال
أو يمول دافعو الضرائب الأمريكيون هذه الحرب غير القانونية ولا إنسانية ضد إسرائيل أو ضد إيران.

مشاهدينا، قصتنا هاي كتير غريبة. لما تسمعها رح تتخيل وكأنك بتشوف مسلسل تركي أو حتى فيلم تركي، لكنها حكاية واقعية حدثت بالفعل في تركيا، وتحديداً بمقاطعة مانيسا أو أواسط خمسينيات القرن الماضي. وحتى نفهم القصة كاملة لازم نبلش من أول. رح نحكي لكم، كان يا مكان قبل 70 عاماً، كانت هناك عائلة ثرية جداً تمتلك مصانع للطوب في مدينة توار غوتلو بمحافظة مانيسا. لهذه العائلة ابن مدلل يدعى نيازي أزمير، كان في حينها في سن الشباب، دخل في علاقة مع إحدى عاملات المصنع تدعى أومت، ونجم هذه العلاقة أو نجم عن هذه العلاقة ولادة طفلة أطلقوا عليها اسم قلبية. عاشت الرضيعة حياة غير مستقرة، الأم زوجت بعد الحادثة إلى حارس المصنع على أساس أنه يتبنى الطفلة قلبية طبعا، لكنه قسى عليها ورماها في البرية في بداية الأمر، لكن تراجع عن قراره وأعاد الرضيعة ورباها وسجلها على اسم عائلته فأصبحت قلبية غوسلام. المهم كبرت القلبية وأصبحت فتاة يافعة، تزوجت أنجبت طفلين، ثم مرت بظروف قاسية بعد وفاة زوجها ما اضطرها إلى العمل خادمة في بيت العائلة الثرية التي تنتمي أصلا إليها ولكنها لا تعلم الحقيقة. أمضت قلبية 43 عاما في خدمة أبيها وعائلته وهي لا تعرف بالأساس أنها ابنتهم، تخدمهم وتسهر على تلبية طلباتهم على مدار الساعة، لكنها الخادمة الوفية التي أصبحت محل اعتماد الجميع لإخلاصها وتفانيها في العمل طول 4 عقود. ولكن فجأة تغير كل شيء. في عام 2022 قلبية الخادمة تحولت إلى صاحبة المنزل ووريثة إمبراطورية الثري نيازي أزمير. معقول هالكلام؟ طيب خلينا نشوف كيف صار هذا التغيير. التغيير بدأ مشاهدينا عندما بدأ الوالد الشرعي لقلبية يحتضر، إذ قرر أزمير وهو على فراش الموت كسر الصمت واعترف بالحقيقة المخبأة منذ نحو نصف قرن، وقال إن قلبية هي ابنته الحقيقية، وشرح تفاصيل الواقعة. طبعا صدمت العائلة الثرية ذات النفوذ الكبير بهذا الاعتراف، ولم يصدق كثيرون، بل اتهم بعضهم الوالد الراحل بالكذب أو الاعتراف الزائف باعتباره كان على فراش الموت وكبير في السن. طبعا توفي الرجل وعمره 88 عاما. المهم عقب وفاة الأب الثري قرر طرفان العائلة الثرية والخادمة المسكينة اللجوء إلى المحاكم للفصل في هذه القضية الغريبة. دخل الطرفان مرحلة إثبات النسب بالطرق القانونية. طبعا هذه القصة استحوذت لغرابتها على اهتمام وسائل الإعلام التركية وبدأت تتسابق لنشر آخر تفاصيلها. موقع إخباري تركي نشر مقالا مفصلا عن القضية، أشار فيه إلى أن المعركة القانونية التي بدأها المحامي تورباي لم تكن سهلة على الإطلاق، إذ قررت المحكمة اللجوء إلى فحص الحمض النووي الوراثي للخدامة ووالدها المزعوم لإثبات النسب، ونقل وفعلا أعيد فتح قبر نيازي أزمير ووالدة قلبية أومت أتيوزن لإجراء الفحص. بعد فترة أظهرت نتائج معهد الطب الشرعي تطابق حمضي قلبية ووالدها ووالدتها بنسبة 99.9%، وبهذا أصبحت الخادمة هي الوريثة الشرعية لأزمير كسائر إخوتها. وبهذه النهاية السعيدة ربما، تقول المحاكم التركية إنها أغلقت واحدة من أغرب قضايا النسب والإرث التي حولت الخادمة المغلوبة على أمرها التي قضت 4 عقود من عمرها في الأعمال المنزلية الشاقة إلى إحدى أكبر المالكين لإمبراطورية أزمير أو أزمير الاستثمارية. وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن ثروة أزمير تقدر بنحو 1 مليار ليرة تركية، أي ما يساوي 21 مليون دولار أمريكي، تتلخص في مصنعين ضخمين لإنتاج
الطوب وأكثر من 30 عقارا ومجمعات استثمارية، علاوة على سيولة وأرصدة مالية وحصصا بشركات متعددة. يا حظها. القصة كما قلنا مشاهدين غريبة وأقرب إلى الخيال ربما. كيف علق عليها المغردون على المنصات الرقمية؟ سوف نرى. البداية تقول: الرجل الثري اغتصب الخادمة ثم استغل ابنتها التي ولدت من ذلك الاغتصاب كخادمة له ولعائلته لمدة 43 عاما. إذا سألتهم سيقولون كان رجل أعمال طيبا جدا وحنونا جدا، وكان يحب أطفاله كثيرا ويعمل خيرا كثيرا، لكن أمثال هؤلاء هم آفات تنهش الإنسانية. المدونة نازلي تقول: إذا كان لتلك المرأة المسكينة أطفال فليطالبوا بحقوقهم كاملة من ثروة هذا المتغطرس. عتيلة أيضا كتب قائلا: أعتقد أن هذا الخبر انتشر منذ سنوات والدعوى القضائية مستمرة منذ ذلك الحين، ويبدو أنها حسمت الآن، لنقل إن العدالة تسير ببطء. أخيراً كتبت ميلينيا: القضية ليست بحاجة إلى إجراء فحص الحمض النووي، فهما يبدوان متشابهين للغاية.

0: أصعب ما يواجه الجزائريين خلال فصل الصيف هو حرائق الغابات المتكررة التي تصيب عدداً من بلدان حوض البحر المتوسط. هذه الأزمة تتفاقم بفعل موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة والرياح. سنوياً تعلن السلطات حالة تعبئة لمواجهة الحرائق والحد من خسائرها البشرية والمادية. فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية تواصل جهودها منذ أيام لإخماد الحرائق وحماية السكان وحتى ممتلكاتهم عبر وسائل جوية تشمل طائرات ومروحيات، لكن الخاسر الأكبر في هذه الحرائق هم الأهالي في الريف والمزارعون. فقد طاولت الحرائق وغابات أو الحرائق غابات ومحاصيل زراعية في عدد من المناطق. وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة، ووجهت الولاة بالشروع في عملية إحصاء وجرد شامل الخسائر الناجمة عن الحرائق تمهيداً لتعويض المتضررين. وسط هذا الواقع المرير انتشرت قصص لمآس كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها قصة هذه السيدة المسنة التي تظهر هنا على الشاشة. قصتها حقيقة صعبة، اسمها ربيحة. التهم الحريق منزلها في ولاية سكاكيدا شرقي البلاد، وتسبب في احتراق مبلغ مالي قيمته تقارب 4,000 دولار كانت قد جمعته من بيع مواشيها لتغطية تكاليف عملية جراحية لزوجها المريض. لنشاهد معا.
1: يخش هذيك هي البارك.
2: واش هي دايما؟
1: هذا مسورد ها. مسورد 50 مليون.
2: تاعو هادو؟
1: مسورد هذا كامل اللي بعتو بهم الهوايج راح يدير بهم العملية.
2: لا إله إلا الله.
1: أنا دوك مش كل اللي يعطيني 50 مليون ها.
2: لا إله إلا الله.
1: أقسم بالله 50 بالفرنك. ويا اخي ام كل شافوهم بعتهم ولم فيهم بالدور. هذيك نهارات برك راح دار سكانير داروا من عرف بقديه، وانا اللي فيهم قلت غير يمنع لي هو، انني لا حبيب لا قريب ربي، يعني يا ملا ربي يا ربي الحنان، ربي يشحي ما ربي يا ربي خويا ربي يا ما الحنان، كي ما يكون غير نلقى بها ندير له درك عجبها يا ربي يا ربي لو انسى ماني تحقوكم يا يما خويتي يا يما، واش بقيت من نهار يا غريب ليك ربي.
0: تضامن شعبي واسع اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بعد أن لامست دموع المرأة العجوز قلوب المواطنين الجزائريين، الأمر الذي دفع بعض النشطاء لإطلاق حملات تضامن واسعة لتعويض السيدة ومساعدتها. لكن المفاجأة أن والي ولاية سكاكيدا تكفل بترميم منزل عائلة المتضررة وتكفل بحالة زوجها الصحية. منصات التواصل الاجتماعي أشادت بموقف الوالي، هناك بعض التعليقات سنقرأ بعض منها. البداية من محجوب الذي قال: الوالي قام بحركة إنسانية عظيمة، برافو، لكننا يجب أن نتحقق وننظر للذين يحرقون الغابات. دنيا قالت: الحمد لله مازال مسؤولين يمشوا بضمير، مسكينة كي شفتها تبكي قسمت لي قلبي ربي حنين كريم. ختاما مع تغريدة سيف: المهم الآن اتخاذ إجراءات الوقاية والحد من توسع الحرائق.

انتهى كأس العالم 2026، ولكن لم تنتهي بعض الاحتفالات، وما زالت إسبانيا تحتفل بأبطالها اللاعبين الذين تمكنوا من الاستحواذ على الكأس بكل جدارة واستحقاق أو استحقاق كما يقول محللو المجال الرياضي. أكيد غالبيتنا شاهد أجزاء من الاحتفالات الشعبية والملكية برجوع المنتخب الوطني إلى إسبانيا. كل الأقاليم والمحافظات التابعة للمملكة الإسبانية احتفلت على طريقتها، اللي احتفلوا من خلال إقامة مهرجان موسيقي، واللي أطلق أهازيج شعبية، واللي استقبلهم بالورد والعناق، كل على طريقته. أما الأهالي في بلدة لوس بالاسيوس الواقعة في إقليم إشبيلية جنوبي إسبانيا، فقد اختاروا أن يكرموا اللاعبين جافي وفابيان الذين ينتميان إلى الإقليم بطريقتهم الخاصة، وقدمت لهما هدايا خاصة وغريبة نوعا ما. تعرفوا شو قدموا لهم أعزائي المشاهدين؟ صناديق مليئة بالطماطم. نعم طماطم، ما تستغرب عزيزي المشاهد، فهذه عادة قديمة متوارثة تاريخيا عند أهالي الإقليم، إذ يأتي التكريم الخاص بإهداء الضيف كمية طماطم تعادل وزنه. ولكن ترى لماذا الطماطم بالتحديد؟ لأنه عزيزي المشاهد تاريخ هذه البلدة يرتبط بزراعة الطماطم، لكونها تتمتع بأراض خصبة غنية بالمعادن ومناخ متوسطي ملائم لإنتاج طماطم فريدة تتميز بالتوازن المثالي بين الحموضة والحلاوة وقشرة رقيقة جدا ولب وفير. خلينا نشوف منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعلت مع هذا الموضوع. البداية من فران الذي علق وقال: تلقى جافي وفابيان ما يعادل وزنهما من الطماطم كهدية بعد فوزهما بكأس العالم. أما ميرا فقد كتبت: هذا أغرب تكريم بعد الفوز بكأس العالم. أما تغريدة كليفري فقد قال فيها: حصل جافي على 68 كيلوغرام وفابيان على 84 كيلوغرام. وأخيرا بودي الذي قال: لحسن الحظ أن الهدية طماطم وليست سكينا أو أي شيء حاد آخر. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على عدد من المحافظات الإيرانية. قاليباف يهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن لم يضمن أمن إيران، وترامب يتوعد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار في سفينة على سفينة في هرمز. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصارات، وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

0: نبدأ من تطورات الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها لليلة 12 على التوالي شن مزيد من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية. وأضاف البيان أن المهمة ستستمر لإضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. أفاد مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق، حيث قال محافظ بوشهر إن صاروخاً استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية إيران. وأعلنت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارين في محيط المدينة. ومن جهتها نقلت وكالة مهر عن مسؤول في إقليم خوزستان الإيراني قوله إن موقعا قرب الأهواز تعرض لهجوم صاروخي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد وفي رامشير بالأهواز شرقا، بينما تم سماع دوي انفجارات في محيط مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامشة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الهجوم على المنفذ الحدودي من الجانب الإيراني.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: منفذ ردوا المنفذ.
0: سياسيا، قال كبير المفاوضين الإيراني محمد باقر قاليباف فإنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
3: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله. يضيف قاليباف أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة، لهجة لا تخلو من الوعيد بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الموانئ الإيرانية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب وتوعد بفرض المزيد من التصعيد في هذا السياق.

0: وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران عززت قواتها العسكرية تحسبا لخرق خصومها للاتفاقات، في حين نقلت وكالة رويترز أن هذه الإجراءات التي تمضي فيها إيران تستهدف من ورائها كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تدفع بتعزيزات من القوات والعناصر الطبية والأسلحة إلى الشرق الأوسط لمنح الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة، بينما يدرس توسيع نطاق الصراع مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن أكثر من 150 من الكوادر الطبية وصلوا إلى مركز لاندشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا، الذي يعد المستشفى الرئيسي لعلاج الجنود الأمريكيين المصابين في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري باندلاع حريق في واحدة من ثلاث سفن وصفها بالمخالفة كانت تنوي عبور المسار غير الآمن في مضيق هرمز، فيما عادت السفينتان الأخريان أدراجهما. وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وسيظل مغلقا بالكامل ما دامت الولايات المتحدة تواصل أعمالها العدائية في المنطقة. وأضافت أن كل سفينة تنوي العبور دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلقى المصير نفسه. ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام الدياب. مرحبا بك حسام. آخر التطورات، استهداف منفذ الشلامشة الحدودي بين إيران والعراق ومقتل شخصين إثر هذا الاستهداف، ما أهمية منفذ شلامشة في إيران؟
2: هذا الخبر نقله نائب محافظ خوزستان وتناقلته لاحقا وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية وشبه الرسمية. واستهداف لافت سيكون له تبعات بطبيعة الحال. نعلم أبان أن الأيام المقبلة ستكون أيام الأربعين، وسيكون هناك حركة كبيرة من قبل المواطنين الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق للمشاركة في مراسم أربعين الإمام الحسين. معبر شلامشة العام الماضي في مثل هذه الأوقات استقبل حوالي 1.5 مليون زائر إيراني يتوجهون نحو كربلاء. وفي الأيام العادية وفي الحالة الطبيعية، معبر شلامشة هو أحد 6 معابر حدودية تربط إيران بالعراق، له أهمية كبيرة من الناحية اللوجستية، من الناحية الاقتصادية، يقدم الكثير من الخدمات للزوار والمسافرين العراقيين والإيرانيين على حد سواء. أن يأتي هذا الاستهداف في مثل هذا التوقيت يعطي أيضا انطباع بأن أمريكا قد تستهدف مثل هذه المعابر خلال الفترة المقبلة ضمن مرحلة أو حالة استهداف البنى التحتية التي بدأتها منذ عدة أيام. الوضع بدأ يبتعد عن الأهداف الطبيعية التي لها علاقة بالمناطق التي تتحكم من خلالها إيران بمضيق هرمز. بدأت تدخل هذه الاستهدافات أو تأخذ حيزا أكبر، حيزا خطيرا، لأن الأعداد من يسقطون باتت تتزايد. آخر إحصائية خرجت عن وزارة الصحة يوم أمس كانت تتحدث عن أكثر من 50 شخصا سقطوا في إيران خلال حملة الاستهداف أو حالة التصعيد هذه التي دخلت ليلتها 12، إضافة إلى أكثر من حوالي 500 مصاب، بعضهم خرج من المشافي والمراكز الطبية بينما البقية يتلقون العلاج اللازم. أيضا هناك أهمية لمعبر شلامشة بطبيعة الحال لإيران والعراق على حد سواء على المستوى الأمني، لأن الحدود بين إيران والعراق فيها في بعض مناطقها هناك مشاكل أمنية. تعمل إيران والعراق معا منذ عدة سنوات على حلها عبر توافقات أمنية مشتركة يتم تجديدها والعمل أو إعادة النظر فيها بين الحين والآخر. وجود المنافذ أو عمل المنافذ بالشكل الطبيعي هذا يؤمن أو يعطي حالة من الراحة على المستوى الأمني للطرفين الإيراني والعراقي. كما قلنا الاستهداف غريب من نوعه في حتى في توقيته، لكنه قد يشي باستهدافات مماثلة خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا الاستهداف كان متزامن أيضا مع استهدافات جرت لمدينة أندمشق، أيضا هي إحدى المدن الواقعة في خوزستان.

0: الآن إحدى المدن الأربعة أو المحافظات الأربعة التي استهدفت بكثافة مع حملة التصعيد هذه. مدينة أن دمشق استهدفت أيضا كما قلنا. أيضا محافظ بوشهر قبل نحو ساعة من الآن كان يتحدث عن صاروخ استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر، وهي المحافظة الملاصقة تماما لمحافظة خوزستان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن قرية في إحدى القرى في مدينة بوشهر لمدة ساعتين بسبب استهداف محطة للكهرباء في هذه المدينة. هذه الاستهدافات كما قلنا المداخلة الماضية تركزت عند المحافظات الجنوبية، هي قليلة نسبيا. هذا أول استهداف عندما برشلمشة يؤدي هذه الليلة إلى سقوط ضحايا، كما قلنا نقلا عن نائب محافظة خوزستان يقول بأن شخصين قتلا من الإيرانيين خلال عملية الاستهداف التي جرت بصاروخ أو صاروخين على ما يبدو عند معبر تشالامشا. كان أيضا من اللافت البيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني، وهو البيان رقم 43 خلال الساعتين الماضية، والذي تحدث عن حركة السفن في المياه في مضيق هرمز، وكيف أن الحرس الثوري الإيراني عبر استهدافاته وتحذيراته للسفن والناقلات التي تحاول استغلال الغطاء الأمريكي للمرور من المناطق أو المعابر التي تقول إيران بأنها غير آمنة، التحذيرات الإيرانية على ما يبدو أدت إلى إعادة سفينتين أو عودة سفينتين أدراجهما واستهداف سفينة ثالثة على ما يبدو. هذه الأنباء غير مؤكدة، لم يشر البيان بشكل دقيق لهذا الاستهداف، لكنه قال بأن نيرانا اشتعلت في إحدى هذه السفن الثلاث لا أكثر.
1: حسام، أشرت إلى استهداف مدينة بوشهر، هناك يبدو هجوم جديد يطال منطقة عسكرية في بوشهر نقلا عن مساعد محافظ بوشهر.
0: مدينة بوشهر هي إحدى المدن المهمة، تقع كما قلنا بين محافظتي خوزستان وهرمزغان. تحوي مدينة بوشهر ومفاعل بوشهر الكهرو ذري. لثلاث أو أربع مرات استهدف محيط هذه المحطة خلال الأيام الماضية، قبل ساعات قليلة أيضا كما قلنا كان هنا هذا الاستهداف الرابع، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى القرى في هذه المحافظة. المحافظات الأربع عموما وليس فقط محافظة بوشهر هي التي تكثف أمريكا الضربات عليها منذ عدة أيام لتقطيع أوصال هذه المدن من ناحية على مستوى التواصل اللوجستي مع المحافظات التي تشكل طوقا حول هذه المحافظات الأربعة في الوسط وتقريبا الجنوب أو الشمال إن صح التعبير من هذه المحافظات وصولا إلى وسط الجغرافيا الإيرانية. أيضا الاستهداف لمثل هذه المدن، النقاط العسكرية المهمة ومنظومات الدفاع والرادارات المنتشرة بكثافة على طول الشريط الساحلي الجنوبي لإيران، هذا كان إحدى الأهداف المهمة الأمريكية منذ أن بدأت حملة التصعيد هذه لحرمان الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية ككل من أعينها وراداراتها إن صح التعبير المتعلقة بمراقبة حركة الملاحة على طول الشريط الساحلي لإيران وعند مضيق هرمز، المنطقة العقدة إن صح التعبير والمحافظة العقدة التي تعتبر حاليا من وجهة نظر أمريكية هي المحافظة التي يجب تقطيع أوصالها بالكامل، هي محافظة هرمزغان. محافظة بوشهر هي أصغر حجما، عدد المدن فيها أقل، لكن كما قلنا خطورة هذه أو أهمية هذه المحافظة تأتي من امتلاكها منشأة بوشهر الكهرو ذرية. هذه المنشأة تدار منذ سنوات طويلة بتعاون

0: الواقع على نهر كارون أيضا، وهي منشأة قريبة من منشأة بوشهر، تعمل أيضا هذه المنشأة على إنتاج الطاقة الكهربائية، وهي محطة نووية صغيرة بطبيعة الحال، لم تستكمل إيران بناءها بشكل كامل حتى الآن، استهدفت أيضا هذه المنشأة، وقيل بأنه لحق الضرر بإحدى محطات الطاقة الكهربائية التابعة لهذه المنشأة. أن تهدد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منشأة جبل الفأس، وقد تنفذ تهديدها بالفعل خلال الفترة المقبلة، هذا يعني بأن أمريكا تحاول الانتهاء من فكرة امتلاك إيران لأي منشآت سرية، أي منشآت تقوم من خلالها إيران بتخصيب اليورانيوم أو أي مخازن تحوي على اليورانيوم، الذي يقول الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا بأنه ينوي الحصول عليه بأي طريقة كانت، حتى وإن كان هذا الأمر قد يجري بعملية إنزال بري عبر وحدات كوماندوز أمريكية وما إلى ذلك. تدرك إيران خطورة هذه النقطة جيدا، لكن في حال جرى استهداف من هذا النوع لهذه المنشآت، عدا عن مسألة الخطورة البيئية إن صح التعبير هنا في إيران والدول المجاورة، هذا سيحرم إيران من قطعة ثمينة للغاية في برنامجها النووي، وعندها سيكون الحديث ربما مختلفا تماما على أي طاولة مفاوضات لاحقة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على اعتبار أن درة التاج بالنسبة لهذا البرنامج بالنسبة للإيرانيين هي هذه المنشآت التي تقوم من إيران من خلالها بالتخصيب. استهدفت نطنز وفوردو خلال حزيران يونيو من العام الماضي في عملية مطرقة منتصف الليل التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات B2 الأمريكية بقنابل ضخمة للغاية، لكن بقيت منشأة جبل فأس على ما يبدو حاليا بيد الإيرانيين. كثيرة هي الأقاويل حول هذه المنشأة، لا أحد يعلم طبيعة ما تحويه هذه المنشأة بطبيعة الحال، وكل ما تحاول إيران عمله الآن هي الحيلولة دون أن يتم توجيه أي ضربة لهذه المنشأة أو أي منشأة أخرى مماثلة حتى وإن كانت صغيرة ضمن برنامج إيران النووي.
1: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربية مخيم النصارات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم، ووصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان مقتضب إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا، ووجه توباو نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أي أسباب.
2: نحن لا نعلم الكثير عنه، نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة، هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
1: سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة، ودعا الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
3: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
1: وفي الضفة الغربية، هدم جيش الاحتلال 4

0: نازلة في بلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدى على 5 مواطنين منهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعتر شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، وهدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رفات شمال القدس المحتلة.
1: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها اخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها، إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
2: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
1: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1,500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
0: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس. في السياق قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
3: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا، اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط، بل على مسار يرونه من دون جدوى، ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريباً.
4: نحن أهالي زوتر لمنا نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم ونشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
5: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوتر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء هن مسعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
6: صرنا يومين منجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
3: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوتر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
7: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
3: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوتر الغربية، انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوتر الغربية جنوبي لبنان.
0: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد، وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقاً في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وقالت إن جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقاً أبرزها في ولاية عنابة شرقية الجزائر، حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وتتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. وتظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
8: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى، سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
9: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
8: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
10: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
8: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب، بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
11: ترامب يرفع سلاح الرسوم الجمركية في وجه شركات الأدوية الأجنبية، والصين تقول للغرب أنتم قيدتم وصولنا إلى رقائق والآن حان دورنا. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على الأدوية البديلة المستوردة في محاولة منه لدفع الشركات المنتجة إلى تصنيعها داخل السوق الأمريكية. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إن الأدوية البديلة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى أغسطس 2028، على أن تفرض بعد هذا التاريخ رسوم بنسبة 100% لمدة عام واحد قبل أن تتضاعف إلى 200%. ولم يكتفي ترامب بذلك، بل لوح أيضا بمعاقبة الشركات التي تختار عدم بناء منشآت تصنيع في بلاده من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات. إذن ترامب الذي وصف الرسوم الجمركية بأفضل اختراع في التاريخ عاد من جديد ليمارس هوايته المفضلة، مستهدفا هذه المرة قطاعا يمس حياة جميع مواطني بلاده. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور ولاء بكري، أستاذ الإدارة بجامعة وستمنستر وزميل الجمعية الملكية للاقتصاد. بداية، ما رأيك بهذه الفكرة من دونالد ترامب؟ ما هي المبررات؟
1: مساء الخير يا استاذ عواد، ومساء الخير لمشاهدينك الاعزاء. هو الحقيقه اهم مبرر لاداره ترامب في استخدام هذا السلاح، والتي يتم استخدامه بشكل متكرر، واحيانا قد يكون هذا الاستخدام غير يعني محظوظ او غير مناسب للسياسه التي تريد الاداره الامريكيه تحقيقها، او الهدف الاستراتيجي التي تريد الاداره الامريكيه تحقيقها. الهدف الاول، وهو بعد الحروب المتعدده وبعد الازمات الوبائيه المتعدده، خاصه ازمه كورونا او كوفيد، اتجهت العديد من الدول الى ادراج فكره الامن الدوائي كجزء من منظومه الأمن القومي، واكتشفت أن عدم وجود صناعات داخلية أو سلاسل توريد داخلية كافية إلى لتغطية الاحتياجات المحلية من عدد ضخم جدا من المواطنين، أو نسبة كبيرة جدا من المواطنين، قد تهدد إلى حد ما الأمن القومي لهذه الدول. وهناك سابقة في العام الماضي للاتحاد الأوروبي، وأصدر قانون أو مرسوم اسمه مرسوم الأدوية الحرجة أو Medical Critical Act، للاستخدام أو لتحقيق نفس الهدف الاستراتيجي. ولكن اعتماد إدارة ترامب أو ترامب شخصيا على هذا السلاح الوحيد كان قد يكون غير موفق، وهو سلاح التعريفة الجمركية. وخليني أشرح لحضرتك لماذا هذا لا يكون موفق. لأن بالرغم من الأدوية المسمى بالجنيسة، اللي هي جينيريك دراجز، يعني تستحوذ على 90% من الروشتات أو الوصفات الطبية، وهذا رقم ضخم جدا، إلا أنها قيمة مادية لا تمثل أكثر من 12% من قيمة سوق الدواء الأمريكي، والذي يصل إلى حوالي 800 مليار دولار، وده معناه أن أقل قليلا من 700 مليار دولار يعني تقوم تحظى به الأدوية اللي هي المسجلة أو ذات العلامات.
0: ولكن 50% من هذا السوق هي من حصة الهند، إذن هل هو يستهدف الهند تحديدا بهذه التعريفات؟
1: هو الحقيقة الهند بالفعل تستحوذ على حوالي 50% من الوصفات للأدوية الجنيسة، وسوف تواجه الهند مشكلة كبيرة جدا، حيث أن نقل التكنولوجيا التي تعتمد عليها الهند إلى الولايات المتحدة سوف يكون تحدي ضخم جدا، وقد يكون أساسا غير واقعي، لأن الهند لديها ميزات أخرى زي التكلفة الإنتاجية، زي عدد المصانع التي تم اعتمادها بالفعل من الـ FDA اللي هي إدارة الغذاء والدواء أو الأمريكية، ونقل هذه المصانع أو إعادة إنشاء مصانع أخرى قد يستغرق بالفعل تكلفة ووقت أكثر من العامين أو العام العامين الذي وعد به ترامب بنفس التكلفة. ففي النهاية قد تكون هذه السياسة الوحيدة اللي هي استخدام التعريف الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه الأدوية على المواطن أو المريض الأمريكي في بالدرجة الأولى، وقد تستغرق وقت أطول لحين بعض الشركات أن تستطيع بناء سلاسل توريد. خلينا كمان لا ننسى ان حوالي 90% من المواد او اقل قليلا من المواد الفعاله التي تدخل في صناعه هذه الادويه الجنيسه او الجينيريك دراجز يتم استيرادها من الخارج اوريدي، من اماكن اخرى زي الهند والصين وبعضها الى حد ما في الاتحاد الاوروبي. ولكن هذه الدول ليس لديها، على سبيل الاتحاد الاوروبي ليس لديه فوره وفره كافية من هذه المواد الخام لتصديرها للولايات المتحدة حتى يتم إنتاج هذه الأدوية في بهذا الحجم داخل الولايات المتحدة. ودوت التحدي اللي بيواجهه بعض الدول، واجهت مثل هذه التحديات، منها دول ناشئة ومنها دول أوروبية زي ما ذكرت الاتحاد الأوروبي، ولكن استخدموا أدوات مختلفة، أدوات مثل التحفيز أو الحوافز المادية للمصنعين، الشركات الكبرى، بعض التسهيلات الائتمانية، عقود شراء طويلة الأجل قد تصل ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات، حتى تشجع هذه الشركات على إنشاء مصانع داخل هذه الدول.
0: وبالفعل بدأت بعض شركات الأدوية الأوروبية منها روش السويسرية بتقديم تعهدات للرئيس ترامب بنقل مصانعها أو جزء من مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة. ما الفرق بين هذه الشركات التي استجابت للتهديد والشركات الأخرى التي لا ترى أن الأمر منطقي أو مناسب لها؟
1: روش شركة ضخمة جدا، لديها حجم أو زي ما احنا بنقول عضلات مالية ضخمة جدا، لديها القدرة على تقديم هذه الاستثمارات حوالي 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات. ولكن هناك فرق جوهري، أن شركة روش تصنع أدوية ذات علامات تجارية خاصة بها، نسبة أو هامش الربح فيها عالي جدا، أعلى من هامش الربح في الأدوية الجنيسة أو الأدوية اللي احنا بنقول جينيريك دراجز. عشان نشرح برضو للاخوه المشاهدين او الاخوات المشاهدين ان نسبه الربح في هذه الادويه الغير جنيسه قد تصل في بعض الاحيان صافي ربح الى حوالي 33%، بينما نسبه الربح او هامش الربح الصافي في الادويه الجنيسه قد تنخفض في بعض الاحيان ما بين 2 الى 12%. روش قد تعوض او قد تعمل يعني قد تفعل حاله من التوازن في مقابل السماح لها ب التسويق لهذه لبعض الادويه ذات هامش الربح الضخم جدا، ان هي بالفعل تصنع بعض هذه الادويه الجنيسه داخل السوق الامريكي. ولكن انا لا اعتقد ان حتى روش بقدراتها الماليه الضخمه سوف تستطيع ان ان ان ان تملا هذا الفراغ، زي ما حضرتك قلتي او زي ما ذكرنا ان 90% من الوصفات الطبيه في الولايات المتحده هي ل وصفات لأدوية جنيسة، فحتى روش بقدراتها المالية لن تستطيع أن تملأ هذا الفراغ الضخم.
0: طيب، ذكرت أن المستهلك لهذه الأدوية داخل الولايات المتحدة لن يكون مستفيد، من الذي سيستفيد إذن؟
1: هناك بعض المصانع الموجودة بالفعل داخل الولايات المتحدة، على سبيل المثال ودوت مفارقة أو يعني حاجة مفاجأة غير معتادة، إن بورتوريكو مثلا، بورتوريكو لديها صناعة معتبرة ليست ضخمة جدا لتصنيع الأدوية الجنيسة، ربما قد تتوسع حيث الاتفاقات ما بينها وبين الولايات المتحدة والسوق المفتوحة، قد تتوسع في إنتاج بعض هذه الأدوية، بالإضافة إلى أن يعني تكلفة العمالة في بورتوريكو تعتبر أرخص إلى حد ما. هناك بعض المصنعين الذين لديهم مصانع بالفعل موجودة داخل الولايات المتحدة قد يتوسعوا في إنتاج بعض هذه الأدوية في خلال فترة العامين، ولكن فترة العامين لن تكفي بالتعويض بشكل كامل على هذا الحجم الضخم من الأدوية الجنيسة التي تستوردها الولايات المتحدة. وهذه المصانع الجديدة سوف تحتاج أيضا إلى إجراءات أخرى، درجات الاعتماد من الـ FDA وكذلك التمويل المطلوب، وليس هناك أداة محفزة لهذه الشركات مثل ما يوجد في بعض الدول الأخرى مثل الحوافز التمويلية أو عقود الشراء طويلة الأجل، باستثناء بعض الوزارات زي وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية والتي تقوم بهذه العقود، ولكن حتى تلك الوزارات زي وزارة الدفاع الأمريكية لا تمثل إلا سوى حوالي 5% من حجم هذه من هذا السوق من هذه الصناعات.
0: كل الشكر لك دكتور ولاء بكري، حدثنا من لندن.

0: الصين تقول للغرب قيدتم وصولنا إلى الرقائق والآن حان دورنا. فبحسب فاينانشال تايمز تدرس بكين فرض قيود جديدة تمنع وصول الشركات الغربية بسهولة إلى أحدث تقنياتها في الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق، وذهبت بكين أبعد من ذلك، فهي تفكر أيضا في فرض قيود على الاستحواذ الأجنبي على مجموعات التكنولوجيا الاستراتيجية المحلية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي الآلي. التحرك يأتي في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع الولايات المتحدة والغرب على الرقائق والذكاء الاصطناعي بعد سنوات من القيود الغربية على وصول الصين إلى أحدث أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها. لكن شركات صينية حذرت من أن القيود المشددة قد تأتي بنتيجة عكسية عبر تقليل الاستثمارات الأجنبية وإضعاف التعاون مع الأسواق العالمية وإبطاء تطوير التكنولوجيا نفسها. إذن بالنسبة إلى بكين، هذه التقنيات لم تعد مجرد منتجات تجارية، بل أصول استراتيجية تحدد موقع الدولة في الاقتصاد العالمي وفي الصناعات المستقبلية. فهل يمكن لبكين حماية ما راكمته من تقدم من دون أن تدفع شركاتها إلى مزيد من العزلة عن العالم؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الدكتور رياض بغداد، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة نيويورك. أهلا بك معنا دكتور، ما رأيك بهذا التوجه الصيني الجديد؟
1: نعم، أهلا بك، تحية لك وللمشاهدين. يعني فعلا الصين أيضا بدأت في فرض قيود على تصدير منتجاتها وتقنياتها من الذكاء الاصطناعي، وهذا يدخل في إطار المنافسة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على أي منهما يسيطر على سوق الذكاء الاصطناعي في المستقبل. يعني جزء كبير من هذا يتعلق بحماية الصين لتقنياتها ولشركاتها الناشئة وستارتابس الصينية. لماذا؟ لأن هذه الشركات هي التي تشكل رأس مال الصين للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وإذا الولايات المتحدة حصلت على هذه الشركات فالصين ستفقد مكانتها في المستقبل. فجزء كبير، يعني كل هذا جزء كبير منه منافسة حول المستقبل، وجزء منه رد على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على التقنيات الذكاء الاصطناعي المنتجة في
0: لكنها هكذا استراتيجية، لا ترى أنها قد تستتبع عليها قيود أكبر غربية وأمريكية؟ ويعني بالتالي السؤال، هل أصبحت الصين أو وصلت إلى هذا القدر من التقدم حتى تستغني عن التقنيات الغربية؟
1: نعم، الصين تقدمت ولكن ما زالت لم تصل إلى نفس مستوى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الصراع فعلا ما بين هذه الدولتين، ما بين أمريكا والصين. الصين قريبة من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما زال هناك فرق، وهناك يعني ثلاث محاور حاليا المنافسة عليها. المحور الأول هو نماذج الذكاء الاصطناعي، يعني الـ AI models. الـ AI models الصين حققت فيها قفزة، خصوصا خلال الأسبوعين ثلاث أسابيع الماضية، وين وصلت إلى مستوى مقارب جدا للولايات المتحدة الأمريكية. المستوى الثاني هو مستوى الأبحاث العلمية إلى آخره، ما تنتجه الجامعات من أبحاث علمية. هذا أيضا الصين يعني وصلت فيه، حققت فيه قفزة كبيرة، وصلت إلى يعني مستوى مشابه كثيرا للولايات المتحدة، أحيانا تتفوق على الولايات المتحدة. النقص ما زال في جانب الرقائق وجانب أشباه الموصلات، أين الصين ما زالت تعتمد على أشباه على الرقائق الأمريكية الجرافيك كاردز من شركة أنفيديا، وعلى الأجهزة المستعملة في تصنيع الرقائق. يعني الصين تصنع رقائق محليا، هذه الرقائق يعني هي يعني متأخرة على الرقائق المكافئة لها في أمريكا بجيل حوالي جيل، فهذا هو الفرق من ناحية الرقائق. ولكن أيضا الصين تحتاج إلى أجهزة لصناعة هذه الرقائق. حتى الأجهزة الصينية المستعملة في تصنيع الرقائق هي متأخرة بجيل عن الأجهزة الغربية، وبالتالي هذه هي الفجوة التي لا تزال أمام الصين. يعني إذا الصين غلقت هذه الفجوة فيعني ستصبح يعني مكافئة الولايات المتحدة الأمريكية وبسرعة بعدها
0: يعني
1: تتفوق على الولايات المتحدة. بالنسبة للشق
0: بالنسبة للرقائق وأيضا التقارير تفيد بالنسبة لأشباه الموصلات لا يمكنها أن هي متأخرة بجيل وبالتالي لا يمكنها الاكتفاء بالإنتاج المحلي فقط.
1: نعم فعليا حاليا تعتمد على خليط ما بين إنتاج محلي واستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية أساسا، بعض منه بشكل قانوني محدود جدا ولكن الآخر يعني مش شرط بشكل قانوني. فتقريبا بشكل يعني تعتمد على تقنيات مختلطة. هناك تقارير تقول بأنها هذا الشيء يعني اعتمادها على المنتجات المحلية في تزايد، ولكن مازال هناك فرق جاب يعني ما بين الولايات المتحدة والصين. نرجع للشق من سؤالك وهو عنده علاقة بما هو تأثير هذا على الصين وعلى الشركات الصينية. يعني جزء كبير من تفوق الشركات الصينية المنتجات الشركات الصينية مستعملة وتستعملها يعني الكثير من دول العالم. الشركات تستعمل النماذج الذكاء الاصطناعي الصينية. لماذا؟ لأنها أولا أرخص في التكلفة، وثانيا هي نماذج مفتوحة المصدر أو بشكل أدق مفتوحة الأوزان. مفتوحة الأوزان يعني بإمكاني الحصول على النموذج، بإمكاني تعديله وتشغيله محليا على أجهزة المحلية في خوادم المحلية داخل الشركة. وهذه ميزة تنافسية الولايات المتحدة وشركات صحيح. مثل أوبن إي آي وأنثروبيك لا توفرها،
0: طيب
1: على الأقل لا توفرها بسهولة.
0: ما الخطورة الأمنية بالنسبة للصين من استحواذ شركات غربية لشركات تقنية صينية؟ لأن التوجه يشمل أيضا تقييد هذه الاستحواذات.
1: نعم، هو الصراع كله على من سيسيطر في المستقبل. فالذي سيسيطر في المستقبل على الذكاء الاصطناعي ستكون له ريادة الاقتصادية، ريادة العسكرية، ريادة الأمنية، ريادة الثقافية، ريادة في كل المجالات. فهذا هو لب الصراع، وكل الدول يعني خصوصا الصين والولايات المتحدة يعني تحاول كل منهما منع الأخرى للوصول إلى هذا. هذا جزء كبير من من من من من الصراع. الجزء الثاني يتعلق بأنه هذه النماذج إذا الصين تمكنت من التقدم فيها وتفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية سيصبح استعمالها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطر على الصين. اليوم فعليا النماذج الأمريكية متقدمة قليلا، فإذا فهذا ما يتم الحديث عنه الآن المستهدف منه ليس النماذج المنتجة اليوم ولكن النماذج التي ستنتج بعد سنة بعد سنتين من الآن. وين احتمال النماذج الصينية تكون أحسن وأفضل.
0: مفهوم.
1: هناك أيضا جزء آخر يتعلق ب نعم
0: تفضل.
1: نعم، هناك جزء آخر يتعلق بالدول الأخرى خارج الولايات المتحدة. يعني بإمكان إذا كان نموذج متطور جدا متاح للجميع لاستعماله بشكل مجاني بشكل مفتوح، هذه النماذج يمكن استعمالها لاختراق أنظمة، يمكن استعمالها في الجيوش في الأسلحة. فحتى الدول خارج أمريكا وخارج الصين، الدول الأخرى المنافسة للصين المعادية للصين ممكن تستعملها في استهداف الصين وفي استهداف باقي دول العالم. فالمنع جزء منه على أمريكا ولكن أيضا على باقي منافسي الصين.
0: طيب قبل أن نختم أود أن أسأل كم تبعد الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي عن هذه الريادة الصينية الأمريكية المشتركة؟
1: نعم الحمد لله عندنا باحثين، عندنا مختصين في الجامعات، عندنا يعني فرق كثيرة تعمل، عندنا شركات، ولكن ما زال نحن أكيد لسنا في التنافس على الطليعة. إنتاج هذا يعني النماذج المتقدمة غالي جدا، تكاليفه عالية جدا، والقليل جدا من الدول العربية عندها الإمكانيات المادية لإنشاء داتا سنترز قادرة على بإمكاننا استعمالها في تدريب هذه النماذج. أظن أنه المشكل ليس في الخبرة والمعرفة التقنية ولكن هو جزء منه هو مشكل في الموارد. يعني نحتاج إلى ملايير الدولارات، داتا سنترز ملايير الدولارات، وعدد قليل من الدول العربية اللي تستثمر في هذا المجال.
0: كل الشكر لك دكتور رياض بغدادي، كنت معنا من الجزائر.

0: ألمانيا لديها خطة لتحديث جيشها ليصبح الأقوى في أوروبا، وضمن هذه الخطة لا تعيد بناء قواتها فقط، بل تعيد بناء المصانع التي تمده بالسلاح. ففي بلدة أشاو أم أن قرب ميونخ، بدأت شركة راين ماتل توسيع أحد أهم مصانع البارود الدافع في أوروبا باستثمارات تصل إلى نحو 450 مليون يورو. أهمية المشروع لا ترتبط بالبارود فقط، فهذا المكون أصبح إحدى أضيق حلقات إنتاج الذخيرة في أوروبا بعدما استنزف جزء من المخزونات الألمانية والأطلسية بفعل الحرب في أوكرانيا. راين ماتل توسع في الوقت نفسه إنتاج القذائف من ألمانيا إلى سويسرا ورومانيا ودول أخرى ضمن خطة لرفع القدرة العالمية على إنتاج البارود إلى 20,000 طن سنويا بحلول عام 2030. الآن ينضم إلينا من بلدة أشاو أم أن في ولاية بافاريا، حيث موقع المصنع الجديد لشركة راين ماتل الألمانية، مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. أهلا ياسر، يعني من حيث أنت موجود، لو تحيطنا بمعلومات حول هذا المصنع الجديد، حجمه وأهم مميزاته.
1: طبعا وعد المصنع الجديد هو توسعة لمصنع مقام مسبقا منذ تسعينيات القرن الماضي من قبل شركة غان ميتال التي اشترته في التسعينيات من شركة أساسية كانت تبني هنا منذ الخمسينيات. حتى هذه المنطقة حسب ما علمنا هي منطقة متخصصة في إنتاج البارود والمواد المخصصة لحرق المقذوفات النارية لإطلاقها وتوجيهها في الهواء بعد إطلاقها، وبالتالي فإن هنالك نوعا من التخصص الكيميائي هذه المادة، وتحديدا مادة النيتروسيلولوز التي تدخل في إنتاج المقذوفات النارية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هنالك استثمارات ضخمة في هذه المنطقة والمنطقة المحيطة بها. طبعا هذا المصنع هو توسعة للمصنع القائم سابقا. الهدف بحسب الشركة هو مضاعفة الإنتاج السنوي لهذا المصنع من 1700 طن من هذه المادة إلى 4200 طن تقريبا كل عام، أي نتحدث عن حوالي 5 ملايين مقذوف. طبعا نتحدث عن حوالي 5 ملايين مقذوف أساسي ونحو 1 مليون مقذوف متعدد المواد بحلول عام 2029 بحسب بيانات الشركة. طبعا بعد الانتهاء من هذا المصنع الذي سيوضع حجر الأساس الخاص به اليوم، سيبدأ العمل أو سينتهي العمل به في عام 2027، أي في العام القادم، وسيبدأ الإنتاج مباشرة. وهنالك بالطبع طلب كبير على هذه المواد الأساسية لتصنيع مقذوفات الدبابات والصواريخ التي تطلقها المسيرات الحربية، ولذلك وهي تستخدم بكثرة طبعا في جميع الصراعات. وقد أشرت طبعا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تستنزف نحو 1 مليون قذيفة مدفعية ودبابة تقريبا شهريا بحسب البيانات الأوكرانية، ولذلك فإن هنالك طلبا كبيرا. تحاول شركة راين ميتال كواحدة من أكبر شركات إنتاج الذخيرة في العالم الغربي توفيره سواء لأوكرانيا أو للجيش الألماني الذي بات معدل الإنفاق فيه مضطردا بشكل كبير، لدرجة أننا نبتنا نتحدث عن أكبر جيش تقليدي في أوروبا يتم تجهيزه للمستقبل.
0: مراسل التلفزيون العربي في ألمانيا كان معنا من ولاية بافاريا.

بورصة لندن تستعد للعمل في الوقت الذي تكون فيه الأسواق الأوروبية مغلقة، فابتداء من العام المقبل تخطط لإطلاق منصة ليلية جديدة تتيح التداول من 5 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت لندن، إلى جانب ساعات السوق التقليدية. الخطوة تستهدف خصوصا المستثمرين في آسيا الذين سيتمكنون من تداول منتجات مدرجة في لندن خلال ساعات عملهم بدلا من انتظار افتتاح السوق الأوروبية. وقد واجهت هذه السوق المالية العريقة صعوبة في جذب شركات جديدة للإدراج، ما أدى إلى خروجها من قائمة أفضل 20 بورصة عالمية خلال الأشهر 9 الأولى من عام 2025 قبل أن تنتعش قليلا هذا العام. بورصة لندن تراهن على الوقت نفسه كميزة تنافسية، استقبال المستثمر الآسيوي ليلا ثم الانتقال مباشرة إلى جلسة التداول الأوروبية صباحا. نايكي تعيد ترتيب وجودها في الصين حتى لو اضطرت إلى التخلي عن 1000 البائعين الإلكترونيين لتنظيم سوقها الرقمي الذي بات فوضويا على حد وصفها. التغيير يبدأ في يناير 2027 ويشمل وقف البيع الإلكتروني عبر معظم الشركاء، مع حصره في موقعها وتطبيقها الرسميين ومتاجرها على منصات كبرى مثل تيمول وجي دي دوت كوم. شبكة التوزيع الواسعة ساعدت نايكي على الوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين، لكنها أدت أيضا إلى اختلاف الأسعار وتكدس المنتجات القديمة وتفاوت تجربة الشراء من متجر إلى آخر. بينما التغيير سيمنح الشركة سيطرة أكبر على الأسعار والمخزون وصورة العلامة التجارية رغم تقليص انتشارها في سوق شديدة المنافسة. إذن نايكي تراهن على عدد أقل من منافذ البيع مقابل تحكم أكبر في السوق التي تحاول استعادة نموها فيها. مع هذا الخبر نصل إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، ومقتل شخصين جراء استهداف منفذ الشلامشة الحدودي مع العراق. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة، وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في الرابع من أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين، مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

0: أهلا بكم، ونبدأ من تطورات الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان بدء قواتها لليلة 12 على التوالي شن مزيد من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية. وأضاف البيان أن المهمة ستستمر لإضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. أفاد مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق، حيث قال محافظ بوشهر إن صاروخاً استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي إيران. وأعلنت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارين في محيط المدينة. ومن جهتها نقلت وكالة مهر عن مسؤول في إقليم خوزستان الإيراني قوله إن موقعا قرب الأهواز تعرض لهجوم صاروخي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد وفي رامشير بالأهواز شرقا، فيما تم سماع دوي انفجارات في محيط مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. أفاد مسؤول إيراني بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامشة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الهجوم على المنفذ الحدودي من الجانب الإيراني.
1: لا إله إلا الله.
2: منفذ. ردوا المنفذ.
0: سياسيا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنه في حال لم تضمن طهران وأمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
3: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله. يضيف قاليباف أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة، لهجة لا تخلو من الوعيد بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الموانئ الإيرانية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب وتوعد بفرض المزيد من التصعيد. في هذا السياق يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش ممن قتلوا في الهجمات الإيرانية بالشرق الأوسط إنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سيرد الجيش الأمريكي بتدمير جسر أو محطة كهرباء. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران عززت قواتها العسكرية تحسباً لخرق خصومها للاتفاقات، في حين نقلت وكالة رويترز أن هذه الإجراءات التي تمضي فيها إيران تستهدف من ورائها كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن العقيدة

0: الأسلحة إلى الشرق الأوسط لمنح الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة، بينما يدرس توسيع نطاق الصراع مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن أكثر من 150 من الكوادر الطبية وصلوا إلى مركز لاندشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا، الذي يعد المستشفى الرئيسي لعلاج الجنود الأمريكيين المصابين في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري باندلاع حريق في واحدة من ثلاث سفن، وصفها بالمخالفة كانت تنوي عبور المسار غير الآمن في مضيق هرمز، فيما عادت السفينتان الأخريان أدراجهما. وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وسيظل مغلقا بالكامل ما دامت الولايات المتحدة تواصل أعمالها العدائية في المنطقة. وأضافت أن كل سفينة تنوي العبور دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلقى المصير نفسه. ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بكما، وأبدأ معك عبد الرحمن من واشنطن. عبد الرحمن، لماذا عمدت الولايات المتحدة إلى استهداف منفذ شلامشة الحدودي بين إيران والعراق، والذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا؟
1: نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقويض كل مساعي إيران في استهداف أي شيء حيوي في المنطقة. نحن نعرف أن أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول منذ بداية الحرب، حينما كشف عن أنها تحاول أن يكون هناك عمل ميداني بأيدي غير أمريكية، وكان قد نشر قبل ذلك أن الأكراد في العراق أو بعض القوى في العراق يمكن أن تقوم بهذا الأمر، فضلا عن أن إيران من وقت لآخر تستهدف أربيل وتستهدف كردستان العراق، وبالتالي هذه منطقة حيوية للعمليات منذ بداية الحرب. نعم، مضيق هرمز يحصل على الصورة الأكبر أو يحصل على التركيز الأكبر من العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوصفه الورقة الأهم وعقدة التفاوض الرئيسية. لكن أيضا حينما ننظر إلى موضوع وول ستريت جورنال وزيادة الكوادر الطبية، نعم ينظر إليها على أنها بسبب الجنود الذين قتلوا والإصابات التي ارتفعت إلى 100 بحسب وزارة الحرب، وبالتالي الاحتياجات الطبية يجب أن تكون حاضرة في المنطقة بشكل كبير. لكن علينا أن نتذكر أن هناك خطط، بغض النظر سيستخدمها دونالد ترامب الآن أم لا، لكن هناك خطط للتوسع تصل إلى السيطرة على بعض الجزر، ولا سيما جزيرة خارج الإيرانية، أو وجود نوع من أنواع الإنذار البري. كنا رأينا بروفة صغيرة له حينما قيل أنه فقد طيار، ثم جاءت تقارير تتحدث عن أنها كانت بروفة لمحاولة السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب أو أي عملية إنزال جوي. وبالتالي فكرة وجود عنصر بشري على الأرض، سواء كان أمريكيا مباشرا أو متعاونا مع الأمريكيين، هي نقطة باتت قريبة، ليست بالضرورة أن تتم، لكنها قريبة في مخيلة صانع القرار الأمريكي، لا سيما أنه يواجه في من قبل الصحافة. ورأينا هذا السؤال خلال أول أمس في لقاء دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حينما سألته صحفية أن الإيرانيين لا يريدون الاستسلام ولا يبدو أنهم سيستسلموا، إذن إلى متى أو إلى أي مدى ستصل هذه الضربات، أو متى سيمكن القول أننا نستطيع أن نتوقف؟ لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية باتت توصف الحرب ليست فقط بحرب اختيارية، ولكنها باتت حرب أبدية أيضا، خصوم دونالد ترامب يقولون أنها حولها إلى حرب أبدية. وهنا رد عليها بطبيعة الحال بالرفض، أنها لا تعرف معلومات وما إلى ذلك. في نهاية الأمر لم يستطع الإجابة المقنعة، فقط اتهمها بترويج أخبار زائفة. ومن هذه النقطة نفهم بطبيعة الحال أن بالفعل دونالد ترامب الخيارات التقليدية الكلاسيكية المتمثلة في عمليات الضربة اليومية التي وصلت بشكل متتالي 12 يوما و14 يوما منذ تم وقف أو 14 ضربة منذ وقف اطلاق النار وتوقيع مذكرة التفاهم في 18 يونيو الماضي، 14 و12 على التوالي، 12 على التوالي، فإن بذلك هذا يفتح الباب أمام الخيارات الأخرى. ما هي الخيارات الأخرى؟ الخيارات الأخرى هي إنزال بري أو الرجوع إلى فكرة دخول عناصر ليست أمريكية على الأرض، أو محاولة زعزعة الاستقرار من الداخل، سواء بمظاهرات أو سواء بعناصر خارجية. وبالتالي هذه المناطق الحدودية هي من أوتق عمليات ومناطق

0: تتوقع في المستقبل يمكن أن يستخدمها صانع القرار الأمريكي ودونالد ترامب أو وزير الحرب تكساس لإما إنزال بري أو محاولة إدخال عناصر من الخارج بحيث يكون هناك تشتيت للقوى الإيرانية على مدى واسع، ليس فقط في على منطقة الساحل المحيط بمضيق هرمز ولكن أيضا على الأراضي نفسها. وبالتالي فكرة توسعة الضربات هي تتصاعد، ودونالد ترامب حذر أو هدد بمعنى أدق هذا التهديد الكبير الذي قال فيه اليوم على تروث سوشيال بتوقيت واشنطن بأنه كل سفينة ستستهدفها إيران سيكون هناك رد على محطة كهرباء أو محطة طاقة أو إحدى منشآت البنية التحتية، والضربات تقترب من طهران. وقالت القيادة الوسطى أن إيران استهدفت 30 سفينة منذ أن بدأت استهداف السفن في مضيق هرمز، وبالتالي هذه الاستهدافات تتصاعد. دونالد ترامب لا يستطيع أن يوقفها، يرفع التهديدات إلى سقف عال، يتوسع في الضربات ويتوسع في استهداف البنية التحتية، وبالتالي نحن نرى أن الأمور تتسع رويدا رويدا، ولا نعرف إذا كان دونالد ترامب سيستطيع الإبقاء على هذا المستوى الكلاسيكي بحيث يفوز بالنقاط، خاصة أن مارك روبيو قال اليوم في تصريحاته أن الإيرانيين لديهم تضخم عالي وأسعار السلع الغذائية والسلع بصفة عامة في ارتفاع وأنهم يخسرون. وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تراهن على النقاط، لكن الداخل الأمريكي بدأ يتململ. خام برنت اليوم وصل إلى سعر يتجاوز $90، حتى أمس أو أول أمس كنا نتحدث عنه ارتفع فوق $80، وبالتالي في بضعة أيام قفز إلى $90، وإذا استمر على هذا النحو سيتجاوز $100. وإذا دخل الحوثيون على الخط أيضا وفعلت ورقة باب المندب تماما بعدما رأينا بعض ناقلات النفط وبعض السفن السعودية تفضل ألا تذهب هناك بعد التصعيد الذي جرى بين الحوثيين والسعودية في الأيام الماضية، فإننا قد نصل إلى ما يتجاوز $120 أو $150 في مدة قصيرة، قد تصل إلى أسبوعين. فربما يرى دونالد ترامب في وقت ما أنه يجب أن يكون هناك عمل تصعيدي أكبر إذا قرر إلى هذا الذهاب إلى هذه الخيارات، وبالتالي منه يفهم الموضوعان مع بعضهما البعض. موضوع وول ستريت جورنال الخاص بنقل الكوادر الطبية والتجهيزات الطبية الكثيفة وإعادة تموضع الكثير من المقاتلات ما بين أوروبا والشرق الأوسط، وأيضا هذا الاستهداف على الحدود العراقية بأنه إعادة تموضع لفتح الخيارات التوسعية، أو ربما كما يقول دونالد ترامب أن نعرف هذا يحتاج رد من إيران بأن الإيرانيين بدأوا في التواصل، ونحن رأينا في أكسس أن هناك فكرة لهدنة 10 أيام ربما لالتقاط الأنفاس أو لإعطاء العقل قدر من الوقت أو الحكمة قدر من الوقت، لكن بطبيعة الحال كل هذه أمور قيد التكهن لأن العقدة الرئيسية هي كيف يتم التعامل مع مضيق هرمز، ولا يبدو أن ثمت اتفاق فيها حتى الآن. وبالتالي من هنا تفهم هذه الصورة الكلية وصفها إعادة تموضع نحو التوسع لدى الجانب الأمريكي أو لتعدد الخيارات حال قرار دونالد ترامب تنفيذ تهديداته باستهداف البنية التحتية، بما يعني أن إيران ستستهدف البنية التحتية في المنطقة، وقد هذا يشعل يعني نوع من أنواع الحرب الإقليمية، لكن بطبيعة الحال كل هذا قيد التكهنات، لكن هكذا نفهم المسألة في واشنطن.
1: نعم عبد الرحمن، بالانتقال إلى مراسلنا في طهران حسام دياب. حسام، العمليات العسكرية إذن متواصلة على إيران لليلة 12 على التوالي، و في أحدث التطورات مصادر محلية تفيد بسماع دوي انفجارات جديدة على مدينة جاسك في محافظة هرمزغان جنوبية إيران. ما التفاصيل لديك؟ هل من بيانات من قبل الحرس الثوري الإيراني أي بيان فيما يتعلق بالرد الإيراني؟
2: آخر بيان صدر من الحرس الثوري حتى الآن صدر منذ حوالي 2:30، وهو البيان 43، يتحدث عن حادثة جرت في مياه مضيق هرمز، تحذيرات وجهتها بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأيضا ربما عملية إطلاق نار أدت لاشتعال النيران في إحدى السفن من أصل 3 سفن وجهت لها إيران تحذيرات كي لا تمر من المسار الذي تقول إيران بأنه مليء بالألغام، المسار الخطير، أو حتى الاقتراب من السواحل العمانية واستخدام المسار الجنوبي الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية في حركة إغاظة كما تصفها إيران، إغاظة للجانب الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، انعكست سلبا على مسار مذكرة التفاهم والمسار الدبلوماسي في نهاية المطاف بين طهران وواشنطن. هذا آخر بيان صدر حتى الآن، لم تصدر بعد بعده أي بيانات تتعلق بالاستهدافات التي طالت المدن الساحلية الجنوبية، مدينة جاسك، مدينة سيريك، وهما مدينتان سمع فيهما دوي لانفجارات لأكثر من مرة خلال الساعات الثلاثة الماضية، إضافة لاستهداف محيط معبر تشلامشا الحدودي بالتزامن مع تواجد أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين الذين بدأوا يتجهون منذ يومين تقريبا نحو الأراضي العراقية عبر البصرة للمشاركة بعد عدة أيام في مراسم 40 الإمام الحسين. هذا الاستهداف في واحد من أهم المعابر الحدودية بين إيران وبين العراق يأتي أيضا كتصعيد ضمن إطار أو ضمن حملة تستهدف البنى التحتية الإيرانية في المناطق الجنوبية والشمال غربية وأيضا الجنوب شرقية من عموم الجغرافيا الإيرانية، من ناحية تكثيف للضربات العسكرية على المدن الجنوبية التي بحسب وصف البعض لم يتبقى شيء على المستوى العسكري ربما تملكه إيران في تلك المدن. البعض ينفي هذه الرواية ويقول بأن معظم استهدافات الجانب الأمريكي لا تطال النقاط الحساسة التي تتمكن أو التي تعتبر أذرع القوة من الناحية العسكرية للجانب الإيراني، على اعتبار أن هذه المحافظات الجنوبية تم العمل عليها لسنوات عبر بناء العديد من الطبقات الدفاعية والهجومية العسكرية. بعض من هذه الطبقات هي للتمويه وهي منتشرة بشكل واسع على طول الشريط الساحلي الحدودي الشريط الساحلي الجنوبي لإيران على مياه الخليج بشكل عام، وهذا أيضا ما يفسر ربما ضعف البنية السياحية في تلك المدن مقارنة بالبنية العسكرية والدفاعية التي عملت عليها إيران لسنوات، تحسبا ربما لمرحلة تصعيد تشبه التي تعيشها إيران حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وانطلاقا من سردية قديمة للجانب الإيراني تقول بأن المعركة مع الأمريكيين قادمة لا محالة. البعض يصف ما يجري حاليا بأنه مجرد مشهد أو فصل من معركة أكبر وأوسع مع الجانب الأمريكي، مضيق هرمز هو مجرد فصل فيها لا أكثر ولا أقل، وعلى إيران أن تثبت نفسها بأنها قادرة على حفظ هذا المضيق بيدها كجزء من الأمن القومي الإيراني. تم اكتشافه مؤخرا وقيل أو قالت إيران مرارا وتكرارا بأنها أهملته لسنوات وأنه بات يمثل لها ما يشبه القنبلة النووية بعد أن رأت حجم التأثير على المستوى الاقتصادي والأمني على مستوى التجارة العالمية. لكن دعني أشير إلى نقطة لفتت نظري يوم أمس أثناء قراءتي لإحدى المواد ضمن في إحدى النشرات العلمية، أحد خبراء الاتصال الإيرانيين أشار إلى ما يجري حاليا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية من منظور مختلف تماما. قال بأن جزء كبير من ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية غير مطور بحيث يكون متوافق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خلال عهد ترامب قرارا بتفريغ جزء كبير من مخازن الولايات المتحدة الأمريكية من السلاح التقليدي والكلاسيكي في مناطق مختلفة من العالم. إحدى هذه الجبهات هي الجبهة الإيرانية، أحد الأعداء تعتبر إيران من العدو اللدود للولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأن أحد أسباب عدم العودة إلى طاولة المفاوضات والمماطلة في مسألة المسار الدبلوماسي وقلب طاولة المفاوضات بين الحين والآخر والعودة إلى ساحة المواجهة هو استكمال هذه السياسة الأمريكية الرامية إلى تفريغ مخازن السلاح القديم نسبيا، وهذا ما يفسر استهداف المناطق المختلفة من إيران مرارا وتكرارا رغم وجود سرديات تقول أنه لا داعي للاستهداف المكثف بمثل هذا الشكل. هناك بنك أهداف استراتيجي بحسب هذه القراءة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت أمريكا حملتها على إيران قبل أشهر بالقول بأنها تريد إسقاط النظام نهائيا، تقلصت هذه الأهداف تدريجيا إلى أن وصلت إلى محاولة تخليص إيران إحدى أوراقها الجيوسياسية وهي مضيق هرمز، أو فيما يتعلق باستهداف المنشآت النووية. أي من هذه الأهداف تحققه الولايات المتحدة الأمريكية أو أي نسبة بالمئة تحققها ستصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري والمستوى السياسي. وأشار أيضا في هذه المادة إلى أن كلمة صمود بالنسبة للجانب الإيراني هي ليست مجرد شعار، هي تعني استراتيجية تعمل إيران من خلالها على تحقيق الثبات إلى أطول فترة ممكنة إلى أن تنتهي الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ هذه السياسة. وهذا ربما أيضا ما دفع الجانب الأمريكي خلال مرحلة التصعيد الأخيرة هذه إلى استخدام تقنيات جديدة على مستوى الحرب غير المتماثلة لأول مرة على ما يبدو ضد الجانب الإيراني، وكأن فترة الأربع أشهر الماضية منذ انتهاء الحرب الماضية حرب الأربعين يوما كانت فترة استراحة وتجميع للأوراق وإعادة ترتيب للأوراق على المستوى العسكري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما دفعها لاستخدام زوارق انتحارية دون زوارق انتحارية لأول مرة في محاولة لمكافأة أو موازنة الحرب على المستوى البحري مع الزوارق السريعة والزوارق الانتحارية الإيرانية في بحرية الحرس الثوري الإيراني، أو فيما يتعلق باستخدام طائرات لوكاس أو مسيرات لوكاس، وهي نسخة طبق الأصل عن مسيرة شاهد 136 التي استخدمت أيضا خلال حملة التصعيد الأخيرة أو حملة التصعيد المستمرة هذه في أكثر من مناسبة. قالت إيران أيضا أنها أسقطت عدة طائرات من هذا النوع خلال الأيام القليلة الماضية. بالعودة سريعا أبان إلى مسألة الاستهدافات، تقلصت دائرة الاستهدافات هذه الليلة، البعض رأى أن تقلص مساحة الاستهدافات على عكس ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يوم أمس كان دليلا بشكل أو بآخر على إعطاء مساحة للإيرانيين لقراءة المشهد سياسيا، وأيضا للجانب الأمريكي بعد أن عاد وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني من باكستان يوم أمس، قيل بأنه حمل رسالة من الجانب الباكستاني إلى الجانب الإيراني بعد أن سلم رسالة إيرانية أيضا للجانب الباكستاني ردا على مقترح قطري باكستاني سلم لإيران خلال الأيام القليلة الماضية لدراسته على مستويات عليا هنا في إيران يتعلق بإنهاء هذه الحرب بشكل من الأشكال والبدء بالتمهيد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي إن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ودعا البداوي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
3: وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية.
1: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
1: من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف في أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، وكانت هيئة بحرية بريطانية قد أبلغت عن حادثة على بعد 70 ميلا بحريا من مدينة الشقيق في السعودية. وقالت الوكالة إن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار بيئية. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن، فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة سبيدس البحري التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن أن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض، ودعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربية مخيم النصرات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم. ووصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها، قالت اللجنة في بيان مقتضب إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا، ووجه توباو نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أي أسباب.
5: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل 1.5 سنة من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
1: هذا وأكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة.
6: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
1: حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار في ظل استمرار الأوضاع التي تعيق عمل القطاع الصحي. وأوضح المركز أن نحو 65% من مركبات وزارة الصحة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر. وأضاف المركز أن الأزمة امتدت إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، ما يحد من قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية. سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة، ودعا الحي في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
7: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
1: ودعا خليل الحية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
7: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
1: وطالب خليل الحي الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم لوقف الحرب على غزة، داعيا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب واستمرار التضامن الدولي مع الفلسطينيين.
7: إنما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا.
1: وفي الضفة الغربية هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم واعتدى على 5 مواطنين منهم سيدة وقام بعد ذلك باعتقالهم، كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعتر شرق بيت لحم وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل وهدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رفات شمال القدس المحتلة.
8: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها اخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
9: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
8: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24,000 دنم، لم يتبقى مساحة لأراضيها والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1500 دونم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
1: اقتحمت مجموعات من المستوطنين أطراف بلدة ترمس عيا شمال مدينة رام الله، ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولت ممتلكات الأهالي، كما أضرموا النيران في أراض زراعية ما تسبب في خسائر مادية واسعة. دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، وأشار إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال.
10: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
11: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
10: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52,000 متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية. فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
1: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس. في السياق، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
12: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى، ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
13: نحن أهالي زوطر لمنا نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
14: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء هن مستعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
15: صرنا يومين بنجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
12: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
16: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
12: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية. انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد، وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت السلطات أن المراقبة ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. تجددت في نابل شمالية تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، وطلبوا بإيجاد حلول عاجلة. كما شهدت ولاية المنستير احتجاجات ليلية وإغلاقا للطرقات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وقالت إن جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقا أبرزها في ولاية عنابة شرقية الجزائر، حيث أجريت أكثر من 100 عائلة.
17: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل. ما يخفالكمش أن في 24 ساعة تم إخماد اندلاع 195 حريق، يعني الأغلبية تاعها تم إخمادها. بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في وتيرة الحرائق وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الأكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
1: أمرت السلطات القضائية الجزائرية بسجن 4 أشخاص متهمين بإشعال الحرائق بغابات ولاية قسنطينة شرقي البلاد. وأفاد بيان للمكتب القضائي المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن التحقيق مع الموقوفين 4 مكن من استرجاع مقطع مصور يوثق قيام الموقوفين بإشعال النيران في مكان اندلاع الحريق. وتتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. وتظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
18: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده. وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى، سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران. وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
19: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
18: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29,000 هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
20: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
18: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
1: سجلت أكثر من 5700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديد التي شهدتها فرنسا بين 17 من يونيو والثاني من يوليو، نصفها خلال 3 أيام فقط، لتسجل بذلك أعلى نسبة وفاة بسبب موجة الحر منذ عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. أفادت مصادر محلية باندلاع حريق جراء هجوم أوكراني استهدف منشأة نفطية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية، وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة اللهب في خزانات النفط المستهدفة. أعلنت روسيا استهداف مواقع في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك بأوكرانيا، فيما ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روسيا حظرت مؤقتا حركة السفن من وإلى ميناء نوروفورسيسك بسبب هجمات بطائرات مسيرة. تستمر فعاليات معرض فارنبورو الدولي للطائرات في بريطانيا، حيث تهيمن التقنيات العسكرية والقتالية على هذه النسخة من المعرض وسط ظروف فرضها واقع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
0: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فارنبورو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة، لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي. الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى، تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
20: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما، لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
0: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية. أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية، في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة إلى الأنظمة المستقلة ومن السماء نحو الفضاء أيضاً، وهو ما تركز عليه الأبحاث العلمية.
21: سنتمكن بفضل هذه المشاريع من أن نري الطلاب كيفية بناء أقمارهم الاصطناعية بأنفسهم، وسيقومون بتخطيط مهماتهم. مركزنا يضم أيضا مقرات للتحكم بالمهمات، لذلك سنتمكن من المرور عبر دورة الحياة الكاملة لتصميم القدرات الفضائية.
0: أما في الطيران المدني، فيواصل المصنعون البحث عن الجيل المقبل من محركات الطائرات في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تواجه تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد المضطربة.
22: ما يعرض خلفنا هنا ليس مجرد طائرات وتقنيات حديثة، بل انعكاس لعالم يغير أولوياته بشدة. للمرة الأولى في هذا المعرض تحتكر الطائرات الهجومية والأسلحة الدفاعية المشهد، في انعكاس أيضا للتغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم. بعدما كان الطيران المدني هو البطل الحاضر بشدة في كل نسخة من نسخ هذا المعرض. زاهر عمرين من فارنبورو للتلفزيون العربي إنجلترا.
1: وفي الأخبار العاجلة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أكملنا جولة أخرى من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. إذن القيادة المركزية الأمريكية تقول أكملنا جولة أخرى من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. مع استمرار التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر إلى استراتيجية للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران، محذرة من الانجرار إلى حرب أوسع، لا سيما في حال انخراط إسرائيل في جولة التصعيد الجديدة. بعد تقرير الصحف يلقاكم على رأس الساعة جمال عز الديني، إلى اللقاء.
23: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت أسباب عدم مشاركة إسرائيل في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، واعتبرت أن الولايات المتحدة تخشى أن يتصاعد الصراع ويخرج عن السيطرة إذا انضمت إسرائيل إلى جولة القصف، في الوقت الذي تحاول فيه انتزاع تنازلات دبلوماسية من إيران وتجنب حرب شاملة. وفي حين نقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن طلبت من إسرائيل البقاء خارج الصراع في الوقت الحالي، قال مسؤولون عرب مطلعون على المناقشات إن دول الخليج تمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لضمان عدم استئناف إسرائيل شن هجمات على إيران، وأضافوا أنهم يخشون أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى رد فعل عنيف من طهران قد يستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج. وقال محللون للصحيفة أيضاً أن تدخل الإسرائيليين سيعيق إمكانية عودة المسار التفاوضي مع إيران. ومع ذلك، بحسب الصحيفة، لا يزال المسؤولون العرب قلقين من أن عودة إسرائيل إلى الحرب قد تكون مسألة وقت لا أكثر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث كل من نايل كويليام وسنام فاكيل عن سبب فشل وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر أنه لا ينبغي أن يكون فشل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مفاجئاً، فقد أرجأت حل أكثر القضايا الخلافية، وهي صيغة اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الاتفاقات لا تحقق إلا قدراً محدوداً من النجاح، وما لم تتبع وقف إطلاق النار جهود دبلوماسية مستدامة فإن الاتفاق يصبح مجرد هدنة مؤقتة تستغلها الأطراف المتحاربة للاستعداد للجولة التالية. وخلص الكاتبان إلى أن التسوية السياسية الأكثر استدامة تتطلب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تنازلات قابلة للتحقيق بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب، كما تتطلب ضمانات موثوقة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أي هجمات متجددة وإطارا قابلا للتنفيذ لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، إذ عندها فقط سيتاح وضع أساس واقعي لمعالجة قضايا الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى محمد بزي أنه بعد أن استنكر ترامب الحروب في العراق وأفغانستان، ها هو الآن عالق في حرب صنعها بنفسه في إيران، إذ يفتقر إلى استراتيجية لتحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران. وخلال فترة النزاع بدأ أن نطاق المفاوضات والسياسة الأمريكية العامة تجاه إيران يعتمدان على تقلبات مزاج ترامب. وبينما لفت إلى أن إيران تمتلك نفوذاً اقتصادياً أكبر يمكنها استخدامه إذا قرر ترامب استئناف حرب شاملة، حذر الكاتب من أن ترامب ينزلق إلى حرب محتملة لا نهاية لها، فهو لا يبدي أي نية للتراجع عن حافة حرب أوسع مع إيران، والتي قد تشمل نشر قوات برية أمريكية وامتدادها إلى الدول المجاورة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت استطلاع رأي أجرته في شهر يوليو الجاري يظهر أن نسبة ناخبي حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الذين يعتقدون أن الحرب تستحق التكلفة الاقتصادية قد انخفضت بمقدار 13 نقطة عما كانت عليه في مايو الماضي. وبيّن الاستطلاع أن واحداً من كل 5 ناخبين مؤيدين لترامب يعتقد أن على الولايات المتحدة إنهاء حربها في إيران بغض النظر عن التكاليف. وأضافت الصحيفة أن تراجع الدعم في صفوف ماغا هو أوضح دليل على أن صبر الأمريكيين بدأ ينفذ من استمرار هيمنة الاقتصاد على اهتمامات الناخبين الرئيسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، إذ أظهر الاستطلاع أن الناخبين المؤيدين لترامب يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى الحرب على إيران. في ملف غزة توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند خطة مجلس السلام في غزة لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطة المثيرة للجدل تأتي بعد أشهر من المحاولات غير المثمرة للدفع بخطة مدعومة من الولايات المتحدة لإعادة بناء القطاع المدمر، ومع مواصلة إسرائيل احتلال أكثر من نصف الأراضي. وأضافت الصحيفة أن الخطة تعكس فكرة طالما روج لها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لإشراف عسكري إسرائيلي، وهو نموذج نددت به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وقال محللون إنها محاولة من جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين لفرض وقائع جديدة على الأرض تمكنهم من إعادة تشكيل غزة بالشكل الذي يفضلونه. وقال أحد المطلعين على الأمر إن مصر تشعر بالقلق إزاء خطة إنشاء منطقة إنسانية في رفح ونقل الفلسطينيين إليها، وتعتبرها مقدمة محتملة لنقلهم إلى أراضيها.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران لليلة 12 على التوالي، وتقول أنها استهدفت أهدافاً عسكرية إيرانية. عقب إعلان جماعة الحوثي استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر، الرياض تؤكد تعرض سفينة لهجوم أثناء عبورها البحر الأحمر. أوكرانيا تواصل هجماتها على منشآت الطاقة الروسية وتستهدف قاعدة نفطية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية، وروسيا تضرب مواقع في مينائين بأوكرانيا.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة إنها ضربت أهدافاً عسكرية بحرية ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وأصول دفاع جوي. كما أضافت القيادة في بيان أن ضرباتها تضعف بشكل أكبر وفق تعبيرها قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية. هذا فيما أفاد مسؤولون إيرانيون ووسائل أعلام باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق، حيث قال محافظ بوشهر إن صاروخا استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية إيران. وأعلنت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر. ومن جهتها نقلت وكالة مهر عن مسؤول في إقليم خوزستان الإيراني قوله إن موقعا قرب الأهواز تعرض لهجوم صاروخي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد وفي رمشير بالأهواز شرقا، فيما سمع دوي انفجارات في محيط مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. أيضا أفادت وسائل أعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق. أفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ، فيما أظهرت مقاطع مصورة لحظة الهجوم على المنفذ الحدودي من الجانب الإيراني. سياسيا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
1: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله. يضيف قليباف أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة، لهجة لا تخلو من الوعيد بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الموانئ الإيرانية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب وتوعد بفرض المزيد من التصعيد. في هذا السياق يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش ممن قتلوا في الهجمات الإيرانية بالشرق الأوسط إنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سيرد الجيش الأمريكي بتدمير جسر أو محطة كهرباء. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران عززت قواتها العسكرية تحسباً لخرق خصومها للاتفاقات، في حين نقلت وكالة رويترز أن هذه الإجراءات التي تمضي فيها إيران تستهدف من ورائها كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
0: أفاد التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري باندلاع حريق في واحدة من 3 سفن وصفها بالمخالفة كانت تنوي عبور المسار غير الآمن في مضيق هرمز، فيما عادت السفينتان الأخريان أدراجهما. وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وسيظل مغلقا بالكامل ما دامت الولايات المتحدة تواصل أعمالها العدائية في المنطقة. وأضافت أن كل سفينة تنوي العبور دون

0: دعم من قواتها، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 900 سفينة على العبور منذ مطلع مايو رغم التهديدات والهجمات الإيرانية. إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وطلبت من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مراسل تلفزيون العربي بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل في العراق نتيجة عن اعتراض مسيرات، وأظهرت مشاهد لحظة تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات في سماء المدينة. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تدفع بتعزيزات من القوة والعناصر الطبية والأسلحة إلى الشرق الأوسط لمنح الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة، بينما يدرس توسيع نطاق الصراع مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن أكثر من 150 من الكوادر الطبية وصلوا إلى مركز لانشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا، والذي يعد المستشفى الرئيسي لعلاج الجنود الأمريكيين المصابين في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. ويناقش مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع أي عمل عسكري أمريكي إضافي ضد إيران. وفي تصويتين آخرين للكونغرس أقر مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل حزمة تشريعية مهمة يقودها الجمهوريون لتعزيز أولويات إدارة الرئيس ترامب في مجالي الدفاع والإنفاق. فقد وافق المجلس أولا على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 بأغلبية 216 مقابل 212. نذهب إلى واشنطن. يضم إلينا من هناك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي. نبدأ ياسر بتطورات الميدان، عمليات القصف لا تزال متواصلة، نتابع معك خريطة القصف والضربات خلال الساعات الماضية، لا سيما معبر الشلاجمة مع العراق الذي أودى بحياة عدد من المواطنين كما تقول السلطات الإيرانية. ياسر.
1: بالفعل هذا ما تم الإعلان عن السلطات المحلية في خوزستان جمال. هذا المعبر بداية هو يقع في مدينة خرمشهر التي تبعد نحو 120 كيلومتر عن مركز محافظة خوزستان، أي بمعنى عن مدينة الأهواز. هذا المعبر يعتبر أحد أهم المعابر مع العراق، خاصة وأنه على الجانب الآخر عراقيا في مدينة البصرة، وبالتالي يعتبر معبر حيوي تعبره وفقا للأرقام شهريا نحو 300 ألف من إيرانيا يدخل عبر هذا المعبر إلى العراق، والتبادل بهذه الشاكلة كذلك عراقية يدخل إلى الجانب الإيراني. هو يعتبر من المعابر الرئيسية. الاستهداف كما تم الإعلان عنه هو في محيط هذا المعبر، والذي راح ضحيته قتيلان وأحد عشر جريحا، ولو كانت إحدى صالات ربما العبور التي استهدفت قد كانت أعداد الضحايا والجرحى ستكون أعداد كبيرة، وهذا يعكس مدى أهمية هذا المعبر أيضا. فيما يتعلق أيضا بالمحافظتين الأخرتين التي جرى استهدافهما هي بوشهر وهرمزجان المطلتان على المياه الخليجية شمال مضيق هرمز. بوشهر أيضا الاستهداف وصف بأنه استراتيجي على اعتبار أن هناك كان استهدافان، وفقا أيضا لنائب محافظ بوشهر، يقول صاروخان استهدفا محيط محطة بوشهر الكهربائية، وهذه المحطة التي أيضا خلال الأيام الماضية كانت هناك استهدافات بالقرب منها، الاستهدافات أيضا في محيطها.

0: لكن أدت إلى خلل في بعض أجزائها، ما انقطع الكهرباء عن إحدى القرى ويجري العمل بالطبع على إصلاحه. آخر الاستهدافات جمال قبل نحو ساعتين في الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، هو كان الاستهداف الثاني، وأيضا سبقه خلال ساعات الفجر الأولى أيضا كان هناك استهداف آخر. على الجانب الآخر وتحديدا في محافظة هرمزغان، كانت هناك عدة استهدافات طاولت مدينتي سيريك وجاسك، وهاتين المدينتين المطلتان أيضا على مضيق هرمز، وهي موانئ بالطبع لهذه المحافظة التي أيضا جرى استهدافها بشكل مكثف، ولكن حتى الآن لم يعرف طبيعة هذه الاستهدافات التي طاولت هذه المدن. ولكن إذا ما عدنا وقارنا الاستهدافات بفترات سابقة، كانت بالدرجة الأولى تستهدف مراكز المراقبة والرصد، وعلى صعيد أبراج الاتصالات للقيادات، وعلى الصعيد الأمني أيضا، وأيضا لمقرات عسكرية بالطبع. أيضا جرى استهداف لأعداد كبيرة من القوارب كما تقول السلطات المحلية. هذه القوارب هي مدنية وفقا لما جرى التأكيد حكوميا خلال الأيام الماضية، وبالتالي حتى الآن لا نعلم طبيعة الاستهدافات الأخيرة، ولكن المؤكد أن هناك عدة انفجارات سمعت في هاتين المدينتين بشكل كبير. بالعموم جمال، إذا ما أردنا مقارنة الليلة الماضية بالليالي التي سبقتها، وتحديدا الليلة التي سبقتها، المحافظات التي تعرضت للاستهداف هي ثلاث محافظات رئيسية كما ذكرت، اثنان بوشهر وهرمزغان وصولا إلى خوزستان. بالليلة التي سبقتها كان هناك نحو تسع محافظات جرى استهدافها من الشمال الغربي وغرب البلاد وصولا إلى الجنوب الغربي وكل محافظات الجنوب. لا يوجد هناك استهدافات بهذه السعة حتى الآن، ربما قد تكون خلال الساعات القادمة استهدافات.
1: شكرا، سنبقى معك في المتابعة. ياسر مسعود من طهران. إلى عبد الرحمن يوسف من واشنطن. عبد الرحمن، القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت منذ قليل انتهاء الموجة الجديدة أو موجة الضربات الليلة 12 على التوالي على مواقع في إيران، وتمرير حزمة ب 95 مليار دولار لتمويل لوزارة الدفاع، وزارة الحرب. عبد الرحمن، تمت عبر آلية أو ما يسمى بآلية المصالحة في الكونغرس، تفاصيل.
2: نعم، هناك محاولة من الجمهوريين لتمرير حزمة، إنجاز التعبير، مساعدات لوزارة الحرب. طبعا هي ليست مساعدات، ولكن وزارة الحرب بحسب بيت هيكتس والجنرال دينكين رئيس هيئة الأركان المشتركة يرغبان في حزمة تمويل إضافية يطلبونها منذ مايو الماضي من أجل تمويل هذه الحرب. لا يقولون بشكل مباشر تمويل هذه الحرب نفسها، ولكن تمويل وزارة الحرب، ويقولون أنه إذا لم تمر هذه الحزمة، وأيضا هناك قانون الدفاع الوطني، إذا لم يمر فإن هذا سيؤثر على رواتب الجنود وغيرها. لكن ما مر هو بأغلبية ضئيلة جدا في مجلس النواب، لم يذهب كلا أو لم يرسل كلا المشروعين إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع ألا يمررهما بشكل سهل أو بشكل يسير، خاصة أنهما سيحتاجان إلى أغلبية 60 صوت، وهذا يعني تأمين عدد من الديمقراطيين، وبطبيعة الحال الديمقراطيون ليسوا راضون عن هذه الحرب. بطبيعة الحال كما قلت بيتكتس يستخدمون الأساليب يعني التحفيزية بالقول أن مخازن الذخيرة تحتاج إلى يعني إلى إعادة ملء بعضها، ويريدون دفع رواتب الجنود، وكأنهم يحملون الديمقراطيون مسؤولية أي إخفاقات لوزارة الحرب أو أي تهديد للأمن القومي. بعض الديمقراطيون يعتبرون هذا نوع من أنواع الابتزاز غير المباشر على حد تعبيرهم، وبالتالي ما مر هو مر في مجلس النواب فقط، وكما قلت بآلية المصالحة فقط، وهذا أمن لي الجمهوريين أغلبية ضئيلة جدا، أحدهم 214 صد 211 وأحدهم 216 صد 212، وبالتالي العدد ضئيل جدا لا يتوقع، خاصة أن العدد في مجلس الشيوخ هو 100 صوت فقط، ولتصل إلى 60 صوت هذا يحتاج إلى تأمين 8 من الديمقراطيين إضافيين للجمهوريين على أن يوافق كل الجمهوريين أيضا. وهذا أيضا يعني أمر قد يكون فيه تشكيك حالة اعتبر أن هذا الإنفاق لا يتناسب مع حجم التخفيضات في قطاعات أخرى، كما نقلت بعض الصحف عن جون ثورن رئيس هيئة الأغلبية ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه يخشى ألا يوافق بعض الجمهوريين أيضا في مجلس الشيوخ، ليس الديمقراطيين فقط، ولكن ليس على خلفية رفض الحرب نفسها، ولكن على خلفية أن هذه التمويلات الإضافية إذا لم تأتي اقتطاعا من قطاعات أخرى فإن هذا سيثقل كاهل الميزانية الأمريكية، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك معركة كبيرة حول هذا الأمر. وإذا وصلنا إلى سبتمبر بالمناسبة هناك توقع أن يكون هناك إغلاقا حكومي على خلفية الموازنة الجديدة. نحن نعرف أن السنة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي في نهاية سبتمبر، وبالتالي هناك معارك كثيرة جدا قد تؤدي لإغلاق الحكومة على خلفية تمويل وزارة الحرب وتمويل قانون الدفاع الوطني، خاصة أن دونالد ترامب أيضا يريد أن يدمج أو يمرر قانون أو بعض من قانون سيف أمريكا أكت الخاص بالانتخابات الذي هو مرفوض تماما من الديمقراطيون، يريد أن يمرره أيضا داخل أحد حزب وزارة الدفاع. وبالتالي في التفاصيل يمكن القول بأن الجمهوريون نعم نجحوا في تأمين هذه الأغلبية التي من المفترض أنها سهلة في مجلس النواب لكن ليست سهلة في مجلس الشيوخ بسبب قيد 60 صوت زائد واحد بالإضافة إلى مسألة عدم وجود تخفيضات في قطاعات أخرى، وبالتالي قد نرى إما إغلاقا حكوميا أو قد نرى نوع من أنواع الإصرار من الديمقراطيين على تضمين بعض الاشتراطات الخاصة بتفعيل قانون صلاحيات الحرب في أحد هذه مشاريع القوانين. كما قلت هذه معركة حول قوانين أخرى ليس فقط حول تمويل وزارة الحرب، كل الطرفين يريد أن يمرر شيئا فيها حتى يعطي الآخر ما يريد، وهذا ليس متوقعا، وبالتالي هذا سيضع ضغوطا كبيرة على دونالد ترامب في استئناف هذه الحرب على هذه الشاكلة أو أنه سيحرج الجمهوريين بشكل كبير خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، والجميع ينظر إلى الناخب في دائرته كيف سيصوت في هذه الأيام القليلة قبل انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي ليس من المتوقع أن يمر في مجلس الشيوخ بسهولة أو أن يمر أصلاً.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية وأرحب بكم هذا الصباح على الهواء مباشرة حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، مع نهار يوم جديد وبداية يوم جديد وإطلالة شمس جديدة هي نهاية الأسبوع. اليوم هو الخميس 23 من الشهر السابع شهر تموز يوليو من سنة 2026، التاسع من الشهر الثاني شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند 4:15، شروق الشمس عند 5:47، أذان الظهر عند 12:46، والعصر هذا اليوم عند 7:27، المغرب عند 9:49، والعشاء عند 9:17. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مرة أخرى صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، وإياكم حتى 7 في هذا البرنامج. ما تم الإعلان عنه يوم أمس هو موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة لطلبة المحافظات الشمالية الضفة والجنوبية قطاع غزة والخارج، سيكون للدورة الأولى يوم الجمعة بإذن الله تعالى 9:00 صباحا. إذن موعد نتائج الثانوية العامة عند 9:00 من صباح يوم غد الجمعة. طبعا اليوم بيكون في عنا نوع من التوتر، يوم بيكون في نوع من الانتظار، ربما الساعات لا تمضي سريعا خصوصا عند طلبة وأهالي طلبة الثانوية العامة، عند المدراء وأيضا عند المدرسين الذين كانوا وما زالوا يرغبون بتحصيل أبنائهم الطلبة أفضل تحصيل، وهذا شيء يعني جميل جدا. الساعات لا تمضي سريعا خلال هذه الساعات القادمة وحتى ساعات يعني الليل وصباح يوم غد لا تمضي سريعا، لكنها ستمضي بلا شك، وسيأتي بإذن الله تعالى صباح يوم غد الجمعة يحمل الكثير لنا إن شاء الله، ونتمنى أن يكون ما يحمله في جعبته هو الفرح وكذلك بداية النجاح وحصاد الثمار لسنة دراسية كانت مليئة بالكثير من المعيقات، مليئة بالكثير من الأمور يعني التي ما تزال المنطقة تعانيها من الحرب الإيرانية، حرب قطاع غزة، الاستنزاف الوطني في الضفة الغربية، محاولات المصادرة، الاعتقالات، التضييق، وأيضا منع الحركة، هذا ما زال طبعا موجود حتى هذه اللحظة، لكن نتمنى من الله عز وجل يعني أن يعم الخير دائما علينا وعليكم جميعا. طيب خلينا نروح مباشرة لمن يسأل عن أحوال الطرق هذا الصباح بتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، آخر تحديث لأحوال الطرق مع بداية صباح هذا اليوم.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
5: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
3: البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف مغلق، لبويب سالك، من شخان سالك، خلة المية سالك، العمور سالك، البادية كرمة، مسلخ بصل، بني نعيم، شرات كليات أربع أيضا جميعهم سالكين. فرش الهواء هذا الصباح سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، القس مغلق هذا الصباح. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيميا مغلق هذا الصباح، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة، البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية هذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال هذا الصباح، جسر حلحول سالك، حسكة زعتري، جسر بيت كاحل سالكين، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة مغلقة جميعهم، إذن مغلق وترقوم المصانع حتى قراءة هذه النشرة مغلق بالاتجاهين. براح رباح هذا الصباح سالك، المنشية، دوار القوع سالك، مسلمونة أيضا سالك، جورة الشمعة، بيت البركة سالكين، عصيون، دوار إفرات سالك، النشاش، عقبة حسنة سالك، بيت جالة، دي سي أو سالك، عش غراب، وبيت سحور سالكين، الكونتينر، العزرية، معالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
5: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
6: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، هي اليوم الخميس، تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة. رح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس دافئا نسبيا. غدا الجمعة يعني الحمد لله تنخفض درجات الحرارة قليلا، لأنه هاليومين ثلاثة دبأنا فعليا لتصبح حول معدلاتها العامة. رح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، أثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح. يوم السبت ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية بقليل. راح يكون الطقس حارا في الجبال، شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل وتنشط الرياح من جديد. الأحد تنخفض درجات الحرارة من جديد لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة، مع تراجع طفيف على وطأة الحر أثناء ساعات النهار. خلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس لطيفا رطبا وتنشط الرياح. أما الاثنين فتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 31 درجة مئوية تنخفض ل 22، بكرة 28 18، يوم السبت 30 17، الأحد 26 18، ويوم الاثنين 29 17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة من أخبارنا المحلية الفلسطينية هذا الصباح، وأيضا من الأخبار العالمية وكذلك الدولية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في القطاع يوم أمس جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد رابع متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق. ففي وسط القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة توي نازحين غربي مخيم الانصراط، فيما أفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بوصول جثمان الشاب صائب أبو معلة 28 عاما إلى جانب عدد من المصابين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على خيمة توي نازحين في محيط تبة لنويري بشمالي غربي مخيم الانصراط، كما أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. في غضون ذلك أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان مفيد عبد الحميد أبو العينين 59 عاما إلى المستشفى إلى جانب عدد من المصابين إثر إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ووفق وكالة الأناضول فقد أطلق الجيش الاحتلال النار بكثافة على خيام النازحين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أبو العينين بعد إصابته بطلق ناري داخل خيمته وإصابة عدد آخر من النازحين الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج في مدينة رفح جنوبي القطاع. أيضا أصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية بمواصي المدينة وفق مصادر محلية. أما في شمال القطاع فقد أصيب شاب بجروح خاطرة جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت في حي الفالوجة غربي مدينة أو غربي مخيم جباليا عدد من الشبان بحسب المصادر ذاتها. هذا وفي سياق متصل أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة وفاة أو استشهاد الشاب عبد الله أحمد حسان 34 عاما متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق. أمس أو أول أمس الثلاثاء استشهد 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة إثر غارات جوية إسرائيلية على القطاع. حتى اليوم أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين أول 2025 أسفر عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3810 آخرين بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع. وفجر هذا اليوم توغلت آلية عسكرية إسرائيلية بينها جرافة لمسافة تقارب 150 مترا قرب دوار دولة أو دولة جنوبي شرقي حي الزيتون بمدينة غزة. وقال شهود عيان إن التوغل تزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في حين نفذت الآليات أعمال تجريف في المنطقة، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات عنيفة طوال الليل نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل.

كشف تقرير عن بدء مشروع تجريبي مثير للجدل يوم أمس الأربعاء في سجن كيتسيعوت الإسرائيلي بصحراء النقب، يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي تامار بن كفير. وفق صحيفة دوت حرانوت الإسرائيلية، فقد أكدت وزارة الأمن القومي بدء تنفيذ التجربة في أحد أجنحة السجن، مشيرة إلى أن إصرار بن كفير على وضع التماسيح في السجن ليس دعاية. يأتي الإعلان عن بدء الإشغال بعد ضوء أخضر من وزيرة حماية البيئة عيدات سليمان الأسبوع الماضي، إذ أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لبدء المشروع من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئة الحيوانات البرية المربة بدلا من الحيوانات البرية، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط السجن رغم معارضة مسؤولين مختصين في وزارتها. القناة 13 الإسرائيلية كشفت أن بن كفير يعني طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عقد في ديسمبر كانون أول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب. أشارت القناة إلى أن الفكرة التي قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجن وجدت طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها من قبل مصلحة السجون قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كيتسيعوت عقب التعديل القانوني الأخير. وفق القناة، يدعو تحرنوت قالت إن قرار وزيرة حماية البيئة تصنيف تماسيح النيل حيوانا بريا مستأنسا خالف رأي المستشار القانوني لوزارتها والموقف المهني لسلطة الطبيعة والمتنزهات. نقلت الصحيفة عن سلطة الطبيعة والمتنزهات أن الاحتفاظ بهذه الحيوانات البرية لا يجوز قانونيا إلا لأغراض التعليم أو البحث أو التوعية العامة. طبعا مواصفات هذا المشروع حسب يعني ما تتبعنا، خندق يبلغ طوله وفق ما نقلت طبعا يدعو تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي 170 متر، مشيرة إلى أنه لا يمكن رؤيته خارج السجن، لكن المصدر لم يوضح ما إذا كانت التماسيح ستوضع فعلا داخل السجن أم لا. كما أفادت الصحيفة بأن مصلحة السجون أعدت خطة تفصيلية تشمل رعاية التماسيح وحراستها وحجرات مخصصة لاستراحتها، لافتة إلى أن حراس السجن وعماله تلقوا تدريبا خاصا من على حراسة المكان والتعامل مع تلك التماسيح. وقالت يدعو تحرنوت أن وزارة الأمن القومي خصصت 21 مليون شيكل، يعني ما يقرب من 3 أو 6.3 ملايين دولار لإقامة الخنادق في خطوة ترى مصلحة السجون أنها ستخفف العبء على السجانين المكلفين بحراسة المعتقلين الفلسطينيين. طبعا سجن كيتسيعوت هو الواقع في منطقة صحراء النقب، يعد أكبر سجن في إسرائيل من حيث المساحة، يضم أقساما مخصصة للمعتقلين الفلسطينيين، يستخدم منذ سنوات احتجاز وتعذيب معتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية. منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023 اعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين بتهمة انتمائهم إلى وحدة النخبة في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس. تعتزم إسرائيل محاكمتهم أمام محاكم خاصة. سبق أن نشر بن كفير مقاطع مصورة للجناح الخاص بهؤلاء الأسرى في سجن كيتسيعوت كاشفا عن ظروف احتجاز قاسية شملت منع المحتجزين من الخروج من الجناح، حرمانهم من الأغطية والطعام، إجبارهم على النوم على صفائح حديدية. كما بث النشيد الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت بصورة متكررة وتعليق صور الدمار في غزة على جدران السجن إمعانا في سوء معاملة الأسرى وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. أثار المشروع منذ الإعلان عنه جدلا قانونيا وبيئيا في إسرائيل وسط تحذيرات من خبراء ومسؤولين من غياب الأساس القانوني والمهني لاستخدام التماسيح في تأمين السجون الإسرائيلية.

0: كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية يوم أمس أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية للمنطقة الوسطى طلباً غير مسبوق لسحب الجنسية من أسيرين أدينا بمساعدة حركة حماس خلال الحرب على قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت القناة إن راني عوف وشادي العايدي، وهو من سكان شمال إسرائيل وكان يعملان في شركة سيليكوم، خططا لتعطيل منظومات الحوسبة والمعلومات التابعة للشركة، وأدينا من بين تهم أخرى بالتآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب وتسريب معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة. أشارت إلى أن هذا هو أول طلب يقدم عبر المسار الجنائي بموجب قانون الجنسية لسحب الجنسية بسبب ما سمته انتهاك واجب الولاء للدولة. أردفت أن طلب سحب الجنسية قدم بناء على طلب من نتنياهو الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية في هذا الشأن وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ما يراه. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، وصباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع بداية نهار جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. نذكر بإعلان وزارة التربية والتعليم وما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم، أعلن بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2026 ستكون يوم الجمعة غدا 24/7/2026 الساعة 9 صباحا بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل طلابنا. طبعا حسب ما بخبرني ربحي أنه مش حيكون في مؤتمر كالمعتاد، أنه سيتم نشر الأسماء إلكترونيا أو حتى في المدارس وتوزيعها على المراكز الخاصة طبعا ب يعني مراكز الثانوية العامة وكذلك المدارس بشكل عام. هذا طبعا ما تم نشره بالأمس. ناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق خضور قال انشغل الجميع خلال الأيام الماضية بموعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وهو ما دفعنا إلى العمل على مدار الساعة. لن يعقد مؤتمر صحفي صباح يوم الجمعة، وإنما سيتم إصدار بيان صحفي عبر التلفزيون للإعلان عن نتائج الثانوية العامة. سيتم الإعلان عن النتائج بشكل متزامن لأول مرة منذ 3 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج. ستصل النتائج إلى الطلبة عبر رسائل نصية، كما يمكن للطالب الاطلاع على بقية التفاصيل وعلامات كل مبحث إلكتروني عبر منصة إيسكول الخاصة بكل طالب. إذن هكذا سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة من خلال الرسائل القصيرة وأيضا منصة التعليم إيسكول.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: طيب من جديد، أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. في عندنا مجموعة من برقيات التهنئة والتبريكات بهذا الصباح بنقدمها طبعا لكل إنسان فعلا هو يعمل على أرض الواقع، وتحديدا إلى الدكتور يوسف التكروري الذي أعيدت الثقة لانتخابه رئيسا لأول سنتين للمستشفى الأهلي، وكذلك الاتحاد الخاص أو الهيئة العامة لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة انتخبت مجلسا إداريا جديدا. فبنبارك طبعا للدكتور يوسف التكروري انتخابه طبعا للعامين الأوائل من أو السنتين الأولى للهيئة، سيكون رئيسا لها، فألف مبارك. طبعا هذه التهنئة مقدمة من الحاج نعيم القواسمي وأبنائه الحاج خالد أبو نعيم وكذلك سيد ناصر والإعلامي أيمن القواسمي والسيد ضياء القواسمي، مقدمة طبعا إلى الدكتور يوسف التكروري بمناسبة انتخابه رئيسا للعامين الأوائل في الهيئة العامة لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة التي انتخبت مؤخرا مجلس إدارتها. كما يباركون أيضا للدكتور إياد مقبول من مستشفى النجاح رئيسا للسنتين التاليتين، الدكتور خليل كريم مجموعة مستشفيات العربي نائبا للرئيس، الدكتور ماجد أبو جيش مستشفى الاتحاد أمينا للصندوق، الدكتور إسماعيل الحافي مستشفى الزكاء أمينا للسر، الدكتور حازم الشلالدة مستشفى الميزان عضو، الدكتور عدوان البرغوثي مستشفى الرعاية عضو، الدكتور وسام الجمل مستشفى إتش كلينيك عضو، الدكتور خالد الصراحنة مستشفى الهلال الأحمر عضو. من جهته كذلك أكد رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية السيد أيمن القواسمي بضرورة طبعا العمل والتعاون مع الهيئة، كما بارك السيد أيمن القواسمي باسمه وباسم إذاعة منبر الحرية وجميع العاملين في إذاعة منبر الحرية، للأخ والصديق الدكتور طبعا الفاضل والإنسان الخلوق الدكتور يوسف التكروري انتخابه رئيسا للهيئة، وألف مبارك. متمنين لكم دائما المزيد من التقدم والنجاح، خدمة يعني الطاقم الطبي وخدمة للقطاع الطبي والصحي في فلسطين. أهلا مرة ثانية بكم. أعلنت القوات الأمريكية هذا اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. في المقابل شنت إيران هجمات جديدة استهدفت الكويت وكذلك مناطق مختلفة من الخليج. كانت الموجة الأولى من الغارات التي شنتها مؤخرا أمريكا بدأت عند الساعة 1 صباح هذا اليوم الخميس بتوقيت إيران، أي الساعة 9:30 مساء بتوقيت غرينتش، ثم عقبتها بعد ذلك موجة ثانية من الضربات. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن الهدف من الهجمات هو تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تحديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى السيطرة على مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها. وفق التلفزيون الإيراني فقد سمع دوي انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان جنوبي غرب البلاد، وفي مدينة سيرك بمحافظة هرمزغان في الجنوب. وأفاد مساعد محافظ خوزستان جنوبي غرب إيران بأن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب عند معبر شلام جافل مع العراق أسفر عن قتيلين، كما جرى استهداف محيط مدينة أندمشق بالمحافظة في هجوم صاروخي أمريكي جديد. قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني الثلاثاء الماضي إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، إذ زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة. في حين لم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، أكد خبراء قانونيون مستقلون لرويترز أن ممداني يفتقر إلى صلاحيات الاعتقال لتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفة الحرب الباهظة مع إيران، وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل. وافق هنا مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار بموافقة 216 عضوا أو صوتا مقابل معارضته من 212 صوتا، وصوت جميع الجمهوريين باستثناء 7 لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء 6. أخيرا في أخبارنا، وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقات أو العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. إذن السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل لاتفاق للتعاون النووي. طيب، الجولة انتهت الأولى، لكننا مستمرون معكم حتى 8 إن شاء الله في جولتنا الصباحية الثانية بعد قليل. بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية سأكون بإذن الله تعالى معكم في برنامج مساحة حرة حتى 8. برنامج على البدري انتهى هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. شكرا لشركة القصراوي، وشكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. التقي بكم بعد فاصل قصير فقوينا.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام، من جديد نحييكم ونرحب بكم على صباح الهواء مباشرة، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية

0: ككل صباح فيه نتائج ثانوية عامة أو تقترب فيه يعني نتائج الثانوية العامة لا يخلو من التوتر. فبنتمنى إن شاء الله دائما أن تكون الأيام كلها خير محبة وسعادة. غدا سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بحوالي الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة، هذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم يوم أمس الدكتور أمجد برهم، والذي أيضا أكد الناطق باسم الوزارة الأستاذ صادق الخضور، أكد بأن نتائج الثانوية العامة ستكون خلال يعني يوم غدا بدون مؤتمر كالمعتاد، سيكون الإعلان في بيان رسمي يبث عبر التلفزيون الرسمي فقط هذا الصباح أو صباح يوم غد، بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان عن النتائج إلكترونية من خلال منصة إيسكول للاستفسار عن العلامات والمعدل، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي ستصل كل الطلبة الذين يعني سيكونون غدا حاضرين لاستقبال ربما نتائجهم. هم مش كلهم حاضرين لأنه جزء كبير منهم حقيقة يعني الله يكون بعونهم، جزء يعني لا بأس به مغيب داخل السجون الإسرائيلية، جزء آخر حرم من هذه النتائج لأسباب مختلفة منها الحرب المستمرة على قطاع غزة، عملية التشريد والقتل المستمرة. لكن نتمنى من الله عز وجل أن يعم الخير على الجميع بلا استثناء. حلقة جديدة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي مع نهار يوم جديد، بنرحب بشركة الجنيدي دائما وأبدا ونشكرهم على استضافتنا طبعا بهذا البرنامج. التحية الصباحية لكل العاملين داخل شركة الجنيدي، وأيضا التحية الصباحية لإدارتها لموظفيها لمحبيها للعاملين في هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة. خلينا نبلش وإياكم بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشارق. زيف مغلق، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلة المية سالك، العمور سالك، البادية سالك، كرمة سالك، مسلخ بصل سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة، بيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة سالكين، الفحص، وادي السمن، وقلقس مغلق هذا الصباح. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودورة الرئيسية مغلقات، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة، البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك أيضا مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسك الزعتري، جسر بيت كاحل، جميعهم سلكات، النبي يونس هذا الصباح مغلق، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة، جميعهم مغلقات، إذنا مغلق، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة بيت لحم، مراح، رباح، المنشية، دوار تقوع، إم سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالع، عش غراب، بيت سحور، جميعهم سالكين، الكونتينر العزرية، معالي أدوميم سالكين بهذا الصباح. تحديث لمنطقة الفحص الآن تم فتحها وسالكة بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الخميس، تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة، رح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، أثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس دافئا نسبيا. غدا الجمعة تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، رح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ترتفع

0: نسب الرطوبة وتنشط الرياح. السبت ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية بقليل. راح يكون الطقس حارا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق حتى خلال ساعات يعني النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل تنشط الرياح من جديد. يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة من جديد لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة مع تراجع طفيف على وطأة الحر أثناء ساعات النهار أو ساعات النهار تحديدا. خلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس لطيفا رطبا تنشط الرياح. الاثنين تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 31 درجة مئوية تنخفض ل 22، بكرة الجمعة 28-18، يوم السبت 30-17، يوم الأحد 26-18، يوم الاثنين 29-17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بنصبح أكيد على كل متابعينا الكرام في كل مكان، وبنتمنى إن شاء الله الخير لكل أهلنا في كل مكان. وصلتنا دعوة، وأيضا هذه الدعوة نرسلها للجميع. غدا الجمعة عند الساعة 7 مساء سيكون هناك مباراة تنشيطية ما بين شباب الخليل عميد الأندية الفلسطينية ومنتخب نجوم شمال فلسطين. سيقود المنتخب المدرب إبراهيم منصور، وأيضا سيقود شباب الخليل الكابتن عبد الله الصيداوي ضمن مباريات تنشيطية. يعني دأب مؤخرا شباب الخليل على عقدها وعلى تنظيمها وعلى يعني إثبات حضوره داخل الساحة الرياضية مرة أخرى لإعادة الروح الرياضية إلى الشارع الفلسطيني. غدا سيلتقي شباب الخليل على أرض ملعب الحسين بن علي الثانوي عند الساعة 7 مساء مع منتخب نجوم شمال فلسطين. وكنا قد شهدنا خلال الأسابيع الماضية مجموعة من تلك المباريات التي يعني كانت هي عبارة عن مباريات تنشيطية مؤخرا وصلت طبعا من خلال ما تابعنا من مباريات كانت نتائج مرضية من شباب الخليل حققها مؤخرا وتفوق من خلالها على عدد من الأندية التي شاركت خلال يعني الفترة الماضية. فبنتمنى إن شاء الله من الجميع أنه يصلوا دائما إلى ملعب الحسين بن علي لمتابعة ومؤازرة عميد الأندية الفلسطينية شباب الخليل فيما يتعلق وفيما يدور الحديث عنه عن مباريات تنشيطية. مؤخرا كان قد دأب عميد الأندية الفلسطينية شباب الخليل لعقدها. غدا أيضا ينتظر الجميع نتائج الثانوية العامة، لكن عند الساعة 9 صباحا النتائج الثانوية العامة ستكون إلكترونيا دون وجود مؤتمر يتم الحديث عنه عن 10 الأوائل في كل التخصصات وعلى المستوى العام. طبعا للوطن سيكون فقط بيان خرج أو سيخرج، ربما سيكون مسجلا أو مبثوثا بشكل مباشر عبر التلفزيون الرسمي، وسيتم مباشرة بعدها نشر نتائج الثانوية العامة. ولأول مرة منذ 3 سنوات، يعني لأنه الحرب كانت خربت الحياة كلها وما تزال تداعياتها لليوم، لم يتم نشر نتائج الثانوية العامة، لأنه في أول عام وثاني عام لم يكن هناك نتائج ثانوية عامة لطلاب الثانوية العامة تحديدا في قطاع غزة. لم يقدموا كما قدمنا في الضفة الغربية، فسيكون غدا إن شاء الله في الضفة الغربية قطاع غزة الداخل القدس، وكذلك في مناطق خارج فلسطين في مناطق اللجوء سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بشكل كامل وبشكل يعني في الوقت نفسه سيتم الإعلان عن تلك النتائج. نتمنى إن شاء الله الخير لكل طلابنا وطالباتنا. طيب فيما يتعلق بموضوع الحكومة وما يتعلق بموضوع إنشاء شركة حكومية للمحروقات ضمن إجراءات إصلاح وتطوير القطاع، قال مركز الاتصال الحكومي إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته أول أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى مشروع قانون بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول، يتضمن الإشارة إلى إنشاء شركة حكومية للمحروقات وفقا لما ورد في المادة 9 من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023. أوضح المركز أن التوجه يأتي ضمن متابعة قرارات حكومية سابقة من بينها القرار رقم 20 لعام 2018 الخاص بتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن النقاش حول إنشاء الشركة بدأ قبل الأزمة الحالية في القطاع باعتباره إجراء طويل المدى يحتاج إلى مزيد من المشاورات مع الجهات ذات العلاقة. طبعا إحنا في الضفة الغربية نعاني الأمرين في قضية المحروقات تحديدا في شمال الضفة الغربية أكثر من منطقة ربما الجنوب هذه الفترة تحديدا، بانقطاعات مستمرة ومتواصلة لطبعا المحروقات الخاصة بتشغيل السيارات والماكينات بشكل عام. على كل حال نتمنى إن شاء الله الخير للجميع، وربنا يعني يهدي البال ويجيب لنا دائما ما هو أفضل لهذه البلد. صباح الخير للجميع. طيب خلينا نروح الآن مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك رب. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي نقدمها للسادة المتابعين؟
1: صباح لك وصباح للمستمعين.
0: صباح الورد.
1: احنا عارفين على خلال اليومين القادمين راح يكون لنا شراء نتائج التوجيه، ونتمنى النجاح جميعا يعني والطالبات
0: ان شاء الله.
1: لكن عندنا يعني احنا نتكلم في موضوع اللي هو موضوع المركبات والتسفيك اللي بيصير في اثناء النتائج والجلوس على الشبابيك او على سقفيه المركبه او الامور زي هذه او على عبود السياره. هذه كلها امور يعني خلي الفرحه تعدي بسلام وامان، ما تعد فرحتنا في محلات في مشاكل او انه صير عندنا حوادث سيارة. فكثير عندنا بتلاقي لك يعني مثلا اربع شبابيك طالعين، اربع شباب في بعض الوقت ثمان يكون في ترك اثنين، وعلى سطح السياره برضه قاعدين وعلى بوز السياره قاعدين، والتسحيك عمال في الشوارع، وهذا بيقطع اشاره ضوئيه حمراء، وهذا عاملين فوضى عارمه في الشوارع غير شكل. فبتمنى يكون يعني يكون عندنا نجاح يعني تصرف حضاري ما يعني يليق في البلد. ما يكون عندنا مشاكل، ما يكون عندنا حزن في هذا اليوم، يكون عندنا انبساط. كثير عندنا احيانا يعني بلاقي حتى يعني الالعاب الناريه تلقوها من داخل المركبات، هذا بسبب خطر كثير. احيانا كثير بيكون له الحامل ابن غيره حاطه على الشباك، فرض فوضى زي هذا يعني بسبب مشكله كبيره. فخلي اليوم يعني بده يفرح بده ينبسط بده يعمل حفله، يعملها في داخل القاعه في داخل بيته، ما يعملها في الشوارع وينزل من السياره ويعمل راس الشوارع ويعيق حركه السياره. فنتمنى ان شاء الله يكون هذا اليوم يوم على خير، يكون
0: ان شاء الله ان شاء الله. السلام للجميع، اشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ وائل الجعبة ابو حموده من مدرسه الاوائل لتعليم السياقه. بنتمنى ان شاء الله الخير لكل متابعينا ولكل طلابنا وطالباتنا بشكل عام. صباح الخير اكيد للامهات وللاباء الذين ينتظرون يوم غد لربما معرفة ما هي النتائج الخاصة بأبنائهم، فبنتمنى إن شاء الله دائما الخير أن يعم على الجميع بلا استثناء. صباح الخير لكل متابعين الكرام. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية المستمرة حتى الثامنة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: منتج نادي إلنا كنا.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام وصباح السعادة لكل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية نهار هذا اليوم الخميس. بنتمنى إن شاء الله الخير للجميع. أخونا عبود سلام التميمي شركة الواحة للتنظيفات، يسعد صباحك إن شاء الله كل أيامك هيك نظافة وراحة وتعقيم وترتيب، ودائما عبود سلامي طبعا أو عبود سلام التميمي ملك النظافة في البلد شركة الواحة، يسعد صباحكم جميعا أنت وكل فريق العمل بشركة الواحة. خلينا نروح مباشرة للأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لمتابعة آخر التطورات فيما كتب الإعلام الإسرائيلي مع بداية صباح هذا اليوم. أبو أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير، أهلين أخير وبي، يسعد صباحك جميعا،
0: أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بداية يعني خلينا نشكرك باسم إذاعة منبر الحرية جميع العاملين والطاقم على ما أنجزتم يوم أمس من ربما وقت خلاف أو حتى يعني تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع قضية تجار باب الزاوية اللي إحنا دائما بنكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام، وأيضا إليك لا وقفتك دائما مع هذه الإذاعة.
1: الله يخليك، أولا لا شكر على واجب، ثانيا لم يكن هذا الشيء ليتوج إلا بجهود خيرة من نفس الفرقاء، يعني أو ناشئ الفرقاء يعني الطرفين، وبالتالي كان تعاون جدا رائع من الحاج أبو عبد أبو عيش والإخوان في رشد تجربة بالزاوية، أيضا السيد أيمن القواسمي والسيد محمود خنيبي. يعني الصاي كانت لفتة رائعة منهم لما تكلمت معهم، وكان يعني في تعاون، والحمد لله مشت الأمور على خير وسلامة. وبتعرف إحنا في النهاية أهم شيء يكون شعارنا نشتغل مع بعض أحسن ما نشتغل في بعض. هذا الأساس. وبالتالي يعني كل احترام للجميع، بشكركم كمان على هذا الشكر، هذا واجب الله يا سيد راضي،
0: نتشرف دائما فيك. خلينا نحكي عن الأخبار العبرية هذا الصباح، ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته المختلفة؟
1: يعني بدي أقول لك حاليا صراحة كل المؤشرات تقول بأن هناك تصعيد قادم من قبل الولايات المتحدة باتجاه إيران، وأن الأمور مختلفة، النبرة مختلفة، التحضيرات مختلفة، الترحيلات لرعاية بريطانيين أو أمريكان أو عدم تسفير أو كذا، يعني الأمور بشكل واضح بأن هناك يعني شيء قادم. نعم. حتى بأنه كمان دخول الحوثيين على
0: الجبهة
1: كمان إله دلالاته صراحة. يعني امبارح كان الحديث عن أنه ممكن يكون خلال يومين يكون في تصعيد كبير، ربما يوم الجمعة ليلا أو يكون يوم السبت أن يكون هناك تصعيد كبير من الولايات المتحدة، وربما تنضم إسرائيل إلى هذه الخطوة، لأنه كان في قناعة إسرائيلية ونقاش داخلي يقول بأن إسرائيل لن تنضم إلى هذه الحرب إلا إذا كانت يعني ذات مغزى، يعني معنى الكلام أنه ما بدخلش إلا بشيء محرز يعني. وهذا شيء يعني لافت، هذا شيء مرعب، هذا شيء ممكن أن يرسم مخطط كبير ممكن أن يكون بعد هذا الشيء. وبدي أقول لك كمان أنه يعني صراحة برضو مش بالساهل إضعاف دول الخليج، يعني ماليا أو اقتصاديا أو حتى أمنيا أو سلامة وأمان، وبتعرف في رعاية فلسطينيين وفي عرب وفي كذا، وبتعرف هي عبارة عن وجهة استثمارية كبيرة، سواء أنه يروح يشتغل فيها عشان يحصل فلوس أو فيها فلوس، وبالتالي المنطقة كلها مقبلة، واضح أنه حسب الإعلام العبري طبعا على تصعيد كبير، وربما يكون هناك تداعيات أكبر فأكبر، إلا إذا كان طبعا كان في بعض السيناريوهات التي ترسم، لكن النبرة زي ما قلت لك مختلفة، والإعلام العبري يعيش هذه النبرة. وأعتقد هذا كمان مرتبط يعني بشخص نتنياهو نفسه، لأنه نتنياهو يسعى إلى أن يكون هناك تصعيد أكبر فأكبر، ربما هروبا من الانتخابات أو الاستحقاق الانتخابي، وأيضا ترامب يعني الوضع الداخلي في في أمريكا برضه مش كثير لصالحه، وبده يحاول يصلح هذا الشيء بأي طريقة وبأي عمل عسكري.
0: نعم نعم نعم
1: هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، خلينا نحكي إنه يعني إنه من جهة من ناحية أخرى، بأنه أمريكا، هذا طبعا تحليل إسرائيلي محللين آخرين، بأنه أمريكا نوعا ما بدأت تتحالف مع حلفائها وتنظر بأنانية إلى مصالح على حساب المصالح الإسرائيلية.
0: نعم نعم
1: هذا شوي غبر، خلينا شوي في يكون شوي غريب في معطياته، بأنه التوقيع مع السعودية على برنامج نووي سلمي هذا أزعج إسرائيل.
0: نعم نعم
1: وأزعج نتنياهو، وحتى بأنه لو أنه سلمي وباركة إسرائيل سيسجل تاريخيا ومن قبل المعارضة ومن قبل من لا يألفون نتنياهو، بأنه في عهد نتنياهو دخلت دولة عربية من أوسع الأبواب إلى المسار النووي حتى لو كان سلمي. وهذا بيعتبروه مأخذ، وزائد بأنه ما كانش الثمن هو التطبيع من قبل السعودية. يعني زمان كان الحديث عن الموضوع كان الثمن هو التطبيع. هذه الاتفاقية ما فيها بند تطبيع حسب الإعلام العبري، يعني احنا ما شفنا اتفاقية ولا احنا قاعدين عندهم بالغرفة، ولكن الكل بيقول انه ما فيش تطبيع، وبالتالي هذا بيعتبره فشل لنتنياهو.
0: نعم.
1: بانه ما قدر يسوق اسرائيل في هذه الاتفاقية.
0: نعم نعم.
1: فيما يتعلق بالموضوع الإرهاب اليهودي، هناك اعتراف في إسرائيل، لاحظ هناك اعتراف في إسرائيل، وهذا طبعا الخبر لما بتحدث عنه كمان هذا بيكون بحاول التجميل صورة إسرائيل ما قبل الانتخابات.
0: نعم.
1: إنه في هناك ارتفاع بنسبة 50% في ممارسات الإرهاب اليهودي ضد المواطنين العرب اللي في الضفة الغربية، وأيضا ضد الجيش، وهذا طبعا كله كذب، هذا كله كذب لأنه الجيش بيكون واقف معهم. لكن هو عبارة مجرد طرح هذا الخبر أنه يعني يتم نشره على وسائل الإعلام والمنصات وباللغة الإنجليزية وباللغة مش عارف إيش، لها المجتمع الدولي اللي يلعنها المجتمع الدولي اللي إحنا حاطينه معيار للرضا، سواء أنه والله إحنا بدناش نخالف المجتمع الدولي أو بنروح نشكي للمجتمع الدولي.
0: اللي مش شايفنا أصلا
1: إنه يعني أنا نفسي أفهم شو هو المجتمع الدولي.
0: نعم.
1: وبالتالي مجرد الإعلان عن هذا الموضوع تسعى إسرائيل أن يكون هناك نوع من التجميل للصورة ما قبيل التسويق لصورة إسرائيل. تعرف صورة إسرائيل مهزوزة في العالم، يعني أنا بدي أقول لك قبل يومين كان في رحلة سياحية في باخرة إلى أكثر الجزر جمالا في العالم وحسب الرغبة الإسرائيلية، وهي جزيرة كريت. في جزيرة كريت كان ينتظر هذه الباخرة التي فيها إسرائيليين علم فلسطيني ضخم ونشطاء كثيرين يؤيدون القضية الفلسطينية، لدرجة بأنه هناك إسرائيليين خافوا أن ينزلوا من الباخرة.
0: نعم نعم نعم.
1: وزائد بأنه الشرطة المحلية هناك لم تكن على يعني على قدرات عالية بأنها تمنع هذا الاحتكاك، هذا فيما لو حصل احتكاك. هذا الشيء تحديدا اعتبروا انه فشل في تسويق رواية اسرائيل، يعني كمان علم فلسطيني، مش بس كمان نشطاء، كمان علم فلسطيني وعلم ضخم كمان، يعني كانوا شايفينه من قبل ما تقرب الباخر على على على, على, على مكان الرسوب. يعني هذا كمان بيعطي انطباع بانه السردية الاسرائيلية ماتت في العالم او اصبحت غير قائمة ولا يمكن تجميلها باي صورة من الصور.
0: نعم نعم.
1: فيما يتعلق بالانتخابات اخ راضي،
0: تفضل.
1: هناك ولا بدك بعد دقات الساعة؟
0: نروح لدقات الساعة أول. يعني أعتذر منك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب نحييكم مرة تانية متابعينا الكرام، وقبل العودة إلى الأستاذ مازن أبو شمسية نذكر بالخبر الخاص من وزارة المالية والتخطيط التي أعلنت أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان إبريل الماضي سيكون هذا اليوم الخميس بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. إذن رواتب الموظفين ستكون هذا اليوم في صرف وسيتم صرفها عبر البنوك والصرافات الآلية. عودة إليك أبو أحمد مرة تانية للحديث عما تبقى من أخبار في الشأن الإسرائيلي هذا الصباح.
1: قصدك مش رواتب الموظفين، قصدك رائحة رواتب الموظفين،
0: يعني هي عن شهر نيسان إبريل شهر 4 بنسبة 50%.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكون بالعون،
0: ربنا يكون بالعون إن شاء الله.
1: شوف، نرجع لموضوع الانتخابات. الآن هناك جميع الأحزاب في
0: نعم.
1: إسرائيل
0: نعم.
1: يعني استأجرت مستشارين خاصين من أجل محاولة يعني إقحام أو إدخال 600,000 ناخب جديد يصوتوا لأول مرة في الانتخابات. كيف؟ بأن هدول 600,000 جداد هدول في الانتخابات الماضية ما كانوش عندهم السن القانوني
0: للتصويت.
1: لأن هدول الناس أجاهم يعني صاروا أصحاب قدرة على التصويت، ويحاول من خلال المستشارين معرفة كيفية الدخول إلى عقولهم، يعني عقولهم مختلفة عما كان الناخبون في السابق. وصراحة بقول لك انه المقوله اللي بتقول انه الانسان ابن بيئته مش موجود ضمن هدول الناس، يعني ممكن يكون هذا الشخص عايش في في في بيئه مثلا فيها حزب ليكود وهو مش ليكودي مثلا، او يكون مش تابع للفلان، مش عارفين كيف بدهم يسوقوا هاي الروايه. وبالتالي هناك مستشارين خاصين تم استئجارهم لمعرفة هؤلاء الناس والتحدث مع واحد، يعني كل واحد بواحد طبعا من خلال السجل المدني في إسرائيل، لمعرفة محاولة استقطابه. وأيضا بأنه هذه الشريحة لم تدرج حتى اللحظة في الاستطلاعات الرأي،
0: نعم
1: يعني مش يعني مش معروفين إيش آرائهم. وبالتالي هدول كمان يكونوا راح يكونوا انت لما بتحكي 600,000 حوالي 40 حوالي تقريبا 40 مقعد عفوا مش 40 مقعد، حوالي 15 مقعد. يعني القضية انه محاولة التعامل مع هؤلاء الناس، وهذا موجود في بالمناسبة في المجتمعات الديمقراطية اللي بيسووا كمان، يعني كل 4 سنوات بيسووا انتخابات. إسرائيل تتراجع، لاحظ الإحصائية المهمة. إسرائيل وقبل هذا الخبر إسرائيل تتراجع، تم الكشف عن أنه تم البدء في المشروع الذي يسعى إليه بن غفير وأيضا وزيرة أخرى متطرفة في إسرائيل،
0: سجن التماسيح،
1: حفر قناة التماسيح. نعم، إلى حفر قناة التماسيح حول سجن كاتسيعوت بميزانية حوالي 21 مليون شيكل. يعني بدأ العمل بهذه الخطة وتم الكشف عنها. وإسرائيل تتوقع أن يكون هناك ردود فعل دولية على هذا المشروع، ولكن هناك حالة غضب من ناحية أنه تم الكشف المبكر عن هذه الخطة.
0: نعم.
1: إسرائيل تتراجع إلى المكان 20 بدل أن كانت في المكان الثالث في الوضع الأكاديمي. وضع إسرائيل الأكاديمي كان هو الثالث في دول منظمة OECD. لكن خلال 20 عام تراجعت من المكان الثالث إلى المكان 20، وهذا اعتبروه فشل ذريع للمنظومة التعليمية في إسرائيل رغم توفر كل الإمكانات. يعني فيش إمكانية مش موجودة في إسرائيل.
0: نعم.
1: على الإطلاق. كيف؟ ولكن تراجعها هذا الشيء أعتقد له دلالة كبيرة، لأنه الصحة والتعليم من أهم ركائز أي مجتمع حضاري ويريد أن يتطور ويريد أن يدوم.
0: نعم.
1: لاحظ على كلمة أن يدوم.
0: نعم.
1: بدي أحكي آخر خبر إذا في مجال آخر.
0: تفضل.
1: يعني آخر خبر والله إنه مستفز. شوف الأحزاب العربية، طبعا قائمة منصور عباس هي طلعت لحالها، والآن الأحزاب العربية الثلاثة الموجودين مش عارفين كيف بدهم يطلعوا بقاسم مشترك يشكله قائمة مشتركة من ثلاث أحزاب.
0: بكفيش إنهم عرب يعني مثلا؟
1: جايك الحكي. غير إنهم عرب، فالجماعة هدول مش عارفين شو كيف بدهم يقنعوا بعض بوجهة نظره. فقال شو رأيك إنه إحنا نجيب وسيط يقعد بيننا، بلكي أقنعنا، بلكي خلانا نفهم. أنت لاحظ الفكر الغبائي، وهدول عمالهم بيضوعوا في الرصيد. والمشكلة في الوسط العربي أخ، عرب الداخل طبعا، من كل احترام لكل شرائح عرب الداخل إن شاء الله يكونوا بيسمعونا، الناخب العربي إذا ترك فإنه يتمرد. يعني كيف؟ لما هذا الشخص بيتمرد، إما إنه بيروح ما يعني بيستنكف عن الانتخابات وبالتالي بتضيع الأصوات العربية، وإما كنوع من الاحتجاج بيروح بينتخب يعني خلينا نقول يعني أحزاب لها علاقة في الصهيونية بالعربي. يعني شايف كيف؟ خلينا نكون واضحين. وبالتالي مش يعني أنا مستغرب كيف هذول مش قادرين يطلعوا بقاسم مشترك، رغم إنه لابيد وبنت هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى اليسار واتفقوا بجلسة ربع ساعة. لاحظ قديش، وهذه كلمة يعني أنا بضل أحكيها، نشتغل مع بعض أحسن ما نشتغل في بعض. هذه الأخبار.
0: شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف مليون عافية رب إن شاء الله. الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا عبر الخط الهاتفي. طيب في عنا هيك يعني نوعا ما تهنئة أيضا مقدمة من حلويات سلطان باشا في منطقة شارع السلام الخليل تحديدا لكل طلبة الثانوية العامة. في عندهم خصومات مميزة لكل طلبة الثانوية العامة، أشهى الحلويات الشرقية والغربية بكافة أنواعها. وكمان عندهم حملة عجبتني، يعني أنه اللي بتوقع نتيجته يعلق على الصفحة قبل نتائج الثانوية العامة طبعا، وإذا كانت توقعاتك لنتيجتك صحيحة حتربح معهم من خلال سلطان باشا، حلويات سلطان باشا حتربح كل طبعا ما يقرب من 500 شيكل حلو حلويات طبعا مقدمة من حلويات سلطان باشا الموجودين بالخليل شارع السلام. نتمنى إن شاء الله الخير لكل طلابنا وطالباتنا. بنرجع كمان مرة لموضوع إعلان وزارة التربية والتعليم إنه نتائج الثانوية العامة ستكون غدا الجمعة 9 صباحا. إعلان وزارة المالية والتخطيط موعد صرف رواتب الموظفين هذا اليوم الخميس يعني نسبة 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل. بلتقي بكم بإذن الله تعالى إما غدا أو السبت بحول الله تعالى، يعني ما بنعرف يمكن نطلع الجمعة، إما غدا أو السبت بإذن الله تعالى. على كل حال إلى حين اللقاء بتمنى لكم إن شاء الله دائما الخير والسعادة للجميع. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، شركة الجنيدي دائما في الصدارة في رعايتها لهذا البرنامج وأيضا الفعاليات المختلفة الوطنية. بنتمنى لكم دائما الخير والتوفيق. ربح برموز أعطيك العافية في هندسة الصوت، شكرا للجميع بلا استثناء لكل من كان معنا. مبارك سلفا للناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وربنا هيك يعطيكم حظ أوفر لمن لم يستطع أو لم يحالفه الحظ غدا في نتائج الثانوية العامة. محبتي لكم من خلف الميكروفون راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
9: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: روسيا وموسكو تعلن استهداف مينائي في أوكرانيا.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة إنها ضربت أهدافا عسكرية بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وأصول دفاع جوي. وأضافت القيادة في بيان أن ضرباتها تضعف بشكل أكبر وفق تعبيرها قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية. ونقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية ضربت أهدافا للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى B1. وأوضح الموقع أن مهمة القاذفة انطلقت من قاعدة جوية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تستخدمها واشنطن. في السياق قال مسؤولون أمريكيون أن الوسطاء لا يزالون يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد. وأفاد مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق في إيران، إذ قال محافظ بوشهر أن صاروخا استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل ناتجة عن اعتراض مسيرات. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة تصدي الدفاع الجوي للمسيرات في سماء المدينة. وفي المقابل أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. سياسيا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد بقر قاليباف إنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة، في حين هدد مقر خاتم الأنبياء بأن إيران ستستهدف مرافق النفط والطاقة في المنطقة إذا استهدفت بنيتها التحتية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن العابرة من مضيق هرمز.
1: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله. يضيف قاليباف أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة، لهجة لا تخلو من الوعيد بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الموانئ الإيرانية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب وتوعد بفرض المزيد من التصعيد. في هذا السياق يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش ممن قتلوا في الهجمات الإيرانية بالشرق الأوسط إنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سيرد الجيش الأمريكي بتدمير جسر أو محطة كهرباء. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران عززت قواتها العسكرية تحسباً لخرق خصومها للاتفاقات، في حين نقلت وكالة رويترز أن هذه الإجراءات التي تمضي فيها إيران تستهدف من ورائها كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلاً ومرحباً بك ياسر، ما أحدث التصريحات بشأن هذه الضربات المتبادلة؟
2: ما جاء التأكيد عليه حتى الآن أحمد بأن هناك استهدافات طاولت 4 محافظات إيرانية، وفقا للسلطات المحلية يجري التأكيد على أن محطة للكهرباء بالقرب من محطة بوشهر الكهروذرية جرى استهدافها بصاروخ أمريكي، وهذا الاستهداف أدى إلى انقطاع في إحدى القرى بالقرب من هذه محطة الكهرباء. ولكن نتحدث عن استهداف

0: إحدى صالات الركاب أو المعبر لهذا المنفذ. ويجري التأكيد الآن بالطبع على أن المعبر يعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ويبدو أنه لم يتوقف مع هذا الاستهداف، ولكن تجري عمليات معالجة المصابين في المكان كما يجري التأكيد من السلطات المحلية. أيضا في محافظة خوزستان استهداف طاولة ميناء ماشار، هذا الميناء مهم على الصعيد التجاري، والمنطقة هذه أساسا على صعيد صناعة البتروكيماويات، وبالتالي أيضا وصف بالاستهداف المهم. أيضا جرى التأكيد تحديدا في محافظة هرمزغان على أن جاسك وسيريك كانت من بين المدن الأكثر استهدافا في جنوب البلاد، نتحدث عن هذه الموانئ التجارية. وأيضا جرى التأكيد من السلطات المحلية بأن سفينتا البحث والإنقاذ وهي ناجي 15 وناجي 16 تعرضتا لهجوم أمريكي، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بهما. المحافظة الرابعة وهي الواقعة في غرب البلاد، نتحدث عن كرمانشاه أحمد، الأقل استهدافا خلال الليالي 11 ليلة الماضية، جرى استهداف تحديدا مدينة إسلام آباد الواقعة في غرب المحافظة. هذه الاستهدافات التي جرى التأكيد عليها. فيما يتعلق بالرد الإيراني، حتى الآن ما أعلن عنه هو من قبل الجيش الإيراني بأن هناك ثلاث قواعد أمريكية كما على حد تعبير البيان في الكويت، جرى استهدافها من بينها قاعدة الدوحة الواقعة غرب الكويت، وكذلك قاعدة علي السالم، وأيضا قاعدة عريف جان. الاستهدافات طاولت وفقا للبيان مستودعات الذخيرة والإمداد التابعة للجيش الأمريكي، وكذلك خزانات وقود، وأيضا مستودع الذخيرة. وأن هذه الاستهدافات باستخدام الطائرات المسيرة، وكما سمعنا في بيانات سابقة بأن الجيش الإيراني يركز بشكل خاص باستهدافاته على مسيرات من طراز آرش في هجوماته. أيضا كان هناك بيان للحرس الثوري وجهه في رسالة إلى الكويتيين، اعتبر أو أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تنتهك سيادة الكويت وليست إيران كما جاء في البيان، من خلال ما لديها من قطع عسكرية وأنظمة منظومات دفاعية وكذلك رادارات في هذا البلد. يقول الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه القواعد لقتل الأطفال في إيران كما جاء في بيان الحرس الثوري.
1: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر. وعن هذا الاستهداف لمعبر الشلنجة تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر، أهلا ومرحبا بك منا. ما الذي تقوله السلطات عن هذا الاستهداف وما الصورة في الجانب العراقي؟
2: أحمد، الصورة في الجانب العراقي لا يوجد لغاية الآن أي رد رسمي على هذا الاستهداف، كونه لا يقع في الأراضي العراقية بل وقع في الأراضي الإيرانية المحاذية لمنفذ الشلامشة الحدودي، وإن هذا الاستهداف وليس الأول لهذا المنفذ بحسب ما تحدث به مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى للتلفزيون العربي. قال إنه هذا الاستهداف الثالث خلال بدء الحرب على إيران، حيث كان هنالك استهداف في شهر نيسان الماضي من العام الجاري وقع فيه قتيل وعدد من الجرحى، حيث استهدف هذا الاستهداف صالة المسافرين في الجانب الإيراني. علما أن أحمد، وبحسب تصريح هذا المسؤول العراقي، أن هذه المنطقة التي استهدفت كانت مكتظة بالزائرين الإيرانيين الذين يعبرون إلى الجانب العراقي لإداء زيارة الأربعين. إضافة إلى ذلك، أن السلطات العراقية وخاصة هيئة المنافذ العراقية قامت بإعادة وتأهيل هذا المنفذ الحدودي وافتتاحه منذ مطلع الشهر الجاري. نحن نتابع مع المصادر العراقية إذا كانت هنالك أضرار في الجانب العراقي أو حتى يعني وقوع قتلى أو جرحى من العراقيين. إضافة إلى ذلك، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يجري زيارة رسمية اليوم إلى طهران تلبية للدعوة التي وجهت له من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. هذه الزيارة هي تأتي ثالث محطات رئيس الحكومة العراقية في جولاته الخارجية التي ابتدأت بالولايات المتحدة الأمريكية.

0: الاشتراكية من بعدها دولة قطر ثم إيران اليوم، حيث وبحسب أيضا تصريح مسؤول حكومي عراقي تحدث للتلفزيون العربي أن هذه الزيارة تستغرق يوما واحدا يجري فيها عدد من المباحثات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الإيراني. أيضا أحمد، شركة الملاحة الجوية العراقية غيرت مسارات الطائرات واستحدثت مسارات مؤقتة وفقا لما يجري في المنطقة من تصعيد. نعم،
1: من بغداد مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر، شكرا جزيلا لك منا على هذه المعلومات التي نناقشها مع دكتور إحسان شمري رئيس مركز التفكير السياسي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM. واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى، لكن أتصور أن هذا الاستهداف سيقابل على أقل تقدير من قبل الجانب الإيراني بمزيد من التشدد، خصوصا وأن إيران أيضا ترفع سقف المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أولا. الأمر الآخر، أيضا قد يكون هناك نوع من الحوار ما بين بغداد وما بين واشنطن عن طبيعة الاستهداف لهذا المنفذ الحدودي، خصوصا وأن بغداد ساعية إلى علاقات استئناف علاقاتها الأمنية، هنا نتحدث مع الجانب الأمريكي، خصوصا بعد أن جمدت في زمن حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وهذا سيلقي بظلاله على أقل تقدير على هذا التواصل الذي ممكن أن يحدث. الأمر الثالث، أنا أعتقد أن بغداد عليها أن تضع في حساباتها حكومة السيد الزيدي من أن التصعيد قادم وقد يطال الأرض العراقية، خصوصا في ظل وجود يعني بيانات من الفصائل المسلحة العراقية أعلنت من أنها ستنخرط في الحرب إذا ما عادت ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهذا يحمل أعباء كثيرة جدا على السيد رئيس الوزراء الذي فيما يبدو يدرك حساسية توقيت الزيارة أولا، وأيضا طبيعة المتغيرات في العلاقة ما بين واشنطن وطهران في هذا الوقت.
1: هذه المتغيرات ما نصيب الداخل منها، خصوصا بعدما رأينا من مواقف في الداخل العراقي في موجة التصعيد السابقة والحرب المفتوحة التي جرت، إلى أي مدى ستختلف هذه المرة؟
5: نصيب العراق سيكون كبيرا، يعني على الرغم من أن الزيدي أعلن وحتى السيد السوداني سابقا من أن العراق لن يكون طرفا في الحرب التي نشأت، حرب الأربعين يوما أو حتى المحتملة أن تندلع ما بين الدولتين، لكن أتصور من أنه لم تستطع حكومة السيد السوداني وحتى حكومة السيد الزيدي إذا ما قررت الفصائل المسلحة العراقية الحليفة لإيران الانخراط في الحرب، وهذا متوقع يعني بحكم بياناتها مواقفها استعداداتها. لذلك أنا أعتقد أن العراق سيتحول إلى جغرافية اشتباك مسلح من جديد، خصوصا وأن هناك مؤشرات على عودة هذا الاشتباك إذا ما نظرنا إلى طبيعة الاستهدافات التي طالت إقليم كردستان، يعني في محافظتي أربيل عاصمة إقليم كردستان وأيضا السليمانية، فضلا عن ذلك استهداف ميناء الفاو، هذا يعطي مؤشر على أن العراق سيكون مرة أخرى ساحة اشتباك وجغرافية ضربات متبادلة، وهذا أنا أعتقد قد يؤدي إلى عرقلة جهود رئيس الوزراء الحالي، أولا باتجاه التهدئة، والأمر الآخر في فرضية أن يكون العراق وسيطا. والأمر الثالث، أنا أعتقد ستغير كثير من موازين القوى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستشمل حلفاء إيران في ضربات أوسع، وهذا بالتالي سيؤدي إلى زعزعة في أو حتى فوضى في الملف الأمني العراقي الداخلي.
1: إلى أي مدى اختلفت نظرة الإدارة الأمريكية الحالية للحكومة العراقية منذ وصول علي الزيدي وتعاملها واستقبالها لكل هذه التعقيدات في الداخل العراقي؟
5: إلى الآن لا تزال إدارة الرئيس ترامب تنظر بإيجابية إلى رئيس الوزراء السيد علي الزيدي، يعني خصوصا يعني طبيعة توجهاته مواقفه الأخيرة يعني في تنمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الشراكة الاقتصادية، فضلا عن ذلك تأكيده على تفكيك السلاح وإنهاء حالة الفساد في العراق التي يعني تتغذى منها بعض الجماعات التي وضعتهم الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الإرهاب. لذلك هي لا تزال تنظر بإيجابية هذه الحفاوة التي حظي بها رئيس الوزراء من قبل الرئيس الأمريكي، أعتقد تبين مستوى النظرة الأمريكية، هذا من جانب. لكن تبقى يعني الاشتراطات الأمريكية حاضرة، يعني على الرغم من هذه الحفاوة لكن والدعم، لكن أتصور من أنها مرهونة بثلاثة ملفات أشرت إلى أحد منها، هو قضية تفكيك سلاح الفصائل المسلحة وإنهاء النفوذ الإيراني في الداخل العراقي، والأمر الثالث هو فيما يرتبط بإنهاء التمكين المالي والمصرفي لحلفاء إيران، أو حتى في قضية يعني استخدام الأرض العراقية كجغرافية للالتفاف على العقوبات. هذه الاشتراطات أنا أعتقد هي اختبار لمستوى وقدرة الزيدي على التعاطي مع الرؤية الأمريكية، قد تكون مدة 6 أشهر أو أقل من ذلك بكثير، يعني خصوصا وأن رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن يوم 30 من أيلول القادم سبتمبر على أنه موعدا نهائيا لتفكيك السلاح، لكن بالتالي أعتقد هذا سيكون أول اختبار من قبل إدارة الرئيس ترامب إلى قدرة السيد الزيدي على التعاطي مع الرؤية الأمريكية. لذلك يبدو بأن الدعم سيكون رهن بهذه الاشتراطات. نعم،
1: أشكرك دكتور حسن الشمري رئيس مركز التفكير السياسي من بغداد، شكرا جزيلا على هذه القراءة.
5: شكرا لك.
1: أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون بشأن السياسة الدفاعية، ووافق المجلس على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية المقبلة، ويخصص القانون أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ $1,150,000,000,000 بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212. نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم روسيا دعما لإيران في الهجمات بالمسيرات التي استهدفت مواقع تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في الخليج. أضافت المصادر أن المحققين يدرسون ما إذا كانت موسكو زودت طهران بمعلومات استخبارية عن الأهداف أو بتكنولوجيا متقدمة للمسيرات. فدى التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري باندلاع حريق في واحدة من 3 سفن وصفها بالمخالفة كانت تنوي عبور المسار غير الآمن في مضيق هرمز، في حين عادت السفينتان الأخريان أدراجهما. وكدت القوات البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وأنه سيظل مغلقا بالكامل ما دامت الولايات المتحدة تواصل أعمالها العدائية في المنطقة. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن سفن تجارية تواصل عبور المضيق بدعم من قواتها، أنها ساعدت أكثر من 900 سفينة على العبور منذ مطلع مايو الماضي. قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفع سعر برميل خام برنت فوق 69 دولارا عقب ارتفاعه صباحا بنسبة 2.5%، يأتي ذلك في حين قال الحرس الثوري الإيراني أنه منع 3 ناقلات من عبور مضيق هرمز. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
1: ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر ناتج عنه حريق. وكانت هيئة بحرية بريطانية أبلغت عن حادثة على بعد 70 ميلا بحريا من مدينة أشقيق في السعودية.

0: فدى مركز الإعلام للقوات المشتركة في جبهة الضالع جنوبي اليمن بمقتل أكثر من 20 مسلحاً من جماعة الحوثي، بينهم قياديان وأسر 7 آخرين، وذلك في مواجهات قبل مقتل 4 من عناصر القوات المشتركة بحسب مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. أفادت بأن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق في مديرية خدير بمحافظة تعز. عن ذلك ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب، ومن عدن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك علي أولا بهذا البيان الصادر عن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين وما جاء فيه.
1: نعم أحمد، هو تأكيد رسمي من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين ببدء عملياتها العسكرية على مستوى تطبيق هذه العمليات أو تنفيذ هذه العمليات البحرية بعد يومين تحديدا من إعلان أطلقت عليه قرار الحظر البحري ضد السعودية، طبعا في إطار ما أسمتها بمعادلة كسر الحصار بالحصار. المتحدث العسكري الحوثيين كان أعلن قبل ساعات عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين، إحداهما تسمى إنسيليا والأخرى ليلى، وقال إنه تم الاستهداف بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، وإن العملية أدت أهدافها بنجاح وأدى ذلك إلى حريق هذه السفينتين كما يقول المتحدث ببيانه، الذي أكد أيضا عن تراجع نحو 10 سفن كما يقول منذ إعلان هذا القرار الاثنين الماضي تحديدا خلال يومين، لكنه لم يحدد جنسية هذه السفن أيضا. وقال وأكد إن العمليات لجماعة أنصار الله مستمرة، وهي العمليات البحرية في البحر الأحمر، واستمر في إطلاق التحذيرات حتى كما يقول إنهاء الحصار المفروض على اليمن أو على المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله، وتحديدا فتح المنافذ والمطارات وبقية المنافذ. إذن تصعيد جديد لتنفيذ هذا القرار الذي كانت أعلنته الجماعة في إطار التصعيد المستمر ما بين جماعة أنصار الله والجانب السعودي والذي بدأ منذ أيام. هذا الموقف أيضا اعترفت هيئة النقل السعودية طبعا أن هنالك استهداف لناقلة نفط تسمى إنسيليا، وقالت إنها تعرضت لاستهداف دون أن تسمي الجهة التي استهدفت هذه الناقلة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. لم تتحدث عن سفينة أخرى بحسب بيان هيئة النقل السعودية، لكن هذا الموقف قد يقود إلى تصعيد آخر أحمد طبعا على مستوى الجبهة البحرية التي كانت استمرت هذه الجبهة مشتعلة لعدة أشهر خلال فترة ما أسميت بعمليات إسناد غزة تحديدا في العام 2025، واستمرت لأشهر هذه العمليات، وانتهى الأمر باتفاق أعلنته أو تهدئة أعلنت من قبل الجانب الأمريكي الذي شن في ذلك الوقت هجمات وغارات جوية وعمليات عسكرية على اليمن وعلى مواقع يقول إنها تابعة لجماعة أنصار الله في إطار إيقاف هذه العمليات. ثم أعلن في مايو تحديدا من العام 2025 الاتفاق ما بين جماعة أنصار الله وبين الجانب الأمريكي، وكان أعلن حينها ترامب تحديدا والجانب الأمريكي إيقاف هذه العمليات. هنالك أيضا مع عودة هذه العمليات تقب للموقف الأمريكي بعد أن نفذت الجماعة هذا القرار بشكل عملي، وأكدت أنها مستمرة في هذه العمليات العسكرية. إذن نحن أمام تطور جديد فيما يتعلق بهذه الجبهة البحرية، البحر الأحمر باب المندب. هذا التطور قد يكون له تأثير كبير على أيضا مسار التجارة العالمية، سلاسل الإمداد في هذه المنطقة البحرية المهمة والاستراتيجية طبعا. وبالتالي هنالك تحركات أحمد مستمرة لم تتوقف طبعا من قبل المبعوث الأممي وأيضا من قبل وساطة إقليمية كما يبدو ما بين جماعة أنصار الله والجانب السعودي، وكذلك طرف الحكومة المعترف بها دوليا لاحتواء هذا التوتر الذي بدأ منذ هبوط الطائرة الإيرانية في اليمن خلال الأيام الماضية، وتصاعد التوتر عقب ذلك وتبادل التهديدات، وتواصل الأمر أيضا إلى استمرار التحشيدات العسكرية المتواصلة في جبهة القتال على مستوى الجبهات المحلية في الداخل اليمني.
0: من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب، شكرا جزيلا لك علي على هذه المعلومات وعن هذه المعارك. نسأل عمر المجرمي من عدن. عمر، ما أحدث المعلومات بشأن ذلك وما تقوله القوات الحكومية عما يحدث في الضالع؟
2: صباح الخير أحمد. نعم، منذ منتصف الليل وحتى مطلع الفجر اندلعت مواجهات وصفت بأنها الأعنف منذ عام 2019 بين القوات الموالية القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية وبين جماعة الحوثيين في جبهتي الفاخر والجب بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. مصادر عسكرية ميدانية أكدت للعربي مقتل 4 من القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية برصاص الحوثيين وإصابة أكثر من 10 آخرين، فيما أكد المركز الإعلامي لجبهة الضالع مقتل 23 من الحوثيين المهاجمين، بينهم قياديان هما محمد يحيى المداني أبو عسير والقيادي كذلك القفري، وأسر 7 من الحوثيين المهاجمين الذين يعني شنوا هجمات عنيفة على مواقع القوات الحكومية في محافظة الضالع جنوبي اليمن، وإصابة العشرات بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع. أما في محافظة تعز فقد عزز الحوثيون بحسب أبناء المنطقة ومصادر محلية أفادت لنا بأن الحوثيين عززوا بآليات عسكرية ثقيلة شملت الدبابات والمدرعات، وتمركز الحوثيون في وادي غراب وفي جبل البلق وفي جبل البلقة وفي وادي غراب وسد السقيع تمركزوا هناك. وقال الأهالي بأنهم تلقوا تحذيرات من الحوثيين بعدم مغادرة منازلهم أو ومنع التنقل ومنع الحركة والتنقل في تلك المناطق بهدف تنفيذ مناورة عسكرية، وإلى حين تنتهي المناورة سيسمح ب
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
9: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: خر

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: تؤيد هذا التوجه، وجود جهات حتى داخل القضاء الإسرائيلي، داخل المؤسسات الحكومية الإسرائيلية المختلفة، التي إن لم تكن تؤيد هذا التوجه من قبل هذه الجماعات فهي تتعاطف معهم. إذن مجموعة أخرى تتجه إلى المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك، تحديدا عند مصلى باب الرحمة الذي فتحه المقدسيون والفلسطينيون بالقوة عام 2019 عقب إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية ل16 عاما بقرار قضائي. ولكن حاليا هذه المنطقة أيضا تواجه مخاطر في ظل تركيز المستوطنين على تنفيذ الاقتحامات وأداء الطقوس العلنية في منطقة مصلى باب الرحمة.
5: القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة والمعلومات والصورة لاقتحام مئات المستوطنين في مجموعات للمسجد الأقصى. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة انطلاقا من بلدة الخيام باتجاه منطقة نبا إبل الصقي، فيما تعرضت مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي. وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها.
6: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى، ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
7: نحن أهالي زوطر لمن نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا، نشوف العالم، نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
8: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء، هن مستعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
9: صرنا يومين بنجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
6: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
10: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
6: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية. انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
5: ومن بلدة زوطر الغربية تبقى معنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. أهلا ومرحبا بك جويس، كيف يسير هذا الاختبار ومسألة الخدمات؟ ما الذي يقال عنها؟
6: أحمد، لليوم الثالث على التوالي ترقب وانتظار لما إذا كان السكان سيسمح لهم بالدخول إلى بلدة زوطر الغربية. حتى هذه اللحظة لم يعطى الإذن للسكان بالدخول، للمدنيين بالدخول. الجيش اللبناني لا يزال يعمل على الأرض في هذه البلدة، ولكن بحسب المعلومات فإن عدد قليل من فرق الإسعاف التي تتحضر هنا في هذه النقطة ستدخل إلى بلدة زوطر الغربية للبحث وانتشال جثامين عدد من الشهداء. لن يكون بالإمكان إجراء مسح كامل وشامل للمباني المدمرة وللبحث عن الشهداء والجرحى، سيتم تحديد عدد معين من آليات الإسعاف وعدد معين من عناصر الإسعاف ليدخلوا إلى هذه البلدة لانتشال عدد محدد. كان الجيش اللبناني خلال عملية المسح قد حدد مواقعهم، وبالتالي الآن تتحضر فرق الإسعاف عند مدخل بلدة زوطر الغربية بانتظار إذن من الجيش اللبناني وتحديد الساعة التي سيصار فيها إلى دخولهم. لليوم الثالث كذلك الأمر، سيارات الإسعاف وفرق الإسعاف تتمركز عند مدخل بلدة زوطر الغربية بانتظار هذا الإذن الذي سيعطى هذا اليوم، فيما يقول الجيش اللبناني بأن عمليات المسح الميدانية لمخلفات الحرب لا تزال مستمرة. عملية كذلك الأمر تثبيت نقاط الجيش اللبناني داخل البلدة وانتشاره مستمرة كذلك الأمر. وهنا أذكر أحمد بأن ما يواجهه الجيش اللبناني وما قد يواجهه المدنيون إذا ما دخلوا إلى زوطر الغربية هو وجود القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية. نتحدث عن ما يشبه بلدة واحدة مقسمة إلى جزء شرقي وجزء غربي تفصل بينهما طريق رئيسية، وبالتالي هناك تداخل جغرافي بين البلدتين. زوطر الشرقية محتلة بشكل كامل، وهذا يهدد أمن السكان خصوصا بعد قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار كذلك الأمر على بالقرب من وجود الجيش اللبناني في زوطر الغربية، وهذا يجعل مهمة الجيش اللبناني.
2: راديو الحرية
11: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7.
6: طريق لأن القوات الإسرائيلية تحتل هذه المنطقة، زرعت الألغام في العديد من الطرقات في زوطر الشرقية، وكان هناك حادث انفجار عبوة بآليات للصليب الأحمر قبل يومين في زوطر الشرقية، وبالتالي هم يسلكون اليوم طريقا فرعيا للوصول إلى مدخل البلدة. أحمد،
5: من مدخل بلدة زوطر الغربية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، شكرا جزيلا لك جويس. عقد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف اجتماعا في العاصمة الفلبينية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان. تناول اللقاء تطورات الحرب في أوكرانيا وإمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. وقال روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على لعب دور في إنهاء الحرب، بينما قال لافروف أنه بحث مع نظيره الأمريكي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب التوصل إلى تسوية للصراع. ف افتدت مصادر محلية روسية باندلاع حريق جراء هجوم أوكراني استهدف منشأة نفطية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية. أظهرت مقاطع مصورة ألسنة اللهب في خزانات النفط المستهدفة. وأعلنت روسيا استهداف مواقع في مينائي أوداسا وتشيرنومارسك بأوكرانيا، فيما ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روسيا حظرت مؤقتا حركة السفن من وإلى ميناء نوفورساسك بسبب هجمات بمسيرات. ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين مع استمرار تعثر الصادرات الروسية والأوكرانية. تجاوز سعر بشر القمح الذي يزيد على 27 كيلوغراما تجاوز 7 دولارات بعدما حظرت روسيا وسفن بالمناطق غير المحمية من مسار مخصص لشحن الحبوب في بحر أزوف. وتستمر فعاليات معرض فارنبور الدولي للطائرات في بريطانيا، حيث تهيمن التقنيات العسكرية والقتالية على هذه النسخة وسط الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
16: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فارنبورو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي. الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى. تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
17: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
16: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية. أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية، في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة إلى الأنظمة المستقلة ومن السماء نحو الفضاء أيضا، وهو ما تركز عليه الأبحاث العلمية.
18: سنتمكن بفضل هذه المشاريع من أن نري الطلاب كيفية بناء أقمارهم الاصطناعية بأنفسهم، وسيقومون بتخطيط مهماتهم. مركزنا يضم أيضا مقرات للتحكم بالمهمات، لذلك سنتمكن من المرور عبر دورة الحياة الكاملة لتصميم القدرات الفضائية.
16: أما في الطيران المدني فيواصل المصنعون البحث عن الجيل المقبل من محركات الطائرات في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تواجه تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد المضطربة. ما يعرض خلفنا هنا ليس مجرد
2: راديو الحرية.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
19: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180. أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله صباحكم، صباح الحب والخير، صباح التفاؤل والأمل لكل من في ابتسامتهم صباح، وفي حروفهم ود، وفي كلماتهم نغم، لمن لا يحلو الصباح إلا بهم. صباح الخير لكم أنتم متابعي ومستمعي إذاعة منبر الحرية من الخليل من قلب فلسطين، عبر موجتنا العاملة 92.7 FM من الخليل. نحييكم ونرحب بكم ونبدأ معكم مشوار اليوم من برنامج وسط البلد، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل صباح بالتعاون مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال. صباح الخير لجوال، لكل من في جوال، للعاملين فيها ولإدارتها. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان. هذا صباح الخميس آخر أيام الأسبوع، نرحب بكم. اليوم يوافق 23 من تموز يوليو. طب ليش بتصدقوناش؟ ارفع، ليش بتصدقوناش؟ قلنا لكم من 23 ل 26 ما صدقتوش. من 10 أيام طبعا كنا قد أعلننا بأن نتائج الثانوية العامة ستكون ما بين 23 من الشهر الحالي والسادس 26، قلنا لكم 23 26 ما صدقتوش، حرين. هاي النتائج في 24، بكرة نتائج الثانوية العامة بإذن الله تعالى، طبعا بإعلان رسمي من وزارة التربية والتعليم العالي. صباح الخير.

0: لطلاب التوجيه. وطبعا هلأ ساعات الضغط، رغم أنه يعني تحديد موعد الجمعة مش مقبول على كل الناس ومش مرضي لكل الناس، إلا أنه هذا اللي صار خلص. الأبروف إجا من وزارة من رئاسة مجلس الوزراء وتم اعتماد هذا الموعد، وبكرة إن شاء الله زي هلأ بتكون بلشت الأمور، زي هلأ بيكون البيان صدر عن الوزارة وبلشت الرسائل توصل على التليفون. يعني زي هلأ بكرة رح نشوف الشوارع والمدات، رح نسمع مفرقعات أكيد رح نسمع، رغم أنه في إعلانات وفي بيانات وفي نداءات بضرورة يعني اقتصار الاحتفالات على ما يفرح الناس ولا يضر الآخرين. على كل مبروك للجميع مع بداية مشوارنا لليوم، تحياتي لكل حدا بيسمعنا، تحياتي للمتابعين والمستمعين في كل مكان، لشركة جوال، لأبو رموز ربحي. أبو رموز اللي ما عندكش حدا انت السنة هاي في التوجيه؟ لا فيش حدا قريب كتير. كمان يعني تقريبا أنا ما عندي حدا قريب قريب قريب السنة هاي. الله يفرح جميع خلقه، وأكيد رح نفرح معكم وننبسط لكل حدا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رح يجيب نتيجة مرضية ترضي وترضي أهله. ربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية، معكم في الإعداد وتقديم محمود قنيبي. صباح الخير، وردوا علينا تاني مرة، والله العظيم ما بنحكي إلا بنكون عارفين شو بنحكي، عمرنا ما حكينا هيك إلا بيكون في إشي نستند عليه، لو قاعدة أساسية. هو بينفع تبني بدون أساس؟ مع إن أساس، وعلى هذا الأساس حكينا لكم 23-26 ما رديتوش، بكرة 24 النتائج. صباح الخير للجميع، في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

أكيد صباح الورد للطلاب وأهاليهم، صباح الخير لكل حدا قريب من طلاب الثانوية العامة، وربنا يفرح وينجح الجميع. رح هيك نلفنا لفة على أحوال البلد، وأول شيء رح ننتقل لموضوع بعد دقات الساعة، وهو المباركة لأخ عزيز جدا، أخ عزيز ومحترم وبنحبه كلنا، وأكيد نتمنى له النجاح والتوفيق في كل مراحل حياته. ومبارح كمان كان في عنده نجاح آخر، يعني سعدنا

0: به، ألا وهو انتخابه طبعا رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة. طبعا أمس جرى ذلك، وتم انتخاب الأخ والحبيب الدكتور يوسف التكروري مدير عام المستشفى الأهلي رئيسا لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة لمدة سنتين، ويتعاقب بعدها أو يستلم رئاسة الهيئة الدكتور إياد مقبول من مستشفى النجاح رئيسا للسنتين التاليتين. هذا الحكي بعد دقات الساعة اللي رح نسمعه هلأ، نشوف دقات الساعة، وبعد هيك بإذن الله رح نكون مع دكتور يوسف، أو قبل دكتور يوسف رح يكون معنا مدير عام الشرطة كمان في محافظة الخليل العميد ناصر أبو حناني. العميد ناصر أصدر بيان أمس يتعلق مع صدور نتائج الثانوية العامة وموعدها، صدر بيان شارك فيه الطلاب الفرحة وبارك لهم وهنأهم، وطالب الجميع بالتعبير عن الفرحة بصورة حضارية آمنة. سنتحدث عن هذا الموضوع مع سيادة العميد ناصر بعد دقات الساعة بإذن الله تعال. نروح لدقات الساعة.
1: يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طيب، رجعنا مرة تانية، وهالمرة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة العميد ناصر أبو حناني، مدير شرطة محافظة الخليل، اللي بنرحب فيه حاليا. سيادة العميد، السلام عليكم، صباح الخير.
3: وعليكم السلام، صباح الخير. صباح الخير إليك ولأهل الخليل الكارم بمدينتها وبجبلها ولكل المستمعين الكرام.
2: الله يسعدك. سيادة العميد، قبل ما نحكي في أي شيء، عندك توجيه السنة حواليك؟
3: والله لا،
2: قريب يعني. لا قصدي قريب يعني.
3: كل أبناء شعبنا يعني بالآخر هم مسؤوليتنا وهم أبنائنا.
2: ما هو عشان هيك إحنا سألناك حتى نبارك إلك، إلنا ولكل الشعب الفلسطيني هذا الإنجاز. على فكرة التوجيه مش مجرد شهادة، كمان إنجاح هذا الامتحان في ظل احتلال كالذي نعاني، هذا إنجاز وطني، وهذا رمز من رموز السيادة أيا كانت، حتى لو منقوصة لكن رمز من رموز السيادة على الأرض. فكل الاحترام لكل من شارك في نجاح هذا الامتحان. سيادة العميد، أمس تم إعلان موعد نتائج الثانوية العامة، بكرة الجمعة صباحا بإذن الله تعالى سيتم هذا الإعلان من خلال بيان مقتضب ومن ثم النتائج للطلاب. وتعودنا كل سنة، بتعرف هاي فرحة وعرس وطني وعرس كبير. حديثا صار في أن بعض المظاهر اللي يعني نوعا ما مرفوضة لكن تمارس للأسف. امبارح كان في دعوة من حضرتك إلى الاحتفال بصورة حضارية وآمنة بعيدا عن أي مظاهر ممكن تسيء لصورة شعبنا أو تضر بالشعب. فإذا بالإمكان يعني توضح لنا وتحكي للناس شو اللي أنت طلبته أو شو اللي بدك إياه منهم في الساعات القادمة والأيام القادمة.
3: صحيح، صباح الخير كمان مرة، وأنا بنتهز هاي الفرصة أني أبارك لشعبنا ولطلابنا وأبنائنا الأعزاء نتائج التوجيه، نتائج الثانوية العامة، نتائج تعب 12 سنة من الدراسة يجنوها إن شاء الله صباح الغد. ألف مبروك لهم وألف مبروك لشعبنا، وألف مبروك لشعبنا اللي فعلا يعني غدر ينجح هذا الامتحان رغم كل الظروف اللي شابته، من منع تجول، من إضرابات، من اقتحامات، من اجتياحات، ولكن رغم ذلك كانت الإرادة الوطنية لإنجاح هذا الامتحان. وإحنا كشرطة شاركنا فيه 322 شرطة في الخليل فقط كانوا بأمن قاعات الامتحان لغاية ما نصل لهذه النتيجة اللي راح تكون بكرة. ألف مبروك، وإحنا حسب ما سمعنا من وزير التربية أن النتائج هي أفضل حتى من السنوات الماضية، وهذا يعني جهد مميز لطلابنا وأباء وأبنائنا، نبارك لهم هذا الجهد، ولكن ندعوهم أنه نكمل هذا اليوم على خير ونكمله بما يليق بالشعب الفلسطيني. وسائل الفرح معروفة، ليس منها إطلاق النار وليس منها المفرقعات والألعاب النارية اللي بتنفجر بإيدين الشباب وبإيدين الأولاد، وليس منها التصحيط والتشحيط والخروج من سقف السيارات والمظاهر السلبية اللي بتضر في شعبنا وبتضر في مصلحة أبنائنا وبتأثر على حياتهم. كثير من الأصابع والإيدين قطعت السنوات السابقة، وكثير من الحوادث يعني حولت الفرح إلى بيت عزاء لا سمح الله.
2: صحيح.
3: فأنا بدعوهم أنهم يحتفلوا بالطريقة المحترمة.
2: نعم، طبعا الشرطة ستتواجد مع الإخوة الآخرين في الأجهزة الأمنية في شوارع المحافظة بشكل عام، ستحاول ضبط الأمور ليس منعا للفرحة وإنما تنظيما لها. مطلوب كل الناس تفرح، الله يفرح الجميع، افرحوا بكل الطرق التي يمكن أن تسعدكم لكن بعيدا عن الإضرار بالآخرين.
3: أكيد طبعا، إحنا عنا أمر عمليات مشترك مع زملائنا في الأجهزة الأمنية، وسيتم نشر قواطع من الشرطة والأمن الوطني والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات في جميع الحارات وفي جميع الشوارع لمنع هذه الظاهرة السلبية والسيطرة عليها، وسيتم أخذ إجراء فوري في كل منطقة تستخدم فيها الألعاب النارية أو إطلاق النار، وسيكون هناك دوريات مدنية للمباحث والأجهزة المدنية لمتابعة هذه البيوت، ومن لم يعني يعتقل في حينه سيتم استدعائه فيما بعد. هذه ظاهرة سيئة، هذه المفرقعات والألعاب النارية تصنع في المستوطنات، تصنع في إسرائيل، وهي ممنوع استعمالها عندهم، ولكن للأسف تباع لنا ونستعملها إحنا بجهل يعني من أبنائنا، أو بجهل من حتى من الأهالي اللي بيسمحوا لأبنائهم يستعملوا وسائل قاتلة. إحنا سنكافحها وسنمنعها بكل ما أتينا من قوة.
2: نعم سيادة العميد، يعني فيش حدا ضد الفرحة، لا شرطة ولا غير شرطة، كله مع إنه الناس تفرح. واعتدنا في مثل هيك المناسبات بيكون في حفلات كمان، وما حدا بيقول لا، بس أحيانا هاي الحفلات يعني صخبها وضجيجها يمتد إلى ما بعد منتصف الليل، وبصير في شكاوى من المواطنين ومن المجاورين ومن غيره. في إجراءات لضبط هاي الحالة كمان؟
3: والله يعني أنا بناشد الناس إنه يكون عندهم ذوق. إحنا الشعب الفلسطيني والشعب العربي بشكل عام عنده ذوق، وعنده خوف على الجار، وعنده احترام لمشاعر جيرانه ولمشاعر الناس قبل الانضباط القانوني. فأنا بناشد الناس إنه كل واحد يفرح بالشكل المحترم، والناس اللي حتفرح بالشكل المحترم إحنا يعني دورياتنا اللي حتكون قريبة منها حتى حتشارك معها.
2: حلو حلو يعني عجبتني عجبتني. لحظة لحظة والله
3: الناس من الفرحة بالعكس.
2: لحظة لحظة
3: والله، بالطريقة اللي بتليك بالشعب الفلسطيني. الفرح معروف بالأهازيج وبالأغاني، وليس بإطلاق النار وليس بالغيره.
2: لا لا استنى سيادة العميد،
3: محترمي دوريات الشرطة ستشارك الفرحة.
2: أيوة عادها، كنت بدي أطلب من سيادة العميد يعيد لي هذا المقطع لأنه عجبني كثير. دوريات الشرطة والقوى الأمنية اللي رح تكون قريبة من أي احتفالات رح تشارك فيها، مش رح تمنع، بس بشرط إنه تكون منضبطة، تكون يعني ما فيش فيها ضرر. والله هذا توجه، وهذه كلمة حلوة، أنا حبيت هاي الكلمة، وشكرا لكم على هذا التوجه فعلا. لأنه أول عن آخر هذول الشباب اللي موجودين بالشوارع أو في الإدارات المختلفة أو حتى سيادة العميد وكل المدراء الموجودين في كل الدوائر، هم أبناء الشعب، هم فرحانين لفرحة الناس، رح يفرحوا معاهم. عجبتني فكرة سنشارك كمان في الفرحة، بس ينضبط الأمر. طب سيادة العميد بشكل عام كيف شايف الوضع الأمني في المحافظة، وشو توجهات كل الأيام القادمة؟
3: والله الوضع الأمني بالمحافظة جيد، يعني كان عندنا مشكلتين في الأسبوع في قبل أسبوعين، والحمد لله تم السيطرة عليهم وتم حلهم بالطرق المحترمة. والآن الوضع الأمني بالمحافظة جيد، وأهل الخليل دائما بحبوا الأمن ودائما هدفهم الأمن.
2: نعم.
3: تحدث يعني إشكاليات، وهي الإشكاليات طبيعية في أي مجتمع، ونحن نحاول الحد منها قدر الإمكان.
2: طيب
3: ولكن الآن الحمد لله يعني الظواهر السلبية، ظواهر إطلاق النار، ظواهر سرقة السيارات القانونية حتى، وتدفيع الخاوات وكذا، كلها يعني ظواهر أصبحت في الماضي.
2: نعم.
3: في الخليل لم يعد هناك يعني يسمع إطلاق نار، لم يعد هناك سرقة سيارات الضفة وتدفيع أصحابها أموال كما كنا نسمع قبل سنة أو أكثر. الظواهر أصبحت في الماضي، وسنعمل لكل ما يتمنى منكم، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يمس أمن الناس وأمن المواطنين بالخليل.
2: نعم. طب سيادة العميد، يعني في حالة من الارتياح وحالة من الرضا عن تواجد قوى الأمن والدوريات وحتى الحواجز اللي أحيانا بتدقق وبتتابع حال المواطنين، في حالة من الارتياح سمعناها شفناها لمسناها عند المواطنين، وكتير منهم بيتساءل إنه هذا التواجد لقوى الأمن، هذا التواجد المكثف رح يستمر على طول ولا بسبب يعني أحداث معينة وفترة وبتعدي؟
3: لا، أو أكيد إحنا متواجدين في الشارع بكل ما أوتينا من قوة في الظروف الطبيعية وفي الظروف الصعبة أو في الظروف الاستثنائية اللي بنسميها إحنا استنفار. أكيد التواجد بزيد لدرجة إنه أنا وزملائي قادة الأجهزة وكنا في الشارع نفسه يعني بأنفسنا للحفاظ على الأمن والحفاظ على أمن الناس في ظرف معين. سنستمر في هذا التواجد، هذا هو هدفنا وهذا هو عملنا وهذا هو واجبنا. وصدقوني يا اخوان يعني الشرطه والامن بالخليل بيشتغل اضعاف الامن في محافظات اخرى. الخليل بلد كبير، والخليل يعني فلفل الوطن، والانتشار فيها بحاجة لجهد مضاعف ولساعات إضافية.
2: والتعقيدات الأمنية اللي موجودة بس
3: نغطي الشوارع والطرقات بشكل جيد.
2: ناهيك عن التعقيدات الأمنية اللي موجودة بس بالخليل بوجود الاستيطان في قلب المدينة وتقسيمها، هذا كمان بصعب الحالة، لكن برغم هيك موجودين.
3: والله صحيح، يعني تقسيمات مدينة الخليل تختلف عن كل مدن الضفة الغربية، يعني H1 و H2 ومناطق C في نفس المدينة. أي ظاهرة تجدها فقط في الخليل، ولكن يعني في الفترة الأخيرة احنا حدينا من ظواهر مخالفة القانون حتى في مناطق اللي غير خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وهذا كان في جهد مميز من الأهالي أنفسهم. يعني العشائر والوجوه والتنظيم والرجال الإصلاح والشخصيات الاعتدارية في المناطق هاي متعاونة معنا تعاون كامل في الحد من هذه الظاهرة، والحمد لله قدرنا نصل لنتائج طيبة حتى في الإشتو أو في المسميات اللي صنعها الاحتلال، يعني قدرنا نحقق جزء كبير، وهذا أكيد ملموس للمواطن من الأمن في هاي المناطق.
2: وفعليا قلت لك يعني في حالة رضا عند المواطنين، وبنسمع هذا الحكي يوميا من خلال رسائل، من خلال كتير شغلات يعني بنشوفها. وعلى كل الأحوال يعني أنا باسمي وباسم كل الناس اللي بيسمعونا حاليا بنوجه تحية شكر وتقدير لكل رجال الأمن ولكل العاملين في المجالات المختلفة اللي لها علاقة بالأمن، ولمدراء الشرطة وإلك شخصيا على هذا الجهد الكبير للحفاظ على أمن وأمان المواطن، وعلى هذا يعني التقارب أو القرب مع المواطن والتفاعل معه. أنا كمان مرة برجع يعني بحكيها، أنا عجبتني كتير كلمة إنه قوى الأمن اللي رح تكون قريبة من احتفالات المواطنين وفرحتهم رح تشاركهم هذه الفرحة ومش رح تمنعها، لكن شريطة انه يكون بانضباط وبشكل حضاري ويحترم حرية الآخرين ومصالحهم. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد، وإذا عندك كلمة يعني حابب تحكيها للناس في هذا اليوم تفضل.
3: شكرا لك، ويعني احنا رضا المواطن غايتنا، احنا بنعمل يعني لأجل هذا المواطن.
2: نعم،
3: ويقلد صدورنا انه يكون المواطن راضي، هذه النتيجة يعني اللي من الاخر ننتظرها من عملنا.
2: نعم،
3: وانا بدعو المواطنين كمان مرة انه ما نحتاج نتدخل في اي احتفال، ولا ننغص فرحة اي مواطن باحتفالات التوجيه. احتفل بالطريقة المحترمة، احتفل بالطريقة اللي يرضى عنها مجتمعك وجيرانك واهلك، وما يقولوا يعني نجاح ابنه سبب لنا إزعاج أو سبب لنا مآسي أو سبب لنا دمار. بتمنى من المواطنين يكون عندهم التزام ذاتي في هذا الموضوع، وشكرا لك ولجميع المواطنين.
2: يعني سيادة العميد بقولكم إن شاء الله ما بيكون عندنا شغل، إن شاء الله ما بنلاقي إيش نشتغل، نضل قاعدين نشارك كل فرحة. باختصار هيك كل الاحترام.
3: إذا ما كنا شغل يعني بنحتفل معهم.
2: ما هذا هو بقول لك، يعني إنه إن شاء الله ما بتلاقوا شغل تشتغلوا، بتشاركوا الناس بس فرحتهم في هذا اليوم المميز. سيادة العميد ناصر أبو حناني مدير عام شرطة محافظة الخليل، شكرا جزيلا ومبروك إلى كل الشعب الفلسطيني هذا الإنجاز، ومبارك للآباء والأمهات وللطلاب أنفسهم. تحياتي وتحية لكل عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بشكل عام.

0: طيب رسالة وصلتني بتقول أستاذ محمود صلاح التميمي معك، أو مرحبا أستاذ محمود معك صلاح التميمي، نناشد الجهات المختصة التدخل بشكل فوري في منطقة رأس الجورة بجانب مطعم بيت الياسمين بسبب الانتشار الكثير للكلاب الضالة. أصبحت الكلاب تهاجم الأطفال والنساء، وأصبح المكان أو السكان يخشون الخروج من منازلهم خاصة في ساعات الصباح الباكر، حيث تتجمع الكلاب أمام البيوت وتشكل خطرا حقيقيا على الجميع. نرجو من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت حفاظا على سلامة المواطنين وأطفال المنطقة قبل وقوع إصابات لا قدر الله. يا أستاذي، وطبعا بعت لنا صورة يعني فيها مجموعة من الكلاب الضالة في المنطقة، يعني أنا معك وأتفق معك، وفعليا موضوع الكلاب الضالة أصبح ظاهرة، بديش أقول مرعبة، لكن سمعنا عن اللي حصل في الشمال، الشاب اللي عمره 40 سنة وتوفي نتيجة عضة أحد الكلاب الضالة. كمان أمس يعني لولا رحمة رب العالمين وتواجد أحد الأشخاص في منطقة رأس الجورة، كمان سمعت أنا أنه كان إحدى الفتيات أو طفلة صغيرة كان حدث ما لا تحمد عقباه، لأنه في اللحظة الأخيرة أنقذها شاب من براثن مجموعة من الكلاب التي هجمتها أمام منزلها باب البيت، يعني وفي عز النهار، لا في الليل ولا في ساعات الفجر ولا في منطقة خالية ولا في منطقة بعيدة ولا لا، في عز النهار وأمام بيتها وفي منطقة حيوية زي رأس الجورة حدث ما حدث، وشفنا أو كتير منكم شاف الفيديو اللي انتشر لهذه الحادثة. اللي بيحكي الأستاذ صلاح كمان يعني بيأكد هاي المعلومة أنه أصبحت هذه الكلاب تشكل خطر، وخطر حقيقي، وهذه الكلاب بحاجة فعليا إلى حل. كيف رح يكون الحل؟ من وين رح يجي الحل؟ كيف رح يتنفذ الحل؟ هذا اللي لازم يتم بحثه في الأيام القادمة من جهات الاختصاص المختلفة. خلينا نأخذ استراحة صغيرة، فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنعود لنستكمل هذا المشوار معكم من برنامج وسط البلد، وفي الجزء مش التالي اللي بعده بعد الساعة 10 رح ينضم لنا الدكتور يوسف التكروري مدير عام المستشفى الأهلي بالخليل للحديث عن أو حتى نبارك له باسمنا باسمكم باسم الجميع بانتخابه رئيسا لاتحاد المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة والأهلية. استنونا بعد الفاصل رجعي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
5: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
10: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب خلينا نصبح على المتابعين والأصدقاء اللي بيسمعونا وبيتابعونا في هاي اللحظات، نقول لهم يعطيكوا ألف مليون تريليون عافية. مبروك للي عندهم مش بس توجيهي وعندهم مناسبات. اليوم الخميس وفي مناسبات كتير رح تكون. الله يكون بعون الصبايا، وأنا بعرف صبايا زي هيك، يعني من أقربائنا في حدا صبية رح تتزوج بكرة بإذن الله تعالى، ورح نشارك في عرسها، بس نتيجتها كمان رح تطلع بكرة. يعني تخيلوا، وهاي على فكرة علقوا عليها كتير ناس، إنه يعني الصبية اللي عندها بكرة عرس واحتفالية بالزفاف كيف بدها يعني تنسق بين، إن شاء الله بتكون الفرحة فرحتين، وإن شاء الله بيكون طبعا نجاح وعرس بنفس الوقت، بس يعني بدنا نقول لهم هدوا أعصابكم عادي، خدوها بسلاسة، هيك حال الدنيا، وإن شاء الله ربنا بنجحكم وبفرحكم في نفس الوقت.

0: ما بعرف في حدا بقول لي إن شاء الله بدي أحكي على الهوى مين هذا وشو الموضوع. طب عادي يعني شو المشكلة، بيقدر يحكي على الهوى بأي وقت. طلعني الله يجبر بخاطرك. طيب يعني بيمكن أي حدا بده يحكي لا يحكي اللي بده إياه، يعني حتى لو مع الناس مشكلة، بس الموضوع مش يعني بإمكانك تحكي. طيب أي حدا بده يحكي على الهواء ما عندنا مشكلة. أنا صعب أفتح تليفون حاليا وصعب أني أسمع تسجيلات صوتية، ف يعني اللي بحلفني بجاه الله بدي أحكي على الهواء عادي، ما في عندي مشكلة. الرقم هو سلم 3546، سلم 3546.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: فرجعنا وخلينا نصب على عبد الجبار العزي وعلى ولاء عمر جميلة وجيه ومحمد الراعي أبو حسن حمزة زماعري بقول صباح الخير عم أبو رامي، أنت كلمتك ثقة وكل الاحترام لك ولكل المسلمين. ما أنا قلت لكم ورديتوش علي، قلت لكم تستعجلوش وتضلوش تعملوا بلبلة وتسألوش، خلص النتائج ما بين 23 و 26 ما حدش رد علي. هاي مبارح بس يعني سمعتوا الإعلان الرسمي، الكل هدي خلص ما فيش داعي لكل هالبلبلة. لما تيجي خليها تيجي بوقتها، بتجي سلسة وسهلة. ماجدة مسالمة صباح الخير، مراد الفروخ وشهر أبو عيشة، ألاء الجولاني صباح الخير يا ألاء. طبعا بتدعي إنه ربنا ينجح كل الطلاب ويفرح كل الطلاب والأهالي كمان. أم جلال القواسمي صباح الورد، تامر وكمان أبو نهاد قفيشة، أم همام دميري، أم محمد الجنيدي طبعا كمان بتدعي إنه ربنا يفرح الجميع وينجح كل الطلاب والطالبات يا رب العالمين. الحاج بسام العاملة، مراد الفروخ، مراد بقول نبارك لجديع هاشم الفروخ تعيينه مديرا لزراعة سعير وألف مبروك. عبد الفتاح النشاش مرة تانية، رشدي فريحة صباح الخير، أم أمير نصر الله من القدس صباح الفل، عيسى الشعراوي وفواز النتشي، أبو جهاد مريش صباح الخير يا أبو جهاد، عندك توجيهي ولا ما في؟ عادل جبارات صباح الخير، شكرا لك يا عادل، امرأة جردات وام جلال كمان. كمال صدر، كمال بقول أخي برامي الناس بتقول طفرانين ومفلسين وفش شبح مصاري، بكرة بتعرف الصح مع إعلان نتائج خاصة شراء المفرقعات. شوف كمال، الشعب طفران وماكل هوا، بس مش كل الشعب. هلا في ناس عندها إمكانيات، مش بالضرورة تروح هاي الفلوس للمفرقعات. يعني أنا بتمنى إنه ما نسمع مفرقعات، ممكن الفرحة بطرق تانية وطرق كتير. أنا بتمنى ما نشوفش ولا خبر بكرة يتعلق بإصابات وضرر يحصل لأطفال أو لشباب نتيجة هاي المفرقعات، لأنه كل سنة في عنا هاي المشكلة. ليش بتصير هاي المشكلة؟ لأنه كل واحد بقول لك لا أنا شاطر أنا داير بالي أنا بصيرش معي، وفي النهاية بصير معه وبنصير نقول يا ريت اللي جرى مكان. طب ليش؟ الوقاية خير من العلاج يا سادة. كمال سدر صباح الخير، وأبو العود كمان، علي أبو مرخية بقول صباحكو فنجان قهوة، قهوة الصباح ملاحظة وثواب وأجر إلكو، يا ريت كل واحد يحط مية في وعى صغير ولو صغير للطيور في هذا الجو الحار. كل الاحترام والله لكلماتك وتوجهك يا علي. تعالوا ناخذ تليفون أول. ألو
1: ألو مرحبا.
0: هلا مرحبا،
1: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك عافية.
1: تحكي معك علياء.
0: علياء تفضلي يا علياء.
1: أنا يا دكتور مذيع اللي تقريبا 9 سنين، يعني أنا مريضة يعني.
0: سلامتك، ألف سلامة.
1: أنا مرض ظهري مريضة بتعالج الحمد لله.
0: أنت اللي طلبت الرقم وطلبت تحكي على الهواء؟
1: بالضبط.
0: أها تفضلي.
1: صار معي مشكلة الأسبوعين بطلت أقدر أمشي تمام.
0: سلامتك.
1: على مستشفى عادي هنا، حتى إذا بدهم يعطوني حب الدواء بدهم يكتبوا لي اسمه راح أشتريها من برا.
0: نعم.
1: هاي مش مشكلتي، يعني مشكلتي أنا دكتوري أسعد درويش طلب مني تحويلي مستعجلي لمستشفى المقاص. أنا بتعالج في المقاص تمام. أجيت على يوسف الحروب حكي له يا دكتور أنا بدي تحويلي مستعجلي لمستشفى المقاص. لا بالي يقول أنا مستشفى مال المقاص ما بعطيه تحويلي. الحين لو بحكي لي أنا بعطيه تحويلي على مستشفى رام الله. هذا الإشي صار مبارح.
0: نعم.
1: كتب لي تحويل مبارح، لو بقول لي هاي التحويلي واطلعي الحين على المستشفى. قلت لهم تمام، طلبنا الاسعاف، حكت لي روحي اطلعي اقعدي برا ما تضلك على التخت، طردتني برا الغرفه اطلعي استني الاسعاف تيجيكي برا. طلعتني استنى الاسعاف، طلعت 11 ساعه في الطريق روحه جايه. وصلت رام الله على المستشفى، قدمت التحويله، لو بقول لي هاي يا اختي مش تحويله. طب شو هاي؟ لو بقول لي هاي معطيكي موعد انت تيجي على العيادات الخارجيه. طيب ماشي موعد، اذا انت بتعطيني موعد اجي على العيادات الخارجيه.
0: نعم.
1: بتقول لي في يوم معين بتروحي على مستشفى رام الله على في عيادات أعصاب بتروحي على العيادة الأعصاب وبتتعالجي. مش أنت بتكتب لي تحويلي وبتقول لي هذه تحويلي بدخلك قسم الجراحة وهناك أي إشي بدك عملية بيعملوا لك عملية. تمام؟
0: أها.
1: رجعت على مستشفى المستشفى عالية أنا مستشفى عالية رجعت زي الكلبة. طلعت له ضربني الباب برجلي تكسر الباب ضربني برجلي احكي معاه اقول له يا دكتور انت لسه قلت فيه تكسر الباب ضربني الباب برجلي وما رضي يسمعني.
0: اها.
1: انا بناشد كل حدا عنده ضمير حي بدي ياخذ لي حد من الدكتور يوسف رفويتي. إذا أنت بتقبل حالك أنا ما بقبل حالي.
0: أخت عليا
1: بارك البربرة وشو بيعمل في المستشفى عالية؟
0: أخت عليا أخت عليا
1: شو بتعمل في المستشفى في المكاتب قاعدة؟
0: طب صلي على النبي
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أول إشي حجتك قوية غريمك غايب هذه واحدة.
1: تمام.
0: تاني إشي يعني مش إحنا اللي بنقدر نحكم على الدكتور إنه تصرف صح تصرف غلط. هلا لا يمكن الدكتور يقول لك اطلعي على رام الله بتحويله وهو مش معطيكي تحويله. هو واضح انه ما اعطاكي تحويله. هو واضح
1: اعطاني تحويله
0: مش تحويله
1: اعطاني تحويله مختومه وجاهزه اني اطلع على قسم الجراحه وانام عشان الدكتور سامي حسين هو اللي يعمل لي العمليه.
0: تمام. هلا انت عشان طيب هلا ممتاز. هلا انت عشان تطلعي على الدكتور سامي المفروض ترتبي معاه وهو يحدد لك موعد.
1: المفروض هو يرتب معاه مش يكتب لي تحويلي ويقول لي اطلع على مستشفى رام الله في الاسعاف روحه جاي 11 ساعة واحد
0: يا اخت عليا
1: حسبي بالله ونعم الوكيل عليه. انا طالب
0: عفوا منك هذا الكلام معنا. هذا الكلام مرفوض هذا الكلام مرفوض. اسمعيني هلا بدك تسمعي
1: اياك تساعدني تجيب لي حق.
0: بدك تسمعي ولا بدك تسمعي؟ بدك تسمعي. اول اشي انت معكيش ولا مرافق؟
1: معيش ولا مرافق. انا جوزي وجوزي مش بديش لي كثير عندي. انا عند اخوفي ما عامل عملية.
0: طب فيش الك اخ ابن عم خال اب؟
1: انا في المستشفى لحالي. انا في المستشفى.
0: طيب اول اشي واضح انه انت انسانة بسيطة ويعني فهمك في الامور الطبية يمكن يكون محدود زينا كلنا. مش كلنا بنعرف في الامور الطبية. هلا انا يعني لمعاصرت كثير من المشاكل صرت اعرف شغلات معينه انه اول شيء الدكتور ما بيعطيكي تحويله فوريه الا بيكون مرتب. بس واضح انه انت لما وصلتي هناك قالوا لك انت هذه عيادات انت هو محولك على مستشفى رام الله الحكومي لانه بيقدرش يحولك على مستشفى خاص لانه الخدمه موجوده في المستشفى الحكومي. واذا كانت الخدمه موجوده في اي مستشفى حكومي ممنوع يحولك على الخاص.
1: خدمتي وين موجودة أنا؟
0: يا أختي
1: دكتور وعملياتي وين موجودة؟
0: هلا مش أنت المقاطر. مش أنت اللي بتقرري. مش أنت
1: أنا اللي بقرر يا عمي. يا عمي مش أنا اللي بقرر يا عمي. أنا أقول لك ما يحولنيش ما يدلنيش يضربني الباب في رجلي دكتور يضربني الباب في رجلي عشان جاي أنا أناقشه ليش تعمل فيه يضربني الباب في رجلي.
0: يعني شوفي
1: انت كمذيع بتقبل هذا الاشي
0: يا خيتي؟ ما قلت لك حجتك
1: ما تقعد تحكي لي انه انه انه انه لا
0: بلاش بلاش بلاش خلص. طيب خلص ابسط اشي ممكن هلا احكي لك اياه. كلامك انت قلت لك حجتك قويه غريمك غايب. ما دام بدك تسمعي بامكانك تتوجهي بشكوى خطيه لاداره المستشفى او لنقابه الاطباء. خلص
1: روحي مت ابوي لا طلع من المستشفى.
0: طب روحي. لا مش راح تقدري تطلعي. وهذا الكلام مرفوض وانا ارفض اسمع هذا الحكي من مواطن تجاه طبيب قاعد بيشتغل عشان يخدمكو.
1: انت لو انك مكاني في الوضع
0: انا ما بعرفش انا ما بعرف شو اللي صار معي
1: اكثر من هيك
0: يا بنتي. ما انا ما بعرف شو اللي صار معك عشان احكم. ما بينفع. هلا انت واضح انه معطيك الزلمه موعد لمستشفى رام الله تروحي وترتبي عشان تعملي عمليه. هلا انت مين اللي جاب لك الاسعاف؟ بس
1: طيب
0: مين اللي جاب لك الاسعاف؟
1: امي طلبتها طلبوا لي الاسعاف، طلبوا لي الاسعاف المستشفى، هاي تحويلتي جاهزه وعلى المستشفى وعلى قسم الجراحه.
0: طب عندك في مجال، في مجال تبعتي لي بس صوره التحويله اللي عندك؟
1: رميتها مزعت، رميتها في وجوههم التحويل اللي اعطوني اياها.
0: ايوه بينفع ترميها في وجوههم يعني. طب ما بدنا اياها، بدي اعرف اذا هي تحويله ولا تحويله مستعجله ولا تحويله عاديه لتحديد موعد.
1: مش لتحديد موعد، تحويلي. حتى صاحب البلانه صاحب الدكتور هناك كلهم متفاجئ يعني.
0: والله تطلب لي الدكتور طارق البربراوي
1: يعني الكل بيقول لي ليش يعمل فيك هيك، كان يعني اللي عمله مش بسيط فيي.
0: يا عليا عليا عليا انت
1: انا من الخليل اطلع اطلع على مستشفى رام الله وارجع 11 ساعه رايحه جاي رايحه جاي في المستشفى، وانا ما بقدر امشي.
0: ما هو انا رمش. انا هلا
1: انا يا عمي بدي تحكي لي مع كام، ما تحكي لي مع طارق البربراوي مع المدير، احكي لي مع حدا وزارة الصحة، احكي لي مع حدا يا عم. أنا حكي معك
0: أنا بدي أحكي لك بس ما هو أنا مش فاهم قصتك عشان أحكي لك. هلا أنا بدي
1: كل قصة حكيت لك إياها.
0: ما هو أنا
1: مريضة،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا أختي يا أختي، عندي غضاريف في ظهري،
0: سلامتك ألف سلامة،
1: ما بقدرش أمشي. شو بدك أكثر من هيك؟
0: ألف سلامة عليك. هلا أنا بدي تقرير الدكتور، شو كاتب لك في التقرير؟ بدي أشوف التحويلة اللي بتقولي عنها شو كاتب لك فيها عشان أعرف أراجع المستشفى.
1: هلا بدي أجيب لك
0: إياه. هلا ما دام ما جبتيهم شو مزعتيهم، أنا بدي أضطر أرجع للمستشفى وأطلبهم منهم عشان أفهم وضعك.
1: أطلبه.
0: هلا بما إنه هم جابوا لك الأمبولانس معناته في قرار بتحويلك فورا.
1: هلا تحويلي فوري، طلبوا لي اياها من على الموضوع على
0: ما هو ما هو انا بقول لك تستعجليش يا بنت الناس. انت ليش بتستعجلي؟ ما هو انت كمان قاعده بتغلطي فوق غلطك، انت قاعده بتغلطي اكثر من الغلط اللي عملتي. لانه ما دام جاب لك الامبولانس وكتب لك الورقه بده يكون الخلل مش من عنده، الخلل من اللي استقبلوك هناك. ما دام في تحويله مستعجله وجايبين لك امبولانس ومطلعينك، المفروض المستشفى اللي وداك عليه هو اللي يستقبلك.
1: هلا شو قال لي مستشفى رام الله؟
0: شو قال لي؟
1: قاعد يقول لي تحويلي مضبوطه بس ما عملوا معي تنسيق، يعني ما نسقوا معي انك جاي اجهز لك سرير استقبلكي.
0: ايوه ايوه. هلا صلي على النبي. ها شفتي كيف شوي شوي بتتضح الامور. هلا صفى انه الدكتور يوسف كمان مالوش مشكله، ما المشكله مش عنده هون، صفت المشكله. لا مش عنده، التنسيق مش مهمته، التنسيق مش مهمته. هلا احنا بدنا نراجع اداره التحويلات في مستشفى عاليه.
1: التحويلات.
0: لا مش هو،
1: هو مسؤول عن التحويلات،
0: هو مسؤول يكتب لك التحويله بس مش هو اللي
1: ما هو ايوه ما هو يكتب لك.
0: ايوه بس مش مش
1: مين مسؤول عن التحويلات؟
0: مش مسؤول ينسق لك مع المستشفى يا بنت الناس. انت ليش
1: هو كتب لك التحويل؟ هو كتب لي التحويله.
0: ايوه كتب لك اياها، هو شاف حالتك بتستدعي التحويل المباشر كتب لك التحويله. هلا المفروض
1: طيب.
0: في اداره خاصه بتنسق مع المستشفى في رام الله انه بدنا نبعث لكم المريضه. بعدين تعالي يعني الامبولانس اللي وداكي امبولانس مين؟
1: المستشفى طلبوه ما بعرف مين
0: يعني. كمان الامبولانس ما بيطلع في مريض من هون على رام الله بدون تنسيق، مستحيل.
1: بالضبط.
0: معناته المشكله مش في مش معناته يا علياء علياء انا يا بنتي بدك افيدك ولا بدك شيء؟ بدك افيدك، بدك تهدي وتغلطيش على حدا، ممنوع تغلطي على حدا. وقاعده بتقولي لي بدي اروحه من المستشفى وبدي اخليه يمشي في الشوارع، ولا بتقدري تروحيه لا انت ولا غيرك. مشكلتك مش عنده، واضح انه مشكلتك صفت في المستشفى الثاني اللي كان لازم يستقبلك. لانه مع احترامي للدكتور اللي قال لك ما نسقوش معي، الامبولانس بتحركش من هون الا بتنسيق. الامبولانس ما بيطلع بمريض من الخليل على رام الله بدون ما يكون في ترتيب مع مستشفى رام الله. صفى انه مشكلتك عند مستشفى رام الله ولازم نراجعهم، ولازم اداره عاليه تراجعهم. هلا انت واضح انه رحت تقاتلي الدكتور. هلا انت
1: في ثلاثة اسابيع مرميه في الطوارئ بكفي. هلا الطوارئ مرميه ثلاثة اسابيع
0: طب يعني سلامتك، ألف سلامة عليك.
1: والله والله إذا بدي أطلب حبة مذكر إنه بكتب لي ورقة أروح أشتريها من
0: ما إحنا عارفين والله، والله عارفين الظروف صعبة، بس أنا بدي
1: يشوفوني إلهم غصب طب. بدي يشوفوني
0: علياء،
1: أنا مش مستشفى
0: علياء. اسمعيني اسمعيني اسمعيني، أول إشي بدي منك شغلتين. أول إشي أنا رح أتبع موضوعك، بس بدي تبعتي لي اسمك الكامل على زي ما بعتي لي على الواتساب، وبتمنى عليك انه يكون في معاك مرافق، ممنوع تكوني انت لحالك. شو اللي يعني واحد زوجته مريضة واخوه مريض تارك مرته وقاعد عند اخوه، كمان مش منطق يعني. عفوا، زوجك، اولادك، اخوتك، عمامك، معقولة في مريضة بهاي الحالة وبتحتاج الى نقل وتحويل من الخليل على رام الله وفيش حواليها ولا مرافق في الدنيا؟ يعني مش صح هذا الحكي كمان. يعني اذا ما فيش اخ في زوج، ما فيش زوج في اب، فيش اب في ابن عم، اي حدا، بس المفروض يكون معك مرافق عشان نسهل موضوعك، عشان نلاقي حدا نقدر نتواصل معه ونعرف نرتب معه. رجاء، ماشي علياء؟
1: بدي تساعدني، انا حاكي معك بدي تساعدني.
0: بدك
1: تحويلتي انا يا عمي على القدس، تحويلتي على القدس،
0: ما
1: يعطوني تحويل،
0: ما بيعطوكي تحويل على القدس ما دام الخدمه موجوده في مستشفى الحكومه، ما بيعطيكي على الخاص.
1: يا عمي ليش ما بعطيني؟ طب انا ما بتعالج الا في مستشفى المقاص ده، انا الدكتور بدي يعمل لي عمليه
0: كبيره. يا عمي ماشي، احنا هلا
1: انا اسلم حالي ليوسف الحروب.
0: تسلميش حالك لحد يا خيتي، الله يرضى عليك، بدكش تسلمي حالك لدكاتره الحكومه، بتقدري تروحي تعمليها على حسابك وفي اي مستشفى، مش بس في المقاص، بتقدري تسويها في هداسه. هلا ما دام انه مستشفى حكومي وفي الخدمه، ما بيحولوك على خاص، ما في، بنفعش كل مريض يقرر وين بده يتحول. على كلين علياء، اتركي لي ادرس الموضوع مع الدكتور طارق ومع الدكتور يوسف. انا والله الدكتور يوسف يمكن مره او مرتين في حياتي حكيت معه، مش انا ما بدافع عنه، بس واضح انه مشكلتك مش عنده، واضح انه مشكلتك في التنسيق مع المستشفى في رام الله. وموضوع انه يعطوني تحويله وين ما بدي، هذه حداش بيقدر اليوم بسبب الظروف، يعني ما انت شايف الظروف. يعني الله يكون لك معين والف سلامه عليكي، انا رح اتبع موضوعك وبنرد لك خبر باذن الله تعالى. فاصل وبنرجع.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

الأدوار. إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: 66. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: يلا رجعنا سوا من جديد في الجزء التالي من البرنامج، برنامج وسط البلد. اليوم الخميس 23/7/2026. أهلا وسهلا فيكم. وبضيفنا التالي في البرنامج، الضيف التالي في البرنامج هو الدكتور يوسف التكروري أبو العبد، مدير مستشفى الأهلي في الخليل، والذي انتخب يوم أمس من قبل زملائه والهيئة العامة الإخوة في المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة، رئيسا لمجلس إدارة هذه المستشفيات لمدة عامين. دعونا نرحب بالأخ والصديق العزيز الأخ يوسف التكروري، دكتور يوسف التكروري معنا على الهواء. دكتور يوسف صباح الخير ويعطيك العافية.
4: صباح الخير أخي أبو رامي، صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير لصديقي أبو رموز من الدعم الفني، صباح الخير لكم جميعا، وأشكر لكم هذه التهنئة صديقي.
3: طيب هلا بداية يعني باسمي وباسم طاقم شبكة الحرية الإعلامية كاملا، باسم رئيس مجلس الإدارة أيضا الأخ أيمن القواسمي، وباسم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبنائه، وباسم عائلتي وأبنائي رامي ربيع وعمر والزوجة والأبناء، بنبارك لك فعلا لأنك أخ وصديق عزيز على الجميع. الكل ببارك لك بهذا الانتخاب وهذه الثقة التي أولاكم إياها اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة بانتخابك يا رئيسا لهذا المجلس لمدة سنتين. مبروك مبروك من القلب وإلى الأمام.
4: بارك الله فيك أخي أبو رامي، وبارك الله فيكم، وشكرا لكم جميعا.
3: طيب هلأ خلينا نحكي عن اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة. شو هذا الاتحاد، بضم مين، وشو شغله؟
4: يعني فعليا أخي أبو رامي، اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة والمراكز الطبية تأسس في العام 2012. الاتحاد يضم جميع المستشفيات الأهلية، وعندما نقول المستشفيات الأهلية فهي المستشفيات ضمن المؤسسات المجتمع المدني، وهي المؤسسات المستشفيات غير الربحية، وأيضا المستشفيات الربحية والتي هي تتبع لنظام الشركات. يعني خلينا نقول إحنا جميع المستشفيات غير الحكومية هي ضمن هذا الاتحاد. الاتحاد كما قلنا تأسس في العام 2012، والهدف الأساسي منه هو الدفاع عن المستشفيات وتطوير المنظومة الصحية والعمل على التكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية. كان أبرز نشاط للاتحاد في العام 2020 عندما نظمنا مؤتمر توطين الخدمات الطبية بعد قرار الرئيس بوقف التحويلات إلى الداخل الإسرائيلي من أجل استحداث خدمات جديدة، وفعليا كان هذا المؤتمر ناجح جدا، وتواصلنا برئاسة بتنظيم من الاتحاد وحضور وزيرة الصحة في حينها الدكتورة مي الكيلي وأركان الوزارة، وتم ترتيب الأمور وتوطين من أجل توطين خدمات جديدة واستقطاب كفاءات والتوسع في المستشفيات. وهذا فعلا ما نراه على أرض الواقع حاليا من التوسعة في المستشفيات الأهلية والخاصة واستقطاب كفاءات جديدة. وأهم المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المستشفيات هي مراكز الأورام. فاليوم جامعة النجاح في الشمال يعملون على إنشاء مركز أورام متقدم متكامل، وفي الوسط في رام الله مجموعة الاستشاري، وفي الخليل إن شاء الله المستشفى الأهلي يعمل على إنشاء مركز للأورام.
3: نعم. طب دكتور يوسف، يعني ما شاء الله، يعني شغل على قدم وساق سواء في المستشفى الأهلي أو في جامعة النجاح، في الاستشاري، في غيره كمان من المؤسسات الصحية، كلها تجتهد تعمل لتطوير نفسها وتقديم خدمة أفضل للمواطنين في ظل ظروف استثنائية. صعبة جدا. احنا بنعرف انه يعني المستشفيات الاهلية والخاصة بتعاني يمكن اكتر من المستشفيات الحكومية اليوم بسبب عدم قدرة الحكومة على تسديد ما عليها من مستحقات، بسبب وضع الناس بشكل عام، مش كل الناس بتقدر تدفع كل ما عليها من مستحقات. احكي لنا عن وضعكم بشكل عام في المستشفيات الاهلية والخاصة.
4: نعم، وهذا كان الموضوع وجل اجتماعنا البارحة والنقاش فيه، ولكن كما قلناها سابقا ونقولها اليوم مرة أخرى، المستشفيات الأهلية والخاصة هي مؤسسات ومستشفيات وطنية ولها دور وطني. نحن نعلم أن الأمور السياسية والوضع العام العالمي والإقليمي وفي الوطن تحكمه السياسة، فمن دورنا الوطني نحن نعمل على الصمود ودعم الحكومة الفلسطينية، ولكن نحن نعاني كمستشفيات من النقص في الأدوية والمستلزمات. وقبل فترة كان هناك وقف استقبال لكثير من الإجراءات أو تجميد الإجراءات الطبية، ولكن وبشكل عام نحن مؤسسات وطنية نعمل على تطوير المنظومة الصحية إسنادا وتكاملا مع وزارة الصحة الفلسطينية. نعم، الوضع العام سيء، المديونية كبيرة جدا، ولكن نحن نعمل على التوافق مع الحكومة وإيجاد حلول خاصة في هذه الظروف الصعبة. وإذا تحدثنا عن الوضع المالي تحديدا، قبل أسبوع كان هناك وصول للدفعة المالية من الاتحاد الأوروبي والذي تم توسيعها على المستشفيات الأهلية والخاصة عن طريق وزارة الصحة. يعني زي بقول المثل، الصرارة بتسند الصخرة. هاي الدفعة كانت يعني دفعت بالأمام للعمل في المستشفيات لفترة شهر شهرين، ولكن نحن في حوار مع الوزارة ووزارة الصحة والمالية، ونتمنى أن يكون هناك حلول مالية في الأفق. ولكن نعم، الأمور صعبة معقدة، ولكن الخطة التطويرية في المستشفيات سواء الأهلية أو الخاصة يعني هي مستمرة على قدم وساق.
3: طيب لو سألتك بخصوصية عن المستشفى الأهلي والوضع العام، احنا عارفين ان المستشفى يمر بأزمة مالية كباقي المؤسسات الصحية في كل الوطن، لكن على الرغم من هيك يعني على جانب آخر منفصل تماما، يعني بدعم المجتمع المحلي، بجهود الإدارة، بجهود كمان مجلس الأمناء، الكل بيشتغل على تطوير المستشفى، وحاليا في عمل دؤوب لإتمام إنجاز قسم الأورام اللي حكيت عنه. احكي لنا عن وضعكم في المستشفى الأهلي بشكل خاص دكتور.
4: يعني بشكل عام تحديدا المستشفى الأهلي والخطة التطويرية في المستشفى الأهلي مبنية بشكل كامل على الدعم من المجتمع المحلي أو الدعم عن طريق المشاريع الممولة، ولا تستخدم الدخل في المستشفى في الخطة التطويرية. فهناك يعني نقص في الأدوية، هناك رواتب للموظفين متراكمة، ولكن بالنسبة للمبنى التخصصي نحن نعمل على مشروعين. المشروع الأول هو مشروع المبنى التخصصي، وهذا بدعم من أهل الخير في محافظة الخليل، وفعليا ما حدا قصر. المشروع الثاني هو مركز الحاج سيدويك للسرطان والعلاج التلطيفي بدعم من أبنائه وعائلته للمرحوم الحاج يسري دويك. واليوم يتم أعمال العقد النهائي، صبت العقد النهائي الطابق الرابع، فإحنا إن شاء الله هيك بنكون أنهينا مرحلة البناء وستبدأ مرحلة التشطيب للمبنى بدعم مشكور من أبناء الحاج يوسف دويك. فالخطة التطورية وبناء الأقسام والمباني الجديدة ماشي تسير بشكل جيد، ولا يوجد يعني أي إعاقات في الموضوع، ولكن ونحن عبر أثيركم مرة أخرى نؤكد أن المستشفى بحاجة إلى دعم وإسناد من أهل الخير، فنحن نستقبل زكاتكم صدقاتكم، ومشكورين ومشكور كل من مد يد الخير للمستشفى. الخطة التطورية أخي أبو رامي في المستشفى هي مبنية على التبرعات ومبنية على الزكاة والمشاريع.
3: كل الاحترام، وأهل الخير ما قصروا بتوقعاتك دكتور، يعني حسب مخططكم أو خطتكم المستقبلية، إمتى ممكن يتم إنجاز هذا أو هذا من المشاريع؟
4: المرحلة الأولى من مشروع المبنى التخصصي يجب أن تنجز مع بداية العام 2027، يعني إحنا بنحكي عن 6-7 أشهر. سيتم خلالها الانتهاء من بناء 6 طوابق، المشروع هو 10 طوابق، سيتم الانتهاء من بناء الطابق السادس وهي المرحلة الأولى، 3 طبقات تحت الأرض مواقف للسيارات، و3 طوابق فوق الأرض، وحيكون فيها قاعات التدريب والتعليم الطبي لاستقبال طلاب الجامعات، وهي حتكون جاهزة إن شاء الله مع بداية شهر 1 2027. حلو. وحيتم أيضا فتح المدخل الرئيسي للمستشفى والعودة باستخدام المدخل الرئيسي للمستشفى عن طريق شارع المستشفى والمدخل الذي كان سابقا مقابل الحكم المحلي.
3: نعم.
4: إن شاء الله هذا المشروع هذا الموضوع سينتهي خلال 6 أشهر وسيعود بالشكل الطبيعي، وإن شاء الله يعني نستطيع إكمال المرحلة الثانية وهي بناء الطوابق الأخرى. أما بالنسبة لمشروع المركز الحاج السدويك للسرطان فإن شاء الله وحسب الخطة خلال يعني خلال العام 2028 يعني إحنا بنحكي عن 2.5 سنين إن شاء الله يجب أن يكون بدأ العمل في هذا المشروع. يعني كما قلت لك أخي أبرام يعني إحنا اليوم بنتهوا من أعمال الصب العقدي الطابق الرابع الأخير، هيك بنكون تم بناء 6500 متر مربع وستبدأ مرحلة التشطيب للتشطيب الداخلي للمبنى، وإن شاء الله يعني خلال 1.5 سنة بنكون بدأنا العمل في هذا المبنى.
3: حلو حلو كتير، يعني بتحكي على كمان فترة زمنية مش بعيدة بالنسبة لمشاريع ضخمة زي هيك. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق.
4: طبعا أخي أبرام يعني ملاحظة مهمة جدا، لأنه الناس دائما بيسألونا إنه طيب الطواقم الطبية التمريضية مين بده يشغل مبنى هاي الأجهزة. إحنا أخي أبرام بنعتمد على خطتنا التطويرية على 3 عناصر رئيسية. العنصر الأساسي هو البنية التحتية، البناء لهذه للمبنى التخصصي أو البناء لهذا المبنى السرطان. العامل البشري مهم جدا، ونحن بهذا الموضوع قمنا وبخلال 6 سنوات الماضية باستقطاب كفاءات وأيضا بابتعاث أطباء وفنيين فيزيائيين وتمريض إلى مركز الحسين السرطان،
3: وتدريب كمان وتدريب كوادر جديدة
4: من أجل تجهيز الكادر الطبي والتمريضي والفيزيائي ليكون جاهز للعمل في هذا المبنى عندما يبدأ عندما يشهد ويكون جاهز لاستقبال المرضى. الجزء الثالث هي الأجهزة في هذا المبنى، نحن نعمل حاليا والهيئة الإدارية تعمل على تجنيد الأموال واستقطاب والدعم الخارجي من أجل تجهيز المبنى. فعليا هذه هي 3 عناصر التي تجعلنا نستمر بشكل متكامل وليس فقط يعني ابن المبنى ولا تهتم بأمور أخرى.
3: نعم، كل الاحترام ويعطيكم ألف عافية. وأكيد يعني كمان أنتوا خلال الفترة هاي دربتوا كوادر جديدة يعني تمريضية وإدارية وغيره لإشغال المناصب الجديدة اللي رح تكون في هذه الأقسام. يعني بنقولكم يعطيكم العافية فعلا دكتور يوسف، احنا نشهد لك على تطوير المستشفى وكل البلد شاهد على اللي عملته خلال الفترة الماضية. كل الاحترام كل التقدير كل الدعم كمان من كل الناس، وكمان مرة باسم شبكة الحرية الإعلامية باسم رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي باسمي وباسم كل الزملاء باسم كمان العائلة عندي بنوجه لك يعني أكبر تحية وبنقول لك ألف مبروك والله يعينك على مسؤولية رئاسة اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية ويعينك على إدارة المستشفى وتطويره كمان وكمان.
4: حياك الله
3: خيرا. أشكرك جزيل الشكر دكتور يوسف تكروري مدير عام المستشفى الأهلي رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة في الضفة الغربية والذي انتخب يوم أمس رئيسا لهذا الاتحاد لمدة 2 سنين. خليني أقرأ بس بعض الرسائل سريعا اللي وصلتنا. طبعا صباح الخير لوحيد الطويل ليث الفروخ محمد الرواشدي أم عبد الله القدسي أيمن عسيلة يوسف المحتسب كمان كمال سدر. كمال سدر بقول الكلاب الضالة حلها بسيط، نحن نستورد البضاعة من الصين، ليش إحنا ما نشتغل على جمع الكلاب وتصديرها للصين؟ الذين يعشقون لحومها هم يستفيدون ونحن نستفيد ماليا وأمنيا من هذا الأذى. طب يا أخ كمال يعني اشتغلنا على الموضوع، موضوع تصدير الكلاب هذا موضوع مش بالبساطة اللي انت بتحكيها. اول شيء اسرائيل تمنع يعني اخراج اي شيء اي حيوان عن طريق المعابر والحدود. هلا اذا في طريقة عندك او في نظام معين احنا مش غلط والله بتلاقي شغل لناس كتير، كمان يعني في ناس كتير قاعدين بدون شغل. محمد حماد زيدات بقول يسعد صباحك أبرامي صباح الجميع، هل صحيح أنه مع بداية العام الدراسي الجديد أنه من أول الصف الرابع رح يكون التعليم إلكتروني بدون كتب بالمرة؟ إذا هالحكي صحيح معناته إحنا دمرنا جيل كامل، كيف الطالب أو الطالب صف أول بده يضل ماسك التليفون؟ وين رايحين فينا يا وزارة التربية والتعليم؟ وبدناش تعليم مفتوح، بدنا لوح وتبشورة وكتاب. محمد أول شيء أنت تقول هل صحيح؟ أنا بقول لك لا مش صحيح، مش كل ما ينشر هو كما تراه. مش كل معلومة بتوصل معناته معلومة دقيقة، مش كل حدا بيحكي كلمة معناته صحيحة. لا يا سيدي، هلأ في خطة لتطوير التعليم، يكون تعليم كمان أكثر تطورا ويكون بمنهجية معينة إلها علاقة بالاعتماد الإلكتروني، بس مش معناه إنه فيش كتب بالمرة والتليفون هو الوسيلة الوحيدة وغير. لا لا، هذا الحكي مش صحيح. أنا بستنى وبتمنى عليكم تستنوا مثلي يعني إشي واضح في هذا الموضوع، وعدم تناقل أي أخبار مش مؤكدة من مصادر رسمية. إم محمود قاقور، بدي أعطيك مثال أول قبل ما أروح لرسالة إم محمود، أعطيك مثال يا محمد. أول امبارح كان في حدا أقسم بالله، وامبارح حكيت عنه في البرنامج، أقسم بالله العظيم على الفيسبوك إنه النتائج امبارح. شفتوا كيف؟ في حدا كان يقسم بالله إنه النتائج امبارح. كان في حدا بقولك من مصادر موثوقة النتائج امبارح. في حدا كان يقولك من مصادر مطلعة، مصادري الخاصة النتائج مش عارف إيش. في النهاية طلع كله ملوش علاقة بالحقيقة، والحقيقة يعني أعلناها من 10 أيام، قلنا لكم النتائج بين 23 و 26، بين 23 لأنه ما كان عندنا موعد محدد، بس كان في عندنا معلومات موثوقة ومؤكدة. ما أعطيناش، ما قلناش يوم كذا يوم كذا، قلنا إنه النتائج من إلى، وضلينا نستنى للحظة الأخيرة، وكنا أول من أعلن عن موعد نتائج التوجيه. وقسما بالله العظيم، وهي مين تسمعوا، امبارح الساعة 11 بالضبط مع نهاية البرنامج، كنت أنا وأخي أبو جهاد عندنا خبر كامل، كنا مع بعض بالسيارة وتلقينا خبر من مصدر موثوق جدا إنه النتائج رح تكون الجمعة، بس ما رضينا نعلن بشكل واضح للناس إلا بعد ما صاحب الاختصاص أعلن. وأنا يمكن الدليل على ذلك إنه أنا مبارح كتبت الظهر إنه النتائج على بعد أقل من 48 ساعة، بس ما حددتش بالضبط، ما قلتش الجمعة 9 صباحا، رغم إنه كان عندي معلومة إنه 9 صباحا، بس أنا أحترم أول إشي صاحب القرار، وأحترم عدم بلبلة الجمهور. مش فيش داعي أقسم بالله، أنا كان بإمكاني مبارح أكتب أقسم بالله إنه النتائج الجمعة الصبح، وكنت أول حدا بيعرف وبكسب ترند لا لا مش هيك. مصلحة الجمهور أهم من كل إشي، المعلومة الموثوقة والصحيحة أهم من كل إشي، وإحنا الحمد لله تعودنا دائما نحكي صح، نحكي بما ينفع الناس مش بما يحدث بلبلة بين الناس. فعشان هيك موضوع التعليم الإلكتروني مش زي ما أنت بتفهمه وكتير من الناس فاهمينه، وأنا شخصيا بقول لك أنا لحد الآن مش فاهمه بالضبط، لأنه ما فيش إشي صح 100%. محمود قاقور بتقول يسعد صباحك بكل خير، بالنسبة للكلاب الضالة والله في شارعنا الكل بيحمل معاه عصا أو حجر يدافع عن نفسه لأنهم بيلحقوا خاصة الصبح والمساء. أنا معك والله محمود، الله يعينكو ويعين الكل، كل البلد على موضوع الكلاب الضالة، ولازم له حل إن شاء الله بيكون قريب. خلينا نأخذ استراحة فاصل قصير، وبعدها بنرجع وبنكمل آخر جزء في لقاء اليوم من وسط البلد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: الكراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ورجعنا كمان مرة. صباح الخير للجميع. هيفا مسودة من القدس يعطيكي ألف عافية. سناء المحتسب صباح الورد. زاهر الأطرش تحياتنا. أم رمزي الخطيب صباح النور والخيرات. أبو تامر الكركي يسعد مليون صباحك بالصلاة على النبي. أبو لؤي سدر صباح الخير وتحياتنا، وربنا يفرح كل الناس وينجح كل الطلاب والطالبات يا الله. أم يزن أبو عيشة بوجدي كاتبي صباح الفل. أم لؤي أبو عيشة كمان. وسامر عابدين يسعد صباحك يا سامر، وين يا أبو حافظ تحياتنا صباح الخير. سامر عابدين أبو الفهد. أم خضر أبو داود عمر رومي وسيرين الأعرج طبعا. سيرين العرج بتقول يسعد صباحك أخي أبو رامي، والله يعطيك العافية ويجبر بخاطرك مثل ما بتسمع للناس أو بتجبر خواطر الناس، دمتم بخير. شكرا إليك سيرين تحياتي، يعطيك ألف عافية. وائل أبو تركي محمد المصري بيقول كتب إيهاب الحريري اعتذروا للناس حلوا عن صدورنا. لازم يطلع رئيس الوزراء يعتذر للناس يقول لهم متأسف حقه على راسي، أنا فشلت فشل ذريع مش بس شاطر، يسكروا له مفارق الطرق لما يمر موكبه لأنه رئيس وزراء. وطبعا مقالة طويلة جدا أعتذر عن قراءتها أخي محمد، يعني بعتذر منك. عبد السلام الأطرش شكرا لك. وزياد أبو تركي. باسل شاور بقول يسعد صباحك وصباح المستمعين. أبو رامي ياريت لو تلاقي حل لسائقي الشاحنات على المربع وكل المدينة، بعلقوا زمامير الهواء على أشياء بدون ضرورة، يعني بدها شوية ذوق. طب هيك حكيتها، الحل هو اللي حكيته يا سيد باسل، إنه الناس تراعي بعضها ويكون في عندنا لطف في التعامل. وشو الإنجاز بتفعيل زمور الهواء؟ يعني بتصورش إنه في إنجاز عظيم في تفعيل هذا الزمور. كامل دوفش بولي سعد صباحك أبرامي، سعد صباح الدكتور يوسف التكروري، وبنقول له ألف ألف مبروك وكل التوفيق والنجاح. كمال سدر بقول ألف شكر للدكتور يوسف الذي يعمل لخدمة وطنه وخاصة لمن عليه التزام مالي للمستشفى ويصبرون على المواطن الغلبان. عصام نيروخ صباح الخير تحياتنا. وشو صحيح حكى مش عارف مش فاهم يا عصام. مها شاور صباح الورد. وسفيان الطروي صباح الفل.

0: 45 نادية بعد الساعة 10 مثل هلأ، بكرة بتكون النتائج بلشت تطلع وبنشوف الفرحة في عيون كل الناس. الله يفرح كل الناس وكل خلقه.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: إليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ربنا ينعم على الجميع بالسعادة والهنا. طبعا للمشاركة في الدقائق الأخيرة من البرنامج رقم تليفوننا للمشاركة هو 35 46.
1: قلبي سعيد وياك يا حياة.
0: هيك إشارة سريعة، امبارح أعلنت عن دواء البروغراف وكان عندنا باكيتين والحمد لله تم توزيعهم على أصحاب النصيب. لا إذا حدا عنده من هذا الدواء تيكروسيل كمان مرة، وياريت الشخص اللي قبل فترة يعني زودنا بكمية منهم إذا عنده ياريت بكون شاكر جدا إله إذا بيعطينا كمان كمية لبعض المرضى أو بياخد أسماءهم بيعطيهم إياهم مباشرة كمان مش غلط. في مجموعة من المرضى بحاجة لهذا الدواء والدواء غالي ومش موجود بوزارة الصحة حاليا في الفترة الحالية، والناس كتير تعبانة في هذا الموضوع وكتير ناس عم بتحاول جاهدة تأمين هذا الدواء ومش قادرة، وطلب مني من أكثر من مريض. فياريت اللي عنده ما يبخلش علينا فيهم يعني لوجه الله تعالى. وكمان إبر كليكسان، إبر كليكسان اللي هو ضد تخثر الدم، هذا اللي عنده برضه ياريت يخبرنا لوجه الله تعالى. أبو طلال بالنسبة لموضوع الحليب والحفاضات والله إنه صعب، صعب الأيام هاي خاصة إنه هذا الحليب خاص حليب نيوكيت، هذا غالي غالي والأيام هاي مش متوفر. وأنا بعرف الله يعينك يعني أبو طلال عنده طفل وحيد وحيد ما في غيره، إجا بعد 7 سنوات من الانتظار ولكن إجا ب يعني إرادة رب العالمين بتشوه خلقي. هذا التشوه يعني عامل له إعاقة كاملة بالجسم، إعاقة كاملة، وما بياخدش إلا هذا الحليب، ما بيستخدمش إلا هذا الحليب، ما بيأكل ولا أي إشي في الدنيا. طفل صغير عمره 3 سنوات تقريبا وأكثر شوي، وضعه صعب جدا وحاليا بحاجة للحليب والحفاضات وغاليين بصراحة. الحليب هذا غالي كتير، إذا الله بعت مش غلط رح نخبرك يعني في حال توفر هذا الحليب أو الحفاضات صدقني يعني فورا رح نخبرك. الله يكون بالعون. احنا في شهر 7 تقريبا في أواخره شوي وبندخل شهر 8، شهر 11 يا جماعة الانتخابات التشريعية. لجنة الانتخابات أعلنت عن جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية. كيف؟ يعني مرحلة التسجيل رح تبدأ من 15 لـ 19/8، 15 لـ 19/8. النشر والاعتراض يعني اللي بده يسجل للانتخابات التشريعية راح تكون من نص الشهر الجاي، 4 أيام للتسجيل من 15 لـ 19/8. النشر والاعتراض من 7 لـ 10/9، تخيلوا النشر والاعتراض راح تكون من 7 لـ 10/9. الترشح راح يكون من 26/9 لـ 7/10، من 26/9 لـ 7/10. الدعاية الانتخابية راح تبلش من 6 لـ 27/11، يعني 20-21 يوم، من 6 لـ 27/11 الدعاية الانتخابية. كمان مرة، الترشح أو عفوا التسجيل من 15 لـ 19/8، يعني 5 أيام، 15 لـ 19/8. النشر والاعتراض يعني قريب على فكرة بعد أقل من 20 يوم. النشر والاعتراض من 7 لـ 10/9. الترشح للانتخابات أي حدا عنده رغبة يطرح حاله للانتخابات التشريعية يعني يكون عضو مجلس شعب أو عضو برلمان عنده فرصة للترشح من 26/9 لـ 7/10، يعني 11 يوم، من 26 لـ 7. الدعاية الانتخابية راح تكون من 6 لـ 27/11، يعني بتحكي على 21 يوم. ويوم الاقتراع يوم الانتخابات 28/11/2026. يوم 28/11 راح يكون يوم سبت، رح تكون انتخابات المجلس التشريعي لاختيار نواب الشعب في المجلس التشريعي القادم. بالتوفيق للجميع، وربنا يهيئ لهالبلد ناس تخدمها فعلا كما يجب. وسيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا الختام لمشوار اليوم. بكرة رح نلتقي، برغم انه الجمعة، رح نلتقي مع الانتخابات، مع عفوا النتائج الثانوية العامة 9 صباحا. بنبلش معاكو، واكيد رح نضل معاكو طول اليوم. نتمنى لكم اول شيء نهاية اسبوع سعيدة، نهاية اسبوع مفرحة، نهاية اسبوع طيبة. وقبل الختام بس تهنئة صغيرة لحدا عزيز على قلبي جدا، يعني تهنئة أتمنى أن تصل إلى أصحابها. هذه التهنئة مقدمة مني ومن العائلة، من الأبناء جميعا، رامي، ربيع وعمر، ومن الزوجة وكريماتي جميعا، والأنسباء والأصهار، إلى كل من الصهر الغالي جواد شاهين، محمد جواد حمزة شاهين، وأبنائه جميعا، وإلى كريمته ريم تحديدا بمناسبة زفافها غدا على الدكتور العزيز وسيم عبد الفتاح الجعبري. وهذه التهنئة مقرونة أيضا للأستاذ عبد الفتاح الصديق العزيز والأخ الغالي، وكمان للأستاذ رشاد الجعبري أبو حسين اللي هو أستاذي قبل أكثر من 35 عاما، عم العريس. فبنقول لوالد العريس الأستاذ عبد الفتاح، وللعريس نفسه وسيم، ولعمه وأعمامه جميعا طبعا، ولكل عائلته ألف مبارك. وللصهر العزيز جواد شاهين وأبنائه طبعا، الحاج ماهر والحاج عبد الكريم، ولكريماته ولأم ماهر كمان، ألف مبارك قرب زفاف كريمتكم ريم. إن شاء الله ربنا بيتمم منهم على خير وبيهنيهم بفرحهم. كمان مباركة مني من الزوجة والأبناء جميعا، من رامي، ربيع وعمر، ومن كريماتي، ومن الأصهار، وخاصة من عمر يوسف الشطريط، ومن زيد رمضان، إلى ابن العم الغالي والصديق العزيز نديم أشرف الشطريط، وإلى والده أشرف الشطريط أبو نديم بمناسبة زفافه غدا. بنقول لنديم ألف مبروك، لوالده ووالدته، لأعمامه جميعا هاي تهنئة من ابن عمك عمر، ومن عمك يوسف، من عمامك جميعا، ومن أبناء عمر كريم وتميم، ومني ومن الزوجة والأبناء. الله يتمم لكم على خير ويفرح جميع خلقه، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة للجميع، ومبارك كمان فرحة التوجيه بكرة للجميع. نلتقي غدا بإذن الله تعالى على موعد مع نتائج الثانوية العامة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعل الهي.

0: راديو الحرية
1: 92.7. يكون هناك قواعد حاكمة لهذه الاتفاقيات، وعلينا أن نقوم باتفاقيات ثنائية. ونود أن نؤكد على أن هذه الدول تلتزم بهذه الاتفاقيات، وأي دولة تود أن تسلك طريق الأنظمة النووية فعليها الالتزام بهذه الاتفاقيات التي تسنها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعتمد على الدولة نفسها. أنا في آسيا وأنتم تسألون عن كوبا. أنتم تسألونني عن أشخاص لهم علاقة بكوبا، وهذا لا يعنيني. هل يمكن للنظام الاقتصادي في كوبا أن يتحسن؟ هل لك أن تدلي لنا ببعض التفاصيل حيال هذا الأمر؟ تريد تفاصيل عن الخطة؟ لن نقوم بهذا الآن. الحقيقة الذين يتولون زمام الأمور في تلك الدولة لا يعلمون ما الذي يفعلونه، ولكن التحدي الذي تواجهه كوبا هو لابد لهم أن يحسنوا من نظامهم الاقتصادي، وهذا هو التحدي الوحيد الذي يجابهونه. ولكن نحن نود لكوبا أن تكون حرة وأن تكون مزدهرة، ولكن أنتم تسألونني عن كوبا، ولكن أود أن أقول لكم القانون الكوبي لن يسمح لهم بأن يطوروا من دولتهم، ولكنهم أيضا لا يفهمون أن بينهم قوم ليسوا أكفى بما يكفي، ولديهم بعض الأيديولوجيات الغريبة، ولكن هم لا يعلمون ماهية الاقتصاد، وذلك النظام كان يقتات على المعونات، ولا يدرون ما الذي يفعلونه، والشعب الكوبي يستاهل حكومة أفضل من تلك الحكومة. لقد قمنا بالتواصل مع اليابان والفلبين حيال هذا الأمر، ولكن اليابان والفلبين حلفاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بحصتها في هذه الاتفاقيات مع هذه الدول، ولا بد لهذه الدول من أن تلتزم بقواتها الدفاعية الخاصة بها والزود عن حدودها وعن أراضيها. لقد ذكرت دعما. نعم، لدينا اتفاقية مع الفلبين ونود أن نحافظ عليها، ونحن نود أن نلتزم بشروطها واشتراطاتها، ولا نرى أن تلك الاتفاقية عدوانية لأي شخص آخر أو أي دولة أخرى في المنطقة، ولدينا تاريخ مشترك، وأنا آمل بأن يكون لدينا مستقبل مشترك مع الفلبين أيضا. هذا يعود إلى الشعب الفنزويلي لتحديد ما يريدونه، وتلك هي الحكومة التي اعترفنا بها في العام 2015، ولكن أنا أقول بالنسبة لكي تكون فنزويلا قادر على أن تقف على ساقيها، هذا أمر يتوقف على الشعب الفنزويلي نفسه، ولابد لهم أن يختاروا هم من يمثلهم، ولكن نحن فقط نقوم بتقديم المساعدات والنصح والإرشاد، ونحن لا نقوم بحلحلة المشاكل الداخلية والأحزاب السياسية في تلك الدولة لابد لها أن تتواصل وأن تقوم بأنظمة انتخابية ولا بد أيضا لهذه القوى بصناعة البنية التحتية اللازمة للانتخابات. هنالك الكثير من التغييرات التي لابد أن تؤخذ.
0: Who are these prominent Republicans?
2: Senator Sheehy, the Wall Street Journal opinion page.
0: Well, that's not a Republican, that's a newspaper.
1: هذه أخبار في صحيفة وأنت الآن تود أن تدخلنا في مشكلة بسؤالك هذا. أتعلم من الذي يقود المفاوضات؟ هو الرئيس الأمريكي ولديه فريق يعمل مع بعضهم البعض ونحن لدينا دورة لنلعبه ونحن لدينا ستيف وودكوف وجاري كوشنر وهما مفاوضان جيدان جدا ومن الواضح أن لدي دور لكي ألعبه وكل شخص فينا لديه دور ليلعبه وهذا ما نفعله حقيقة. أنت تخبرني عن ذلك ولكن ليس هذا هو الطريق المثالي الذي تمضي به الأمور قدما ولكن لدينا فريق جيد يعمل مع بعضه البعض كلحمة واحدة كما فعلنا ذلك في لبنان وفنزويلا وفي تايلاند وكمبوديا في الاتفاقية السلام المتعلقة بهاتين الدولتين ولدينا فريق قوي يعمل كما قلت كلحمة واحدة وهنالك أوقات لا بد للحكومة أن تعمل مع بعضها البعض وليس عملا منفردا. كيف تبرر؟ عندما قمنا بالتوقيع على هذه الاتفاقية لم ننضم إلى تلك الاتفاقية. لدينا وربما الرئيس أو الرئيس المستقبلي هذا لن يحدث أمر كهذا. نحن لسنا أعضاء في تلك الاتفاقية ولابد للعامة أن تفهم ذلك. لن نقوم بتنفيذ ذلك الحكم على الولايات المتحدة الأمريكية والآن سوف نرى نتائج تجاهلهم لنا. سؤال عن أوكرانيا. يقال بأن السيد لافروف قد أخبرك شيئا عن أوكرانيا فما هو رد فعلك في ذلك؟ أنا لا أدري ما الذي تقوله ولكن

وضاد ونحن مسعدون بأن ندعمهم. والرئيس الرئيس الأمريكي ملتزم بأن يقدم المساعدات اللازمة لهم. وما يهتم به الرئيس هو أن يعيش العالم في سلام دائم, ولا سيما روسيا وأوكرانيا. وهو يعتقد بأن هذه حرب شعواء, وهو يؤمن بأن هذه الحرب أيضا مدمرة, والولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لتقديم المساعدات اللازمة. وهذا ما قمنا به في التواصل المتواصل مع الطرفين. لا أدري ما إذا كانوا سوف يقدمون على زيارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع القادم أو لا, ولكن في الحقيقة لقد رأيناهم قبل أسبوعين في تركيا. ويمكننا القول بأننا قد التقينا مع الجانب الأوكراني أكثر من ما التقينا مع الجانب الروسي, وأنا متأكد بأننا سوف نتقابل أو نجتمع في المستقبل القريب. لقد رأيت راتشي يتحدث عن السياسات وسياسات سياسات الرئيس واضحة جدا, وإنهم يدفعون الكثير من الأموال وأنتم لا تعلمون ما الذي يحدث في إيران, فأنتم لستم هنالك. ولكن إيران الآن تدفع ثمن هذا, وإنهم يفقدون منصاتهم الصاروخية ويفقدون أيضا الرادارات ويدفعون الكثير من الأموال في حقيقة الأمر في هذه الحرب, وأيضا يقومون بالتودد إلينا ويرسلون رسائل هنا وهناك ويتحدثون إلينا ويقولون نحن نود أن نصل إلى اتفاق وأن ننهي هذا نحن نود أن نصل إلى اتفاقية معكم, ولكن في كل مرة يقومون فيها بعقد اتفاقية فإنهم هم من يحرقون هذه الاتفاقيات ويتحدثون على نقيض ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. لا يمكننا أن أخبركم عن الدول التي يتراسلون معها, ولكن على رأس كل يوم تصلنا رسائل نصية تخبرنا بأن الإيرانيون يودون التفاوض معكم ويودون أن يعقدوا اتفاقيات معكم, ولكن لا يمكنني أن أخبركم عن ماهية هذه الدول في هذا الوقت, ولكنهم سوف يكونون مستعدون في القريب العاجل لعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إنهم يدفعون ثمن ما يفعلونه الآن كل ليلة وكل يوم. لم نناقش ذلك في اجتماعنا, لم نناقش روسيا وأوكرانيا في اجتماعاتنا في حقيقة الأمر. سؤال عن التكنولوجيا, هذا سؤال واسع أو سؤال كبير للغاية, ولكن سؤالك عن الذكاء الاصطناعي لابد من أن تكون هنالك حوكمة للذكاء الاصطناعي, ولكن لقد تحدثوا عن هذا الموضوع وما هي القواعد التي تحكم الذكاء الاصطناعي, ولابد من أن نعقد مؤتمرا عالمي حيال ذلك, ولكن سوف نناقش هذا الموضوع بعمق في القريب العاجل. لا أعتقد أن الإيرانيون جادون حيال عقد أي اتفاقية معنا. هؤلاء الأشخاص إن مشكلتهم الأساسية هي أنهم دائما يحرقون هذه الاتفاقيات أو يغيرونها, ولقد قاموا بخرق مذكرة التفاهم بعد أيام من التوقيع عليها, ولكنهم سوف يعانون من الخسائر الفادحة نتيجة ما فعلوه. سؤال عن دمج القوات الأمريكية والإسرائيلية.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان خلطة متوارثة.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: من غير موافقتنا في حقيقة الأمر، ونحن نقوم بهذا مع جميع الدول، ولكن لدينا أيضا هنالك بعض الاشتراطات والتقييدات الخاصة بهذه الأمور. أعتقد أنه يود أن يعقد اتفاق معنا، ولكن لست متأكدا عن جدوله الخاص. لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال الآن.
4: تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على هامش اجتماع دول آسيان في العاصمة الفلبينية. قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق متوعدا بتدفيعها ثمنا باهظا، كما دعا روبيو لوقف الحوثيين لهجماتهم لخفض حدة التوتر. وعن الحرب الروسية على أوكرانيا قال روبيو إن الوضع يتطلب إيجاد مقترحات وأفكار جديدة لإنجاز اتفاق مقبول مع كييف، كما أكد أن بلاده تريد علاقة إيجابية مع الصين ولكن ليس على حساب الحلفاء. وبخصوص الاتفاق على برنامج نووي مع السعودية، أعلن روبيو أن الرياض شريك استراتيجي مهم ومن المنطق الدخول في اتفاق معها بشأن الطاقة النووية المدنية وفق ضمانات قبل عرضه على الكونغرس. قال روبيو أيضا إن بلاده لن تكون جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن تطبيق ولايتها القضائية على الولايات المتحدة بعد أن أعلن سابقا أنه يقود جهودا لتفكيكها ومنع التمويل عنها، خصوصا بعد أن بحث في الولايات المتحدة مسألة إلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استجابة لمذكرة الاعتقال التي صدرت عن المحكمة. وفي أخبارنا في هذه الساعة من التلفزيون العربية أيضا، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران الليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة إنها ضربت أهدافا عسكرية بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وأصول دفاع جوي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية ضربت أهدافا للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى B1. أوضح الموقع أن مهمة القاذفة انطلقت من قاعدة جوية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تستخدمها واشنطن. وفي السياق قال مسؤولون أمريكيون أن الوسطاء لا يزالون يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة ركاب عند المنفذ، فيما أفاد مصدر عراقي للتلفزيون العربي أن الهجوم الأمريكي طاول مقر استراحة لعناصر الشرطة الإيرانية في المنفذ، مؤكدا استمرار حركة استقبال المسافرين والشاحنات على الحدود. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، كما قال الجيش أنه استهدف مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم. كان الجيش الإيراني أعلن مهاجمة قواعد أمريكية في الكويت، منها معسكرا ريفجان والدوحة. للمزيد من النقاش والمعلومات ينضم إلينا في الاستوديو زميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بك حازم. حازم، رئيس وزير الخارجية الأمريكية يقول إن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة وأنها ستدفع ثمنا مقابل كل تأخير وعدم العودة إلى الرشد. هذه التصريحات عادة كيف تستقبل، وكيف تستقبل الرسائل السياسية خصوصا التعامل مع وجه كان ينظر له أنه بعيد قليلا عن صورة التفاوض والوصول إلى اتفاق، وأن الأمر كان متروكا سواء لنائب رئيس الأمريكي أو لترامب نفسه أو للمبعوثين الأمريكيين؟
1: يعني واضح تماما أحمد بأن إيران اتخذت قرارها يوم أمس، سلسلة من المواقف والتصريحات صدرت عن المسؤولين الإيرانيين ساسة وعسكر، من وزير الخارجية الإيراني إلى محمد باقر قاليباف رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى بيانات صدرت عن مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري وعن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني. جميع هذه المواقف والبيانات تركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، أي استهداف للبنى التحتية في إيران هو جريمة حرب وسيقابل باستهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة. هذه المعادلة جاءت بعد المعادلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال ترامب بأن أي استهداف لأي سفينة في مضيق هرمز سيقابل باستهداف جسر أو محطة كهرباء في إيران. إيران ردت بهذه المعادلة، أي استهداف للبنى التحتية مهما كانت، جسور، أنفاق، محطات طاقة، كهرباء، مهما كانت سيقابل باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة. كان من المتوقع أن يكون أن تكون الاستهدافات والاشتباكات ليلة أمس أكثر عنفا، لكنها لم تكن كذلك، ولو أنها شهدت حالة مختلفة سأشرحها. بالعموم هذه المعادلة سكتها إيران، هذه النقطة الأولى التي تريدها. النقطة الثانية، أن مضيق هرمز لن يفتح بأي حال من الأحوال ومهما كلف الثمن إلا بترتيبات إيرانية وبالتنسيق مع إيران. إيران تكرر تحذيرها لشركات السفن، لشركات الشحن، لشركات التأمين، من أن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وبيانات القيادة الوسطى بأن المسار مفتوح وأن إيران لا تسيطر على المضيق، هذا الكلام عار عن الصحة تماما. إيران تسيطر على المضيق وتكررت استهدافات السفن، ويوم أمس كان هناك استهداف لثلاثة سفن، إحداها فجرا اندلعت فيها النيران إثر هذا الاستهداف. هاتان النقطتان هما الرد الإيراني على كل ما يجري. إيران ماضية في هذه المعادلة. بطبيعة الحال هناك انتظار لا يزال لدى الوسطاء فيما يتعلق برد إيران على المقترح القطري الباكستاني من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، أو على الأقل إنهاء التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي بشكل أو بآخر. يتزامن ذلك مع عودة وزير الداخلية الإيراني من باكستان والهند، لاحقا زارها أيضا إلى إيران، يحمل معه بالتأكيد مواقف المسؤولين الباكستانيين. يتزامن مع مواصلة إيران دراستها لهذا المقترح كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم الاثنين. يتواصل أيضا مع زيارة مهمة لرئيس وزراء العراق علي زيدي إلى طهران يصلها بعد قليل، وكان قد أعلن بأنه نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يبتعد عن التصعيد والحرب مع إيران. بالمجمل يمكن القول بأن المشهد لا يزال يراوح مكانه، ولكن أشرت إلى تغير. هذا التغير تمثل باستخدام القاذفات B-1 للمرة الأولى كما أعلن أمريكيا، وأيضا بمواصلة استهداف نقاط حساسة. يعني جدول الاستهدافات ربما تركز مرة أخرى في الشريط الساحلي في خوزستان وهرمزجان وما شابه، ولكن أن يتم استهداف معبر شلمشة الحدودي في هذا التوقيت فهذا له دلالات مهمة، خاصة أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية قالت بأن الاستهداف تم بعد زيارة قام بها قائد قوى الأمن الداخلي، قائد الشرطة الإيرانية، إلى المعبر قبل ساعتين. الاستهداف تم بعد ساعتين تماما من زيارة أحمد رادان إلى تلك المنطقة. هذه رسائل مهمة بطبيعة الحال.
4: قاذفات B-1 سنناقشها مع محلل التلفزيون العربي لشؤون العسكرية، لكن أشرت إلى مسألة تصريحات محمد باقر قاليباف. الجزء المهم فيها حازم هو نبرة مختلفة في التعامل مع مسألة مضيق هرمز. في الأسابيع الماضية كنا نسمع أن هذه مسألة ما بيننا وما بين عمان، ثم هذه المسؤولية عن المضيق انتقلت لنا بموجب مذكرة التفاهم، لكن الرجل هذه المرة يكون صريح ويقول إن الوضع في المضيق لن يعود كما كان سابقا وتكون السيطرة بالكامل لنا عليه. ما الذي يعنيه ذلك خصوصا فيما يتعلق بهذا البند تحديدا في مذكرة التفاهم أو في أي تفاهمات مستقبلية؟
1: يعني سواء محمد باقر قاليباف أو المسؤولون في الخارجية الإيرانية يستندون، لا يزالون يستندون إلى مذكرة التفاهم. إذا ما كان هناك عودة إلى طاولة المفاوضات، فإيران ستصر على أن تكون مذكرة التفاهم هي المرجعية الأساسية التي يتم الاستناد إليها. لماذا؟ لأن إيران تعتقد بأنها حققت نجاحات كبرى، وهذا ما قاله مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني، حققت إنجازات كبيرة في مذكرة التفاهم لن تتخلى عنها. الأمر مماثل للاتفاق النووي إذا ما رجعنا بالذاكرة قليلا. دونالد ترامب مزق الاتفاق عام 2018، إيران بقيت متمسكة به حتى النهاية، حتى أكتوبر 2025، رغم أنه أفرغ من معناه، لكن كوثيقة قانونية إيران تقول بأنه كان له فوائد لإيران. وكذلك الحال بالنسبة لمذكرة التفاهم. لماذا أقول هذا؟ لأن إيران في موضوع مضيق هرمز تستند إلى المادة الخامسة تحديدا من مذكرة التفاهم، لا تستبعد عمان، وهي تواصل التشاور مع عمان وتواصل البناء على مخرجات الاتفاق الإيراني العماني بشأن لجنة مشتركة تدرس إدارة مضيق هرمز مستقبلا. ولكن تدرك، وهذا واضح تماما في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، على الأقل تعتقد إيران بأن هناك ضغوط أمريكية وضغوط غربية تمارس على عمان وعلى عدد من الدول الخليجية من أجل تفعيل مسار في مضيق هرمز بعيد عن التنسيق مع إيران. لذلك هي تقول بأنها تسيطر على مضيق هرمز وما شابه. وبطبيعة الحال المفاوضات الآن تجاوزت حتى فكرة التفاوض بالنار، يعني هي إثبات إرادات، إما أنا أو أنت، يعني لا مجال لهذا. وإيران تقول بشكل واضح لا مكان للولايات المتحدة الأمريكية في أي ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز.
4: شكرك مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس على هذه المعلومات والقراءة. نشير إلى هذا الخبر العاجل، الجيش الأردني يقول إنه تعامل مع 4 صواريخ إيرانية و6 مسيرات استهدفت المملكة دون تسجيل إصابات أو أضرار. في أخبارنا أيضا، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون بشأن السياسة الدفاعية. وافق المجلس على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية المقبلة. يخصص القانون أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ تريليونا و150 مليار دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 2 سفينة نفطية سعودية لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لهجوم أثناء عبورها البحر الأحمر.
2: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
8: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: طاول دول نامية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والأسمدة وحتى القمح نتيجة تصعيد في بحر أزوف في بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي كل ذلك سينعكس على الدول النامية على صعيد التضخم في المرحلة المقبلة.
1: علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا لك على هذه القراءة. في جنوب لبنان، أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت في زوطرة الشرقية الغربية. فأكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق من الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع. تجمع السكان عند مدخل البلدة بانتظار السماح لهم بدخولها لتفقد منازلهم مع انتهاء المسح الميداني. وتفقد قائد الجيش اللبناني اليوم البلدة واطلع على عمل الوحدات وانتشار العناصر. ومن بلدة زوطر الغربية تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري. أهلا ومرحبا بك جويس، كيف هي الصورة لديك؟
2: أحمد، دخلت بعد 3 أيام من دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، دخلت أولى سيارات الإسعاف قبل دقائق قليلة فقط إلى البلدة برفقة فوج الهندسة في الجيش اللبناني، حيث ستعمل فرق الإسعاف في أحد المواقع لانتشال رفات شهداء. منذ صباح هذا اليوم تم تحديد 3 جهات للدخول إلى بلدة زوطر الغربية من الإسعافات، هم الصليب الأحمر وكشفت الرسالة والهيئة الصحية. سيارتان للصليب الأحمر ستدخلان، وسيارة للهيئة الصحية وأخرى لكشفت الرسالة. سيتم العمل في 5 مواقع تم تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية، وتم تحديد وجود رفات لشهداء فيها. هناك العشرات من المباني بل المئات المدمرة. سيسمح الجيش اللبناني اليوم لعمل فرق الإسعاف في هذه المواقع، وتتحضر أيضا فرق الصليب الأحمر بعد الهيئة الصحية للدخول إلى هذه البلدة. اقتربت أو توقفت فرق الصليب الأحمر الآن في أول البلدة في على الطريق الذي يؤدي إليها عند المدخل الرئيسي بانتظار أن يعطي الجيش اللبناني الإذن لهم بالدخول. المواطنون أيضا لليوم الثالث على التوالي يترقبون، ولكن اليوم يترقبون بأسى أكبر، لأنهم يدركون أن عندما تخرج سيارات الإسعاف سيتعرفون أو سيعلمون بأن هناك شهداء سيتم نقلهم من داخل البلدة، وهذا هو أو هذه هي المعاناة الرئيسية التي تحدث عنها السكان يوم أمس عندما منعوا من الدخول. قالوا أن هناك شهداء يريدون سحبهم من تحت أنقاض المباني المدمرة. بحسب المصادر الميدانية أحمد، نتحدث عن 500 وحدة سكنية في زوطر الغربية، لم يتبقى منها سوى 10% مبان غير مدمرة بالكامل، ولكنها إما مضررة أو حتى احترقت. الآن آليات الصليب الأحمر كما نشاهد تنتظر إذن الجيش اللبناني للدخول. هناك بين 8 شهداء و12 شهيدا سيتم سحبهم ونقل رفاتهم خارج البلدة إلى المستشفيات تمهيدا لإجراء الفحوصات. تم تحديد هذه المواقع انطلاقا من معلومات ميدانية بأن هناك مواطنين كانوا يتواجدون في هذه المباني عندما تم قصفها من قبل القوات الإسرائيلية. كذلك الأمر، هناك مسعفين كانوا قد دخلوا وتم استهدافهم كذلك الأمر خلال العدوان الإسرائيلي، وكذلك الأمر تم تحديد موقعهم. ليس هناك من معلومات ما إذا كان ستتمكن فرق الإسعاف اليوم من انتشال كل الجثامين والرفات من هذه المواقع، لأن عملية المسح التي يجريها الجيش اللبناني لم تنتهي بشكل كامل. المناطق التي سيدخلون إليها هي مناطق يمكن اعتبارها نظيفة من أي مخلفات للحرب، تم مسحها من قبل فرق الهندسة في الجيش اللبناني وخبراء المتفجرات، ويقوم الجيش اللبناني بشكل متواصل بتفجير الذخائر التي يتم العثور عليها. حتى هذه اللحظة بحسب المعلومات تأجل أو لم يحسم موعد دخول الأهالي إلى هذه البلدة، وهذا وفقا لأسباب عدة، منها ما يتعلق بجغرافيا المنطقة المتداخلة مع زوتر الشرقية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية، وهذا يصعب دخول المواطنين، وثانيا بسبب عدم استكمال عملية المسح بشكل كامل لمخلفات الحرب داخل هذه البلدة. إذن هناك ترقب لما ستنتج عليه عملية دخول فرق الإسعاف هذا اليوم إلى بلدة زوتر الغربية، فيما يواصل الجيش اللبناني عملية الانتشار. قائد الجيش كان قد زار صباح هذا اليوم وتفقد فوج التدخل الثاني الذي يتمركز في زوتر الغربية، والذي قام باستحداث نقاط ثابتة له داخل هذه البلدة. كانت هناك معاينة ميدانية من قبل قائد الجيش للواقع في بلدة زوتر الغربية وشرح مفصل لتداخل هذه البلدة وللمخاطر التي يواجهها الجيش اللبناني نظرا لتواجد القوات الإسرائيلية على بعد أمتار فقط من النقاط التي يتمركز فيها الجيش اللبناني. أحمد،
1: من بلدة زوتر الغربية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشفوري، شكرا جزيلا لك جويس على هذه المعلومات والصورة. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام نحو 2300 مستوطن المسجد الأقصى بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأعلنت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة خاصة للمستوطنين لتكريس سيطرتها على أجزاء من المسجد الأقصى. ومن بين المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، الذي أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية اقتحامه وأعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وقالت إنه يشكل تعديا خطيرا على الموقف التاريخي والقانوني القائم، وحذرت من تصعيد الوضع ضمن مخططات الاحتلال لفرض التقسيم الزمني والمكاني، كما طلبت بموقف عربي وإسلامي حاسم. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا ومرحبا بك أحمد، اشرح لنا أولا ما الذي حاول المقتحمون فعله بنصب هذه المظلة والصورة الآن داخل المسجد؟
3: يعني سنبدأ من قضية المظلة، سنحاول تقريب الصورة إلى المنطقة التي نصبت فيها المظلة، لا نستطيع رؤيتها من هذا المكان، ولكن نتحدث عن المنطقة الشرقية الواقعة في داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه المنطقة التي تقع بالقرب من مصلى باب الرحمة، وهذه الأبواب المغلقة هي أبواب باب الرحمة أو الباب الذهبي، هي مغلقة منذ قدم، ولكن خلف هذا السور تحديدا نتحدث عن المكان التقريب الذي نصبت فيه الشرطة الإسرائيلية مظلة. هذه المظلة نصبت في منطقة تخضع بالأصل لاستهداف إسرائيلي عبر التركيز على المنطقة الشرقية في اقتحامات
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الطقوس العلنية في مناطق واسعة في المسجد الأقصى المبارك. لا نبالغ إن قلنا أنه في كل ساحات المسجد الأقصى المبارك أدى المستوطنون الطقوس من المنطقة الشرقية مثلا في منطقة باب الرحمة وهنا عند سطح المصلى المرواني. إذا ما ذهبنا إلى المنطقة الغربية في منطقة باب السلسلة كبارة صحن قبة الصخرة المشرفة، أيضا من المنطقة الشمالية تم رصد أداء لطقوس تلمودية في تلك المنطقة إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية ويعني ترديد ما يسمى بالنشيد الإسرائيلي في داخل المسجد الأقصى المبارك. عدد كبير من الوزراء ومن أعضاء الكنيسة كانوا من بين المقتحمين، وهذا مؤشر على أن ما يجري حاليا في داخل المسجد الأقصى المبارك هو مدعوم من الحكومة الإسرائيلية ومدعوم من المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، بعد أن نجحت هذه الفئة بالتغلغل في داخل الحكومة، داخل الشرطة، داخل الجيش، داخل القضاء. كانوا يوما على الهامش إذا ما عدنا إلى ما قبل 20 عاما عندما كانوا يتحدثون عن اقتحامات، عن صلوات، لم يكن لهم ذلك أو ذات الوزن الذي يعني لهم في هذه الفترة. لذلك نتحدث عن تغييرات تحدثها وتقدم عليها إسرائيل، وتحدث عنها إيتمار بن غفير اليوم إذ أكد على جزئية السماح لليهود بأداء الصلوات العلنية، واليوم كما قلت تم السماح لهم حتى بأداء ما يسمى بالسجود الملحبي، ترديد الصلوات العلنية، الغناء، رفع الأعلام الإسرائيلية. كل هذه الانتهاكات هي تؤكد عمل إسرائيل وإقدام إسرائيل على تغيير الوضع القائم بشكل كامل، على عكس مثلا المطالبات العربية أو البيانات التي تصدر عن الدول العربية والإسلامية وحتى عن السلطة الفلسطينية، يتحدثون عن ضرورة الحفاظ على الوضع القائم، ولكن الوضع القائم الحالي في داخل المسجد الأقصى المبارك لا يشبه بتاتا الوضع القائم التاريخي الذي كان بعد نكسة حزيران من عام 67. فمثلا لم يكن يعني يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك، اليوم تشرف الشرطة على هذه الاقتحامات. كان يسمح لغير المسلمين بالدخول للأقصى تحت إدارة دائرة الأوقاف الإسلامية، بمعنى أنها هي تدير الجولات، تشرف على الجولات، وهي التي تشرف على الساعات. الآن تم تحييد دائرة الأوقاف الإسلامية بشكل كامل عن هذه الساعات، ومن تشرف عليها هي السلطات الإسرائيلية. أيضا تمنع إسرائيل الحراس، حراس المسجد الأقصى المبارك، من الاقتراب من المستوطنين أو منع الانتهاكات أو منع أداء الصلوات. أيضا نتحدث عن أن إسرائيل تتحكم بكل شيء، بما يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك وما لا يدخل، وحتى من يوظف في دائرة الأوقاف الإسلامية. لذلك ما يتحدثون عنه عن الوضع القائم في البيانات الصادرة عن الدول العربية والإسلامية والسلطة الفلسطينية هو مختلف كثيرا عما يحدث حاليا في داخل المسجد الأقصى المبارك. أحمد
1: من القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على الصورة والمعلومات. تشهد تونس موجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى 50، ما أدى إلى انقطاعات متواترة للتيار الكهربائي، وتجري الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطعا دوريا للتيار لتخفيف الضغط عن الشبكة، وتبرر ذلك بأنها تجنب البلاد انقطاعا شاملا. شهدت العاصمة الليبية طرابلس موجة احتجاجات على انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية، وأغلق المحتجون طرق وشوارع في بلدة جراء ومدخل مدينة الزاوية بإشعال إطارات مطاطية. وفي فرنسا سجلت أكثر من 5700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشهر الماضي، لتصبح بذلك على نسبة وفاة بسبب الحر منذ عام 2003 وفق الوكالة الوطنية للصحة العامة. وفي وسط إسبانيا يكافح أكثر من 200 رجل إطفاء حريق غابات التهم أكثر من 32,000 هكتار في إقليم غوادالاخارا، بينما أخليت نحو 34 قرية. وتفقد رئيس الوزراء الإسباني المنطقة المتضررة ودعا إلى ميثاق بين الأحزاب السياسية لمواجهة تغير المناخ. سجلت مستشفيات العاصمة اليابانية طوكيو أعلى عدد من حالات الدخول المرتبطة بارتفاع الحرارة في يوم واحد منذ 2010، مع حالة وفاة واحدة وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ. ومن طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام رجباني. أهلا ومرحبا بك هشام، كيف تتعامل السلطات مع هذا الإقبال على خدمات الطوارئ وهذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؟
4: أحمد، بطبيعة الحال اليمن تعيش موجة حر شديدة، واليوم كذلك كان درجات الحرارة مرتفعة مع هبوب بعض الرياح، لكن الواقع أن الأمس سجل رقم قياسي في عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات بسبب ضربة الحر، أكثر من 450 حالة نقلت المستشفى، وهناك حالة وفاة واحدة سجلت على الأقل، وهي زيادة عن اليوم السابق بأكثر من 100 حالة تقريبا. يعني في اليوم السابق كانت هناك حوالي 350 حالة نقلت للمستشفى، هنا نتحدث عن العاصمة اليابانية طوكيو فقط. هذا مع التنبيه والتحذير الذي تصدره وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في نشرات شبه دورية أو في شبه يومية، بل حتى في اليوم الواحد قد تنشر عدة نشرات كلها توضح خرائط المناطق مرتفعة الحرارة، أرقام قياسية سجلت خاصة في مدينة سايتاما، محافظة سايتاما شمال طوكيو، في محافظة ياماناشي كذلك درجات الحرارة وصلت إلى 40 مئوية. هناك مشكلة تفاقم هذا الأمر، وهو كبار السن، كيفية تعامل كبار السن مع التوجيهات والتنبيهات التي تصدرها وكالة الأرصاد الجوية. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقول أنه يجب عليكم أو يفضل أن تشغلوا أجهزة التكييف في المنازل، وكذلك تناول الأملاح المكملة التي تعوض درجات الحرارة المرتفعة. لكن تعامل المسنين مع هذه النصائح أتت في بعض الأحيان، في بعض السنوات جاءت بنتيجة عكسية، بحيث أن سجلت حالة وفاة نتيجة سوء استخدام أجهزة التكييف. فلذلك أيضا في جميع أنحاء اليابان بلغت عدد الاتصالات بسيارات الإسعاف أكثر من 10,000 اتصال، هذا في مدة أسبوع واحد فقط. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ما زالت تصدر التحذيرات والتنبيهات، وتطلب من الناس عدم الخروج لغير الضرورة، تناول كميات كبيرة من المياه، تعويض الأملاح المكملة، وأيضا هناك ضغط على أجهزة الإسعاف، أجهزة الطوارئ في الاستجابة لحالات الإسعاف. أحيانا يتساقط الناس في الشوارع فتأتي أجهزة أو تأتي سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات، أحيانا يطلبون إلى البيوت، وبذلك هنا تواجه شبكات الإسعاف ضغط شديد من الاتصالات الطارئة لنقل المصابين للمستشفيات بسبب ما تسميه السلطات هنا بضربات الحر وأيضا الإجهاد الحراري.
1: من العاصمة اليابانية مراسل التلفزيون العربي هشام رجباني، شكرا جزيلا لك هشام على هذه المعلومات. لم يكتفي زلزال فنزويلا المزدوج بتدمير مئات المباني والبنى التحتية، بل ترك جروحا نفسية لدى عشرات الآلاف من النساء والأطفال.
7: ضاعف زلزال فنزويلا المزدوج معاناة مارييل، تبادر عيادة الطبيب مع ابنتها المريضة، تحاول ترميم حياتها بعد أن فقدت والديها ومنزلها. خرجت من تحت الركام لكن مشاهد الأنقاض لا تفارقها. أعاد الزلزال تعريف العائلة بالنسبة لها.
8: نحاول التقدم تدريجيا، نراجع الطبيب باستمرار لأن الطفلة تعرضت لجروح عديدة وتتلقى جلسات العلاج لنتمكن من استعادة الحياة الطبيعية. هذا صعب جدا بالنسبة لنا، لقد تضررنا ولم يتبقى لنا شيء، رغم ذلك نمضي خطوة بخطوة، نعيش كل يوم بيومه، لن ننسى ما حدث، والكثيرين في الأجويرة يحتاجون المساعدة.
7: ليست معاناتها فريدة. في هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت، مئات العائلات يجمعها الفقد والخوف. وفق تقديرات طبية ميدانية، فإن قرابة 60% من قاطني مراكز الإيواء يعانون أعراض صدمة نفسية وتوتر حاد، الخوف من مستقبل مجهول وفقدان الثقة حتى في ثبات الأرض من تحتهم.
9: تلقينا زيارة من فريق كرة القدم الوطني، كما توافد طلاب علم النفس من مختلف الجامعات بالإضافة وبدعم من دائرة الشؤون الدينية في الوزارة. يحضر الأباء الكهنة والقساوسة والواعظين لمواساة الأهالي وتعزيز جانب الإيمان والروحانيات لديهم.
7: في الممرات والفصول الدراسية تسعى فرق الدعم النفسي لتنظيم أنشطة للأطفال لتفريغ انفعالاتهم ورسم البسمة والأمل على وجوههم.
10: اعتبارا من الأسبوع الأول تم نشر مجموعة كبيرة بل جيش من الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال الصحة النفسية، تشمل الرعاية والمساعدة إضافة إلى رعاية الأطفال الذين يحتاجون إلى تعامل خاص ودقيق للغاية، إذ لا يزال هناك أشخاص يعيشون حتى اللحظة في تلك الحالة التي يطلق عليها الصدمة النفسية للتروما.
7: تتعدد القصص وتتشابه الصدمات في زلزال فنزويلا.
11: توقفت الأرض عن الاهتزاز.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
15: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعل

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ، فيما أفاد مصدر عراقي للتلفزيون العربي أن الهجوم الأمريكي طاول مقر استراحة لعناصر الشرطة الإيرانية في المنفذ، مؤكدا استمرار حركة استقبال المسافرين والشاحنات على الحدود. وأعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، كما قال إنه استهدف مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم. وكان الجيش الإيراني أعلن مهاجمة قواعد أمريكية في الكويت، منها معسكرا عريفجان والدوحة. أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بمسيرات معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الساعات 24 الماضية مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأشارت القيادة في بيان إلى اعتراض وإسقاط 3 صواريخ، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، إضافة إلى اعتراض وإسقاط المسيرات 6 دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. وأضاف البيان أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الصاروخ والحطام وأمنتها وفق الإجراءات المعتمدة. ومن عمان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. أهلا ومرحبا بك هديل، ما تفاصيل هذا البيان وما جرى خلال الساعات 24 الماضية؟
3: خلال 24 ساعة الماضية تعامل سلاح الجو الملكي مع عدة هجمات إيرانية بالصواريخ وأيضا بالمسيرات. البيان الأخير تحدث عن 4 صواريخ و6 مسيرات. أيضا كان هناك عدد من البيانات الصادرة يوم أمس، بيانات تحدثت أيضا عن 4 صواريخ قبلها وإسقاط عدد من المسيرات، نتحدث عن مجموع 10 مسيرات تم إسقاطها كافة، والصواريخ بعض من هذه الصواريخ 2 تحديدا منها لم يتم اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوي وسقطت في مناطق نائية. الأبرز خلال 24 ساعة تكرر الاستهداف الإيراني نحو مدينة العقبة، حينها أعلن الجيش عن الاستهداف الذي تم ب4 صواريخ، تم اعتراض 3 منها، وهذه الاستهدافات مستمرة. تقول القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة في متابعة الأجواء ورصد كل ما يخترق هذه الأجواء، وأنها تتعامل معها بحزم وأنها اختراق للسيادة الأردنية. وأيضا كذلك الموقف الرسمي الأخير يظهر من خلال الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره السعودي. وزير الخارجية السعودي أكد فيه على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وإدانة الهجمات الإيرانية المستمرة على الأردن ودول الخليج، في تأكيد على أن هذه الاستهدافات هي تهديد للمواطنين في هذه الدول واختراق لسيادة هذه الدول، والتأكيد أيضا على أن العودة إلى الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد. الاستهدافات ما تزال مستمرة ومتكثفة على القواعد العسكرية الأردنية. الجانب الإيراني يتحدث أنه عن استهداف لتواجد القوات الأمريكية في المنطقة، وهذه القواعد تتواجد في شرقي البلاد ومعظمها في مناطق صحراوية لا يتواجد فيها عدد غير مأهولة بالسكان، بالتالي لا يمكن رصد ميدانيا هذه الصواريخ بدقة، عكس ما يتم عندما تتوجه هذه الصواريخ نحو مدينة العقبة الساحلية.
2: من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس، شكرا جزيلا لك هديل على هذه المعلومة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية ضربت أهدافا للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى بواحد، وأوضح الموقع أن مهمة القاذفة انطلقت من قاعدة جوية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تستخدمها واشنطن. في السياق قال مسؤولون أمريكيون أن الوسطاء لا يزالون يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد. وللقراءة والتعليق ينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الأشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. قاذفات بي واحد استخدمت ليس في هذه الحرب لكن في الضربات التي استهدف

0: واحد، نتحدث البي 52 31 طن، ونتحدث عن قاذفة البي 2 بحدود 22 23 طن من القنابل. ولكن عندما يتم اختيار القاذفة بناء على طبيعة التهديد، التأثير الاستراتيجي ونوعية الهدف والسرعة التي يعني يتطلب أن يتم المهاجمة بها. ولذلك باعتقادي أن الخسائر التي منيت بها الولايات المتحدة أدت إلى أن يكون هناك رد فعل من قبل الجانب الأمريكي، وأستطيع أن أصفه رد فعل انتقامي.
1: ابقى معي سيد محمد، أشير إلى هذا الخبر العاجل وأعود لنستكمل هذا النقاش. وزارة الداخلية البحرينية تطلق صفارات الإنذار. وزارة الداخلية البحرينية تطلق صفارات الإنذار. سنتابع تفاصيل هذا الخبر العاجل لاحقا حين ترد تفاصيل من السلطات البحرينية عن سبب إطلاق صفارات الإنذار وما استهدف، لكن نعود لاستكمال النقاش مع محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربية اللواء محمد صمادي. سيد محمد، لنشرح عن هذه القاذفات والفرق ما بين كل واحدة منها، لو وضحنا ما استهدفت به خلال فترات المواجهة الماضية وموجات التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
0: يعني تم اختيار هذه القاذفة لأنه كان الحاجة إلى أن يكون هناك حمولة استثنائية، كثافة نارية وسرعة في الهجوم، وهي تعتبر الأسرع، يعني سرعتها 1.2 × 10 سرعة الصوت، بينما القاذفة البي 52 سرعتها 86% من سرعة الصوت، والقاذفة البي 2 حوالي 95% من سرعة الصوت. ولذلك نحن نتحدث عن قدرات فائقة بالقدرة على حمل القنابل. باعتقادي عادة عندما يتم استخدام القاذفة البي 1 لا يراد أن يكون هناك اختراق للتحصينات، لأنه من يقوم باختراق التحصينات والقنابل الدقيقة هي القاذفة البي 2 التي تحمل على سبيل المثال قنابل الجي بي 57 التي تزن 13.5 طن، وكذلك القاذفة بي 52 هي قاذفة استراتيجية تحمل صواريخ استراتيجية بعيدة المدى كصواريخ يعني الكروز. الآن من هذه القاذفة ليس بالضرورة أن تقوم بالطيران فوق الأجواء الإيرانية، على سبيل المثال تحمل صواريخ الجيسم، صواريخ الجيسم مدياتها تصل إلى 900 كيلو، وبعض من الأنواع المطورة قد تصل إلى 1800 كيلو متر، ولذلك يمكن أن تكون قادرة قاذفة البي 1 أن تهاجم العديد من الأهداف من خارج الأجواء الإيرانية. وعندما تنطلق هذه القاذفات عادة لا يمكن أن يتم الزج بها إلا أن تكون البيئة العملياتية آمنة، حيث أن نفس الطائرة قادرة على إرباك الرادارات وعمليات التشويش، بالإضافة إلى أنها هي تخرج ضمن يعني سترايك باكج، حماية جوية من الطائرات، بالإضافة إلى طائرات الحماية الإلكترونية والتشويش الإلكتروني الـF-18 جراولر، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك طائرات الـF-35 التي تتميز بتقنية التخفي تكون للحماية على هذه الطائرة. ولذلك الأرجح أنه تم استهداف منشآت الحرس الثوري حتى يكون هناك كثافة نارية بأقصر وقت ممكن بأعلى قدرة تدميرية. وهنا أتحدث عن منظومات القيادة والسيطرة، أتحدث عن منصات إطلاق الصواريخ، المستودعات، مراكز التدريب، العديد من المواقع التي تلائم استراتيجية الاستخدام لمثل هذه القاذفة البي 1 ضد الأهداف الموجودة لدى الحرس الثوري. ولذلك كانت هي سياسية، أو يعني أستطيع أن أقول رسالة سياسية ردعية من قبل الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى أنه انطلاق هذه القاذفة من المطارات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: هو تجريد للقدرات الإيرانية بما يتعلق في منظومات الرادار، مراكز القيادة والسيطرة والاتصالات. ولذلك كنت أقول بأنه تمهيدا لما هو آتي. ولذلك على الرغم من أن هذه القاذفة لا تحتاج أن تدخل الأجواء الإيرانية، لأن القدرات الموجودة لدى الصواريخ والقنابل التي تحملها يمكن أن يتم المهاجمة من خارج الأجواء الإيرانية، خارج الأجواء الإقليمية الإيرانية،

0: لكن الآن يعني خلال 12 ليلة الماضية تم إضعاف العديد من القدرات في الجانب الإيراني تمهيداً لفتح ممرات جوية للطائرات لتنفيذ هجمات، ولكن نستطيع أن نقول بأنه الاستخدامات لهذه الطائرة سابقاً استخدمت في العديد من مسارح العمليات، وهي ذات قدرات تدميرية، وهي يعني تعتبر الأكبر قدرة على حمل القنابل بكميات من الأطنان.
1: شكرك اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربية على هذه القراءة. أشير إلى هذا الخبر العاجل، الخارجية العمانية تقول إن السلطنة تؤكد ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر. وتقول الخارجية العمانية إنها تعمل مع الأطراف السعودية واليمنية لاستئناف المسار السياسي لتحقيق الاستقرار. تصريحات من الخارجية العمانية تقول فيها إنها تعمل مع الأطراف السعودية واليمنية على استئناف المسار السياسي لتحقيق الاستقرار. في أخبارنا أيضا، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري باندلاع حريق في واحدة من ثلاث سفن وصفها بالمخالفة كانت تنوي عبور المسار غير الآمن في مضيق هرمز، في حين عادت السفينتين الأخريان أدراجهما. وأكدت القوى البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وأنه سيظل مغلقا بالكامل ما دامت الولايات المتحدة تواصل أعمالها العدائية في المنطقة. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من قواتها، وأنها ساعدت أكثر من 900 سفينة على العبور منذ مطلع مايو الماضي. وعن التصعيد في البحر الأحمر، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما ما وصفه بالحظر الصادر عن الجماعة، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق.
2: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
2: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الحوثيين في اليمن استدرجتهم إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.
4: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
1: للتعليق ينضم إلينا حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين من صنعاء. ومن الرياض ينضم إلينا الباحث السياسي سليمان العقيلي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد حزام. أولا، يقول وزير الخارجية الأمريكية أن عليكم أن تتوقفوا عن الهجمات وتخفيف حدة التوتر، وإيران خدعتكم، ما تعليقكم؟
5: حياكم الله، حييكم وحيي السادة المشاهدين الأعزاء. في الحقيقة الشعب اليمني يعاني من الحصار والعدوان السعودي المدعوم أمريكيا منذ ما يقارب 12 عام، وكان لابد من هذه الخطوات رغم أنها جاءت متأخرة نتيجة المسارات السياسية والمسارات الدبلوماسية وطاولة الحوار التي انقلب عليها النظام السعودي مؤخرا بعد أن وقع على خارطة الطريق ومضوا في مسار معالجة آثار العدوان على اليمن، وكذلك رفع الحصار وفك الحصار عن الشعب اليمني، وكذلك إعطاء الشعب اليمني حقوقه كاملة. ولكن ما حصل مؤخرا سواء خلال فترة إسناد الشعب اليمني لغزة أو كذلك في الآونة الأخيرة هو أن هنالك تملص سعودي وكذلك إمعان في زيادة القيود المفروضة على الشعب اليمني، لا سيما فيما يخص المرتبات، فيما يخص المطارات والموانئ، فيما يخص الثروات اليمنية المنهوبة لدى النظام السعودي فيما يسمى بالبنك الأهلي السعودي، إضافة إلى استحقاقات العدوان وما ترتب عليه من إعادة الإعمار وجبر الضرر وغيره. الشعب اليمني يعاني معاناة شديدة نتيجة الحصار والعدوان الخانق. عندما يتحدث وزير خارجية أمريكا الذي هو دائما ما يدفع النظام السعودي لهذا المنزلق باتجاه الضغط على اليمن نتيجة مواقفها من غزة، من قضايا الأمة، باتجاه التضييق على الشعب اليمني، باتجاه رفع مستوى معاناته، المعاناة الشديدة. الشعب اليمني يعاني على مرين، يعاني من المجاعة، من حالة الفقر، من نتيجة هذا العدوان ونتيجة إطباق الحصار السعودي الذي بالتأكيد لا يرتضيه.
1: قلت أن هذا الحصار كما تصفه على مستوى منذ 12 عاما، لماذا لم تتحركوا سوى بعد موجة التصعيد هذه؟ البعض ومنهم وزير الخارجية الأمريكي يقولون إن ذلك بسبب أن إيران خدعتكم، ما ردكم على هذه النقطة تحديدا؟
5: طبعا نحن تحركنا في إطار الدفاع عن شعبنا خلال مدة ما يقارب من 8 إلى 9 سنوات. بعدها جاء اتفاقات ما يسمى بخارطة الطريق في 2022. جاءت بعدها تراتبيا معركة غزة وإسناد الشعب اليمني لغزة، بعد أن وقع النظام السعودي على مسار خارطة الطريق التي تبدأ بمعالجة القضايا الإنسانية ومنها فتح المطارات والموانئ وصولا إلى إعادة الإعمار وإخراج المحتل السعودي وأدواته من الجمهورية اليمنية. عندما جاءت موقف اليمني المساند لغزة تنصر السعودي كما هي سردياته الآن عندما يحاول أن يأخذ جريرة الشعب اليمني بأنه بسبب مواقفه من قضايا أمته من قضايا غزة، وكأن هنالك ما يسميه مغامرة وبأن هذا هو الذي سبب للشعب اليمني المعاناة، بينما المعاناة هو بسبب الحصار السعودي المدعوم أمريكيا المطبق على الشعب اليمني. نحن لم نستعد السعودية منذ البداية، السعودية هي من اعتدت علينا في 26 مارس 2015،
1: ونحن من صبرنا وتحملنا هذه المدة كلها. سيد سليمان عن رده وتعليقه على ما قلت وعلى البيان الصادر من الخارجية العمانية الذي يدعو الآن للعمل ما بين الأطراف السعودية واليمنية لاستئناف المسار السياسي وتحقيق الاستقرار، ما فرص أن يحدث ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، خارطة الطريق لم يوقع عليها الحوثيون في ديسمبر 2023، وانصرفوا إلى القتال ولم يكن لديهم أي رؤية سياسية أو توجه لحل المشكلة اليمنية. اثنين، الجميع المحللين والكتاب والمراقبين يعرفون أن الحوثي الإرهابي يعاني الآن في صنعاء اختناقاً اقتصادياً، وأن الشعب اليمن الذي يرزح تحت إدارته يعاني أزمة معيشية، وهو في الواقع معزول عن الشعب اليمني ومعزول إقليمياً، وتحول إلى مجرد ظفر تحرش وتخريب للإيراني المحاصر هو الآخر بالضربات الأمريكية. وطبعا هو عمله اليوم هو بأمر إيراني معروف، كل الناس يعرفون إنه تحرك هذه الجماعة الإرهابية هو بإعاز من طهران، من الحرس الثوري الذي ملأ المنطقة خرابا وفسادا. ومن العجيب والغريب أن يتحدث عن أفضال الله ضيفكم، وأفضل الله ليست في التخريب الاستقرار.
1: سيد سليمان، ما فرص الاستجابة لما تقول الخارجية العمانية الآن أنها دعوة للتهدئة ما بين الجانبين، واتصالات تقوم بها لتهدئة وعودة للاستقرار؟
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. طبعا الامريكي عندما وصل الى طريق مسدود في تحقيق مآربه، سواء من حماية الملاحة الإسرائيلية او كذلك من حماية سفنه اثناء التصعيد في غزة، لجأ الى الإذعان كذلك للتوجهات اليمنية في وقف اسناد غزة في البحر الأحمر. هذا هو ما حصل، لكنه استخدم السعودي كقفازة.
5: سيد حزام، ما موقفكم الآن من دعوة التهدئة العمانية؟
4: الشعب اليمني خرج طبعا، لا أخفيك أنها وصلت إلى طريق مسدود بعد أن تنصل السعودي بضغط أمريكي للإمعان في حصار الشعب اليمني، وخرج الشعب اليمني بالملايين مطالبا القيادة والقوات المسلحة بتأديب النظام السعودي وانتزاع الحقوق بالقوة من هذا النظام المجرم، النظام الإرهابي الذي أمعن في تجويع الشعب اليمني. هنالك أزمة إنسانية تحدثت عنها الأمم المتحدة بأن أسوأ كارثة إنسانية اليوم تشهدها العالم نتيجة هذا الحصار، بل وحتى تحدثت بالاسم بأن النظام السعودي هو من يحاصر الجمهورية اليمنية برا وبحرا وجوا بدعم وإسناد أمريكي وغربي. لذلك كان لابد من التحرك العسكري في إطار خطوات متصاعدة بدأت بحظر الملاحة على النظام السعودي في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وقد تصل إلى إلى إلى مآلات وخيارات قوية ورادعة.
5: إذن هذه هي الإجابة عن دعوة التهدئة. سيد سليمان، ما طريق؟
6: ما عندهم رؤية سياسية. هذه جماعة حرب وعنف ورهاب واضطهاد للشعب اليمني ومصدر مصادر تهديد الأمن واستقرار الإقليمي، وهم أداة وظيفية، ليس لديهم رؤية سياسية ولا وحتى الأدوات العسكرية التي يملكونها يديرها حزب الله والحرس الثوري. هذه جماعة مدعية وهي لا تريد السلام ولا الاستقرار، ولا يوجد أساسا حصار 300 سفينة شهريا تدخل ميناء الحديدة، وهي في الواقع كل السبل مفتوحة للاندماج في الاقتصاد اليمني، لكنهم يتعاملون مع الشعب اليمني باعتباره عبيدا. نعم. لفئة سلالية.
5: نعم. يريدون عادة اليمن إلى ما قبل. ما حجم تأثير ما يحدث في البحر الأحمر الآن عليكم، وكيف ستتعاملون معه بعد هذه البيانات التي صدرت للإدانة
6: والموقف؟ لاحظت البيان السعودي اليوم لم يصدر من جهة عسكرية، لأن المملكة ليس لها صراع مع أحد في اليمن، صدر عن شركة وعن هيئة النقل وهيئة مدنية. هذا يدل على أن الرياض قللت بالفعل من هذا التحرش لجماعة إرهابية، وهي تتعامل معه بحذر شديد. طبعا هم تحدثوا الإرهابيون هؤلاء عن سفينتين، المملكة تحدثت عن سفينة واحدة وعن حريق سيطرت عليه وأطفأت ونقلت الطاقم المسالم، وهي سفينة مدنية على كل حال، لكن هؤلاء عندهم مهمة التخريب الاستقرار في المنطقة والقرصنة السفن في البحر، وهي جماعة مارقة. والسعودية ستصعد في الأمم المتحدة ستصعد بتحالفات عسكرية في البحر الأحمر. نعم. لحمايتها من جماعات القرصنة والإرهاب بإذن الله.
5: سيد حزام، تعود إلى حرب الإسناد أكثر من مرة، لماذا لم تستهدف إسرائيل بخطوات الحصار أو بخطوات الهجمات منكم خلال الفترة الماضية، رغم أنها لم توقف ما تفعله في غزة أو ما تفعله في لبنان، أو أنها هي التي بدأت الحرب على إيران التي تلتزم إيران أيضا بعدم مهاجمتها هذه المرة؟
4: بالنسبة لمعركة الإسناد في غزة، شاركت اليمن وانخرط الشعب اليمني بقوة في هذه المعركة منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، بالتأكيد سواء على المسار البحري، أكثر من 217 سفينة في البحر الأحمر استهدف من قبل القوات البحرية اليمنية، إضافة إلى استهداف العمق السعودي، رغم أن هنالك كان تخادم كبير جدا بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي، والقبض على كثير من الخلايا التي عملت لصالح الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي في إطار خلايا واحدة، إضافة إلى الإدارة المبكرة التي تخادم النظام السعودي مع الإسرائيلي.
5: نعم، أشكرك سيد حزام وسيد سليمان العقيلي على هذه النقاشات. سنعود لمتابعة هذه التطورات في الملف اليمني، لكن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن الجيش الإسرائيلي أعلن وقوع عملية طعن في مستوطنة شرق نابلس، والقناة 12 الإسرائيلية تصف ما جرى بتحييد لفلسطينيين بعد بلاغات عن حادثة طعن شمالي الضفة الغربية. أخبار عاجلة، يفيد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي يعلن عن وقوع عملية طعن شرق نابلس، والقناة 12 الإسرائيلية تعلن أن الجيش قتل فلسطينيين بعد بلاغات عن حادثة طعن شمالي الضفة الغربية. عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما تفاصيل ما جرى؟
7: يعني وفقا للرواية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن ورود بلاغات حول طعن إسرائيلي مستوطن إسرائيلي في إحدى المستوطنات الواقعة شرقي نابلس، ويشير إلى عملية أو حادثة طعن حتى هذه اللحظة، ولكن بحسب يعني مصادر فلسطينية الحديث على ما يبدو يدور حول هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على إحدى البلدات والقرى الفلسطينية الواقعة في المناطق الشرقية لنابلس، وتم إطلاق النار نحو فلسطينيين أيضا. وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني يتم التعامل مع إصابتين بالرصاص الحي، والقناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن تحييد فلسطينيين اثنين بإطلاق النار نحوهما وبعد الاشتباه بتنفيذهما لهذه العملية. لذلك الرواية الإسرائيلية تشير إلى تنفيذ عملية طعن أو حادثة طعن، ولكن بحسب يعني مصادر فلسطينية الحديث يدور عن هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس، وتشهد الضفة الغربية المحتلة ارتفاعا ملحوظا في هجمات المستوطنين، في اعتداءاتهم، في إطلاق النار على المستوطنين وعلى الفلسطينيين، وفي يعني سرقة أغنام الفلسطينيين، الاعتداء على البلدات، وعمليات كثيرة جرت في الأشهر الماضية بحق الفلسطينيين نفذها المستوطنون الإسرائيليون بحماية وبإشراف من الجيش الإسرائيلي ومن الشرطة الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية بحسب الفلسطينيين. إذن بحسب الرواية الإسرائيلية يقولون حادثة طعن، ولكن ما يرد من الأخبار من المناطق المحيطة في نابلس يشيرون إلى هجوم أو أن هذه الحادثة تزامنت مع هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على إحدى البلدات الفلسطينية الواقعة شرقي نابلس.
5: القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة والمعلومات بشأن هذه الأخبار العاجلة. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 3300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأعلنت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة خاصة للمستوطنين لتكريس سيطرتها على أجزاء من المسجد الأقصى. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية اقتحامه وأعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وقالت إنه يشكل تعديا خطيرا على الموقف التاريخي والقانوني القائم، وحذرت من تصعيد الوضع ضمن مخططات الاحتلال لفرض التقسيم المكاني والزمني، كما طلبت بموقف عربي وإسلامي حاسم.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأظهر مقطع مصور نقل أحد الجريحين في مخيم البرج وطفل أصابته قوات الاحتلال في الرأس.

0: ولتعليق النقاش ينضم إلينا غاث سانغاي رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمان. أهلا ومرحبا بك معنا بينما نتحدث في هذه اللحظات انتهاكات تسجل في مناطق مختلفة في القدس وفي الضفة الغربية، ويرد هذا من قطاع غزة فيما تستمر هذه الانتهاكات الإسرائيلية. ما تعليقكم أولا على ما شهدنا في هذه اللحظات؟
1: أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة. نحن نرى انتهاكات عظيمة في الضفة الغربية وفي غزة، وهذا استمرت هذه الانتهاكات لشهور منذ وقف إطلاق النار منذ أكتوبر، ونرى الكثير من القتلى والضحايا من الإسرائيليين والهجمات بالدبابات، والأشخاص الذين يقتربون من الخط الأصفر أيضا يقتلون، ولا يوجد أي وقف لإطلاق النار حقيقي، وهذا أمر مدعاة للقلق. ونريد أن نفكر أيضا عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة، وهي تتلاشى الآن، وهي قطرة في محيط في حقيقة الأمر. هذه ليست المساعدات التي يحتاجها سكان غزة في هذه الأوضاع الحرجة، ونحن أيضا بعض الأشخاص الذين قد عادوا إلى غزة فيها في هذه المخيمات تم التعامل معهم بطريقة مهينة من القوات الإسرائيلية، وهذه الانتهاكات تستمر في غزة في حقيقة الأمر. والأشخاص الذين يعيشون في غزة يعانون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية الأساسية.
0: سيد أجاس، هذا النقاش يأتي في ظل تساؤل دولي الآن عن المسؤولية القانونية والدولية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو التجويع أو غيرها. كيف تتعاملون مع هذا السؤال القانوني في هذه اللحظة، وما تسجله الشهادات بشأن استمرار ذلك حتى بعد وقف إطلاق النار وعدم الالتزام بما فيه؟
1: بوظيفة هذه نحن كنا هنالك قبل أكتوبر منذ العام 2023، ولقد سجلنا انتهاكات للحقوق الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ومن ذلك الوقت منذ أن بدأ التصعيد في غزة لقد سجلنا الكثير من الانتهاكات، ما إذا كانت هذه الانتهاكات تتعلق بالانتهاكات في المستشفيات والتهجير القسري وأيضا التدمير الهائل. ولقد وضحنا هذه الانتهاكات عن هذه الانتهاكات التي أشرفنا عليها في حقيقة الأمر، ولقد أشرنا إلى هذا في الأمم المتحدة والدول الأعضاء بأن تتخذ خطوات حقيقية لوضع حد لهذا. ولكن ما يتعقل بالمسؤولية، لا بد من أن تكون هناك مسؤولية قانونية لهذه المشاكل والجرائم الهائلة، هذه الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي وقانون الدولي الإنساني، لا بد من وضع حد لهذا.
0: الإفلات من العقاب يستمر، والانتهاكات والاعتداءات تتحول إلى واقع يومي. على من تقع مسؤولية المحاسبة عن ذلك وعدم تحويله إلى واقع يومي نراه بينما نتحدث الآن، تصل حتى الأخبار العاجلة؟
1: نعم، بطبيعة الحال هنالك مسؤولية كبيرة للمجتمع الدولي والمحكمة الدولية والدول الأعضاء. هنالك مئة ونيف من الدول الأعضاء في حقيقة الأمر، وهنالك المحكمة العالمية، محكمة العدالة العالمية. هذه القرارات تكون لها تأثيراً إذا كانت هذه الدول الأعضاء تلتزم بأدوارها.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: هو أيضا قطرة في محيط، لأن هذه الانتهاكات انتهاكات كبيرة، ولا يمكننا أيضا أن نحصر هذه الانتهاكات، ليست لدينا القدرة الكافية لحصر هذه الانتهاكات. وكما قلت مرارا وتكرارا أن هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء في غزة وفي الضفة الغربية، نحن نتحدث الآن عن تطهير عرقي في غزة وفي الضفة الغربية، ولقد رأينا مواطنون يقتلون ويهجرون من منازلهم تهجيرا قسريا، حتى هؤلاء الذين يعانون من أصحاب الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. هذا وضع مأساوي للغاية، والمشكلة هنا أن نقطة التركيز أو التركيز انتقل من فلسطين إلى مناطق أخرى، حتى وإن كانت السلطات الإسرائيلية لديها الفكرة بأن يفعلوا ما يريدونه في فلسطين.
3: في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسابيع قليلة، ما الذي من المفترض أن يتخذ وأن تعبر عنه كلمات القادة عما يحدث في هذه اللحظة لإعادة الاهتمام الذي تقول إنه انصرف إلى ملفات أخرى؟
2: لابد من أن يكون هنالك وقت لهذه لاتخاذ التدابير اللازمة. لم يكن هنالك أي معنى للأفعال التي أو للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ وقف إطلاق النار، ونحن نريد مجلس الأمن أن يتأكد من أن يؤكد أن يوقف هذه الانتهاكات. إذا لم يوقف هذه الانتهاكات فلا يوجد أي مبرر لأن تضع أو تقرر بهذه الانتهاكات في النظام الإنساني العالمي. لابد لدول الأعضاء ومجلس الأمن جميعا، لابد لهم أن يتخذوا التدابير اللازمة، لأن نتائج هذه الاعتداءات ستكون سيئة للغاية، ولكن الأشياء لن تتغير على الواقع في حقيقة الأمر.
3: أشكرك سيد سونغا. أجاث تونغاي، شكرا جزيلا لك نائب رئيس المفوضية مفوضية حقوق الإنسان بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذه الاعتداءات التي ناقشناها أيضا مع ضيف التلفزيون العربي، نفيد بأحدث هذه الاعتداءات، إذ أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستيلاء مستوطنين على منزل لعائلة فلسطينية جنوبية نابلس بالضفة الغربية. من هناك تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا ومرحبا بك كريستين، كيف هي الصورة؟ كيف هي الصورة والمشهد لديك؟
4: نعم أحمد، بالفعل استولى مستوطنون إرهابيون على منزلين لعائلة الطباسي الفلسطينية. نحن هنا في قرية جلود جنوبي نابلس، في هذه الصورة عبر كاميرا التلفزيون العربي نرى المنزلين لعائلة الطباسي. تعرضت العائلة لحصار من قبل المستوطنين، لتضييق شارك فيه حتى جيش الاحتلال. تعرضت العائلة لحصار، قطع التيار الكهربائي، المياه، الطعام، الغذاء. جيش الاحتلال منع أحدا من الوصول إلى هذه العائلة لدعم وجودها. هذه مناطق مصنفة ب بموجب اتفاق أوسلو، ليست مناطق مصنفة جيم، وبالتالي هي تحت سيطرة الاحتلال الإدارية والأمنية. هذه مناطق يفترض أنها تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية، لكن على الرغم من ذلك استطاع المستوطنون أن يضعوا أيديهم على هذين المنزلين عمليا. يوم أمس تم تهجير عائلة الطباسي بعد أن فقدت كل سبل الحياة في هذه العائلة. رأينا العائلة كانت في حالة صعبة جدا، وكانت حتى رجال العائلة كانوا يبكون على إثر هذا الوضع الذي وصل إليه الفلسطينيون. بالتالي نتحدث هنا في قرية جلود عن وضع اليد على منزلين لعائلة الطباسي، لكن ليس هذا الحدث الوحيد على مستوى محافظة نابلس. قبل قليل أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين بجروح حرجة في البطن بالرصاص. لا يعرف هذا الرصاص أطلقه مستوطنون أم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك شرقي نابلس. كان هنالك حرائق، يقول الفلسطينيون إن المستوطنين من أشعلوا هذه الحرائق. تجمع الفلسطينيون من أجل إخماد هذه الحرائق، إلا أن المستوطنين بدأوا بإطلاق الرصاص عشوائيا، وكان جيش الاحتلال يدعم المستوطنين هناك. بالتالي نتحدث عن إصابتين بصورة حرجة. وفق الهلال الأحمر قال لنا إن الإصابتين بصورة حرجة. جيش الاحتلال ادعى من طرفه بأنه هناك أنباء أولية عن عملية طعن، وأن هنالك مستوطن أصيب بجروح في صدره على إثر عملية طعن. فلسطينيا يتم نفي هذه الأنباء، ويقولون إن مستوطنين أشعلوا الحرائق ومنعوا إطفاءها من قبل الفلسطينيين. الحديث عن ما يجري في أيضا بيت فوريك شرقي نابلس، ينضم إلي المسعف والناشط المناهض للاستيطان بشار القريوتي. ما الذي يجري في بيت فوريك؟
5: طبعا بيت فوريك تتعرض لهجمة استيطانية من قبل المستوطنين منذ فترة طويلة، وهناك بؤرة رعوية تتواجد في سهل بيت فوريك، ويتعرض المواطنين بشكل يومي من قبل هؤلاء المستوطنين. هذا اليوم أشعلوا النيران في سهول بيت فوريك وبيت دجن، ونحن نتابع هذا الموضوع منذ بداية اندلاع النيران. وقد توجه وناشد الأهالي الجميع للتوجه لإخماد النيران، ومقابل ذلك المستوطنين وقاموا بتأليف القصص أيضا الدرامية التي أيضا تنتج من قبلهم لاتهام الفلسطينيين.
4: هذا برأيك أن هنالك ادعاء بوقوع طعن ولم يحدث، وإنما هو اعتداء نفذه مستوطنون على الفلسطينيين؟
5: نعم، هو ادعاء على الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين هم من توجهوا لسهولهم لإخماد النيران وهذه الأراضي وهذه السهول لبيت فوريك، وكيف يعني يتم التوجه للمستوطنة أو البؤرة الرعوية في المنطقة. بالإضافة أن جيش الاحتلال وبعد أن قام بإطلاق الرصاص على الفلسطينيين وحالتهم حرجة ونتمنى السلامة لهم، قام بوضع إكليل من الزهور على هالمنطقة حسب شهود عيان في المنطقة بافتخاره بهذه الجريمة التي أيضا نفذت. مقابل ذلك والمستوطن الذي أصيب وادعاه
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
10: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026 والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
7: الساعة الآن 1 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
11: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف القطاعات الفلسطينية. في تطورات الأحداث، آخر التطورات هي في شمال الضفة الغربية. اليوم الأحداث

0: إن كان الحديث دوليا عن احتمالية للعودة إلى المفاوضات، وأن المفاوضات ما بين أمريكا وإيران مستمرة، وأن هنالك جولات رغم التصعيد العسكري، لكن بالأمس تغيرت وتيرة الكلام، واليوم قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها ستدفع ثمنا باهظا على ذلك. نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة برعاية من سرايا هوم للسيراميك، سرايا هوم الموجودين على أو في شارع السلام في مدينة الخليل، وبقدموا أرضيات من مختلف الأنواع من البلاط والسيراميك، إضافة إلى أطقم الحمامات. سرايا هوم بإدارة أخونا عماد القواسم، نوجه له كل التحية إله ولكل الموجودين في المعرض، رح يكونوا معنا أيضا في رعاية برنامج أطياف الوطن هذا اليوم وبالأيام القادمة. على هندسة صوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. نرحب بأخونا الزميل الصحفي بلال الطويل أبو وسيم اللي اليوم موجود معنا في استوديوهات إذاعة منبر الحرية، بنقول له أهلا وسهلا فيك بلال، المصور الغني عن التعريف واللي له كمان سنوات طويلة في هذا المجال.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي، 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

بداية لما جرى من أحداث في شمال الضفة، أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن قرب بؤرة استيطانية مجاورة لمستوطنة ألون موري، هذا شرق نابلس، بحسب تقرير كان لإذاعة الجيش الإسرائيلي. أفادت الإذاعة بأن منفذ العملية جرى تحييده من دون أن تتضح حالته أو ملابسات الحادث بصورة كاملة، فيما ذكرت منظمة إنقاذ الإسرائيلية بأن المصاب تعرض لعدة طعنات وأن طواقمها قدمت له العلاج الأولي قبل نقله وهو بحالة خطيرة. العملية وقعت في محيط حريق اندلع قرب بؤرة استيطانية على شكل مزرعة عشوائية في المنطقة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحريق مرتبطا بالحادث. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا بأنه تلقى بلاغا عن عملية طعن في محيط مستوطنة ألون موري، مضيفا أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد الفحص. مصادر فلسطينية قالت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شابين فلسطينيين في موقع العملية، وبالتوازي أصيب فلسطينيان برصاص الجيش استهدفتهما في منطقة البطن في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أفاد بأن طواقمه تعمل على نقلهما إلى المستشفى. مصادر في الهلال أيضا قالت بأن إصابة مواطنين جرى في منطقة البطن، هما يبلغان من العمر 40 و43 عاما، ونقلا إلى المستشفى.

0: بعد دقائق تسعة نبدأ بمتابعة تفصيلية أكثر لما يجري من تطورات برفقة سرايا هوم.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: وأول أوردر
4: التوصيل فري يا مان.
3: حمد اطلب اربح،
4: حمد اطلب اربح،
3: زحيمان

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأنه 3228 مستوطن متطرف اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، هذا تزامنا مع إحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. محافظة القدس أفادت في بيان صدر عنها بأنه من بين المقتحمين للمسجد كان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، وعضو الكنيسة نسيم فاتوري، وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هليفي الذي أدى طقوسا تلموذية داخل باحاته، كما رفع علم إسرائيل خلال الاقتحام في خطوة استفزازية تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. أضافت المحافظة في بيانها بأن شرطة الاحتلال سمحت بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا. أشارت إلى أن القوات تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد الأقصى، وتمنع المصلين من الدخول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددا محدودا جدا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة قبل أن تعتدي الشرطة على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب. شهدت باحات المسجد صباح اليوم تكرار أداء عشرات المستوطنين لما يعرف بالسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية. أشارت المحافظة إلى أن المستوطنين يواصلون أداء طقوس تلموذية خلال اقتحاماتهم، شملت ارتداء لفائف التفلين وأداء ما يسمى بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد، إضافة إلى ترديد الأناشيد بصوت مرتفع في وقت تواصل فيه جماعات الهيكل حشد أنصارها بهدف الوصول إلى تسجيل 5000 مستوطن خلال اقتحامات اليوم.

كان تقرير، هو تقرير مشترك جديد أصدرته منظمة أوكسفام. هذا التقرير كشف بأن مبلغ 71.4 مليار دولار هو المبلغ اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو يعادل بالقيمة الحقيقية 7 أضعاف إجمالي كلفة إعادة الإعمار التي أعقبت جميع الحروب الإسرائيلية الكبرى على القطاع خلال العقدين الماضيين. أضاف التقرير الذي صدر بالتعاون مع معهد السياسات والاقتصادية الفلسطيني ماس ومركز التجارة الفلسطيني بالتريد بعنوان إعادة إعمار قطاع غزة، بأن خسائر وأضرار الحرب بلغت 57.9 مليار دولار، فيما يحتاج التعافي وإعادة الإعمار إلى عقد كامل. يقدم التقرير الذي استند إلى مشاورات واسعة أجريت في مختلف أنحاء قطاع غزة إلى مجلس السلام برئاسة الولايات المتحدة وقادة العالم خارطة الطريق لإعادة الإعمار، تستند إلى قيادة فلسطينية للإعمار ومساءلة لإسرائيل على أفعالها، ويحذر بأن أي نموذج يفرض من الخارج محكوما عليه بالفشل مهما بلغ حجم التمويل المخصص له. تظهر تحليلات منظمة أوكسفام المستندة إلى تقييمات متعاقبة للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الانقطاع، فقد بلغت احتياجات التعافي عقب حروب 2008 ل2009 و2014 و2021 نحو 10 مليارات دولار بقيمة اليوم، وقد طبعا حفيت كل محاولة إعادة إعمار بالحصار والقيود على الوصول ونقص تمويل الجهات المانحة، ثم دمرته الحرب التالية قبل أن يكتمل. هذا بالنسبة لكل محاولة إعادة إعمار. بحسب التقييم للأضرار والاحتياجات الصادر في شهر إبريل 2026 عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فقد تكبد قطاع غزة خسائرا وأضرارا إجمالية بقيمة 57.9 مليار دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل بحوالي 71 مليار. إجمالا استشهد أكثر من 73 ألف مواطن، أصيب أكثر من 173 ألف، وهجر قسريا 1.9 مليون شخص، وتراجعت مؤشرات التنمية البشرية بما يعادل 77 عاما. التقرير وثق كيف طمست الحرب الأخيرة ما لا يمكن لأي تقييم للأضرار أن يحصيه: المعرفة، الهوية، أنظمة الرعاية، البيئة، روابط المجتمع المحلي، المساجد والكنائس والمكتبات والمؤسسات الثقافية التي كانت تحتضن الحياة الاجتماعية فيما مضى. طمس المعرفة والذاكرة تضررت أو دمرت كليا تقريبا جميع المدارس، سويت الجامعات بالأرض، قتل آلاف المعلمين والمعلمات والأساتذة والباحثين، وضاعت المكتبات والأرشيفات التي كانت تحفظ تاريخ فلسطين. إجمالا جاء في التقرير: نظام الرعاية تداعى ليثقل كاهل النساء، فقد بات حوالي 58 ألف أسرة بغزة تعيلها اليوم نساء، فيما بلغت نسبة البطالة بين النساء 92%. تظهر أحدث أبحاث منظمة أوكسفام عن الرعاية بأن معظم النساء يقضين ما بين 8 إلى 12 ساعة يوميا، والبعض يقضين ما يصل إلى 16 ساعة في أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر من أجل اصطفاف منذ 5 صباحا لملء 20 لتر من الماء، وطهي وجبة واحدة لساعات على الحطب، أو حرق النفايات ورعاية الجرحى. أجساد محطمة في التقرير كتب عنها، وكرامة كانت مسوية أو مسلوبة. غيرت إصابة واحدة من كل 4 إصابات بغزة مجرى حياة صاحبها، وقد بات أكثر من 50 ألف شخص يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، فيما اضطر حوالي 83% من ذوي الإعاقة إلى التخلي عن أدواتهم المساعدة، وقد اضطر كثيرون للعيش في خيام أو ملاجئ أنشئت لاستيعاب 2000 شخص، لكنها احتضنت أحيانا 20 ألف، بينما شارك ما يصل إلى 650 شخص لمرحاض واحد فقط. إجمالا
ذكر التقرير ما يتعلق بالأرض، فقد دمرت البساتين التي استغرق نموها عقودا، والبيوت البلاستيكية والتربة السطحية، تلوثت الأراضي الزراعية بالمعادن الثقيلة وبقايا المتفجرات، وسط انهيار خزان الماء الجوفي الساحلي وجريان مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر لتعيد إحياء أمراض كانت قد استؤصلت، ومنها شلل الأطفال ما بات يعرف الآن أيضا، كل ذلك بتسميم الأرض. وبالتالي هذا التقرير الذي خرج عن مؤسسة أو منظمة أوكسفام قال بأن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى 71 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار تحتاج إلى عقد تقريبا من الزمان، وهي تعادل جميع أو تعادل 6-7 أضعاف إجمالي كلفة إعادة الإعمار التي أعقبت جميع الحروب الإسرائيلية الكبرى على القطاع خلال العقدين الماضيين.

في ذات الوقت أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026 والمقرر إجراؤها يوم 28 تشرين الثاني 2026 وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص وبما يتوافق مع أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته.

0: ب 26/9 حيكون موعد باب التسجيل لمن يود خوض الانتخابات التشريعية. رح يفتح الباب لمدة 12 يوم إجمالا. يوم السبت الموافق 15 آب رح يفتح مركز التسجيل أو مراكز التسجيل في الضفة الغربية، رح تستمر لمدة 5 أيام، رح تكون حتى 19 آب 2026. بعدها ب 26 أيلول 26/9 ولمدة 12 يوم رح يكون اللي هي مرحلة الترشح بالنسبة للانتخابات التشريعية. الدعاية الانتخابية رح تنطلق يوم جمعة 26/2، تستمر لمدة 21 يوم. الصمت الانتخابي 27/2/2026، والاقتراع سيكون بعد ذلك مباشرة. هذا ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات التشريعية المقبلة. بعد فاصل لنعود لمواصلة جزء جديد، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

إجمالا هنالك تغييرات في أسعار العملات خلال الفترة الحالية، لكن من الملفات الخطيرة إجمالا بنك هبو عليم وديسكونت، وهم بنكين إسرائيليين، أبلغوا المصارف الفلسطينية البنوك الفلسطينية بأنهم ناويين يوقفوا خدمات المراسلة المصرفية الحيوية خلال أسابيع. هاي الخطوة تهدد بعرقلة تمويل الواردات الأساسية وتحويل أجور العمال وتوسيع الاقتصاد النقدي غير الرسمي في الضفة الغربية. إجمالا وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤولين مصرفيين فلسطينيين قولهم بأنه في 5 مصارف فلسطينية تعتمد على بنك هبو عليم في خدمات المراسلة، راح تفقد إمكانية الوصول لهذه الخدمات ب 13 أغسطس آب القادم، بينما تواجه المصارف التي تنفذ معاملاتها عبر بنك ديسكونت موعد مماثل في الأول من سبتمبر أيلول. وزارة المالية الإسرائيلية أكدت بأن البنكين أبلغاها باعتزامهما إنهاء علاقات المراسلة مع المصارف الفلسطينية، موضحة أن القرار جاء في ظل ما وصفته بتزايد المخاطر العامة والمخاوف من دعاوى قضائية خاصة قد تستهدف المؤسسات المصرفية الإسرائيلية. قالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء بأنها تجري مباحثات مع البنكين سعيا إلى استمرار خدمات المراسلة المصرفية بطريقة آمنة ومسؤولة مع حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل. بنك هبو عليم وديسكونت يعملان كجسر بين النظامين الماليين الفلسطيني والإسرائيلي، يتيحان للمصارف الفلسطينية تسوية المعاملات المقومة بالشيكل بما يشمل مدفوعات استيراد الكهرباء والمياه والوقود والغذاء من إسرائيل، إلى جانب تحويل أجور الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل وتسوية معاملات التجارة الخارجية. لا تستطيع المصارف الفلسطينية الوصول مباشرة إلى نظام المدفوعات الإسرائيلي، لذلك تعتمد على هذول البنكين بوصفهما مصرفين مراسلين لتنفيذ التحويلات وتسويات المدفوعات بالشيكل. إجمالا الحكومة الإسرائيلية بتجدد كل 6 أشهر خطابات تعويض وحصانة تحمي البنكين من المسؤولية القانونية عن المعاملات التي ينفذانها نيابة عن المصارف الفلسطينية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بإدعاءات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مصرفي إسرائيلي، ما قالت هويته، لكن قال بأن البنوك التجارية لم تعد تريد تحمل هاي المخاطر، ترى أن الإعفاءات الحالية غير كافية وأن على الدولة تحمل المسؤولية القانونية كاملة. أضاف المسؤول بأن هذا الترتيب كان مؤقتا منذ البداية، لكن المخاطر ارتفعت بمرور السنوات في وقت يخشى فيه البنكان التعرض لدعاوى قضائية أو ملاحقات مرتبطة بمعاملات أو المعاملات التي تمر عبر المصارف الفلسطينية. قال بنك ديسكونت في بيان بأنه نقل مخاوفه إلى السلطات المختصة نظرا إلى تزايد المخاطر المصاحبة لتقديم هذه الخدمات ومسؤولية احتجاج المودعين والمساهمين، بينما اكتفى بنك هبو عليم بالقول بأن المسألة لا تزال قيد المراجعة. إجمالا وفق ما نشر، الاقتصاد الفلسطيني بيعتمد على الشيكل بوصفه العملة الرئيسية، المعاملات مع إسرائيل والعالم الخارجي تمر عبر بنك إسرائيل والبنوك التجارية الإسرائيلية. حذر من أن اضطراب هاي القنوات قد يضعف قدرة المصارف على تمويل تدفقات السلع الأساسية ومنها الوقود والمياه والإمدادات الطبية، وفق ما نشر أيضا. هذا يأتي ضمن تقرير، جاء في التقرير بأن اعتماد القطاع المصرفي الفلسطيني على البنوك الإسرائيلية يعود إلى الهيكل الاقتصادي والنقدي اللي أسسه بروتوكول باريس الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في 29 إبريل نيسان 1994، ثم أدرج في الملحق الخامس من الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني بال95. البروتوكول أنشأ إطار اقتصادي موحد بين الجانبين بيقوم على غلاف جمركي مشترك، أبقى الشيكل الإسرائيلي عملة قانونية متداولة في الأراضي الفلسطينية مع تأسيس سلطة نقد فلسطينية للإشراف على المصارف دون إصدار عملة وطنية مستقلة. بموجب هذا النظام
المصارف الفلسطينية تقبل الودائع والمدفوعات بالشيكل، لكنها تحتاج إلى النظام المصرفي الإسرائيلي لتحويل فوائض العملة وتسويات المدفوعات الرقمية وتمويل التجارة مع إسرائيل، والتي تمثل الشريك التجاري الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني. يستند نظام إيرادات المقاصة إلى البروتوكول. تجمع إسرائيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الواردات المتجهة إلى فلسطين، ثم يفترض أن تحول حصيلتها شهريا إلى السلطة بعد خصم رسم إداري نسبة 3%.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. طبعا الأيام القادمة رح يكون فيها تغير شوي بالأجواء، مش كتير يعني، اليوم 32 درجة 32 درجة مئوية الحرارة بالخليل، بكرة حتكون 30، يوم السبت 30، لكن ممكن ترجع ترتفع بداية الأسبوع المقبل.

بقطاع غزة حاليا 33 درجة مئوية، بأريحة 43 درجة مئوية الحرارة حاليا. هلا تقديرات بتقول بأنه اليوم بكرة بعده، يعني بكرة الجمعة والسبت، انخفاض بسيط، من منتصف الأسبوع القادم رح ترجع الحرارة ترتفع مرة تانية. يعني الخميس اللي جاي 37 حتكون الحرارة مرتفعة. غدا سيكون موعد إعلان الناجحين والناجحات في امتحان الثانوية العامة صباحا، وكالمعتاد من خلال أرقام الجلوس وبالرسائل أو من خلال المواقع الإلكترونية المعتمدة. فنبارك سلفا لكل الناجحين والناجحات. طبعا هذا الإعلان رح يكون ضمن الدورة الأولى، والمقصود أنه الناجحين والناجحات اللي ممكن يكون مكمل رح يكون أمامه كمان فترة لإعادة تقديم الامتحانات، وبعدها بتكون نتائج الدورة الثانية قبل بدء الموسم الدراسي الجامعي. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نجدد بكم اللقاء في وقت لاحق وبرعاية تستمر من سرايا هوم للسيراميك. سرايا هوم اللي بقدم لكم الأرضيات من البلاط والسيراميك وغيرها، إضافة إلى أطقم الحمامات. لما تحكي أطقم الحمامات فأنت بتحكي عن كل شيء بخص الحمامات وحتى الأدوات الصحية. هذا كله موجود في سرايا هوم للسيراميك في شارع السلام بمدينة الخليل. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
8: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
9: الله يرضى عليك، تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
8: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
9: بصراحة اخرب بسرعة.
8: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
9: بدك الدغري؟ المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
8: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرب من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
10: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
11: شعلة!

0: راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: مراسلات التلفزيون العربية محمد زاوية.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ معكم بالعنب. ضربات أمريكية على إيران لليلة 12 على التوالي. طهران تقصف الكويت والأردن، وروبيو يقول إن الثمن الذي ستدفعه طهران سيزداد كل ليلة. عقب إعلان جماعة الحوثي استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر، الرياض تؤكد تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر، وواشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم. أكثر من 3000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ووزارة الأوقاف تقول إن الاقتحامات تشكل تعدياً على الوضع القائم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي في غزة، وتقول إن عدم توفر الأدوية يعني قراراً بالإعدام البطيء للآلاف من مرضى السرطان.

0: قبل أن نبدأ بأخبارنا نرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي الذين سيرافقوننا في هذه الظاهرة من واشنطن. نبدأ بعماد الرواشدي، أهلا بك عماد. من طهران سيكون معنا ياسر مسعود، معنا من القدس أحمد جرادات، من نابلس في الضفة الغربية كريستين ريناوي، معنا من جنوب لبنان جويس الحاج خوري، من تونس سيكون معنا أيضا خليل كلاعي، ومن طرابلس عبد الناصر خالد. أهلا بكم جميعا زملائي الكرام. نبدأ إذن بما قاله مشاهدينا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. قال إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.
1: إيران تتوسل إلينا بشكل مباشر وغير مباشر، فلنبرم اتفاقا، فلنتحاور. إيران تتوسل كل يوم، لكن مشكلتها تكمن في أنه في كل مرة تبرم فيها اتفاقا إما أن ينقضها المسؤولون هناك على الفور تقريبا أو يقررون تغيير بنودها. هذه ليست طريقة إبرام الاتفاقات، لذا يبدو أنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق، وبالتالي سيستمرون في دفع الثمن، وكل ليلة يرتفع الثمن أكثر فأكثر، وهذا ما يحدث الآن. وربما في غضون أيام قليلة سيكونون مستعدين لإبرام اتفاق.
0: إذن نرحب من واشنطن مجددا بعماد الرواشدي مراسلنا هناك، لنقف معك على تصريحات روبيو. عماد، روبيو ذاته الذي صرح قبل يومين أن واشنطن منفتحة على المفاوضات يصرح مرة ثانية باتجاه معاكس ويقول أن طهران ستدفع الثمن بشكل متزايد كل ليلة.
2: نعم، وقال أيضا بأن في ردا على ما قاله عباس عراقجي بأن سياسة إيران هي العين بالعين، قال إن سياسة الولايات المتحدة هي الرأس بالعين. وهذا يأتي طبعا على خلفية ما قاله الرئيس الأمريكي يوم أمس من أن اعتبارا من يوم أمس إذا قصفت إيران أي سفينة في مضيق هرمز الولايات المتحدة سترد بالقصف في محيط العاصمة طهران، وهو أمر لم يحدث طوال 12 يوما الماضية. سيكون تطور نوعي كبير في الحرب إذا قصفت الولايات المتحدة في محيط طهران، بالإضافة طبعا لتهديده بقصف الجسور ومحطات الطاقة. واضح للآن لم يصل الطرفان لأي اتفاق رويدة، لا يوجد أي أنباء عن مفاوضات أو محادثات قريبة. الصوت الأعلى اليوم هو صوت الحرب، تهديدات وتسريبات في الولايات المتحدة عن محاولات لقصف في جبل فاس باستخدام طائرات B-52 والقنابل ثقيلة الوزن، تسريبات تقريبا يومية رويدة عن احتمالات دخول إسرائيل على خط هذه المواجهات في أي لحظة. الرئيس يبدو محبطا كما تقول المصادر من داخل البيت الأبيض، لأن كل ما فعله طوال 12 يوما لم يسهم في عودة إيران لطاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية، والأسوأ هو سقوط الجنود الأمريكيين كقتلى، ما وضعه تحت ضغط سياسي وإعلامي كبير لتبرير نفسه وتبرير سياساته فيما يتعلق بإيران. وبعض المراقبين يخشون من أن تزايد شعور الرئيس الأمريكي بالعجز عن إبرام اتفاق وزيادة شعوره بالعجز عن إجبار إيران على فعل أي شيء في ظل الضربات الحالية قد يدفعه بعكس ما يتوقع كثيرون للتصعيد العسكري، باعتبار أن ربما لو استخدم قوة عسكرية مفرطة فهذا سينهي الأمر بسرعة، عوض أن تطول الحرب إلى مستويات هو لا يريدها، وهو لا يريد في النهاية الغرق هناك كما غرق الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان. بالتالي للآن كل الاحتمالات واردة، وللآن واضح أنه ليس هناك أي تفاوض ولن يكون في الوقت القريب على الأقل في المدى المنظور. وزادت الأمور تعقيدا بعد مقتل الجنود الأمريكيين وتهديد الرئيس يوم أمس.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ. وأعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت. كما قال الجيش أنه استهدف مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم. وكان الجيش الإيراني قد أعلن مهاجمة قواعد أمريكية في الكويت منها معسكرة عريفيجان والدوحة. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها تقول إن طهران ستدفع ثمنا متزايدا كل ليلة، ونرى بأن الضربات الأمريكية مستمرة. في المقابل إيران ترد بضربات على دول الجوار، على الكويت، على الأردن وعلى البحرين. دعنا في صورة آخر التصريحات، آخر الضربات أيضا التي استهدفت دول الجوار.
3: رويدة، فيما يتعلق بالاستهدافات التي طاولت الجغرافيا الإيرانية كانت أقل مقارنة بالليالي الماضية، اقتصرت على المحافظات الأربعة والخمس وبضربات قد تكون هي نوعية، ولكن في ذات الوقت هي كانت الأقل من حيث الأعداد. من مؤخرها وما تم الإعلان عنه بالطبع تلك التي استهدفت مدينة كونارك الساحلية في جنوب شرق البلاد، وتحديدا في محافظة سيستان وبلوچستان، أيضا في محافظة هرمزغان كان هناك استهدافات لمدينتي سيريك وجاسك، في محافظة بوشهر كان هناك استهداف نوعي لمحطة كهرباء بالقرب من محطة بوشهر الكهروذرية، وهو شكل استهدافا نوعيا وارتفاع في سقف الاستهدافات. يضاف إلى ذلك ما جاء من استهداف أدى إلى مقتل 211 مصابا في منفذ شلامجة في أقصى جنوب محافظة أقصى جنوب غرب محافظة خوزستان، وهي الواقعة بالطبع في جنوب غرب البلاد. وأيضا كان هناك استهداف لمدينة مهشهر. ما جاء من بيانات للجيش الإيراني، يقول رويدا في بياناته بأن هناك استهدافات طاولت ثلاث قواعد للجيش الأمريكي على الأراضي الكويتية كما جاء في نص البيان، واستهدفت منظومات الدفاع وكذلك مخازن ومستودعات للذخيرة الأمريكية وكذلك مراكز تابعة للجنود الأمريكيين. أيضا التلفزيون الإيراني قبل قليل رويدا أكد بأن هناك استهدافات للحرس الثوري وكذلك للجيش الإيراني طاولت العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة، وتحديدا لمنظومة ثاد الأمريكية في الكويت وكذلك في الأردن كما ذكر التلفزيون الإيراني. فيما يتعلق بالثمن الذي تدفعه إيران، ما يقال هنا وما نسمعه بوضوح رويدة بأن طهران تدرك بأن الثمن سيكون كبير وسيكون مكلف للبلاد، ولكن هناك نقاط تنظر لها إيران باستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بمضيق هرمز لا يمكن أن تتنازل عنه وفقا للتقديرات هنا. وفي ذات الوقت هي تنظر إلى التكلفة التي ستدفعها

0: مسجد الأقصى. ومن بين المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير. وأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية اقتحام بن كفير وأعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وقالت إنه يشكل تعديا خطيرا على الوضع القائم، وحذرت من تصعيد الوضع ضمن مخططات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني.
1: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان. هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة. لا يزال هناك المزيد مما ينبغي فعله، وسنواصل التقدم.
0: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، يعني مؤلم أن نستمع إلى بن كفير وهو يعني يعدد إنجازاته فيما يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مع تكرار هذه الاقتحامات بشكل مكثف من حيث عدد الاقتحامات وعدد المقتحمين على رأسهم بن كفير.
2: يعني بن كفير يتحدث عن تحقيقه إنجاز للسماح لليهود المستوطنين خلال اقتحاماتهم المسجد الأقصى المبارك بأداء الطقوس العلنية والصروات العلنية، وهو بنفسه قام بتأتيتها قبل أسابيع قليلة. وفي كل مرة يقتحم فيها المسجد الأقصى المبارك منذ أن تولى منصب وزير الأمن القومي يؤدي مثل هذه الطقوس، نتحدث عن 18 اقتحاما منذ أن تولى هذا المنصب، ولكن أيضا تغييرات عديدة جرت على الوضع أو ما كان كان يعرف باسم الوضع القائم في داخل المسجد الأقصى المبارك في السنوات الثلاث الماضية. أيضا انتهاكات بشأن زيادة ساعات الاقتحامات، يعني تم فتح باب المغارب أمام المقتحمين عند الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم، ونتحدث أيضا عن جولة مسائية ستبدأ خلال الدقائق الحالية، وهذه الجولة أيضا سيتم إطالتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح لمزيد من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، ما يعني أن العدد لن يتوقف عند 3200 مستوطن اقتحموا المسجد، بل ربما قد يصل إلى 4,000 أو 5,000 في ظل وجود أعداد كبيرة من المستوطنين يعملون على الاقتحامات. في ظل تسهيل السلطات الإسرائيلية لهذه الاقتحامات ومحاولة تغيير الوضع القائم وأداء المستوطنين للطقوس التلمودية في داخل المسجد الأقصى المبارك، ونصب الشرطة الإسرائيلية لمظلة بالقرب من المنطقة الشرقية في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهي منطقة تخضع ل يعني خط أو تعاني من مخططات إسرائيلية تحديدا في المنطقة الشرقية بالقرب من مصلى الرحمة. هناك تجديدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. غالبية أبواب المسجد الأقصى المبارك تعيد المصلين وتقول لهم بأن يعودوا فقط بعد الساعة 3:00، أي بعد إغلاق باب المغاربة أمام المقتحمين، وهذا يعني أن إسرائيل كرست اليوم تقسيما زمنيا فعليا على أرض الواقع عبر تقليل عدد المصلين بشكل كبير جدا، منع الغالبية وحتى من بينهم كبار السن تم منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، والسماح فقط للمستوطنين باقتحامه وأداء هذه الطقوس. أيضا أعداد كبيرة من أعضاء الكنيسة والوزراء الذين دخلوا واقتحموا المسجد الأقصى المبارك، نتحدث عن وزير النقب والجليل، نتحدث أيضا عن عضو كنيسة وهو بعميد هليفي عضو كنيسة عن حزب الليكود، أنشد النشيد الإسرائيلي في داخل المسجد الأقصى المبارك وبجانبه عدد من المستوطنين الإسرائيليين الذين يرفعون الأعلام الإسرائيلية. الواضح بأن إسرائيل تستغل هذه الفترة لترسيخ هذا التغيير في داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل عدم وجود تحركات جدية وحقيقية لا من الدول العربية ولا من الدول الإسلامية، وهذا ما قالته دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر من مرة في مطالباتها في الأشهر الماضية وفي الأعوام الماضية، كانت تطالب بضرورة التدخل وعدم الاقتصار فقط على البيانات، ولكن حاليا حتى ذات البيانات التي تصدرها هذه الدول إسرائيل لا تكترث بها، وكان يعني في كل مرة يسارع نتنياهو للتأكيد على يعني الوضع القائم بعد كل تصريح لبن كفير يتحدث فيه عن صلاة اليهود والمستوطنين داخل المسجد الأقصى المبارك هذه المرة وفي المرات الماضية أيضا القليلة الماضية، يمتنع نتنياهو عن الإدلاء بمثل هذا التصريح، لذلك تغيير

0: كبيرة تجري في داخل المسجد الأقصى المبارك، انتهاكات عديدة. الوضع القائم الذي تنادي به بعض الدول العربية لم يعد كذات الوضع القائم الذي كان سابقا. نتحدث عن أن المسجد الأقصى المبارك تديره دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، وهي المسؤولة عن إدارة وشؤون المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. ولكن رغم ذلك إسرائيل لا تكترث وضيقت كثيرا على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن في داخل المسجد الأقصى المبارك الويدا.
1: شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. قبل المتابعة مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مصادر طبية تصرح للتلفزيون العربي من قطاع غزة، تقول شهيد جراء قصف من طائرات الاحتلال في محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إذن مصادر طبية تصرح للتلفزيون العربي عن سقوط شهيد في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي في محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي القطاع. نتابع بأخبار الضفة الغربية مشاهدينا، حيث أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة بيتفوريك شرقية نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل مصابين بالرصاص الحي إلى المستشفى عقب اقتحام مستوطنين البلدة بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن مستوطنين أطلقوا الرصاص عشوائيا خلال هجومهم على البلدة ومنعوا الأهالي من إطفاء الحرائق، ما تسبب في اندلاع مواجهات. واستولى مستوطنون أيضا على منزل لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب نابلس. من هناك، من هذه القرية، تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي لتنقل لنا المشهد من قرية جالود وأيضا من القرى الأخرى في نابلس. تفضلي كريستين.
2: نعم رويدة، أبدأ بالإصابات التي تعامل معها الهلال الأحمر. الحديث هنا عن مصابين بجروح حرجة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي. أحد المصابين يخضع للجراحة الآن في غرفة العمليات. هنالك أيضا مصاب ثالث جراء اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين. الآن قوات الاحتلال تفرض حصارا على بلدة بيت فوريك شرقي نابلس وتغلق مداخل هذه القرية بعد هجوم تعرضت له تحديدا في منطقة السهل، حيث أشعل مستوطنون حرائق هناك، أطلقوا النار عشوائيا. طبعا انطلقوا من بؤرة أقاموها على أراضي الفلسطينيين في هذه البلدة بحماية جيش الاحتلال، جرى إطلاق نار بشكل عشوائي. وبيانات جيش الاحتلال تتحدث عن تصفية أي إعدام فلسطينيين اثنين. الارتباط الفلسطيني لا يملك معلومة بعد، لم يبلغ من الجهات ذات العلاقة بوجود شهداء، لكن التقديرات بوجود شهيدين واحتجاز جثمانيهما وفق المصادر المحلية من المكان للتلفزيون العربي. بالتالي لا معلومة رسمية بخصوص شهداء وبخصوص المصابين. يوجد ثلاث إصابات في بيت فوريك. نحن هنا في جنوب نابلس في قرية جلود. في هذه البلدة استولى مستوطنون رويدة وكافة المشاهدين على منزلين لعائلة الطباسي الفلسطينية. سبعة أفراد من عائلة الطباسي. الأفراد العائلة هم زوجان وأيضا نتحدث عن أطفال كانوا يقطنون في هذه المنازل. منزلان اثنان تعرضت العائلة لحصار كامل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. هذا الحصار بدأ قبل ثلاثة أشهر. كان المستوطنون يقيمون خيمة بالقرب من هذه المنازل، يقطعون سياج الأرض المحيطة بالمنازل، يلقون الحجارة باتجاه أفراد العائلة لترويعها، ثم وصل الأمر إلى حد قطع الكهرباء، المياه، قطع الطريق ومنع أحد من المتضامنين والمساندين من الوصول إلى هذه المنازل، إلى حد أن هجرت العائلة أمس من هذين المنزلين. بالتالي وضع المستوطنون أيديهم على هذه المنازل. نتحدث عن منطقة استراتيجية خلف هذه المنازل. هنالك مشهد يظهر كل الأغوار الفلسطينية. أصلا جلود وهذه البلدات والقرى رويدة وكافة المشاهدين هي مناطق استراتيجية تقع في وسط الضفة الغربية. هنالك ربط جغرافي بين وسط الضفة الغربية وشمالها وجنوبها، بالتالي لذلك تكثر اعتداءات المستوطنين على جلود وبلدات وقرى جنوب نابلس، لذلك هنالك اعتداءات ممنهجة على قرى شمال شرق رام الله وشرق رام الله، وكل هذه المناطق هي فيها تلال استراتيجية يسيطر عليها الآن المستوطنون، كل ذلك طبعا في إطار عدوانهم وفي إطار ترهيب الفلسطينيين لطردهم لترحيلهم من المكان، وبالتالي وضع اليد على هذه الأراضي. مساحات شاسعة في الضفة الغربية، أكثر من نصف مليون دنم الآن تحت سيطرة الاحتلال والمستوطنين هنا في الضفة الغربية بسبب هذا العدوان. طبعا المستوطنون هم أداة ينفذون سياسة حكومة بن غفير وسموتريتش وفران المركبات الجبلية الأسلحة للمستوطنين الذين وصلوا في اعتداءاتهم إلى حد وضع اليد على المنازل، ليس مجرد حرق مركبات وحرق منازل وحرق أشجار، الآن يستولي المستوطنون على منازل جاهزة. وهنا أشير أخيرا رويدة إلى أن هذه منطقة مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، أي أنها تحت إدارة السلطة الفلسطينية وأمنيا تحت سيطرة الاحتلال، لكنها منطقة باء. رغم ذلك أقام المستوطنون بؤرة ثم وضعوا أيديهم على منازل فلسطينية وهجروا عائلة من هذا المكان. طبعا نجاح المستوطنين في هذه العملية يفتح الباب أمام المزيد والمزيد من التهجير للفلسطينيين ووضع اليد على المزيد من الأراضي.
1: شكرا جزيلا لك من قرية جالود في نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. وقالت الوزارة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. من دير البلح ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، يعني في كل يوم أخبار الوضع الصحي والطبي في قطاع غزة في تدهور مستمر، اليوم إعلان عن توقف البروتوكولات، ما يعني فعلا حكما بالإعدام على مرضى السرطان في القطاع.
3: بالتأكيد هذا ما قالته وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي هذا اليوم، جاء بعد يومين فقط من بيان آخر لامس ذات القضية وحذر من مدى كارثية الوضع الخاص بمرضى السرطان في قطاع غزة. وتحدث البيانان في خلاصتهما أن الأوضاع الراهنة لمرضى السرطان هي حكم بالإعدام لهذه الفئة. وزارة الصحة تقول إن هناك 4000 مريض بالسرطان من بين 11,000 حظوا بحوالات أو تحويلات طبية، فيما البقية لم يحوزوا على هذه التحويلات، ومن حازوا على التحويلات الطبية بالكاد يخرج بعضهم أحادا بين يوم أو آخر بفعل القيود الإسرائيلية داخل قطاع غزة. ومنذ بداية هذه الحرب كان هناك شح على مستوى تقديم الرعاية الطبية بالمجمل وبشكل خاص للأمراض المزمنة وتحديدا الأورام ومرضى السرطان. طبيعة الحال قطاع غزة حتى قبل بداية هذه الحرب كان يعتمد على علاج الكيماوي وعلاج الأورام بشكل عام على تحويل المرضى إلى الضفة الغربية أو حتى إلى مستشفيات الداخل وجمهورية مصر العربية، ذلك توقف بطبيعة الحال، وبالتالي واجه مرضى السرطان حربا أخرى بالتزامن مع حرب الإبادة حيث حرموا من علاجهم رغم دخول وقف إطلاق النار وادعاء إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الصحية والأدوية، إلا أن وزارة الصحة تؤكد أن بروتوكولات العلاج لمرضى السرطان توقفت ولا يوجد لا علاجات ولا أدوية مسكنات لمرضى السرطان، بمعنى أن العلاجات غير متوفرة وبالتالي إمكانية الوفاة قائمة. وحتى من
1: للأسف تقطع الصوت مع مراسلنا إسلام بدر. على كل حال شكرا جزيلا لك إسلام. نتابع مشاهدينا، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي في بأغلبية ضئيلة مشروع قانون بشأن السياسة الدفاعية. مجلس النواب وافق على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية المقبلة، يخصص هذا القانون أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش الأمريكي تبلغ $1,150,000,000,000 بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212.
4: رغم الانقسام السياسي الحاد في واشنطن، نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون السياسة الدفاعية داخل مجلس النواب في تصويت يعكس حجم الخلاف حول الحرب مع إيران والإنفاق العسكري والدعم الأمريكي لإسرائيل. بأغلبية ضئيلة بلغت 216 صوتا مقابل 212 أقر مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 متضمنا أكبر ميزانية دفاع في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تريليون و150 مليار دولار. يقول الجمهوريون إن هذه الزيادة أصبحت ضرورة مع الانخراط العسكري الأمريكي ضد إيران، مؤكدين أن التمويل سيخصص لتعزيز الجاهزية القتالية وتطوير أنظمة الدفاع وشراء أسلحة ومعدات جديدة إلى جانب رفع رواتب العسكريين وتحسين أوضاعهم المعيشية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن المشروع يمنح البنتاغون موارد غير مسبوقة، بينما تتجه الإدارة والجمهوريون إلى تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، كما يعتبرون أن الحرب المستمرة مع إيران التي تجاوزت كلفتها المعلنة 37 مليار دولار تفتقر إلى دعم شعبي وسياسي كاف. الخلاف يزداد حدة بسبب بند يتضمن توسيع التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ يرى الديمقراطيون وخصوصا الجناح التقدمي أن استمرار توسيع الدعم العسكري لإسرائيل يتعارض مع تصاعد الانتقادات الأمريكية والدولية بشأن الحرب في قطاع غزة. الخلاف لا يقتصر على مضمون المشروع بل يمتد إلى مسار إقراره، بعدما ربط الجمهوريون تمريره بتشريع انتخابي يدعمه الرئيس ترامب لتشديد قواعد التصويت، وهو ما يعقد فرص إقراره في مجلس الشيوخ، حيث سبق للديمقراطيين أن عرقلوا نسختهم من مشروع القانون. بينما نجح الجمهوريون في اجتياز أولى العقبات داخل مجلس النواب، لا يزال المشروع بحاجة إلى توافق مع مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى البيت الأبيض، ما يجعل مستقبل أكبر ميزانية دفاع في تاريخ الولايات المتحدة رهنا بصراع سياسي لا يقل سخونة عن الملفات العسكرية التي يتناولها المشروع.
1: في جنوب لبنان مشاهدينا، أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة كفر تبنيد. وفي زوطر الغربية أكدت المراسلة أيضا أن طواقم الإسعاف دخلت البلدة برفقة فرق الهندسة.
5: في راديو الحرية
6: 92.7 FM
7: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. طرابلس احتجاجات على انقطاع الكهرباء، حيث عمد المحتجون إلى إشعال الإطارات. وفي وسط إسبانيا يكافح أكثر من 200 إطفائي حريق غابات التهم نحو 33 ألف هكتار في مقاطعة غوادالاخارا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن السلطات الإسبانية تواجه صعوبات في إخماد مجموعة من الحرائق، حيث أخليت عشرات القرى. للوقوف أكثر على ما يجري في تلك الدول، ينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. معنا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد، ومعنا أيضا من بلدة بيا ديل برادو غربية مدريد أيضا مراسلنا معاذ حامد. أهلا بكم جميعا. أبدأ من تونس والوضع فيها مع انقطاع تيار الكهربائي، وأيضا يعني خروج الناس في احتجاجات. ما الذي يجري الآن في تونس خليل؟
5: تماما رويدة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل نشر إشعارات بشأن مدة انقطاع التيار الكهربائي، وتواصل اعتماد سياسة طرح الأحمال وتوزيع الاستهلاك وتوزيع التزويد بالتيار الكهربائي بين المناطق. هذه الإشعارات التي تولت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرها منذ حوالي أسبوع تثير الكثير من الأسئلة وتثير احتجاجات فئات واسعة من المواطنين، خاصة أن مدة الانقطاعات التي سجلت في بعض المناطق تتجاوز المدة المحددة من خلال هذه الإشعارات. بكل أحوال، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس فيما يمكن عده أول تعاط رسمي مع هذه الأزمة، اجتمع بكل من وزراء الداخلية والفلاحة وكذلك التجهيز، وكذلك الوزير المكلف بالإنابة بالطاقة والمناشب، وكذلك ثلاث مسؤولين هم مدير الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مدير شركة توزيع المياه، ومدير جهاز الحماية المدنية. الرئيس التونسي قيس سعيد قال في معرض لقائه بهؤلاء المسؤولين الحكوميين أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، وسيتم التصدي لكل من يحاول التنكيل بالمواطنين، وبأن انقطاع الماء والكهرباء فضلا عن الحرائق هي ظواهر غير طبيعية ويجب وضع حد لها على الفور. لكن هذا البلاغ الذي نشر على صفحة الرئاسة التونسية لم يتضمن ما ستتخذه الرئاسة والسلطات التونسية من إجراءات وتدابير لمواجهة هذه الوضعية، خاصة أنه من النقاط الظاهرة التي ميزت هذه الأزمة أنها جاءت بشكل مباغت وفجئي. التونسيين لم يتم إعدادهم على الأقل على مستوى الاتصال الرسمي للتعاطي مع أزمة بهذه الحدة، ومن هنا أعبر إلى الاعتبار الثاني في هذه الأزمة وهو حدتها. الكهرباء في تونس لا تنقطع لساعة أو ساعتين، هي تنقطع على الأقل لمدة 6 ساعات، وفي بعض المناطق وصلت مدة الانقطاعات إلى ما فوق 24 ساعة، وهو ما أكده البلاغ الصادر عن الرئاسة التونسية. إذن هذه أزمة حادة ومفاجئة، ولهذين الاعتبارين على الأقل فإن هذه الانقطاعات تثير غضب التونسيين وسخطهم. لازلنا نسجل احتجاجات في عدد من المناطق، مناطق داخلية، مناطق ساحلية، مناطق في تونس الكبرى كانت هناك بؤر احتجاجية، يخرج التونسيون بالعشرات أو بالمئات في بعض المناطق، خاصة عندما يتواصل انقطاع التيار الكهربائي أو المياه عن هذه المناطق، يخرجون للتجمع للتعبير عن غضبهم ويتوجهون بانتقادات شديدة للمسؤولين الحكوميين والمسؤولية الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ما اعتبروه تقصيرا. هذه الأزمة إذن لازالت متواصلة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز لازالت تنشر إشعارات حول تحديد مدة انقطاع التيار الكهربائي، وينتظر وفق تقديرات خبراء أن تتواصل هذه الوضعية وهذه الانقطاعات وعملية توزيع الأحمال ما تواصلت موجة الحر التي تضرب البلاد والمنطقة.
4: الأزمة على ما يبدو، شكرا جزيلا لك خليل، الأزمة على ما يبدو تمتد شرقا إلى ليبيا، أيضا موجة حر شديدة وانقطاعات في التيار الكهربائي. فسر لنا عن الوضع أكثر في ليبيا عبد الناصر، تفضل.
3: يمكن نقول بأن ذروة موجة الحر اليوم وصلت إلى أعلى مستوياتها في ليبيا. المركز الوطني للأرصاد الجوية يعني في كل لحظة يرسل قراءات جديدة عن درجات الحرارة في بعض المناطق. حاليا بدأت تلامس درجات الحرارة في بعض المناطق حاجز 50 درجة مئوية، وسط تحذيرات من عدم التعرض لأشعة الشمس ومحاولة الالتزام في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة. في المقابل السلطات الصحية أعلنت بعض الإجراءات الوقائية كالإكثار من شرب الماء، وأيضا هذا دفع البلديات خاصة في المنطقة الغربية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تعليق العمل، تقليص ساعات الدوام الرسمي حفاظا على الموظفين والمراجعين في ظل طبعا استمرار حالة الحر أو موجة الحر. أيضا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، الشركة العامة للكهرباء عزت الأمر إلى الضغط المتزايد فيما يتعلق بالطلب المتزايد على الطاقة، وبالتالي عمدت إلى إرجاع جدول توزيع ساعات طرح الأحمال. هذا بالتالي أشعل حالة من الغضب في الشارع هنا في المنطقة الغربية، خاصة أن بعض المناطق بدأت تشهد يعني ليست ساعات وإنما لأيام، نتحدث عن يوم كامل، يومين، يعني تستمر حتى لثلاثة أيام بعض المناطق لا تصلها الكهرباء نهائيا. هذا بالتالي أشعل موجة من الاحتجاجات تركزت بشكل أكبر في جنوب العاصمة طرابلس تحديدا في منطقة قصر بن غشير، أما في الضاحية الشرقية تجورة أيضا عمد السكان إلى إغلاق الطريق الرابط ما بين المدن الشرقية للعاصمة طرابلس والعاصمة طرابلس بالإطارات، وقاموا بحتى يعني التجمع في الطرق ومحاولة منع أي مرور للسيارات العامة. بالمقابل الشرطة الكهربائية التابعة لوزارة الداخلية عمدت إلى نشر دوريات على محطات التوليد خوفا من محاولات دخول بعض المواطنين، وهذا تكرر في بعض المناطق حين عمد السكان إلى الدخول إلى محطات توليد الكهرباء وإجبار العاملين على ضرورة إعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم. وبالتالي اليوم نتحدث عن موجة قياسية، يعني ارتفاع لدرجات الحرارة بشكل أكبر. هذا بالتالي سيعمل أو سيدفع السكان بشكل أوضح إلى الاتجاه إلى محطات التوليد. وربما شاهدنا بعض الدعوات الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، بعض السكان بدأوا يتجمعون، منهم من سيتجه إلى الشركة العامة للكهرباء، في هناك من سيتجه إلى المحطات القريبة من بيوتهم لإجبار العاملين فيها على ضرورة إعادة التيار الكهربائي. نعم. نتجه أيضا إلى المنطقة الشرقية، هناك يعني إعلان لحالة الطوارئ خوفا من أن هذه الموجة فعليا ستتجه إلى المنطقة الشرقية، وبالتالي مخافة اشتعال النيران خاصة في منطقة الجبل الأخضر، هذا وارد خلال الفترة المقبلة. رويدة بشكل يعني مبسط وسريع، ربما هذه الموجة ستنتهي غدا الجمعة، لكن ستعاود الارتفاع من جديد.
6: راديو الحرية
7: 97.7. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
12: 97.7 FM. في هذه المنطقة، هذه المنطقة تقع على الحدود الغربية كما أسلفت، مع مقاطعة كاستيا لامانشا وهي مقاطعة توليدو. هنا السلطات طبعا تقطع الطريق بشكل كامل بسبب أن هنالك حريقا كبيرا في منطقة في هذه المنطقة، وصل إلى أطراف القرية. هنا كما نشاهد في هذا الجبل، وصلت النيران مساء أمس إلى هذه المنطقة وأحرقت العشرات من المنازل. المشكلة الرئيسية هي ما نسمعها في هذا اللايف، وهي الرياح الشديدة رويدة التي تضرب المنطقة، هي رياح جافة مع ارتفاع درجات حرارة قد تصل إلى تقريبا ما يقارب 40 درجة مئوية. الآن النيران انتهت في هذه المنطقة وانتقلت إلى منطقة أخرى، سوف أحاول توجيه الكاميرا إلى منطقة أخرى لمشاهدة أثر النيران والأدخنة المتصاعدة في المناطق الغربية والشمالية لمقاطعة مدريد، إضافة إلى كاستيا وليون وأبيلا. هنالك مجموعة من الحرائق تضرب هذه المنطقة. طبعا قبل قليل كان مجموعة من السكان يتواجدون هنا محاولين العودة إلى أماكن سكنهم، لكن السلطات المحلية هنا طبعا منعتهم من العودة بسبب خطورة الوضع وارتفاع درجات الحرارة واستمرار حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسبانية. هنالك عشرات الحرائق في عموم إسبانيا رويدة. أكبر هذه الحرائق طبعا هي موجودة في مقاطعة غوادالاخارا إلى الشرق من مدينة مدريد. هذه المقاطعة هنالك أكثر من 33 ألف هكتار أحرق بسبب هذا الحريق التاريخي الذي لم يسبق له مثيل كما تقول السلطات هنا. الحرائق التي ضربت إسبانيا هذا العام هي 4 أضعاف الحرائق التي ضربت إسبانيا العام الماضي في مثل هذا الوقت من العام. إذا نحن نتحدث عن ارتفاع مهول. هنالك حرائق في إقليم كاتالونيا، هنالك حرائق في إقليم ليون في أقصى شمال إسبانيا، في زامورا، في ويلبا أقصى جنوب إسبانيا، غرب شمال شرق مدينة مدريد. إذا نتحدث إذن نحن نتحدث عن حرائق كبيرة جدا. السلطات أخلت العشرات من القرى، هنالك خسائر كبيرة منيت بها هذه القرى بسبب بطبيعة الحال تدمير بعض المنازل في هذه المنطقة، إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي وفي قطاع المواشي. تقول السلطات أن السبب الرئيسي في هذه الحرائق، طبعا إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، عدم التزام بعض المزارعين بالتعليمات المطروحة، وهي عدم العمل ما بين الساعة 1 ظهرا تقريبا وحتى الساعة 7 أو 6 مساء، لأن الجرارات الزراعية في بعض الأحيان تطلق شرارة ما خلال العمل على الحصاد أو خلال العمل على حراسة الأرض وفلاحتها. هذه الشرارة تؤدي إلى حريق هائل جدا. مع ارتفاع درجات الحرارة وهذه الرياح الشديدة، فإن السلطات تفقد السيطرة بشكل فوري على هذه الحرائق. بالتالي خصصت الحكومة الإسبانية ملايين الدولارات هذا الأسبوع لمكافحة ظاهرة التغير المناخي التي تشهدها المنطقة بعمومها. أيضا ملاحظة أخرى، أن ارتفاع هذه الحرائق سببه الأمطار الوفيرة التي حدثت الموسم الماضي، الأمطار الكثيرة التي حدثت، مما أدى إلى نبات شديد جدا في الغابات وفي المناطق الحرجية. هذه جفت بشكل سريع وأدى إلى اشتعالها. إليك رويدة.
4: شكرا جزيلا لك من بلدة بيا ديل برادو غربية مدريد، مراسلنا معاذ حامد. قال وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو إن الحوثيين جرى استدراجهم من قبل إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.
13: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
14: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
15: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
14: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
4: أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 156 صاروخا ومسيرة خلال هجمات روسية، وتسبب هجوم روسي في اندلاع حريق في محطة وقود في منطقة سومي، في وقت قتل فيه 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية طاولت مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا. توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، وتستهدف العقوبات مصادر الإيرادات الرئيسية، وإضافة 32 مصرفا روسيا إلى قائمة الحظر المصرفي، وتضييق الخناق على أسطول الظل، فضلا عن تعطيل سلاسل الإمداد.
6: راديو الحرية
16: 97.7 FM. جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تتمنى النجاح والتوفيق لطلبة الثانوية العامة، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعها وفي فروع بنك فلسطين كافة، أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكترونية btuk.edu.ps.
17: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
20: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps، أو اتصلوا على 1700-566-666، أو 1800-566-666.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
21: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
22: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
21: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. البداية من تطورات الأوضاع في المنطقة. أعلن الجيش الكويتي أن منفذ العبد للحدودي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل خسائر بشرية. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف المنفذ الحدودي الواقع شمالي البلاد مع العراق، في حين لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو عدد الطائرات المسيرة المستخدمة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلاجمة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند وكان الجيش الإيراني قد أعلن استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت. كما قال الجيش إنه استهدف مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم. وكان الجيش الإيراني أعلن مهاجمة قواعد أمريكية في الكويت، منها معسكر عريفجان والدور. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. بحسب أكسيوس، فإن القوات الأمريكية ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى B1. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد حدة تهديداته، تهدد إيران أيضا بالرد على كل استهداف بآخر مماثل في المنطقة.
7: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
0: هذه المناوشات مع إيران، وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
7: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين، عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد، رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة، يختم المقر بيانه.
6: ينضم إلي في الاستوديو مراسل تلفزيون العربي في إيران حازم كلاس. تحياتي لك حازم، أتابع معك التطورات على المشهد الإيراني بما فيها أيضا زيارة رئيس الوزراء العراقي المتواجد حاليا في طهران وما ترافق مع ذلك من تصريحات.
8: يعني بالتأكيد وصول رئيس الوزراء العراقي ديما علي الزيدي إلى طهران في هذا التوقيت تحديدا وبعد زيارته واشنطن أعاد الحديث مجددا عن المسار الدبلوماسي. سئل وزير خارجية إيران عن هذا وقال من الطبيعي أن ينقل رئيس الوزراء العراقي قراءته ووجهة نظره فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، خاصة أنه كان في واشنطن. لا نتحدث ربما عن رسائل مباشرة أو ما شابه، ولكن رئيس الوزراء العراقي نفسه كان قد قال في تصريحات لذا أتلانتيك، قال بأنه نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى مسار التهدئة وعدم مواصلة الحرب والقتال وما شابه. العراق يتضرر بطبيعة الحال جراء الحرب كما كثير من دول المنطقة. في هذا الإطار تبدو زيارة علي الزيدي مهمة على صعيد نقل وجهة النظر الأمريكية للجانب الإيراني، قراءة عراقية على الأقل، ومن جهة أخرى أن العراق أيضا محل استهداف، يعني خاصة إقليم كردستان العراق، وهنا يعود الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد، الاتفاقية الأمنية بين الطرفين لإبعاد العناصر المعارضة لإيران عن الحدود ونزع سلاحها أو ما شابه. في هذا الإطار قال عباس عراقشي بأنه لا يوجد مشكلة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بتبادل الرسائل ونقل وجهات النظر، لأن الوسطاء كثر حقيقة، وخاصة في هذه المرحلة برز الدور القطري بشكل أساسي بحكم العلاقات والاستراتيجية التي تنتهجها الدوحة. ولكن يقول عباس عراقشي أن الأمر مرتبط بنهج واشنطن، على واشنطن أن تتعامل بشكل منطقي، أن تبتعد عن اللامنطقية والمطالب المفرطة، وأن يتم حفظ مصالح الشعب الإيراني ومصالح إيران العليا. هذا يعني يعيد الأمر إلى المربع الأول، القراءة المختلفة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وتحديدا المادة الخامسة. بالعموم الجهود الدبلوماسية مستمرة، القنوات الخلفية فاعلة، دور قطر بارز، زيارة علي الزيدي مؤثرة، وهناك انتظار فيما يتعلق برد طهران على المقترح القطري الباكستاني الذي قدم من أجل إنهاء هذا التوتر وهذه الاشتباكات المسلحة والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
6: وفي هذه الأثناء حازم، يعني هذه الليلة 12، وحسب ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بأن كل ليلة ستزداد حدة، فهل فعلا تزداد حدة؟
8: يعني يمكن القول بأن استمرار الاشتباكات بحد ذاته هو حدة، يعني يبعد الأمور عن المسار الدبلوماسي. كلما استمر القتال، كلما استمرت الضربات المتبادلة، كلما ابتعدنا عن المسار الدبلوماسي. استخدام قاذفات B-1 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلن يشكل تغيير كبير. التهديد باستهداف جبل فأس أو جبل كولانج في محافظة إصفهان وسط تقارير كثيرة إسرائيلية بالدرجة الأولى حول ماهية المنشأة الموجودة أسفل هذا الجبل، إن كانت نووية أو عسكرية أو ما شابه، ولا معلومات. إيران نفت بطبيعة الحال أن يكون هناك منشآت نووية أو نشاط نووي هناك، ولكن هناك حديث في هذا الشأن. إيران واضحة ميدانيا تقول العين بالعين، إما أمان للجميع ومرور نفط للجميع من مضيق هرمز، أو لن يكون لأحد لا أمان ولا نفط. هذه هي المعادلة الإيرانية، وهذا يصعب المهمة على الوسطاء وعلى العودة للمسار الدبلوماسي.
6: شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. نعود إلى الولايات المتحدة أيضا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الجاري إعداده بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط بالكامل بانضمام الرياض إلى اتفاقات أبراهام وفق تعبيره. ومن واشنطن ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة. التطورات على ملفات عدة عماد، سنقسمها إلى جزئين. بداية الملف الأمريكي الإيراني، ما التطورات فيه؟

0: طبعا هذا جاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي يوم أمس التي قال فيها بأنه سيقصف في محيط العاصمة طهران، هو أمر لم يحدث ديما طوال 12 يوما الماضية. كان المراقبون يتوقعون أن أي قصف في محيط طهران سيمثل تصعيدا عسكريا كبيرا من طرف الولايات المتحدة. الرئيس أيضا يقول بأنه سيقصف الجسور ومحطات الطاقة إن قامت إيران اعتبارا من يوم أمس بقصف أي سفينة في مضيق هرمز. هناك طبعا تسريبات كثيرة في الولايات المتحدة في الحقيقة من الصعب التوثق من صحتها، تتحدث عن احتمال دخول إسرائيل على خط هذه المواجهات، احتمال قصف جبل فأس في إيران، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنه يحوي إما برنامج إيراني نووي موازي أو أنه يستخدم لتهريب بعض المعدات النووية في ذلك المكان، وأن الولايات المتحدة ربما تستخدم الطائرات الشبحية B-52 التي تحمل قنابل من زينة 2000 رطل وتلقيها على ذلك الجبل للتخلص من ما هو موجود فيه. طبعا مراقبون كثر يقولون بأنه في الغالب لا يمثل أي قيمة استراتيجية للرئيس الأمريكي، كل ما في الأمر أن الرئيس يريد أن يرسل رسالة بأنه قادر على التصعيد متى ما أراد ذلك، وأن يرد بعض الاعتبار لما حدث للجيش الأمريكي في الأيام الماضية والذي يتسبب طبعا بجدل كبير في الولايات المتحدة، مقتل الجنود الأمريكيين، جرح مئات الجنود الأمريكيين، واستهداف رادارات ومعدات عسكرية أمريكية مهمة على مستوى الدفاعات الجوية في أكثر من دولة في المنطقة. كل ذلك يضع ضغطا شديدا على الرئيس الأمريكي بتبرير الحرب، محاولة إنهاء الحرب على الأقل كما يرى الديمقراطيون، أو تصعيد هذه الحرب لمستويات غير مسبوقة كما يرى الجمهوريون لحسمها في أسرع وقت ممكن.
1: نأتي إلى شق آخر وموضوع آخر، وهو البرنامج النووي للسعودية وربط هذا الاتفاق ووضع شرط هو الانضمام إلى اتفاقات أبراهام بالنسبة للرياض. التفاصيل عماد.
0: في الواقع ديما يوم أمس التسريبات التي نشرت في وول ستريت جورنال وفي صحف أخرى عن هذا الاتفاق لم تكن تشر نهائيا لموضوع التطبيع، وهذا تسبب بردود أفعال داخل الكونغرس. بالأمس رصدنا الكثير من أعضاء الكونغرس سواء في الحزب الديمقراطي أو في الجمهوري ينتقدون هذا الاتفاق لسببين رئيسيين. الأول يقولون بأنه سيؤدي إلى انتشار نووي في المنطقة، وهذا خطر على مصالح الأمن القومي الأمريكي وعلى العالم. ومن جهة أخرى هم يعتقدون بأن هذا الاتفاق الذي كان جو بايدن بالمناسبة هو من حاول تدشينه، هذا الاتفاق يستثني مسألة التطبيع ولا يبدو ويبدو وكأنه يعطي للسعودية شيء مجاني. هذا رصدناه في الكونغرس يوم أمس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. اليوم يبدو أن الرئيس حاول تبديد ما بدأ وكأنه التباس أو ربما أنه غير رأيه لا نعرف، لكنه يتحدث لأول مرة عن ربط هذا الاتفاق بالتطبيع مع إسرائيل. طبعا هذا الاتفاق فقط لنعطي بعض الإضاءة عليه هو اتفاق يمتد على 30 عاما، ستكون تكلفته بعشرات المليارات من الدولارات. الإدارة الأمريكية تسرب للصحافة الأمريكية بأنه سيفيد الشركات الأمريكية، ويستينغ هاوس تحديدا هذه الشركة المشهورة في إنتاج المفاعلات السلمية لإنتاج الكهرباء ستكون أول المستفيدين من هذا المشروع، ستقوم هي بإنشاء هذه المفاعلات على الأراضي السعودية. المسألة الملغزة في هذا الاتفاق هل سيشمل التخصيب أم لا، لأن كما نعلم ديما التخصيب مرفوض بالنسبة لإيران. الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تخصب ولا بأي كمية وتطلب منها الشراء من السوق الخارجي، بالتالي هذا يوقع الإدارة بتناقض إن سمحت هي للتخصيب أن يحدث على الأراضي السعودية. وواضح أن الرئيس الآن يحاول تلافي هذا حتى لا يتعرض للنقد في الداخل الأمريكي، ويقول ليس هناك تخصيب من أي نوع على الأراضي السعودية. التسريبات كانت تقول بأن دراسة سيتم إعدادها ستأخذ سنتين، بعد السنتين سيقرر إن كان سيسمح للسعودية بالتخصيب على أراضيها بمساعدة الولايات المتحدة أم لا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الروشت. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن زيارة رئيس الوزراء لإيران ستركز على التفاهمات الاقتصادية بمجالات النقل والصناعة. قال العبودي إن المباحثات والحوارات

0: في العاصمة طهران، ستركز أيضا على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وتخفيف الأزمة في المنطقة.
1: الزيارة التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء والذي بمعيته وفد حكومي رفيع يحمل رسالة العراق بأن السلام والحوار الدبلوماسي هو الذي يعزز أمن المنطقة ويرسخ استقرارها الاقتصادي وتنميتها. المباحثات والحوارات التي ستجرى في العاصمة طهران تركز على مجموعة من التفاهمات الاقتصادية ومجموعة من التعاون المشترك.
0: أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون بشأن السياسة الدفاعية، ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية المقبلة. يخصص القانون أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ تريليونا و150 مليار دولار بموافقة 616 صوتا مقابل معارضة 212.
2: رغم الانقسام السياسي الحاد في واشنطن، نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون السياسة الدفاعية داخل مجلس النواب.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: بينما تتجه الإدارة والجمهوريون إلى تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، كما يعتبرون أن الحرب المستمرة مع إيران التي تجاوزت كلفتها المعلنة 37 مليار دولار تفتقر إلى دعم شعبي وسياسي كاف. الخلاف يزداد حدة بسبب بند يتضمن توسيع التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ يرى الديمقراطيون وخصوصا الجناح التقدمي أن استمرار توسيع الدعم العسكري لإسرائيل يتعارض مع تصاعد الانتقادات الأمريكية والدولية بشأن الحرب في قطاع غزة. الخلاف لا يقتصر على مضمون المشروع، بل يمتد إلى مسار إقراره بعدما ربط الجمهوريون تمريره بتشريع انتخابي يدعمه الرئيس ترامب لتشديد قواعد التصويت، وهو ما يعقد فرص إقراره في مجلس الشيوخ، حيث سبق للديمقراطيين أن عرقلوا نسختهم من مشروع القانون. بينما نجح الجمهوريون في اجتياز أولى العقبات داخل مجلس النواب، لا يزال المشروع بحاجة إلى توافق مع مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى البيت الأبيض، ما يجعل مستقبل أكبر ميزانية دفاع في تاريخ الولايات المتحدة رهنا بصراع سياسي لا يقل سخونة عن الملفات العسكرية التي يتناولها المشروع.
4: إلى التصعيد في البحمر، حيث أعلن المتحدث العسكري بجماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية صادفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل إن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق.
5: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
5: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
4: وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل والذي يأتي في سياق التطورات في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين. إذن الرئيس الأمريكي سيحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحوثيين في اليمن استدرجتهم إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.
1: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
4: قالت الخارجية العمانية إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. جاء في بيان للخارجية أن سلطنة عمان تعمل مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن لأجل استئناف المسار السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي بفرض حصار بحري على السعودية تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا. أكد كالاس أن حرية الملاحة يجب ألا تواجه أي عوائق سواء في مضيق الهرمز أو في البحر الأحمر، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة. كما شددت كالاس على أن عملية إسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تواصل التزامها الكامل بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المجاورة له. قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. تجاوز سعر برميل خام برنت مستوى 98 دولارا عقب ارتفاعه صباحا بنحو 5%. يأتي ذلك بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه منع 3 ناقلات من عبور مضيق هرمز. أعلنت عدة بلديات في إسرائيل فتح باب الملاجئ العامة خلال أيام الأسبوع بسبب التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. قالت بلدية إيلات إنها تعتزم فتح الملاجئ رغم عدم تغيير تعليمات الجبهة الداخلية. كما قررت بلدية كرم إيل في جليل فتح الملاجئ العامة لديها. وفي السابق كانت بلدية رامات جان المحاذية لتل أبيب أيضا أعلنت فتح الملاجئ في ظل تزايد تقديرات الخطر بإمكانية توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل خلال أيام بحسب بيان البلدية.
7: راديو الحرية.
8: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
9: الموضوع بالنسبة للإدارة الأمريكية في منتهى الخطورة. شاهدنا كيف الرئيس يعتبر ويربط بين الحوثيين وإيران، يقول بأنهم وكلاء لإيران، وأن أي ضربة من الحوثي أو أي اختراق بين مزدوجين من الحوثي سيواجه برد على إيران والحوثي، وهي محاولة من الرئيس الأمريكي للضغط أكثر على إيران لإعطاء أو لإقناع الحوثيين بالتحلي ببعض العقلانية بين مزدوجين. طبعا الأمر متوقف أيضا على طريقة التعامل الأمريكي مع الإيرانيين، هذا ما يقوله معظم الخبراء. إن استمر التصعيد الأمريكي الإيراني سيستمر التصعيد في البحر الأحمر تباعا، والعكس صحيح. إن تمكنت الإدارة والإيرانيون من الجلوس لطاولة مفاوضات ومحاولة تهدئة التصعيد الحالي سينعكس ذلك تباعا على الأوضاع في البحر الأحمر. لكن الحقيقة ديما هناك حالة من التشاؤم، والإعلام اليميني الأمريكي فوكس نيوز و نيوز نيشن وبعض الصحف الأخرى نيويورك بوست وغيرها كلها على مستوى الخبراء الذين يجري استضافتهم والمقالات التي تكتب تدعو إلى الحزم مع إيران، لا تدعو إلى التهدئة ولا تدعو للتفاوض، بالعكس تقول بأن من غير المفيد التفاوض مع الإيرانيين لأنهم غير ملتزمين بما يتم الاتفاق عليه، وهذا ما قاله دونالد ترامب يوم أمس في خطابه. لذلك ربما تتجه الأمور بالفعل نحو التصعيد في منطقة الخليج، ما يؤدي تباعا لتصعيد موازي في البحر الأحمر.
10: وهل من تفاصيل حول يعني الردود الأمريكية؟ يعني الآن كما يتوعد ترامب أنه سيرد بشكل عسكري خاص على في حال استهدفت السفن مرة جديدة في البحر الأحمر، هل من تفصيل أكثر سواء من ترامب أو من محيطه؟
9: نعم، التصعيد طبعا من وجهة النظر الأمريكية يتمثل بتغير نوعي في عمليات القصف التي تحدث منذ 12 يوما ديما، بمعنى الصعود نحو طهران عوض فقط استهداف السواحل الجنوبية لإيران، الذهاب نحو طهران هذا أولا، استخدام أسلحة مختلفة مثل B-52 القنابل عالية الوزن، هذا سيعتبر أيضا تصعيد وتطور نوعي. والتطور الثالث والمعروف هو قصف مزيد من البنى التحتية ذات الاستخدام المزدوج أو حتى المدنية الصرفة على مستوى محطات الطاقة والكهرباء أو على مستوى الجسور. إن هذه الثلاث أمور لم تحدث بشكل جلي وواضح حتى هذه اللحظة منذ 12 يوما على الأقل، لم يجري قصف طهران، لم يجري استخدام أسلحة نوعية مختلفة، الضربات يمكن وصفها بأنها تكتيكية جراحية تستهدف فقط الرد بالرد على الرد الإيراني فقط، لكن دون الذهاب بعيدا. للآن يبدو الرئيس متردد. طبعا هناك الخيار البري مطروح منذ بداية الحرب على الطاولة، لكنه مستبعد برأي كثيرين ولا يبدو أن الرئيس متحمس له، لكن في نهاية المطاف الرئيس غير متوقع. لكن هذه هي الأربع نواحي من التصعيد التي يمكن أن نشهدها في الأيام المقبلة إن قرر الرئيس الذهاب والإنصات لما يقوله اليمينيون الذهاب نحو الحسم عوض محاولة التعويل على التفاوض.
10: وبالمقابل ماذا يقول الديمقراطيون عماد، يعني خاصة بأن يعني مضيق هرمز وضعه كما هو، والآن يدخل باب المندب والبحر الأحمر إلى المشهد،
9: وأسعار النفط ديما، أسعار النفط وصلت إلى حدود $100 بعد أن انخفضت إلى حوالي $67، وشعر الأمريكيون بنوع من الراحة مع توقيع المذكرة، عادت وارتفعت إلى حدود $100، قبل قليل كانت في حدود $99، هذا يعيدها تقريبا إلى مستوياتها في بداية هذه الحرب قبل 3 أشهر، هذا يقلق كثيرا الأمريكيين أولا، يؤثر على استطلاعات الرأي فيما يتعلق بأداء الإدارة وأداء الرئيس تحديدا، وطبعا يعطي مادة دسمة للديمقراطيين لمهاجمة الرئيس. لكن كما نعلم ديما الديمقراطيون في هذه البيئة السياسية الأمريكية تقريبا ظاهرة صوتية، لأنهم لا يملكون أي أغلبية لا في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ، ليس لديهم أدوات للضغط على الرئيس الأمريكي بالمعنى الحقيقي، وأكبر دليل على ذلك مرور ميزانية الدفاع يوم أمس والبند الخلافي فيها للتعاون بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.
10: وهذه الميزانية بمرورها الآن يعني تريليون وأكثر من تريليون دولار عماد. أيضا التفاصيل، هل من محددات لهذه الميزانية؟ قيل إنها للتحديات المستقبلية، ولكن يعني هل هناك تفاصيل أكثر عن استخداماتها؟
9: طبعا الميزانية تثير الكثير من الخلاف، في الحقيقة هي الموضوع الرئيسي اليوم في الولايات المتحدة، كل النقاش يدور حولها، تحديدا ليس فقط بالمناسبة في صفوف بعض الديمقراطيين، لكن تحديدا في صفوف اليمين، من حركة ماجا، من المعارضين لهذه الحرب، من المعارضين للعلاقة مع إسرائيل، من المعارضين لكل سياسة الإدارة الأمريكية، مثل مارجوري تايلر جرين، مثل توماس ماسي، تاكر كارلسون وغيرها من الأسماء الوازنة في حركة ماجا، يهاجمون ما حصل يوم أمس، يعتبرون بأن هذا تغير نوعي في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يهاجمون هذا التضخم الكبير ديما في ميزانية وزارة الدفاع، زيادة 50% عما كانت عليه السنة الحالية 2026، تحدث عن التريليون ونصف التريليون دولار، يبررها طبعا وزير الدفاع بالحاجة لتطوير القوة العسكرية الأمريكية للتمكن من مواجهة الصين وروسيا. لكن الديمقراطيون وكثير من الجمهوريين يقولون بأن الإدارة لو كانت بالفعل معنية بتطوير وتقوية الجيش الأمريكي وتصليبه لما ذهبت في حرب واستهلكت كل هذه الدفاعات الجوية والرادارات التي استهدفت من إيران، بالإضافة طبعا للذخيرة التي تنفذ بشكل متسارع بسبب حرب لم يكن الأمريكيون يتوقعونها في ظل ما يرون أنه تهديد روسي وصيني. بالتالي المحاججة التي يقدمها وزير الدفاع لا تبدو نهائيا مقنعة، وتنال نقدا كبيرا في وسائل الإعلام ديما.
10: أبقى معنا عماد الرواجدة مراسل تلفزيون العربي من واشنطن، ونتابع المشهد من الحديدة في اليمن مع مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. صدام، دعنا في الصورة سواء بآخر تصريحات الحوثيين المرتبطة بالبحر الأحمر، أو هل من ردود فعل على التصريحات الأمريكية التي تتتالى سواء من وزير الخارجية والآن من الرئيس الأمريكي؟
11: مرحبا ديما. فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لدونالد ترامب أو وزير خارجيته، لا شك أن الحوثيين سوف يتعاملون مع هذه التصريحات بعدم الاهتمام، أو لن يلقون بالا طالما وهم قد أعلنوا موقفهم وأعلنوا هذا الموقف الذي اتخذوه قبل أيام، وبالأمس نفذوه بالفعل بعد أن حذروا وأنذروا بأنهم سوف يقومون بتطبيق الحظر البحري على سفن المملكة العربية السعودية، وهم الأمس بالأمس ينفذون ما حذروا منه بعد أن كسرت تلك السفن أو الناقلات النفطية ذلك الحظر، وقامت بالتحرك رغم التحذيرات والتنبيهات من القيادات البحرية والمسؤولين في البحرية اليمنية التابعة لأنصار الله، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك النداءات، فبالتالي نفذت العملية كما قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين، بأنهم نفذوا هذه العملية، وبأنها هذه العملية لن تكون الأخيرة، وإنهم مستمرون في تحقيق هذه المعادلة، وهي معادلة الحصار بالحصار، وأنهم ماضون فيما قاموا بتنفيذه، وهو حتى يتم كسر الحصار على اليمن كما قالت جماعة أنصار الله، وهم عازمون على تحقيق أهدافهم ومبتغاهم طالما وأنها ارتبطت بكسر الحصار وفك الحصار عن المطارات وعن الموانئ اليمنية. وبالتالي فباعتقادي أنهم لن يتوقفوا حتى يتم الوصول إلى حلول ربما سياسية، وحتى تستجيب المملكة العربية السعودية لمطالبهم، وحتى ينتهي الحصار المفروض على اليمن كما تقول جماعة أنصار الله وحكومة صنعاء. المسؤولون في صنعاء يتعاملون مع تلك التصريحات مثلما تعاملوا مع تلك التنديدات وبيانات الإدانة التي انطلقت من الكثير من الدول التي نددت بموقف صنعاء، ولكنها اعتبرت في في في نظر صنعاء بأنها بيانات تأتي من غرفة واحدة ربما كما قالت بيانات وزير الخارجية في حكومة صنعاء وغيرها من البيانات وحتى المنشورات والأحاديث التي تصرح من قبل القيادات في جماعة أنصار الله الحوثيين، قالوا بأن هذه البيانات تصب في إطار واحد وفي بوتقة واحدة وتنطلق من غرفة واحدة، وهي لا تخدم قضيتهم، وبالتالي لن يتعاملوا معها طالما وأنهم يقولون أن قضيتهم مشروعة وهي فك الحصار عن اليمن، وبالتالي هم ماضون في تحقيق هذه المعادلة حتى ينتهي الحصار ويكسر الحصار على بلدهم. نعم ديما.
10: نعم صدام، ستبقى معنا ونعود إليك لمتابعة التطورات. وينضم إلي هنا في الاستوديو اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، أيضا معي مراسل تلفزيون العربي في إيران حازم كلاس. وإن بدأت معك حازم بآخر ما حرر إيرانيا كتعليق وكموقف اتجاه اليمن والحوثيين وما يجري.
12: الموقف الإيراني هو أن لا علاقة لهذه التطورات بالأوضاع في إيران عموما. صحيح أن إيران كانت قد هددت أكثر من مرة بأنها قد تدخل باب المندب على خط المعركة من خلال أنصار الله الحوثيين حلفائها بطبيعة الحال، ولكن لم يصدر أي أمر رسمي بهذا الصدد أو أي بيان رسمي بهذا الصدد. جذور القضية مرتبطة بخلافات حوثية سعودية وما يتعلق بالحصار السعودي وما يتعلق بمطار صنعاء وما شابه. بالعموم إيران كان لها دور في محاولة كسر هذا الحصار من خلال طائرة إيرانية نقلت وفدا حوثيا إلى إيران خلال مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، ولدى عودتها تم التعامل مع مبدأ الحصار من خلال الحكومة اليمنية، من خلال لاحقا أيضا دور سعودي بطبيعة الحال. وبالعموم جذور القضية تبدو مختلفة، ولكن النتائج تصب في صالح إيران من خلال التأثير على المضائق من مضيق هرمز إلى باب المندب. بالعموم موقف إيران أن الأمور فيما يتعلق بأنصار الله الحوثيين يجب أن يتم التعامل معها على أنها حكومة منتخبة وليس على أنها فصيل سيطرة على المشهد في اليمن أو ما شابه، وأن الأمور يجب أن تكون برفع الحصار.
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: راديو الحرية
16: 97.7 FM. استقلالية إلى حد ما، ولكن الجانب اليمني هناك العديد من الحسابات المعقدة فيما يتعلق بعلاقة الحوثي بإيران كحليف، وكذلك بعلاقة الحوثي بالسعودية، ولذلك هناك تداخل ما بين الأمرين، ولكن كلاهما يصبان في المصلحة الآن الإيرانية، كسر الحصار بالحصار. عملية فتح جبهة في باب المندب هذا تم الحديث عنه من قبل عدة أشهر، ولذلك هي تخفيف الآن لما يجري في مضيق هرمز. وإذا أخذنا بعين الاعتبار لأن التدخل في باب المندب على المستوى التكتيكي والعملياتي، فإن ما يجري في مضيق هرمز هو ذو تأثير استراتيجي وجيوسياسي، عندما أتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن حصار أمريكي يفرض الآن وقصف استراتيجي، واستخدمت القاذفات الاستراتيجية قاذفة البي 1 الليلة الماضية على العديد من المنشآت والأهداف الإيرانية، بينما نتحدث عن الطاقة النفط والغاز. أما باب المندب فهو يعني معبر للنفط والغاز والمواد الغذائية والمواد الصناعية وسلاسل الإمداد، ولذلك أصبح الأمر حقيقة معقد. ولكن لنربط الخيوط بعضها مع بعض، الآن الرئيس دونالد ترامب يهدد بأنه إذا تم استهداف السفن وناقلات النفط والغاز سيتم استهداف إيران بضربات، والحوثي كذلك. عندما نأخذ بالاعتبار موافقة بلغاريا لاستخدام قواعدها لاستخدام طائرات التانكرز KC-135 بالإضافة إلى أرسال 250 جندي أمريكي لبلغاريا، وكذلك سماح المملكة المتحدة باستخدام القواعد البريطانية وديوغو غارسيا، هذا أكبر دليل بأن هناك تحشيد. والآن نكاد نشتم رائحة بأن الولايات المتحدة تحضر إلى ضربات كبيرة، لأنه حقيقة الإدارة الأمريكية الآن محرجة من هذه الحالة من التخبط. لا يوجد حسم عملياتي، 39 يوم من العمليات وما تلا ذلك، و12 ليلة متتالية متتابعة من الضربات على العديد من منظومات الأهداف، وما زالت إيران متماسكة وقادرة على إطلاق الصواريخ على كل دول الجوار. ولذلك الآن قد يكون هناك تخطيط من قبل الولايات المتحدة لتوجيه ضربة قاسمة، هذا ما تخطط له الولايات المتحدة.
10: سنتحدث تفصيلا عن الضربة القاسمة أو حتى ما يقول عنه ترامب العقاب العسكري الكبير في حال تمت مهاجمة السفن مجددا في البحر الأحمر. حازم، يعني الحلف ما بين إيران والحوثيين له مستويات عدة، ومنها المستوى العسكري. أزمة الطائرة الإيرانية التي قال الحوثيون وإيران بأنهم كسروا الحصار على مطار صنعاء، كانت هناك اتهامات من الحكومة اليمنية ورشاد العلمي أنها كانت تنقل معدات عسكرية وصواريخ وتجهيزات لمرحلة ما قد تكون هذه المرحلة. كيف تعاطى الإيرانيون مع هذه الاتهامات اليمنية؟
12: صمت كامل، يعني إيران لا تعلق على هذه التقارير المرتبطة بنقل معدات عسكرية، وتؤكد بأنها ملتزمة بعدم اعتماد الطيران المدني من أجل نقل معدات عسكرية. وهذه اتهامات تكررت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بخطوط الطيران الإيرانية وحتى خطوط الملاحة البحرية كذلك بنقل معدات عسكرية. إيران دائما نفت ذلك، هذه المرة لم تعلق إطلاقا على هذا الموضوع. ولكن في إشارة يعني كما ذكرت إلى تعقيدات ربما العلاقة بين إيران والحوثيين، وما أشار سيادة اللواء أيضا إلى هذا الأمر، يمكن القول بأن إيران عسكريا لا تتحدث الكثير فيما يتعلق بأنصار الله الحوثيين، وتركز على الشق السياسي، وأنه يجب حل المشكلة من خلال رفع الحصار ومن خلال الاعتراف بالحوثيين وما شابه من هذا القبيل. المشهد الآن ميدانيا كما أشار سيادة اللواء أيضا يقلق جدا حقيقة، رغم وجود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران، رغم الحديث عن القنوات الخلفية والوساطات، إلى أن هناك معطيات سياسية مرتبطة بتصعيد كبير. عندما تذكر وكالات دولية بأن سفارتا بريطانيا وفرنسا قامتا بعمليات إخلاء في طهران في هذا التوقيت تحديدا، قبل قليل أعلن هذا الأمر. عندما يتم الحديث عن قواعد في بلغاريا في بريطانيا في إلى ذلك، وتعلق طهران بلحن شديد اللهجة، قبل قليل بيان للخارجية الإيرانية أدان بشكل بحدة حقيقة موافقة بريطانيا على استخدام قواعدها من قبل القوات الأمريكية، كل هذا يدل أن الأمور ذاهبة باتجاه تصعيد ما.
10: سنكمل بهذا الموضوع ونوه الآن لجملة من العواجل ننقلها عن الخارجية القطرية تقول الخارجية استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر خرق واضح وصريح لقواعد القانون الدولي. أيضا الخارجية تقول استمرار الاعتداءات في البحر الأحمر تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأيضا تقول بأن قطر تؤكد دعمها للسعودية لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. إذن الخارجية القطرية في بيان مرتبط بالهجوم الحوثي على السفن السعودية تقول إن استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر هو خرق واضح وصريح لقواعد القانون الدولي. وتقول أيضا الخارجية القطرية إن استمرار الاعتداءات في البحر الأحمر تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. وتؤكد قطر على دعمها للسعودية لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. إذن لواء محمد، ستبدأ الآن ردود الفعل على التطورات في البحر الأحمر. السؤال، هل يكسر الحصار بالحصار كما يريد الإيرانيون؟ وبجهة المقابلة، هل هناك عمل عسكري كما يتحدث ترامب سيمنع هذا التطور؟
16: يعني أنا أرى أن العمل العسكري هو لاحتواء الموقف، ولا يمكن أن يكون العمل العسكري يشكل حل جذري للصراع في مضيق هرمز أو في باب المندب، حيث أن من يريد أن يوفر الحماية للقطع البحرية في المسارات البحرية هذا يتطلب أن يرفع التكاليف، ومن يريد أن يرفع التكاليف تكلفة الردع ستكون عالية دون أن يكون هناك قدرة على تحييد القدرات اللاتماثلية الموجودة سواء كانت لدى إيران أو لدى الحوثيين. يعني اليوم حركوا الحوثيين منصات إطلاق الصواريخ إلى الغرب من تعز.
10: ما الذي يعني هذا؟ لو تشرح لنا أكثر. يعني عند
16: يعني هذه منصات إطلاق للصواريخ ضد السفن المتحركة على سلاسل الجبال، وطبيعة الجغرافيا هي طبيعة صعبة جدا حقيقة. بالإضافة هي ليست فقط منصات إطلاق الصواريخ، يعني نحن نتحدث عن القوارب السريعة سواء كان في إيران أو لدى الحوثي، أو منصات إطلاق الصواريخ أو المسيرات أو الألغام البحرية، الوسائل القتالية موجودة. بالإضافة إلى أنه سواء كان الحوثي أو إيران لا يوجد حاجة لدى الجانبين أن يقوموا بالإغلاق التام لمضيق هرمز أو مضيق باب المندب، وإنما يمكن بقوات قليلة جدا أن يشكلوا التهديد. يعني يكفي أن يتم إطلاق مسيرة على ناقلة نفط أو ناقلة غاز أو سفينة تجارية. عندما أتحدث عن باب المندب أتحدث 15% من تجارة العالم تمر من باب المندب، ربع تجارة الحاويات تمر من باب المندب. ولذلك القدرات اللاتماثلية الموجودة هي جربت سابقا، يعني قوة التحالف العربي ضد الحوثي، حارس الازدهار، إسرائيل، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ماذا حققوا؟ هل كان بإمكانهم أن يحققوا الحسم العملياتي؟ ما الذي أجبر الولايات المتحدة التي كانت تقول عن الحوثي بأنه جماعة إرهابية وتجلس وتوقع اتفاقية؟ هذا دليل بأنه لا يوجد حل عسكري ناجح بالسلاح التقليدي.
10: أعذرني لواء محمد، سأنوه الآن للعاجل من الخارجية الفرنسية التي تقول هجمات الحوثيين على ناقلات النفط السعودية غير مسؤولة وتشكل تصعيدا خطيرا. إذن الخارجية الفرنسية أيضا.
13: راديو الحرية
17: 92.7 FM FM FM.
8: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
15: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
18: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
3: الساعة الآن الرابعة بتوقيت العثماني للمفروشات.
19: شعل

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
8: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
6: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي، معنا أيضا من الحديدة مراسلنا صدام حسن. أهلا بكما. أبدأ معك عماد بتهديدات ترامب لإيران وللحوثيين هذه المرة مع تهديدهم كما يقول حركة الملاحة في البحر الأحمر.
9: نعم رويدة، بالفعل الرئيس كان هدد يوم الثلاثاء في الواقع حينما سئل عن تهديدات الحوثي بفرض حصار في البحر الأحمر، قال بأنهم لم يفعلوا ذلك بعد لكن إن فعلوه فسنتعامل مع الأمر، وأنهم تصرفوا بطريقة جيدة في الفترة الماضية لكن إن قرروا الذهاب باتجاه استهداف السفن أو إغلاق المضيق فسيتعامل معهم. دون أن يوضح ما هي طريقة التعامل، يجب أن أذكر بأن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين وقع في مايو من العام 2025، بموجبه التزم الحوثيون بعدم استهداف السفن الأمريكية، لكنهم لم يتعهدوا بعدم استهداف السفن الإسرائيلية، بالتالي كان اتفاقا محصورا في السفن الأمريكية فقط. الآن الحوثيون باستهدافهم للسفن السعودية وتهديد الرئيس الأمريكي، يبدو وكأن الرئيس الأمريكي سيعود عن هذا الاتفاق إن استمر الحال على ما هو عليه، بمعنى إن استمر الاستهداف الحوثي للسفن السعودية سيعود الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق، سيلغيه، سيهاجم الحوثيين وسيهاجم إيران، لأنه يقول بأنهم وكلاء للإيرانيين وأن إيران هي من تحرضهم، بالتالي يعتقد بأن مزيد من الضغط على إيران وعلى الحوثي سيعيد الأمور إلى نصابها. طبعا الحوثيين حتى هذه اللحظة لم يخرقوا وقف إطلاق النار مع الأمريكيين، لم يستهدفوا سفنا أمريكية، لكن واضح أن الرئيس يعتبر منذ اليوم بأن دخول الحوثي على الخط واستهداف سفن خليجية يعني بأنهم بدأوا يدخلون الحرب مع إيران، وهذا سيحتم عليه استهداف الطرفين الإيراني والحوثي. هناك خشية كبيرة في الولايات المتحدة من أن تتطور الأمور لإغلاق كامل لمضيق باب المندب، إغلاق الملاحة في البحر الأحمر، سيؤثر الأمر بشكل كبير على إسرائيل، سيؤثر على دول الخليج، بقية الدول العربية على سواحل الأحمر، وبالتأكيد رويدة على أوروبا التي تعتمد على مضيق باب المندب وعلى قناة السويس في تمويل جزء كبير من وارداتها، بالتالي الأمر سيتعقد أكثر وأكثر، وغير معروف إن كان هناك أي أفق للتفاوض في المرحلة الحالية، ليس هناك أي أنباء عن مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين. كل ما ينشر في الصحف الأمريكية رويدة هو عن التصعيد واحتمالات التصعيد، إما الذهاب باتجاه قصف محيط العاصمة طهران أو الذهاب باتجاه قصف جبل فأس واستخدام أسلحة لم تستخدم في الأيام الماضية مثل طائرات B-52 والقنابل عالية الوزن من 2000 رطل فما فوق، أو حتى الذهاب باتجاه العمل البري، وهو أمر يقال حتى الآن بأن الرئيس ليس متحمس له.
6: شكرا لك عماد. قبل المتابعة أنوه مشاهدينا إلى هذا العاجل، تصريحات صادرة عن وزير الخارجية الإيراني يقول هناك عدد كاف من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن. إذن يصرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ويقول إن هناك عدد كاف من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، وفي تصريح آخر يقول على كل حال يبدو بأن وضع التصريح الآخر، المشكلة في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة، وقد واجهنا ذلك بموقف حازم. إذن المشكلة، يقول وزير الخارجية الإيراني، هي في نهج واشنطن غير المنطقي وفي مطالبها المفرطة، وقد واجهنا ذلك بموقف حازم. على كل حال، نذهب الآن إلى الحديدة، إلى مراسلنا من هناك صدام حسن. صدام، يعني الحوثيون أعلنوا عن بدئهم الحصار وتهديدهم لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ولكن على ما يبدو قد يدفعون الثمن، يهددهم الرئيس الأمريكي. هل هناك من رد حتى اللحظة على هذه التصريحات؟
10: مرحبا رويدة، حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي من سلطات صنعاء حول تهديدات ترامب، لكن لطالما تحدثت قيادات في الجماعة بأن تهديدات ترامب في حال إذا ما تم الاعتداء عليهم سيكون يفتح أمامهم المجال لخرق الاتفاق الذي يبدو واضحا أنه من خلال التهديدات الأخيرة التي أطلقها اليوم دونالد ترامب ووزير خارجيته، بأنه هناك خرق من الجانب الأمريكي للاتفاقية التي كانوا وقعوها في 2025 مع الحوثيين بعدم التعرض للسفن والقطع البحرية الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر. دعيني أشير إلى نقطة معينة، وهي أنه بيان المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله واضح وصريح، وهو حينما قال سنواصل عملياتنا البحرية ضد العدو السعودي لغرض أو لفرض معادلة الحصار بالحصار. وأيضا تطرق إلى جزئية مهمة، وهي حينما قال نحذر العدو السعودي أننا سنقابل أي حماقة يرتكبها أو عدوان يستهدف بلدنا بعمليات كبيرة في عمق أراضي السعودية، وبالتالي أي تدخل من ترامب ربما في هذه المرحلة سيضطر أنصار الله وصنعاء إلى فض الاتفاق الذي كان وقع بينهما قبل سنوات، وبالتالي ربما تدخل السفن البحرية والقطع الأمريكية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تحت بوصلة الأهداف إلى جانب الحصار البحري الذي فرض الآن على السفن في المملكة العربية السعودية. وبالتالي لا زال أنصار الله متمسكون بموقفهم ولن يتراجعوا بحسب مراقبين وبحسب تصريحات تأتي من

0: صنعاء وسلطات صنعاء وحكومة صنعاء أجبرت على هذا الإجراء وأكرهوا على هذا الإجراء، لكنهم كانوا ينتظرون موقفا معينا لتحريك كرة الثلج فيما يتعلق بالكثير من الخارطة التي تم الاتفاق عليها، وأيضا فيما يتعلق في ملف الإنسان وغيرها من مسارات العمل الإنساني والسياسية التي كان قد تم قطع شوط كبير في هذا المضمار، وتحديدا كان قبل أيام سيتم تنفيذ أولى هذه الخارطة وهي الإعلان عن أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبين التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين جماعة أنصار الله، ولكن تعثر هذا الاتفاق، وبالتالي جاءت الأحداث بدءا من الطائرة طائرة مهان وما دخل في موضوع الملف الجوي، وحتى اللحظة تصاعدت الأمور ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه المرحلة من التصعيد، وأمر ذلك أدى إلى فتح جبهة جديدة وهي جبهة البحر الأحمر، رغم أن جماعة أنصار الله الحوثيين حينما تحدثوا عن فرض الحصار ومعادلة الحصار أمام السفن السعودية لم يحددوا منطقة معينة، وإنما قالوا لم يحددوا لا باب المندب ولا البحر الأحمر، يعني ذلك أن سيطرتهم النارية ربما تصل إلى القريب أو إلى مناطق قريبة جدا من الشواطئ السعودية، ما يمكنهم من تحقيق ما أعلنوا عنه، وبالأمس بدأوا تنفيذ أولى خطوات هذا الحصار الذي فرضوه على البحري على المملكة العربية السعودية وفضر أو فرض حظر الملاحة على السفن السعودية.
1: شكرا صدام حسن مراسل تلفزيون العربي من الحديدة. في إطار الإدانات العربية والدولية، أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة الهجوم انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا للقانون الدولي. وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيانها المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة. راديو الحرية 92.7 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة FM.
1: أن تعمل مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص لليمن من أجل استئناف المسار السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي بفرض حصار بحري على السعودية تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا. وأكدت كالاس أن حرية الملاحة يجب ألا تواجه أي عوائق سواء في مضيق هرمز أو في البحر الأحمر، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة. كما شددت كالاس على أن عملية أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تواصل التزامها الكامل بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المجاورة له. وكذلك أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، معتبرا أنها تصعيد خطير يهدد السلم والأمن الإقليميين. وحذر يوسف من أن أي اضطراب في الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر في سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والمصالح الاقتصادية للدول الإفريقية. كما دعا الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات والالتزام بالقانون الدولي، مجددا دعم الاتحاد للجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحماية الملاحة والتوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار.

0: وفي إطار التطورات في المنطقة أيضا، أعلن الجيش الكويتي أن منفذ العبدلي أو منفذ العبدلي الحدودي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. أوضح البيان أن الهجوم استهدف المنفذ الحدودي الواقع شمالي البلاد مع العراق، في حين لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو عدد الطائرات المسيرة المستخدمة. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي، وبحسب أكسيوس فإن القوات الأمريكية ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى B1. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد حدة تهديداته، تهدد إيران بالرد على كل استهداف بآخر مماثل في المنطقة.
1: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
2: هذه المناوشات مع إيران، وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
1: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد، رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة. يختم المقر بيانه.
0: هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط، وأضافت الصحيفة أنه جرى نشر أسراب من الطائرات المقاتلة في أنحاء المنطقة، بينما وضعت القاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى استعدادا لتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. كما نقلت أيضا الصحيفة أن أكثر من 150 مسعفا وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا الذي يعد مركزا رئيسيا لعلاج الجنود المصابين القادمين من الشرق الأوسط.

0: نعود الآن مشاهدينا لملف تهديدات ترامب لإيران وللحوثيين لتهديدهم كما يقول الملاحة البحرية سواء كان في مضيق هرمز أو في البحر الأحمر. ينضم إلينا الآن من صنعاء الكاتب والباحث السياسي فهمي اليوسفي. أهلا بك معنا سيد فهمي. نقف معك على هذه التصريحات والتهديدات الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي. حتى روبيو كان يقول بأن الحوثيين كانوا يعني أذكياء في الفترة السابقة عندما لم يقحموا أنفسهم في هذا الصراع. اليوم وكأن إيران استدرجتهم كما يقول إلى الدخول في الصراع وقد يدفعون الثمن غاليا.
1: مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. حقيقة تصريحات ترامب هي كثيرة ومتناقضة ما بين الحين والآخر. هو دائما يهدد ودائما يستخدم لغة المغازلة كما يقال، مغازلة خداعية، تارة ضد هذا وتارة ضد ذاك. فاليوم هو يحاول عزل أنصار الله عن المعركة الإقليمية، المعركة التي يخوضها محور المقاومة بشكل عام. ولا ننسى بأن صنعاء هي جزء من هذا المحور، من الطبيعي أن تنتفض لذاتها وبالذات في معركتها مع العدو السعودي إنجاز التعبير، على اعتبار أن صنعاء لا زالت منذ 11 عام وهي محاصرة، وبالتالي من حق صنعاء أن تكسر هذا الحصار وأن تقول فيتو لأي طرف يقوم بمحاصرة صنعاء. حان الوقت لفك الحصار بعد 11 عام، ودور إيران في كسر هذا الحصار قائم. أما بالنسبة لتهديدات ترامب هي قد كثرت وأصبحت نوعا ما قد يعني تعتبر استهلاكية، فقط يحاول من خلالها الاستفراد بإيران. لكن نحن معركتنا اليوم إذا طلبت إيران منا فسندخل المعركة، أو إذا طلبت من صنعاء فستدخل المعركة. لكن معركتنا أو معركة صنعاء إنجاز التعبير هي اليوم مع ضد العدو السعودي وضد كل من يقف أو يساند هذا العدو السعودي، على اعتبار أن هذا العدو السعودي حتى عندما كسر الحصار على مطار صنعاء عندما وصلت الطائرة الإيرانية قامت السعودية باستهداف مطار صنعاء وكأنها تريد أن تستمر في إغلاق باب الحياة على صنعاء مواصلة ل 11 عام وهي
0: أزرع إيران في المنطقة. نعم. معروفة إيران، لبنان دخل على خط الصراع وهو يدفع الثمن حتى هذه اللحظة، خسر جزء كبير من أراضيه طبعا بالإضافة إلى الدمار والخسائر البشرية التي لا تعد ولا تحصى. اليوم هل اليمن، هل صنعاء جاهزة لدفع هذا الثمن بالدخول على خط الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني؟
1: صنعاء هي مستعدة لأي مواجهات ولأي تحديات منذ الفترة الماضية، وقد واجهت إيزنهاور وواجهت البارقات الأمريكية ولم تستطيع أن تحقق. يا عزيزي كما قلت جاهزة لدفع الثمن، وهي جاهزة كما أنا أقول لمواجهة أي تحدي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. اجت جزء جماعة من المستوطنين، عصابة بنوا خيمة جنب أرضي وبلشوا يراجدوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل أساليب الإزعاج والمضايقة. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول إلى الطابق السفلي وإحراق السيارة، مما أدى إلى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان يهجرونا من البيت، لما شافونا صامدين لجأوا لطريقة ثانية. في 29/6 قاموا باحتلال منزل قيد الإنشاء اللي بربط بيننا وبين البلد، لأنه احنا بعد حوالي 1.5 أو 2 كيلو عن البلد، فضيقوا علينا الخناق، يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب أكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا أكل. لغاية قبل أسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب، ما ظلش معنا أكل. لغاية مبارح فقدنا، ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن رح نعمل فيكم زي دوابشي نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين، أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش أمامنا خيار نهائي إلا إن يا بن يعني يا حياتنا يا البيت، وفي كلا الجهتين. يعني إذا ظلينا في البيت بدنا نموت ويأخذ البيت، أما لا إحنا ننجى في حياتنا، البيت رايح إذا إنا نصيب برجع.
4: شكرا. إذا ما جرى مع عائلة الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاولة قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الآن وصلوا إلى مرحلة يستولون فيها على منازل جاهزة في مناطق مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، أي أن هذه المنطقة يفترض أنها تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية، أمنيا تحت سيطرة الاحتلال، لكنها منطقة باء يمنع حتى إقامة بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. من قرية جلود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
5: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد جراء قصف طيران الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت طواقم الإسعاف والطوارئ في محافظة رفح إن شخصا أصيب بالرصاص في منطقة المواصي وتم نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوب القطاع. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وأظهر مقطع فيديو نقل أحد الجريحين في مخيم البرج وهو طفل أصابته قوات الاحتلال في الرأس. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء قصف الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. وقالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. وفي جنوب لبنان مشاهدينا، أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت. وفي زوتر الخربية أكدت المراسلة أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع. ويتجمع السكان عند مدخل البلدة بانتظار السماح لهم لتفقد منازلهم مع انتهاء المسح الميداني. هذا وتفقد قائد الجيش اللبناني اليوم البلدة واطلع على عمل الوحدات وانتشار العناصر. من بلدة زوتر الغربية تبقى معنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، يعني تتابعين منذ الصباح ومنذ أيام على كل حال عملية دخول الجيش اللبناني إلى منطقة زوتر الغربية. اليوم دخلت فرق الهندسة وأيضا فرق الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء، رغم أن أهالي القرية أو البلدة حتى اللحظة ممنوعون من الدخول.
6: صحيح رويدة، ومنذ أيام نسمع إلى مآسي سكان
5: الغربية. تبقى معنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، يعني تتابعين منذ الصباح ومنذ أيام على كل حال عملية دخول الجيش اللبناني إلى منطقة زوتر الغربية. اليوم دخلت فرق الهندسة وأيضا فرق الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء، رغم أن أهالي القرية أو البلدة حتى اللحظة ممنوعون من الدخول.
6: صحيح رويدة، ومنذ أيام نسمع إلى مآسي سكان بلدة زوتر الغربية. القصص هنا كثيرة جدا حول معاناتهم، إن كان خلال الحرب الأولى أو خلال وقف إطلاق النار والحرب العدوان الثاني على لبنان، وأيضا في هذه الأيام والأشهر التي فصلتنا عن العدوان وعن اللحظة هذه. حتى هذه اللحظة هم غير قادرين على الوصول إلى منازلهم المدمرة والتي يعلمون أنها مدمرة، ولكنهم يريدون الدخول إلى بلدتهم، يريدون أن يروا بأنفسهم ما حل ببلدتهم. نتحدث عن أكثر من 500 وحدة سكنية، 90% منها مدمرة بشكل كامل، والبقية إما متضررة جراء العدوان الإسرائيلي وإما أحرقتها القوات الإسرائيلية وأضرمت فيها النيران. منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة لا تزال فرق الإسعاف تعمل داخل بلدة زوتر الغربية. الجيش اللبناني قبل قليل استقدم مزيدا من الآليات الهندسية أكبر من تلك المتواجدة في الداخل، حيث ستعمل في أحد المواقع لرفع الأنقاض بعد التأكد من وجود رفات 3 جثامين فيها. تم انتشال صباحا أيضا 3 جثامين، ويتم العمل الآن أيضا على موقع فيه 3 جثامين أخرى. هناك 5 مواقع سيتم مسحها والعمل فيها بحسب المعلومات الميدانية والمعلومات الطبية للبحث عن رفاة وانتشال رفات ما يقارب 18 شهيدا سقطوا من جراء العدوان الإسرائيلي على هذه البلدة. حركة الدخول والخروج من زوتر الشرقية الغربية كانت متواصلة هذا اليوم لفرق الإسعاف، للوحدات الهندسية، وكذلك الأمر لآليات الجيش اللبناني. وكان قائد الجيش قد تفقد صباح هذا اليوم الوحدات العاملة وفوج التدخل الثاني المتواجد داخل زوتر الغربية، وتفقد كذلك واطلع على عمل فوج الهندسة في الجيش اللبناني وخبراء المتفجرات الذين يعملون على مسح شامل لهذه البلدة قبل دخول السكان إليها. وهذا ما يؤخر عملية دخول المواطنين إلى زوتر الغربية. هناك مسح ميداني وهناك تثبيت لنقاط عسكرية ثابتة داخل البلدة، تحديدا في المنطقة الفاصلة بين زوتر الغربية المحررة وزوتر الشرقية التي لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها وتحتلها بشكل كامل. التدخل الجغرافي لزوتر الشرقية وزوتر الغربية يعرض حياة السكان في حال دخلوا إلى هذه هذه البلدة من دون تواجد الجيش وانتشاره وإغلاق الطرقات المؤدية إلى زوطر الشرقية يعرض حياتهم للخطر، وهذا ما يسعى الجيش اللبناني إلى تفاديه رويدة. هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة، السكان لازالوا متواجدين هنا في زوطر الغربية وسيعودون صباح يوم غد أيضا للانتظار ما إذا كانوا سيتمكنون من الدخول أم لا.
5: شكرا جزيلا لك مراسلتنا جويس الحاج خوري على هذا الإحاطة. توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على الحزمة 21 من العقوبات على روسيا في خطوة جديدة لتجديد الضغط على الاقتصاد الروسي، وتستهدف العقوبات مصادر الإيرادات الرئيسية وإضافة 32 مصرفا روسيا إلى قائمة الحظر المصرفي وتضييق الخناق على أسطول الظل المستخدم للالتفاف على القيود، فضلا عن تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بموسكو، وسط خلافات أبرزها تحفظ اليونان على حظر نقل الغاز الروسي المسال إلى دول ثالثة خارج الاتحاد. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقياً، إلا أنه بالنسبة للسياسيين مسألة لا تخلو من مخاطرة.
7: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
8: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلباً أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
7: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
9: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
7: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
5: تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق غابات هي الأكبر هذا العام.
10: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت وقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
11: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
10: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
12: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
10: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال. وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.
5: ينضم إلينا من قرية نافاس ديل ري في غرب مدريد مراسلنا معاذ حامد. معاذ، لا أعلم إن كنت قد لفظت اسم المنطقة صحيحا، على كل حال نريد أن نقف معك على الحرائق التي تلتهم آلاف الهكتارات من أراضي إسبانيا، كيف يبدو الوضع الآن؟
13: نعم رويدة، نحن هنا في هذه القرية نافاس ديل ري تبعد تقريبا 50 كيلومترا إلى الغرب من مدينة مدريد. أنا وصلت إلى هذه المنطقة تقريبا قبل نصف ساعة رويدة، وكان هنالك بعض الدخان ينطلق في هذا المكان. سوف أخرج قليلا من الكادر حتى أوضح أكثر ما الذي حدث هنا. كان هنالك دخان قليل أو بسيط دعينا نقول في هذه النقطة تحديدا، ومن ثم اندلعت النيران بشكل مفاجئ في هذا المكان وبدأت بالتهام الهكتارات بشكل سريع بسبب سرعة الرياح الموجودة. يعني أنا أصلا كنت في هذا المكان لتصوير الحريق الآخر الذي يقع على الحدود الغربية لمقاطعة مدريد وأبيلا في تلك المنطقة التي تبعد تقريبا 30 إلى 40 كيلومترا، وهي حرائق ضخمة موجودة في تلك المنطقة، ولكن صدفنا حريقا جديدا بدأ بالاشتعال في هذا المكان. الآن في هذه المنطقة إذا ذهبنا بالكاميرا إلى الشمال قليلا إلى الجهة اليسرى سنشاهد حريقا آخر، وهو الموجود في منطقة توليدو أيضا، والذي ذهبنا صباح هذا اليوم إلى تلك المنطقة وخرجنا في اللايف الأول. نحن نتحدث عن حرائق واسعة جدا تجتاح إسبانيا رويدة. هذه الحرائق المشكلة الرئيسية هي سرعة الرياح الكبيرة التي تضرب المنطقة كما نشاهد وكما نستمع في هذا الفيديو. أكثر من 133 ألف هكتار أحرقت في إسبانيا بسبب النيران التي بدأت بالاندلاع هذا الشهر. نحن نتحدث عن أراضي واسعة التهمتها النيران، هنالك عشرات الحرائق. أنا قبل قليل شاهدت بعض الطائرات البرمائية التي بدأت بالوصول، هنالك سد قريب في تلك المنطقة شاهدت الطائرات البرمائية وهي تقوم بعملية هبوط لتعبئة المياه قبل العودة مجددا إلى هذه المنطقة. هنالك حرائق في غوادالاخارا، في ليون، في زامورا شمال إسبانيا، في ويلبا في مقاطعة الأندلس جنوبا، في مقاطعة كتالونيا هنالك عشرات الحرائق. وأيضا قبل قليل وصل خبر قطع خطوط الرنفي القطارات السريعة ما بين مدريد وبرشلونة بسبب نيران اندلعت في منطقة الكالا ديناريس، وهي بلدة تبعد عن مدريد تقريبا ما يقارب 20 كيلو متر. إذن نحن نتحدث عن أجواء مليئة بالهواء الساخن، وبالتالي هذه يعني تساعد النيران على الانتشار بشكل سريع. هنالك محاولات مستمرة لفرق الطوارئ للوصول إلى تلك المنطقة. أنا مثلا اتصلت على فرق الطوارئ عندما شاهدت هذا الحريق قبل تقريبا أكثر من نصف ساعة.
2: وبعد راديو الحرية
14: 97.7 FM.
15: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: توالي طهران تقصف الكويت والأردن، والحرس الثوري يحذر بريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها. شهيد في قصف إسرائيلي على جباليا، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي في غزة وتحذر من إعدام بطيء لمرضى السرطان. إسرائيل تنفذ تفجيراً في كفر تبنيد جنوبي لبنان، طواقم الإسعاف تسحب عدداً من الجثامين في زوطر الغربية، والجيش يشدد على ضرورة تأمين عودة آمنة إلى البلدة.

0: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف إيران والحوثيين حال مهاجمة جماعة أنصار الحوثيين في اليمن استدرجتهم إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.
1: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
0: وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة. في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق.
2: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
2: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة من الحديدة صدام حسن، تحياتي لكما. ولنبدأ بتهديدات ترامب لإيران وللحوثيين على حد سواء، معك عماد.
4: نعم ديما، كما شاهدنا الرئيس الأمريكي يتحدث عن الحوثيين لأول مرة ربما منذ إعلان وقف إطلاق النار مع الجماعة في مايو أيار الماضي، حينما وقعت الولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار قضت بموجبه أن لا يقوم الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية مقابل أن لا يستهدف الأمريكيون السفن الحوثية أو لا يستهدفون مواقع الحوثيين داخل اليمن، على أن لا يشمل هذا الاتفاق إسرائيل. الجديد اليوم أن الحوثيين رغم أنهم لم يستهدفوا السفن الأمريكية لكنهم استهدفوا سفنا سعودية. يبدو أن الأمر أزعج دونالد ترامب لأنه تبين أو ظهر وكأنه محاولة من الحوثيين للدخول في الحرب على إيران، محاولة الضغط على الولايات المتحدة التي تخوض منذ 12 يوما ضربات متبادلة مع الإيرانيين. الرئيس أزعجه الأمر ويهدد ليس فقط الحوثيين ولكن إيران، كما يقول الحوثيون وكلاء لإيران وسيعاقب الطرفين إن لم يتوقف الحوثيون عن قصف السفن السعودية. هذا طبعا ينذر بتطور الصراع أكثر وأكثر ديمة، وهي الخشية التي باتت تتصاعد في الولايات المتحدة، خشية من أن يندفع الحوثيون نحو إغلاق كامل مضيق باب المندب. الحركة في الملاحة في البحر الأحمر تتعطل بالكامل، هذا سيؤثر على دول الخليج، على الدول المشاطئة في البحر الأحمر، بالإضافة طبعا لأوروبا التي تعتمد على المضيق وعلى قناة السويس في الوصول للبضائع الأوروبية. الكثير من البضائع الأوروبية مر من هناك، سيسبب أزمة على المستوى الاقتصادي الدولي. من غير الواضح إن كان الرئيس الأمريكي سيذهب باتجاه قصف اليمن مرة أخرى في وقت قريب. هذا يعتمد على رد فعل الحوثيين بعد البيان الذي أصدره دونالد ترامب. من غير المعروف إن كان الرئيس سيصعد حتى في إيران، آخر تصريحات لماركو روبيو يقول بأن الإيرانيين يتوسلون للولايات المتحدة من أجل عقد صفقة، لكنهم دائما بعد توقيع الصفقة إما أنهم يحاولون تغيير بنودها بعد أن توقع، أو أنهم يحاولون تفسيرها بطريقة معينة، أو يلغونها بالكامل، أي ينقلبون عليها. طبعا ماركو روبيو هدد أيضا كما هدد دونالد ترامب يوم أمس، وقال بأن السياسة الإيرانية القاضية بالعين بالعين ستقابلها سياسة أمريكية الرأس مقابل العين، فيما يعني أن الولايات المتحدة سترد أضعافا على كل هجمة إيرانية. نفس الأمر قاله وزير الدفاع كما تذكرين ديما، حينما قال بأن الولايات المتحدة سترد 10 أضعاف على كل هجمة إيرانية. هنا خشية كبيرة، خصوصا مع تصاعد أسعار النفط مرة أخرى إلى حدود $100 بعد أن انخفضت إلى 60 تقريبا، $67 بعد توقيع المذكرة، عادت للارتفاع مرة أخرى، وكأننا ديما نعود إلى لحظة ما قبل توقيع مذكرة التفاهم، وهي خشية حقيقية اليوم في الولايات المتحدة، خصوصا مع التسريبات التي تتحدث عن احتمال القصف داخل طهران العاصمة، أمر لم يحدث في 12 يوما الماضية، أو حتى الاجتياح البري.
0: وكأننا فعلا، شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة من واشنطن. نستكمل مشهد من الحديدة معك صدام حسن عن آخر المستجدات من جهة جماعة أنصار الله الحوثيين.
5: طبعا ديما، حتى اللحظة لم يصدر بيان رسمي أو تعليق رسمي حول التهديدات التي أطلقها اليوم دونالد ترامب أو حتى وزير خارجيته، ولكن في مقابلة سابقة مع وكيل وزارة الإعلام سابقا في حكومة صنعاء الأستاذ فهمي اليوسفي، اتضحت معالم الموقف الذي لطالما تحدثت عنه جماعة أنصار الله الحوثيين في ما يتعلق بأي تهديدات تطلق من ترامب أو من غيره. وبالتالي الجماعة دائما ولطالما تعاملت مع هذه التهديدات بنوع من عدم الاكتراث، وبأن هذه التهديدات لم تمنعها من السير في الطريق الذي اتخذته وفي التراجع عن فرض حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية. وبالتالي هي تقول بأن هذه الخطوة أجبرت عليها وأكرهت عليها، وبأنها لا علاقة لها بإيران، رغم حديثها دائما عن وحدة الساحات، ورغم حديثها عن وشكرها لدور إيران في كسر الحصار على العاصمة صنعاء وعلى اليمن بشكل عام من خلال الطائرة التي أرسلتها إيران، وما حصل من أحداث وما حصل من أمور في إطار الملف الجوي الذي شهدنا تداعياته قبل أسابيع. وبالتالي هم يقولون بأن هذه الخطوة التي أكره عليها ناتجة عن تنصل المملكة العربية السعودية عن تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها، وأيضا عدم يعني استجابة الطرف أو الجانب السعودي في تنفيذ هذه الخارطة التي كانت على وشك السير إلى تحقيق كثير من الأمور والبنود، وخاصة فيما يتعلق بأهم البنود وهو البند الإنساني المتعلق يتعلق بموضوع ملف الأسرى وتوقيع أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جانب والتحالف من جانب الآخر وبين جماعة أنصار الله. وبالتالي هم دائما يتحدثون بأن هذه العمليات سوف تستمر وبأن الحصار أو الحظر البحري المفروض على السفن السعودية سوف يستمر. وأيضا هددوا بأنه في حال إذا ما أقدم العدو السعودي كما يقولون ويصفونه دائما في خطاباتهم وفي أحاديثهم، إذا أقدم على أي خطوة أو حماقة معينة فإنهم سوف يردون في العمق الأراضي السعودية. وأيضا هم تحدثوا دائما عن مجموعة من الأهداف الحساسة التي وضعوها نصب أعينهم. جماعة أنصار الله الحوثيين حددوا بوصلتهم الآن وهي المملكة العربية السعودية، وبالتالي هم من خلال أحاديثهم وتصريحاتهم لن يتراجعوا وسوف يستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى تتراجع السعودية كما يقولون وتفرج عن أو تفك حصارها عن الشعب اليمني وتعيد للشعب اليمني حقوقه المسؤولية.

0: جاء السعودية. حديث كان ربما يدور عن وساطات معينة هناك وهناك، وأيضا في سلطنة عمان ودور كثير من الوسطاء ومنها قطر وعمان وغيرها من الدول، وبالتالي ربما هذه المشاورات والمباحثات وصلت إلى باب مسدود، وهو ما اضطر جماعة أنصار الله إلى إعلان بيانهم وقرارهم بفضل الحظر على الملاحة البحرية السعودية، وبدأوا بالأمس تنفيذ أولى خطوات هذا الحظر من خلال تنفيذ واستهداف هذه السفن، سفينتين أو ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر وتحديدا في مناطق المملكة العربية السعودية، وكأنهم يريدون أن يوصلون رسالة معينة أنهم سيطرتهم النارية ربما تمتد إلى الكثير من الحدود والموانئ البحرية السعودية، ومنها ينبع الذي يعتبر من أهم الموانئ والذي تركز عليه المملكة العربية السعودية في تصدير كميات مهولة من براميل النفط اليومية ربما تصل أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميا.
1: من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM منطقة وتصعيدا خطيرا. وأكدت كالاس أن حرية الملاحة يجب ألا تواجه أي عوائق سواء في مضيق هرمز أو في البحر الأحمر، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة. كما شددت كالاس على أن عملية إسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تواصل التزامها الكامل بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المجاورة له.

0: وفي إطار التطورات في المنطقة أيضا، أعلن الجيش الكويتي أن منفذ العبد للحدود تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. أوضح البيان أن الهجوم استهدف المنفذ الحدودي الواقع شمالي البلاد مع العراق، في حين لم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو عدد الطائرات المسيرة المستخدمة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ. في الأثناء، حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. وبحسب أكسيوس، فإن القوات الأمريكية ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى بواحد.
1: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية بواحد تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري

0: داخل إيران. ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
1: هذه المناوشات مع إيران، وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
0: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين، عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد، رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة، يختم المقر بيانه.
2: إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد جراء قصف طيران الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. نقل طواقم الإسعاف والطوارئ في محافظة رفح إن شخصا أصيب بالرصاص في منطقة المواصي وتم نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوبي القطاع. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. وقالت الوزارة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليه. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال إحيائهم ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
3: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
1: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
3: جولة استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة أو ما يطلق عليه إسرائيلياً الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصرا للمسلمين. أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
2: في جنوب لبنان أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت. وفي زوتر الغربية أكدت مراسلة العربية أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع. يتجمع السكان عند مدخل البلدة بانتظار السماح لهم بدخولها لتفقد منازلهم مع انتهاء المسح الميداني. وكان قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوتر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. شدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي، كما ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون مشيدا بمعنوياتهم رغم الأخطار والتحديات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن اتفاق التعاون النووي مع السعودية لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني وسلمي. أضاف روبيو أن أي اتفاق ستبرمه الولايات المتحدة مع أي دولة في العالم بشأن الطاقة النووية المدنية سيتضمن ضمانات تكفل عدم إمكان تحويله إلى برنامج للأسلحة.
4: في حالة المملكة العربية السعودية هي شريك استراتيجي مهم لنا، لذا من المنطقي أن ندخل في مثل هذه الاتفاقية، لكن من الواضح أن تفاصيلها ستتضح بمجرد نشرها وستتمكنون من فهمها، والأهم من ذلك أنها ستخضع لمراجعة الكونغرس، وهي خطوة أساسية في هذا الشأن، وبالتالي ستجاب على العديد من التساؤلات حينها.
2: تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق باتيا الأكبر هذا العام. لقد أمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء قراهم في ظل سرعة امتداد ألسنة اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.
5: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت وقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم، مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
1: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك، ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
5: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء، تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
3: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
5: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال. وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأمان. راديو الحرية
1: 92.7 شبكة CNN الأمريكية كتبت تقريرا مفصلا عن المنشأة التي يعتقد أنها لم تدخل الخدمة بعد، حيث لا تزال أعمال البناء جارية حتى الآن، ولكن قد تكون الجهود كثفت خلال العام الماضي بعد استهداف إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية أخرى. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صرح بوجود عدة أسباب محتملة لهذا النشاط المكثف في موقع جبل الفأس، فقد تكون إيران تبني أجهزة طرد مركزي كما أبلغت الأمم المتحدة سابقا، أو ربما توسع مهام الموقع لنقل العمليات من المنشآت الأخرى المدمرة، أو أنها تنشئ منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم وهو عنصر أساسي لصناعة الأسلحة النووية. طيب، هل يا ترى يوجد يورانيوم مخصب هناك؟ الاستخبارات الإسرائيلية الموساد تعتقد أن إيران نقلت جزءا من مخزونها من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتطورة إلى جبل الفأس بعد هجمات يونيو الماضي، وذلك وفقا لما صرح به مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN. الشبكة الأمريكية أفادت أن إيران صعدت جهودها بشكل كبير سابقا لإغلاق مخبأ اليورانيوم القريب من درجة التصنيع العسكري من خلال الهدم المتعمد للأنفاق وتفخيخ المداخل بالألغام المتفجرة. وعندما سئل ترامب عما إذا كانت إيران قد نقلت أجهزة الطرد المركزي المتطورة إلى جبل الفأس، قلل ظاهريا من صحة التقارير الإسرائيلية وقال ليس لدينا إثباتات موثقة على ذلك. نشير مشاهدين إلى أنه في وقت سابق من شهر يوليو صرح مصدر أمني رفيع في طهران بأن المزاعم حول وجود أنشطة نووية في مشروع جبل الفأس هي مزاعم كاذبة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، لنرصد بعضها. نبدأ مع أنتوني الذي كتب: نعم، يمكن لسلاح نووي تكتيكي أن يحل هذه المشكلة فورا، ولكن هذا يعطي فلاديمير الضوء الأخضر لاستخدامه ضد أوكرانيا، وهذا يثير تساؤلا مهما: من يظن أن الأوكرانيين لا يعملون على تطوير سلاح نووي تكتيكي؟ انتقل لجوني والذي كتب: يحتاج من يقترحون استخدام الأسلحة النووية إلى معرفة المزيد عن التداعيات النووية المادية والسياسية، وكذلك عن حجم التداعيات اللازمة لتدمير المنشأة. بينما قال هنا رون: اعترف نتنياهو بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى هناك، واستخدم ذلك كذريعة لتبرير الحرب وضرورة شنها الآن. نختم هنا مع إيريوسا والتي كتبت: بإمكانهم استهداف البنية التحتية المحيطة ومصادر الطاقة وما إلى ذلك، ولكن المشكلة تكمن في ردود الفعل الانتقامية على فعل ذلك.

0: موجع أن تصير البيوت ركاما والغابات رمادا. حرائق الغابات في الجزائر تنتشر في أكثر من 30 ولاية. منذ 8 من الشهر الجاري اجتاحت النيران أحراشا غابية والتهمت ما يزيد عن 1600 هكتار من الغابات والأحراش والمحاصيل. ولكن من يقف في وجه الحرائق؟ النيران المشتعلة أجبرت السكان على إخلاء منازلهم في المناطق المهددة بحرائق الغابات والتي خلفت قتلى ومصابين. السلطات من جانبها سخرت آلاف العناصر والآليات الضخمة وخلايا المتابعة الوطنية لحصر النيران وإطفائها والحد من انتشارها. بحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن آخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية أفادت أن فرقها تمكنت من إخماد 28 حريقا، بينما تواصل عملياتها لمكافحة 41 حريقا آخر. هذه الحرائق تتزامن مع حرارة قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ بلغت 49 درجة في مدن مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح شيلي الجنوبية الحارة والتي تساعد في انتشار النيران، مسجلة زيادة تقارب 150% من حرائق العام الماضي. المتهمون بإشعال الحرائق في قيد الصيف ولاية قسنطينة شرقية البلاد هم 4 أشخاص أعلنت السلطات الجزائرية توقيفهم لاستكمال التحقيقات في زحمة الدخان والنار. وعلى هامش الأخبار المؤلمة القادمة من الجزائر، هناك صورة تنبض بالإنسانية والحب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. شاب جزائري يحمل امرأة مسنة على ظهره بعدما حاصرتها النيران في منطقة برج خريس بولاية البويرة شرق البلاد. اسم هذا الشاب عبد الرحمن ويعمل متطوعا في اللجنة المحلية في المنطقة. لنشاهد.
1: يخلف ربي يخلف ربي يخلف ربي يخلف ربي يخلف ربي.
0: مقطع الفيديو لاقى إشادة وانتشارا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي. صاحبة هذا الحساب تقول: الشاب عبد الرحمن يجسد أسمى معاني الشهامة والإنسانية، روح التضامن والتكافل تبقى حاضرة وبقوة في أحلك الظروف. أما عمر هنا كتب: حفظ الله الجزائر وشعبها من كل سوء. أما إيفا كتبت: فعلا هذا هو الإنسان الجزائري الأصيل الذي نفتخر به. أما أحمد كتب: وسط الدخان والخطر جسد الشاب عبد الرحمن بشوش من برج خريس أروع معاني الشهامة والإنسانية، بعدما حمل امرأة مسنة على ظهره وأنقذها من منطقة مهددة بالنيران، موقف نبيل يعكس شجاعة أبناء الجزائر. ننهي مع يوسف يقول: أنتم أبطالنا وبكم نفتخر، في كل المخاطر كنتم جدار الصد الأول، كلما اشتدت الظروف برهنتم أنكم سمام حماية وأمان هذا الشعب. الحماية المدنية الجزائرية مفخرة الأمة، وشكرا لكم يا رجال.

0: جلسات البرلمان الهندي تعطلت هذا الأسبوع، والسبب في التعطل غريب قليلا. السبب هم الصراصير، آلاف الصراصير أحاطت بالبرلمان وعطلت جلساته. ولكن مشاهدينا مهلا، ليست هذه الصراصير اللي جات في بالكم الحشرات. الصراصير حركة احتجاجية شبابية تطلق على نفسها حزب الصراصير. فما الذي أوصلنا إلى هنا؟ كل شيء بدأ من تسريب أوراق امتحان القبول بكليات الطب. التسريب كان له تأثير كبير على تكافؤ الفرص، وتضرر منه نحو مليوني طالب. نعم، مليوني، رقم يضاهي عدد سكان بلدان بأكملها، ولكنها الهند، الهند اللي فيها مليار ونص. الاحتجاجات كان لديها هدف واضح، الإطاحة بوزير التعليم. عشرات الآلاف من الشباب احتجوا في شوارع نيودلهي، والاحتجاجات امتدت فيما بعد إلى مومباي وكولكاتا وأحمد أباد لتشكل واحدا من أكبر التحديات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي تولى السلطة عام 2014. الشرطة تدخلت لفض المظاهرات، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. لنشاهد ما حدث. المعارضة الهندية الرسمية دخلت على الخط. أحزاب المعارضة الرئيسية انضمت إلى المظاهرات اليومية. هذه الخطوة عززت مطالب المحتجين بإقالة وزير التعليم دارماندرا برادهان. نواب المعارضة عطلوا سير جلسات البرلمان عبر مقاطعة رئيس المجلس، وتجمعوا بقيادة راهول غاندي خارج مبنى البرلمان في نيودلهي، يرتدون الملابس السوداء ويرفعون لافتات ضد وزير التعليم غاندي. حدد مطالب الحراك، وهي استقالة الوزير ومحاسبة من اعتدى على الطلاب خلال الاحتجاجات، واعتذار رئيس الوزراء مودي. أما وزير التعليم برادهان فأكد أن الأمور في وزارته في طريقها للتحسن، وأن الحكومة ملتزمة بإصلاح نظام الامتحانات. وحزب شعب الصراصير ظهر في البداية مشاهدينا كمزحة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حركة الصراصير بدأت أنشطتها عبر الإنترنت، معتمدة نبرة ساخرة ردا على ما نسب لرئيس القضاء في الهند من تشبيهه للشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. من هنا استمدوا التسمية، والمجموعة وصفت نفسها بأنها صوت الكسالى والعاطلين عن العمل، وأعلنت عن معايير عضوية هزلية، من بينها أن يكون الشخص مدمنا على الإنترنت أو لديه القدرة على الشكوى والتذمر باحترافية. مشاهدينا، حزب شعب الصراصير اكتسب
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: أما ستيف هانك، ستيف هانك كتب: من الواضح أن شريحة كبيرة من شباب الهند قد سئمت من نخب الهند السياسية. أما التدوينة التالية، ننتقل لتدوينة ناصر. ناصر كتب: إذا كان هناك ظلم فالمطالبة بالحقوق حق، ولكن الفوضى ليست الحل دائما. نختم مع راج، والذي هاجم رئيس الوزراء الهندي فكتب: مودي أنفق ملايين الدولارات لتلميع صورته من خلال حملات ترويجية مدفوعة، والحقيقة هي مودي ليس محبوباً.

قبل أيام انتهى كأس العالم وانتهت معه الكثير من الذكريات والأحداث المليئة بالجدل، ولكن هناك حكايات لم تكتمل، وهناك وشوشات لم تفصح عنها الكاميرات ولم تفضحها المايكات، وتحتاج إلى من يكمل روايتها أو يفشي أسرارها. مشاهدينا، كما تعرفون توج المنتخب الإسباني بمونديال 2026 بفوزه في النهائي على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد وفي المباراة النهائية. هنا في تواصل مشاهدينا تحدثنا عن التفاعل الواسع وعن الصورة الأيقونية التي عادت إلى الواجهة، الصورة التي صارت شهيرة وظهر فيها لامين يامال بين يدي ليونيل ميسي خلال جلسة تصوير خيرية قبل سنوات، وهي صورة يعتبرها كثير من جماهير برشلونة رمزا لانتقال الشعلة بين الأسطورة وخليفته المحتمل. ولكنهما في مباراة النهائي سيكونان خصمين، وكانا كذلك في النهائي. الملايين كانت تترقب المواجهة بين يامال وميسي. كيف سيكون شكل هذه المواجهة؟ هل سيتعاملان بروح رياضية؟ أم أن أحدهما سيخرج عن السيطرة ويفقد أعصابه؟ المباراة شهدت تألقا لافتا للنجمين، ورغم صعوبة وتعقيد الأشواط الأساسية والإضافية والضغط العالي، إلا أنهما تعاملا بروح رياضية. وكان لافتا جدا بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد أن ما جرى ليس على منصة التتويج بل في المستطيل الأخضر، وفي مشهد بدا جانبيا وعلى هامش كل هذا التتويج والذكريات واللحظات المهمة، ظهرت لقطة جمعت يامال بميسي عقب صافرة النهاية في مشهد خطف اهتمام الجماهير حول العالم. لامين يامال توجه مباشرة لمواساة ميسي والذي نهض احتراما له قبل أن يتعانق بحرارة، وهمس في أذنه ببضع كلمات لم تعرف وأثارت فضول كثيرين. يا ترى هل شكره على حسن أدائه أم أن الغرور يمنع نجما ساطعا كميسي من قول كلمات كهذا؟ أو ربما قال النجم الصاعد يامال بضع كلمات يواسي فيها ميسي. تكهنات واحتمالات كثيرة وحديث كثير وتحليلات كثيرة كثرت، ولكن أخيرا كشف النجم الإسباني الشاب أن ميسي همس له قائلا: واصل طريقك، المستقبل لجيلكم. فهل هذا حقيقي؟ يامال يؤكد أن هذه الكلمات تساوي بالنسبة له قيمة الميدالية الذهبية التي يحملها. الأحلام يبدو أنها تتحقق، فما كان يوما ضربا من الخيال صار واقعا، فمن كان يتخيل ذلك الرضيع تجمعه الأقدار بنجم الكرة ميسي، ومن قال أن الأقدار ستجمعهما في نهائي كأس العالم في أمريكا. ولكن كما قلنا، الأحلام في بعض الأحيان تتحقق، ويامال اعترف بأنه لم يتخيل يوما أن يواجه مثله الأعلى في نهائي كأس العالم قائلا: لو أخبرني أحد قبل سنوات أنني سأرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ميسي لقلت له إنه مجنون. ووصف النجم الأرجنتيني بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، نرصد بعضها. راجيتا كتبت: يامال يتجه نحو ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، عنق مريح يظهر لنا الاحترام والامتنان. أما رويسية كتبت: الأيدي التي احتضنتك يوما، ما تحتاج في النهاية إلى من يحتضنها. صوفي كتبت: يامال لا يرث لعبة بل يرث معيارا وضعه شخص كان يقف في نفس المكان الذي يقف فيه الآن. نختم مع ماليني قالت: هذا هو جوهر التمسك، ليس مجرد نقل جوائز بل هو نقل قيم وشخصية وعبء التوقعات من جيل إلى آخر. هذا هو جوهر القيادة بين الأجيال، لأن القيادة لا تعني أبدا أن تكون آخر قائد عظيم، بل أن تضمن ألا تكون الأخير.

0: مشاهدينا، هل سمعتم من قبل عن بيوت الحوادث؟ هل تعرفون شيئا عنها؟ على الأغلب لا تمتلك غالبيتنا معلومات ولو بسيطة عما يطلق عليه في اليابان بيوت الحوادث. طيب، لماذا يطلق عليها هذا الاسم؟ ولماذا توجد تحديدا في اليابان؟ إليكم القصة. في بيوت الحوادث أو جيكو بوكين كما تسمى باليابانية، هذه البيوت منتشرة بكثرة في اليابان وتحديدا في العاصمة طوكيو. أما عن معناها فيقصد بها المنازل التي شهدت حوادث مأساوية غير طبيعية، كأن يموت المستأجر مقتولا أو محروقا داخل شقته، أو توفي طبيعيا ولكن لم تكتشف جثته إلا بعد أن بلغت مرحلة التحلل، أو عندما تأتي الشرطة وتقوم بنقلها خارج المنزل. هذه هي بيوت الحوادث. هذه المنازل تحظى مشاهدينا بإقبال واسع على استئجارها أو شرائها لأسباب عدة. نعم، رغم كل هذه الحوادث اللي عنوان عليها إقبال كبير، أبرز هذه الأسباب قيمتها المنخفضة مقارنة ببقية العقارات. صحيح أن هذه العقارات تعد رخيصة نوعا ما إذا ما قرنت بالعقارات العادية، وبمقدور الغالبية استئجارها أو شراؤها حتى، ولكن يعني في بعض الأحيان قد يخشى البعض من طبيعة ونوعية الحوادث التي وقعت فيها. وهنا يطرح السؤال، كيف ولما يتهافت الناس عليها؟ الجواب مشاهدينا بالحقيقة متوقع، جاء في مقال مفصل نشرته مجلة الإيكونومس البريطانية، والتي أكدت أن الارتفاع المستمر والجنوني في قيمة إيجارات المنازل في اليابان يبعث الناس على النفور من العقارات العادية ويدفعهم للبحث والسكن في بيوت الحوادث لرخص قيمتها الشرائية والإيجارية أيضا. وأوضحت أن سعر البيع لهذه البيوت أقل بمعدل 30 إلى 70% من قيمتها السوقية الأصلية، ولذا فهي تشهد إقبالا واسعا عليها، لا سيما من فئة الشباب والطلاب والمغتربين الأجانب الذين طبعا يتجاوزون حاجز الخوف من الفكرة إلى سيف ماني. طيب، وهنا يكمن أن يمكن أن تسألوا مشاهدينا، لماذا تنتشر هذه النوعية من المنازل في اليابان تحديدا؟ المجلة البريطانية أجابت عن هذا التساؤل أيضا، لماذا في اليابان؟ وقالت أن حوادث الانتحار والموت غير المكتشف داخل الشقق في اليابان مرتفعة. إحصائية أجريت عام 2025 تشير إلى وقوع نحو 20,000 حالة وفاة لشخص يعيش بمفرده ولم يتم اكتشاف الوفاة.
1: راديو الحرية. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعل الهي.

0: راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: ترامب يهدد إيران والحوثيين برد عسكري كبير إذا واصلوا مهاجمة السفن، وإدانات دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة صوتر الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله ينتقد زيارة عون إلى واشنطن ويعتبرها ارتهانا للوصاية الخارجية. شاهد في قصف إسرائيلي على جباليا. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن توقف البروتوكولات العلاج الكيميائي في غزة وتحذر من إعدام بطيء لمرضى السرطان.

0: نبدأ من تطورات الملف الإيراني، حيث نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط. أضافت الصحيفة أنه جرى نشو أسراب من الطائرات المقاتلة في أنحاء المنطقة، بينما وضعت القاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى استعدادا لتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. كما نقلت الوول ستريت جورنال أن أكثر من 150 مسعفا وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا، الذي يعد مركزا رئيسيا لعلاج الجنود المصابين القادمين من الشرق الأوسط. هذا ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها تجاه إيران، واصفا إياه بالسلطوي وغير المنطقي، معتبرا أنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية.
1: زار رئيس الوزراء العراقي واشنطن، ومن الطبيعي أن ينقل إلينا وجهات نظره وتصوراته من هذه الزيارة، وهذا أمر معتاد. إضافة إلى ذلك، لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة. وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا، وطالما لم يدركوا أنه لا سبيل إلا احترام الشعب الإيراني، فلن يكون هناك أساس للتحرك في هذا الاتجاه. هذه القضية لا تحتاج إلى رسالة أو رد، يكفي أن يعيد النظر في سياساتهم.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي، وبحسب أكسيوس فإن القوات الأمريكية ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى بواحد. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد حدة تهديداته، تهدد إيران بالرد على كل استهداف بآخر مماثل في المنطقة.
2: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B-1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
3: هذه المناوشات مع إيران، وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
2: في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين، عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد، رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة، يختم المقر بيانه.
0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة أنصار الله الحوثيين للسفن. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكيلا أو ممثلا لها. وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن. وأضافت المصادر ومنها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني أن طهران نقلت أفرادا من الحرس الثوري وعتادا عسكريا على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 من يوليو الجاري، وهو أمر لم يكشف عنه إعلاميا وفق رويترز. وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق.
3: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
3: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي، ومعنا أيضا من الحديدة مراسلنا صدام حسن. أهلا بكما. أبدأ معك عماد، من تهديدات ترامب لإيران وللحوثيين بتدفيعهما الثمن في حال استمرارهما كما يقول بتهديد الملاحة البحرية، هذا بالإضافة طبعا إلى ما تقوله الصحف صحيفة وول ستريت جورنال بالتحديد عن تعزيز القوات العسكرية الأمريكية وحتى الطبية في منطقة الشرق الأوسط، ربما تحضيرا لتصعيد عسكري كبير.
5: نعم، التصعيد محتمل جدا رويدة. الأيام الماضية كانت زاخرة بالتسريبات والأنباء والتصريحات عن احتمال الذهاب باتجاه التصعيد، لكن المشكلة هي معرفة شكل هذا التصعيد. الرئيس الأمريكي يتحدث عن احتمالات قصف في محيط طهران، قصف للجسور، للمحطات الكهربائية، كل ذلك سيكون تقريبا غير مسبوق. تحديدا قصف طهران في 12 يوما الماضية كما تعلمين رويدة لم يكن هناك قصف للعاصمة، كان القصف يتركز في المناطق الجنوبية تحديدا، لكن لم يكن هناك قصف للعاصمة. الآن إن حدث ذلك سيعتبر تصعيدا كبيرا. لا نعرف كيف يمكن أن ترد إيران، هل ستقصف إسرائيل، هل ستدخل إسرائيل على الخط قبل ذلك؟ حتى الولايات المتحدة زودتها في النهاية بطائرات تزود بالوقود، وواشنطن استدعت مجموعة من الطائرات الحربية F-15 أو الشبحية F-35 من برلين ومن إنجلترا أيضا. طبعا الجديد اليوم هو دخول الحوثيين على الخط. منذ مايو أيار الماضي رويدة، الولايات المتحدة اعتبرت بأن الحوثيين جرى تحييدهم عبر وقف إطلاق نار أو اتفاق وقف إطلاق نار وقع بين واشنطن والحوثيين، يقول بأن الحوثيين لن يستهدفوا السفن الأمريكية، الولايات المتحدة في المقابل لن تقصف في داخل اليمن. وعلى هذا الحال كان هناك تهدئة في البحر الأحمر، يبدو أنها مؤقتة، يبدو أننا نعود إلى حالة عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر بعد القصف الحوثي لسفن سعودية يوم أمس. الرئيس الأمريكي لا يعتبر أن الرد سيكون فقط على الحوثيين لكن أيضا على إيران، لأنه يعتبر كما قال في بيانه يعتبر الحوثيين وكلاء لإيران. هذا يعني انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي وقع في مايو أيار الماضي، والذي بالمناسبة رويدة لم يشمل إسرائيل،

0: الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن التي تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. إذن إدانة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أيضا لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. من الحديدة الآن ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن. صدام، تهديد واضح من قبل الرئيس الأمريكي للحوثيين بتدفيعهم الثمن في حال استمرارهم بتهديد الملاحة في البحر الأحمر، يعني ضعنا في صورة الوضع في اليمن بالتحديد، هل هناك من تصريحات أخيرة من قبل الحوثيين ردا على ما قاله ترامب؟
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7
5: الأولى التصعيد الإعلامي، الطريقة الثانية فيما يتعلق بالاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية، الطريقة الثالثة هي عدم الرجوع عن تنفيذ تلك العمليات تحت أي ضغوط وأي تهديدات. لاحظنا في المرحلة السابقة وفي المواجهة الماضية التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية وصنعاء، كانت صنعاء لا تلقي بالا ولا تكترث بتلك التهديدات رغم الضربات الشديدة التي تعرضت لها ورغم حجم الغارات المهول الذي نفذته الطائرات الأمريكية في الفترة الماضية، وبالتالي تعاملت معها جماعة أنصار الله بمزيد من الثبات والتحدي وصمدت في وجه تلك العمليات، بل بالعكس أصبحت كل القطع البحرية والسفن والقطع العسكرية المتواجدة في البحر الأحمر هدفا للزوارق الحربية التابعة لأنصار الله والبحرية التابعة لأنصار الله، وأيضا سواء الطيران المسير أو غيرها من الصواريخ الباليستية والمجنحة وغيرها، والتي بالفعل نتج عنها قيام أو عقد اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ترامب وما بين جماعة أنصار الله بسلطة برعاية عمانية وغيرها من الأطراف، وتم التوقف عن تلك العمليات. قبل تقريبا أسابيع تحدث أحد القياديين في جماعة أنصار الله بأنهم لن يتعرضوا للسفن الأمريكية إلا إذا تورطت الولايات المتحدة الأمريكية في شن هجوم على بلدنا كما قال، وبالتالي سوف يكون الرد. وأعتقد بأن أو كما يرى مراقبون بأن هذه التهديدات ربما تضع هذا الاتفاق الذي أبرم قبل سنوات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنصار الله في البحر الأحمر ربما يكون محلا للتراجع عنه، وبالتالي ربما يلغى هذا الاتفاق في حال إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات على صنعاء كما تقول بعض القيادات في جماعة أنصار الله. جماعة أنصار الله وحكومة صنعاء الآن تتحدث بأن السرديات التي يتحدث عنها ترامب وهي فيما يتعلق بأنهم وكلاء لإيران هي تنفي ذلك بشكل قطعي، وأيضا لا تنفي علاقتها بإيران بل بالعكس تشيد بالموقف الإيراني وبأنه قام بكسر الحصار، لكنها تؤكد لطالما تؤكد دائما وأبدا بأن موقفها ناتج عن معاناة اليمنيين بسبب الحصار المفروض كما تقول من السعودية على الموانئ والمطارات اليمنية، والذي أثر كثيرا على الوضع الإنساني وأيضا أثر على الوضع الصحي وحتى على الوضع الاقتصادي، وبالتالي بات الوضع الإنساني حينما نتحدث عن الوضع الإنساني في اليمن مقلق للغاية في ظل توقف الدعم وفي ظل توقف الأنشطة والكثير من الأعمال الإنسانية سواء في شمال الوطن أو حتى في جنوبه، أيضا إلى جانب تقليص المساعدات وحجم التمويلات التي كانت تمول تلك الأنشطة والبرامج الإنسانية التي كان يستفيد منها الإنسان اليمني، وكانت إلى حد ما تعمل على تخفيف رقعة انعدام الأمن الغذائي، أيضا ساهمت في التخفيف من حدة سوء التغذية، أيضا ساهمت في التخفيف من حدة الجوع والفقر الذي يضرب الكثير من المناطق اليمنية بفضل ما تقول أو بفعل أو بسبب ما تقول جماعة أنصار الله الحوثيين. الحصار السعودي المفروض

0: على اليمن، ناهيك عن الجانب الصحي وتأثر المنظومة الصحية على امتداد الوطن، أيضا ناهيك عن الجانب الاقتصادي الذي بات بالفعل مقلقا للغاية وبات يضر بالكثير. تتحدث الكثير من المنظمات العاملة في مجال الطفولة أو في العمل الإنساني أو حتى في المجال الإغاثي عن الكثير من التحديات الإنسانية في هذا المجال، وأيضا تحذر، لطالما تحذر، بأن الوضع الإنساني يقود إلى مستويات حرجة أكبر وأكبر، خاصة أن مرحلة التعافي التي كانت ربما قد تحققت في فترات سابقة تأثرت كثيرا في الفترات الأخيرة، وبالذات منذ بدء العمليات العسكرية سواء في مضيق هرمز وربما الآن بسبب ما هو حاصل في مضيق باب المندب.
1: شكرا صدام حسن مراسل التلفزيون العربي.
0: نعم رويدة.
1: من الحديدة. قال جهاز الموساد الإسرائيلي إنه جرى إحباط محاولة من الاستخبارات الإيرانية لإدخال منفذين أجانب إلى إسرائيل بهدف استهداف شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى. وأضاف الموساد أنه بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات في العالم والتحقيقات التي أجريت في عدة دول جرى تفكيك شبكة الوكلاء والوصول إلى ضباط الاستخبارات القائمين على تشغيلها. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انضم الينا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما هي تفاصيل هذه الروايه الاسرائيليه؟
2: رويدة، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد الذي يكرس الجزء الأكبر من موارده للملف الإيراني بصورة عامة، سواء كان ذلك لمحاولة تجنيد عملاء داخل إيران وتوظيفهم كما جرى الحال في الحربين الماضيتين، لا سيما في الحرب الأولى حرب الاثني عشر يوما أو حتى في الحرب الأخيرة، يدعي أنه استطاع من خلال هذه الجهود وبالتعاون مع أجهزة استخبارات دولية وتحقيقات دولية في عدد من الدول إحباط محاولة لتجنيد عملاء أجانب من قبل المخابرات الإيرانية بهدف إرسالهم إلى إسرائيل وتنفيذ اغتيالات فعلية على الأرض لمسؤولين إسرائيليين. لم يسمهم البيان بطبيعة الحال، لكنه تحدث عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي، وصفهم بأنهم رفعوا المستوى. بالتالي يتحدث جهاز الموساد الإسرائيلي عن هذه المحاولات ويقول إنها تندرج ضمن محاولات عدة حثيثة تكثفت خلال العامين الماضيين وأحبط العديد منها. عشرات المحاولات كانت أحبطت لأجل أجهزة الاستخبارات الإيرانية لشن هجمات إما ضد إسرائيليين أو حتى ضد يهود في دول أجنبية، لكن المختلف هذه المرة هو أن المحاولة ترتكز على محاولة تجنيد عملاء أجانب يحملون جنسيات مختلفة بهدف تنفيذ اغتيالات داخل إسرائيل. في السابق كانت هناك بعض محاولات التجنيد التي وصلت حد الجيش الإسرائيلي، حتى من كانوا يعملون مثلا ضمن الدفاع الجوي الإسرائيلي كانت الاستخبارات الإيرانية وفق شهادات كذلك من جهاز الموساد والشباك الإسرائيلي نجحت بتوظيف عدد منهم، ولو أن بعضهم ربما لم يكن يعرف حتى أنه يعمل بصورة مباشرة مع الجانب الإيراني. وتطرق أيضا بيان الموساد إلى هذه الجزئية، أن الاستخبارات الإيرانية تحاول أن تقوم بهذه العمليات من خلال وكلاء وليس بصورة مباشرة، أي عبر تجنيد وكلاء يقومون هم بدورهم بتجنيد عملاء لمحاولة القيام بمهام تجسسية داخل إسرائيل، إما بهدف جمع المعلومات أو بهدف تنفيذ عمليات. في هذه الحادثة تحديدا الشخصية المركزية وفق بيان الموساد هي شخصية في فرنسا، يقول البيان إنها جندت من قبل وكلاء لوزارة الاستخبارات الإيرانية في إيران. التقت هذه الشخصية بهؤلاء في إيران وتلقت أموالا إيرانية بهدف العمل على تجنيد وكلاء أجانب وعلى تجنيد شخصيات أجنبية للانخراط في عمليات لاحقة داخل إسرائيل لتنفيذ اغتيالات ضد مسؤولين رفيعي المستوى. ويتحدث عن إحباط هذه المحاولات بطبيعة الحال كما ذكرنا بالتعاون مع أجهزة استخبارات دولية مختلفة. يتطرق البيان أيضا إلى محاولات تجنيد عملاء لإيران أيضا داخل إسرائيل، عشرات العمليات، وكذلك إلى ما كان من محاولات كشف منها مثلا إحدى المحاولات تتعلق بالسفارة الإسرائيلية في المكسيك قبل عدة أشهر، كانت قد كشفت عنها أيضا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. كلها تنسب إلى الجانب الإيراني. والرسالة المركزية رويدة هي محاولة تبيان الأديان.
1: عبد القادر يبدو أنك لا تسمعني عذرا
2: داخل إيران، إنما هي
1: مضطرة لمقاطعتك عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عذرا على المقاطعة، يبدو أنك لا تسمعني، ولكن يجب أن نذهب إلى هذا الخبر العاجل الآن. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجار في جزيرة قشم، إذن دوي انفجار في جزيرة قشم بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. سنحاول أن نحصل على مزيد من التفاصيل. أما الآن فنرحب معنا هنا في الاستوديو بمراسلنا حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. حازم، يعني يبدو بأن هناك تطورات، لا نعلم مزيدا من التفاصيل، لا أعلم إن كنت استطعت الحصول على المزيد من خلال اطلاعك على وسائل الإعلام الإيرانية، ولكن الأمور على ما يبدو متجهة نحو التصعيد.
3: يعني بداية، إذا أردنا أن نعلق على كل المشهد من الاشتباكات الإيرانية الأمريكية المستمرة وصولا إلى الأوضاع في باب المندب، يمكن الاستناد من وجهة نظر إيرانية بطبيعة الحال، يمكن الاستناد إلى ما قاله رئيس البرلمان الإيراني، رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم معاقبة إيران والحوثيين إذا ما تم استهداف مزيد من السفن. قال محمد باقر قاليباف بأن المعاقبة الأمريكية كانت من خلال ارتفاع أسعار النفط ووصول البرميل إلى أكثر من $100 ساخرا بطبيعة الحال، هو يسخر من هذه التهديدات الأمريكية، وهذا يشي بالكثير، يعني يشي بماذا يفكر العقل الباطن الإيراني ربما فيما يتعلق بهذه المواجهة، ارتفاع أسعار النفط، رفع الكلفة على العالم، رفع الكلفة على دول المنطقة، رفع الكلفة على الدول الغربية، بما يشكل ضغط من الداخل الأمريكي وصولا إلى دول العالم على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقطاع الطاقة. دخول باب المندب بشكل واضح سيؤدي إلى تأثيرات أكبر، وبالتالي المعركة تبدو قاسية حاليا. هل ستنفذ التهديدات الأمريكية؟ إذا ما نفذت سيكون هناك ردود إيرانية قاسية، هذا ما توعدت به البيانات العسكرية.
1: يعني اليوم الول ستريت جورنال حازم تنقل عن مطلعين أو عن مصادر مطلعة تتحدث عن تعزيز الكوادر الطبية حتى في المنطقة، في يعني مثلا في المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا، وهو مركز متخصص في معالجة الجنود الجرحى في معارك الشرق الأوسط. هناك تعزيز للقدرات العسكرية، تحشيدات عسكرية كبيرة في المنطقة. هناك ما يشي بأن الأمور قد تتجه إلى مزيد من التصعيد،
3: وهناك إغلاق للسفارة البريطانية والفرنسية على ما يبدو في طهران كذلك.
1: نعم، بالإضافة طبعا إلى التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدد فيها إيران والحوثيين بتدفيعهما الثمن بسبب على ما يقول تهديدهما للملاحة البحرية. يعني إيران تصعد ليس فقط في مضيق الهرمز، الآن أدخلت البحر الأحمر باب المندب على خط المواجهة، وهذا أمر من المستبعد أن يصمت عليه الأمريكيون.
3: بداية لابد من الإشارة رويدة إلى أن ما حصل في باب المندب من حيث جذور القضية ليس مرتبط بشكل أساسي بإيران، ولم يتم بتوجيه إيراني علني على الأقل. ما حصل هو مرتبط بالحصار وقرار بفك الحصار، وهذا ما تم، وإن كان البداية تمت مرتبطة ب طائرة إيرانية نقلت وفدا حوثيا، ولكن
1: هذا ما لا تقرأه الولايات المتحدة أيضا. الولايات المتحدة ترى بأنه هذا ذراع لإيران في المنطقة،
3: وهذا ما يراه
1: كثيرون، وهذا ما يراه كثيرون،
3: ومن حيث الناتج هو يصب في صالح إيران برفع أسعار النفط بطبيعة الحال. هذا الارتفاع إلى ما فوق $100 مرتبط أيضا،
1: هي المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر برميل النفط إلى هذا الحد منذ مايو أيار الماضي، وهذا صحيح. أمر خطير.
3: صحيح صحيح صحيح، وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانيات كبيرة للتصعيد في ظل كل ما أشرت إليه وما ذكرته. إيران مستعدة لذلك، مستعدة للذهاب بعيدا في القتال في الحرب. مضيق هرمز لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال، تعتقد بأنه ورقتها الأهم في هذه المعركة. وبالتالي هي مستعدة لهذا السيناريو، لكن هذا لا يعني بأن رغم كل التهديدات، وسمعنا الكثير سابقا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانقلاب بين ليلة وضحاها في قراراته وما شابه، لا نعلم إلى أين ستذهب الأمور، لكن هذا كله لا يعني أن أبواب الدبلوماسية مغلقة، لا تزال مفتوحة، القنوات الخلفية فاعلة،
1: والضغط طبعا كبير في الأيام،
3: والجميع ينتظر رد إيران على المقترح القطري الباكستاني. الدبلوماسية القطرية تنشط بشكل كبير بين طهران وواشنطن، تدعم كل الجهود الإقليمية. علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي في طهران نقل انطباعات على الأقل سمعها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، ولكن إيران تقول على لسان عباس عراقشي وزير خارجية إيران أن المشكلة ليست في الوساطات وليس في نقل الرسائل، هناك وسطاء كثر، المشكلة هي في النهج الأمريكي، هذه الرغبة في السيطرة والتسلط وفرض الإملاءات، وهذا ما لا ترغب به إيران ولا تقبل به.
1: طيب اليوم يعني إيران تقول أنها مستعدة لكل السيناريوهات، حتى اللحظة لم نشهد أي تفجيرات أو ضربات أمريكية على العاصمة طهران، هل ربما يعني تعتبر إيران أن هذه مرحلة أخرى من التصعيد وبعدها من الممكن أن تتجه هي أيضا إلى مرحلة أخرى من التصعيد أو من الرد على هذا التصعيد؟ وما المتوقع، هل ستقوم بقصف إسرائيل في حال حصل ذلك؟ يعني ما مدى أو سقف التصعيد الذي من الممكن أن تصل إليه طهران في المرحلة المقبلة؟
3: بداية كان هناك يعني تفعيل للدفاعات الجوية على الأقل في العاصمة طهران خلال اليومين الماضيين، وكالة فارس تحدثت عن إسقاط مسيرة.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عند تسلمهم هذه المناصب تبدأ بالولايات المتحدة وثم تنطلق إلى دول الجوار والمنطقة. الزيارة البعض يرى بأنها يعني ليست بذات الأهمية الكبيرة بقدر ما هي جزء من البروتوكول تبع من الحكومات السابقة. لو قارنا ما وقع من مثلا مذكرات تفاهم وليس عقود أو اتفاقيات مع ما أبرم الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة بعشرات المليارات من الدولارات، فليس هنالك مقارنة بالإطلاق، ما جعل هنالك البعض ينتقد هذا الأسلوب ويرى بأن هذه الزيارة هي بروتوكولية وأن الحكومة العراقية تمضي باتجاه الولايات المتحدة وتقترب من الولايات المتحدة بعيدا عن سياسة التوازن التي انتهجت طيلة السنوات الماضية. هذا رأي الفريق المقرب من الجانب الإيراني أو الأحزاب والقوى السياسية القريبة من إيران، لكن هنالك من يرى رويدة بأن هذه الزيارة هي أيضا مهمة كونها تأتي في سياق تحقيق التوازن في العلاقات والتواصل مع دول المنطقة في هذه المرحلة الحساسة. العراق لا زال يدفع ثمن هذا الصراع الموجود في المنطقة حتى اليوم، هنالك كان ضربات وأمس وكان هنالك أيضا استهدافات للأراضي العراقية تنطلق من مختلف المناطق سواء من إيران أو بعض الدول التي تتضرر أيضا بضربات من الجانب الإيراني وترد على بعض المصادر. رويدة هنالك حديث بأن الجانب العراقي يحاول أن ينقل رسالة ويحاول أن يكون وسيط أيضا مع الوسطاء الآخرين القطري والباكستاني وغيره من أجل إقناع الولايات المتحدة والجانب الإيراني بتحقيق نوع من التوازن وإنهاء هذا الصراع الموجود في المنطقة وإنهاء الحرب التي يدفع ثمنها العراق بشكل كبير، خاصة بعد توقف الصادرات النفطية وما ترتب عليه من خسائر اقتصادية كبيرة جدا في هذه المرحلة. عموما رويدة، هذه الزيارة هي يعني كما ذكرنا هي زيارة بروتوكولية، وما وقع هو عقود بسيطة جدا أو مذكرات تفاهم محدودة سبق وأن مررت أو جرى الحديث عنها في الحكومات السابقة، لكن هنالك تعويل على الدور السياسي أكثر من هو الدور الاقتصادي في مثل هذه الزيارات وتحقيق نوع من التواصل ما بين الإدارة العراقية والإيرانية من أجل أن يكون هنالك تسوية للكثير من الملفات المرتبطة بالمستقبل القريب للحكومة العراقية، سيما المتعلق مثلا بحصر سلاح بيد الدولة وهنالك فصائل عراقية غير خاضعة أو يعني لإرادة الدولة العراقية وترغب بالحفاظ على هذا السلاح وعدم تسليمه، وبالتالي تحاول الحكومة العراقية أن تجد أوراق ضغط أخرى وإن كانت خارجية من أجل عدم التصادم الداخلي وإقناع هذه الفصائل بتسليم السلاح والانخراط في العمل السياسي من أجل لا تكون ذريعة لتدخلات خارجية أو ضربات خارجية كما حدث في العام الماضي بتوجيه ضربات كثيرة على مواقع عراقية وسقط فيها الكثير من المدنيين والعسكريين بحجة أن هناك جهات عراقية انخرطت وشاركت بتوجيه ضربات على المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة.
3: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مجلس النواب الأمريكي الذي يمرر قرارا غير ملزم يطالب ترامب بوقف الأعمال القتالية في إيران بأغلبية 214 صوتا مقابل 208. إذن مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا غير ملزم يطالب ترامب بوقف الأعمال القتالية في إيران بأغلبية 214 صوتا مقابل 208. تجاوز سعر برميل النفط حاجز $100 للمرة الأولى منذ شهر مايو أيار الماضي في ظل تهديد اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط بمزيد من الضغوط على الإمدادات العالمية. وقفز خام برنت بأكثر من 6% اليوم ليلامس لفترة وجيزة مستوى $100.14 للبرميل الواحد قبل أن يتراجع قليلا. كما ارتفع أيضا سعر أو خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% ليصل إلى حوالي 91 دولارا للبرميل. ينضم إلينا السيد عامر الشبكي الباحث والخبير في أسواق الطاقة. أهلا بك معنا سيد عامر. يعني كان هناك تصريح لافت لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ساخرا من الاستراتيجية الأمريكية كما يقول أرادوا معاقبة إيران، لكن النتيجة كانت معاقبة أنفسهم بقفزة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. يا لها من استراتيجية مثالية. ما يضر يعني أو من المتضرر الأكبر اليوم من ارتفاع أسعار الطاقة بهذا الشكل؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين. الاقتصاد العالمي هو أكبر متأثرين، دول مستوردة للطاقة وكذلك حتى الداخل الأمريكي. شعبية الرئيس الأمريكي مع ارتفاع سعر البنزين إلى أكثر من 4 دولار للجالون، أعتقد بأن أيضا إيران تتضرر كثيرا من الحصار وعدى التدمير المتوالي 11 جولة خلال 11 يوم الماضية، وأيضا التوعد بالتصعيد سواء من الجانب الأمريكي أو حتى من الجانب الإيراني. هذا ينبئ بمزيد من الأثر على الاقتصاد العالمي، مزيد من ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع التطورات ودخول الحوثي في التأثير على باب المندب البحر الأحمر والمنفذ المهم الثاني لتمرير الطاقة.
3: هل هذا هو
1: السبب
3: الأساسي اليوم للارتفاع الكبير بهذا الشكل؟ يعني المنطقة لم تشهد استقرارا منذ مارس أذار الماضي وانطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، ولكن بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار شهدنا انخفاضا ملحوظا في أسعار برميل النفط ليرتفع مجددا بسبب التوترات، ويرتفع بشكل كبير في اليومين الماضيين ليصل كما ذكرنا إلى يعني يتخطى حاجز 100 دولار للبرميل. هل كان ما جرى أو ما يجري في البحر الأحمر التأثير الأكبر على ارتفاع أسعار الطاقة اليوم؟
1: نعم، العلاوة بدت فقط منذ استهداف السفينة السعودية التي تحمل النفط في البحر الأحمر، قرابة 7.5% اليوم فقط ارتفاع على أسعار النفط، 101 دولار للبرميل لبرنت. الآن هذا السعر لم نراه منذ شهرين في الأسواق، ولذلك هذا تصعيد كبير. ولذلك لا نقلل من أهمية البحر الأحمر والممر المهم لبعض الصادرات التي استخدمتها السعودية، بعض الممرات استخدمتها السعودية للالتفاف حول هرمز، وهو بالتأكيد ممر أو أنبوب شرق غرب ينبع التي تصدر عن طريقه الآن أو كانت قرابة 4.5 إلى 5 مليون برميل تقريبا، يعني كان 80% منها يذهب عبر مضيق باب المندب. ولذلك الآن تقييد أكثر للصادرات، صادرات النفط، أو تأخير لوصول الشاحنات، حاجة أكبر للسفن، ضغط اقتصادي أكبر، كذلك بعض الصادرات البتروكيماوية وأيضا الأسمدة كانت تصدر عن طريق دول الخليج باستخدام الأراضي السعودية عن طريق الموانئ السعودية على البحر الأحمر، هذا أيضا تقييد إضافي لها. لذلك سنرى تداعيات كبيرة إذا ما استمر التأثير وفتحت جبهة البحر الأحمر من جديد دون أن يتم حسم أيضا لممر هرمز. وبالتالي المراهنات كانت في السابق عندما انخفض أسعار النفط بأن هنالك مرور طبيعي للحركة من هرمز، وبموافقة إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم معروض أكبر في الأسواق، ثم كانت أصبحت في وقتها في الأسواق انخفضت الأسعار إلى 69 دولار حقيقة. لذلك الآن الصورة مختلفة والأسواق انقسمت إلى قسمين، بعضها يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بالفعل بتنفيذ وعودها والحسم بوقف تهديدات إيران للممرات البحرية سواء هرمز والآن
3: على كل المندل. حال اسمح لي سيد عامر أن أنقل هذا العاجل لك وللمشاهدين نقلا عن الرئيس ترامب الذي يصرح لموقع أكسيوس الأمريكي، يقول ندرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة في إيران. إذن بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران وللحوثيين بتدفيعهما الثمن لتهديدهما الملاحة البحرية، يقول الآن لأكسيوس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة في إيران. طبعا يعني بالإضافة إلى هذه التصريحات الأمريكية، هناك أيضا وقائع على الأرض تشير إليها، التسريبات والتقارير الصحفية بتعزيز الولايات المتحدة لقدراتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحشيدات العسكرية الكبيرة في المنطقة، وحتى يعني استقدام عدد كبير من الكوادر الطبية، وهذه كلها مؤشرات يعني تشي باحتمال
1: خطيرة تصعيد
3: التوجه إلى مزيد من التصعيد. يعني لنبقى بالشق الاقتصادي اليوم، هل قادرة الولايات المتحدة يعني من خلال هذه العمليات العسكرية على يعني ضبط أسعار الطاقة أو أسواق الطاقة؟ يعني إذا كانت الأسواق تتجه إلى هذا هذه الكارثة على ما يبدو بهذا الارتفاع، الحرب ستزيدها سوءا، أليس كذلك؟
1: نعم، لكن الحرب تؤدي إلى الحسم، وهذا ما تقرأه الأسواق في الأسعار الآجلة. الآن الحسم قد يجعل الصورة أكثر وضوحا من الصورة الحالية، أكثر وضوحا من هدنة غير معروف أجلها، متى تتوقف، متى يتم نقضها، الاختراقات لهذه الهدنة إذا كانت هدنة دون حسم. الحسم ربما يكون أفضل للأسواق على المدى البعيد، سيكون بعض الألم في شهر أو أكثر، وربما يمتد حسب قدرة إيران على تحمل الضربات أو تأخرها لسماع مطالب الولايات المتحدة، وبالتالي فتح مضيق هرمز دون إزعاج السفن.
0: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
1: سترتفع ولا مشكلة من ذلك، لكننا نريد الحسم في النهاية، وأعتقد بأن
3: اليوم عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار النفط سيد عامر بهذه الطريقة، ما الذي يعنيه ذلك على أرض الواقع؟ يعني ارتفاع في الأسعار في كل المجالات الأخرى
1: بالتأكيد ألم كبير للاقتصاد العالمي. نتيجة هذا الارتفاع في أسعار النفط سينعكس على كل مناحي الحياة، وأولها التضخم الذي سيرتفع أو سيبدأ بالارتفاع بشكل كبير في الولايات المتحدة، كما ذكرت لك أسعار البنزين مؤشر لذلك، ولذلك سترين ربما نظرة يعني مختلفة للفدرالي الأمريكي، ربما برفع أسعار الفائدة بدل تثبيتها أو تخفيضها في الاجتماعات القادمة ربما حتى نهاية العام. هذا يعتمد حسب الفترة التي تحتاج الولايات المتحدة للحسم. إذا قلصت الولايات المتحدة فترتها للحسم واستخدمت القوى المفرطة ربما في الفترة القادمة، فربما هذا يقلص من الآلام على الاقتصاد العالمي، وهذا متوقع إذا لم يكن رد إيجابي من إيران. أعتقد بأن هذه الصورة الأقرب للتطبيق في الفترة القادمة، لكن الآلام لابد منه، سواء على الدول المستوردة، على أوروبا، على آسيا، فقدان أسعار نفط مرتفعة، مصافي تغلق وتعطل في الحرب الروسية الأوكرانية، ضيق في البنزين والديزل، سوق البنزين والديزل، غاز جزء منه معطل أيضا في الأسواق 20%. وكذلك أيضا ثالثة الأثامي الآن، وحرب باب المندب وتعطيل الملاحة في باب المندب.
3: فلذلك أعتقد
1: بأن الأمر صعب.
3: شكرا جزيلا لك سيد عامر، البحث والخبير في أسواق الطاقة، كنت معنا من عمان. مشاهدينا، أعيد التذكير بهذه العواجل، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الأمريكي، يقول سنتحدث قريبا أو سنتخذ قريبا قرارا بشأن هجوم واسع النطاق ضد إيران. عن هذه التصريحات ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواشد. عماد، يعني كل التصريحات المنقولة عن الرئيس ترامب اليوم تشي بأن الأمور متجهة إلى مزيد من التصعيد العسكري ضد إيران.
10: نعم رويدة، كما كنا نتحدث في مداخلات سابقة، الأمور بالفعل تتجه نحو التصعيد، التسريبات تتحدث عن ذلك، وبعد مقتل الجنود الأمريكيين كثير من المراقبين وأصوات عالية في الكونغرس من اليمين ومن الجمهوريين لا يريدون العودة للتفاوض، يريدون الذهاب نحو حرب وحرب أوسع. الرئيس قال ذلك تقريبا على موقع أكسيوس أو في لقاء مع موقع أكسيوس، يقول بأنه يفكر جديا هذه المرة، والكلام منسوب له، يفكر جديا بهجوم كبير، عملية حربية كبيرة كما قال على إيران، ستكون الضربات فيها أعنف من الضربات في العملية الأخيرة التي أطلقت قبل 3 أشهر. إذن الرئيس يقول بأن مستوى الضربات سيكون أعنف، يقول إسرائيل لن تدخل على الخط، يقول بأنه يستطيع استدعاء إسرائيل خلال 2 دقيقة، لكنه لن يفعل ذلك بالنظر إلى خشيته كما قال من رد أو من الانتقام كما وصفه، الانتقام الإيراني. يقول الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم ليسوا مستعدين لأنهم لم يشعروا بعد بالألم الكافي، وهذا رويدة واضح يشي بطريقة تفكير الرئيس، يعتقد بأن مزيد من الألم إن شعر به الإيرانيون سيقبلون بشروطه في موضوع في المفاوضات، لذلك واضح بأنه سيذهب بهذا الاتجاه. السؤال متى وكيف؟ كنا تحدثنا في مداخلات سابقة عن أكثر من سيناريو، إما قصف محيط طهران كما تسرب المصادر من داخل البيت الأبيض، قصف محيط طهران، ضرب محطات الطاقة والجسور وهو تحدث عنه يوم أمس، قصف جبل فأس كما قال وسرب عنه أيضا ربما باستخدام الطائرات الشبحية B-52 زائد طبعا القنابل عالية الوزن الفيرطل فأكثر، أو الاجتياح البري. الاجتياح البري خف الحديث عنه مؤخرا رويدة، لكنه يبقى على الطاولة، ربما يلجأ له الرئيس على الأقل في المناطق الجنوبية المحاذية للسواحل الإيرانية على مضيق هرمز، هذا أيضا محتمل. لكن من كلام الرئيس بأن الضربات ستكون أعنف مما شهدته إيران في 3 أشهر الماضية خلال الحرب في الغضب الملحمي، إذن غالبا ستكون الضربات جوية، والتسريبات كانت تقول بأنه طرح عليه السيناريوهان، طرح عليه الضربات الجوية العنيفة والاجتياح البري، وغالبا سيميل نحو الضربات الجوية العنيفة في محيط العاصمة طهران بأهداف تتعلق بشكل أساسي بالبناء التحتية لإيقاع أكبر قدر من الألم على الإيرانيين لدفعهم للقبول بشروطه. رويدة،
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن. عماد الرواشدي مراسل التلفزيون العربي. ننوه بالعاجل إلى العاجل مجددا مشاهدينا، إذن ترامب لأكسيوس يقول أدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران وأقترب من اتخاذ قرار بهذا الشأن. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأنه قد يتجه إلى تصعيد الأعمال العسكرية ضد إيران، يقول أدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران وأقترب من اتخاذ قرار بهذا الشأن. نعود إلى عماد على ما يبدو ما زال معنا. عماد عذرا، أعود إليك مجددا. يبدو بأنه يعني التصريحات تخرج تواليا للرئيس ترامب لموقع أكسيوس، يقول بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ قرار بهذا الشأن. ما الذي يعني يمنع حتى اللحظة الرئيس ترامب من اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة؟
10: الخشية من الارتدادات رويدة، اليوم أسعار النفط وصلت إلى $100، وهذا دون أن ندخل في توسيع العمليات. إن دخل الرئيس في توسيع العمليات ليس هناك ضمانة بأن الأسعار لن ترتفع أكثر وأكثر، هذه الخشية تقيد الرئيس. هناك ضغط ديمقراطي قبل قليل في الواقع رويدة، بالمناسبة مجلس النواب صوت للمرة ربما 3rd or 4th على قرار تقييد صلاحيات الرئيس وإجباره على إنهاء الحرب في إيران. طبعا قرار صوري سيذهب إلى الشيوخ، حتى لو مرر في الشيوخ الرئيس لديه جدل قانوني يقول بأن هذه الحرب بدأت من جديد، العد بدأ من جديد، القانون يلزمه بستين يوما ومن ثم سحب القوات، لكنه بسبب وقف إطلاق النار الذي أعلنه مع الإيرانيين أعاد عقارب الساعة للوراء، نحن أمام ستين يوم جديدة. إن قرر الذهاب في حرب مع نهاية الأسبوع كما هي عادة الرئيس، عادة عملياته العسكرية الكبيرة يشنها مع إغلاق الأسواق المالية مع نهاية الأسابيع، إن قرر الذهاب في هذه الحرب لدينا ستين يوم جديدة، إذن إضافية للستين يوما التي عايشناها مع الغضب الملحمي. التردد سببه اقتصادي إذن بالدرجة الأولى، الخشية من الارتدادات الاقتصادية، وسياسي أيضا، الخشية من انتقادات الديمقراطيين، استغلال الديمقراطيين، الاستثمار في هذه الحرب وسقوط الجنود الأمريكيين. كل التقارير الصحفية رويدة تتحدث عن أن قدرات الصواريخ الإيرانية باتت متقدمة إلى درجة تستطيع معها مناورة الدفاعات الجوية الأمريكية، وهذا هو سبب سقوط الجنود الأمريكيين قتلى في الأردن وفي العراق مؤخرا، جرح مئات الجنود الأمريكيين، لأن هذه الصواريخ بالفعل تستطيع مناورة الدفاعات الجوية الأمريكية. الخبراء العسكريون تحديدا المنحازون للبيت الأبيض يقولون إن السبب هو استخدام الجي بي أس أو نظام الملاحة الجوي الصيني، الذي لأن الولايات المتحدة قامت بربما التشويش على نظام في نظام الجي بي أس المستخدم في العالم الذي كانت تستخدمه إيران العام الماضي في الحرب الماضية مطرقة منتصف الليل. هذه المرة الأمريكيون قاموا بالتشويش على الإيرانيين، يقولون هؤلاء الخبراء يقولوا بأن إيران لجأت لنظام الملاحة الجوي الصيني.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
11: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: سرطان

0: نبدأ بهذه التطورات، حيث نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مؤكدا أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم واسع النطاق. وقال ترامب في تصريحات للموقع إن إدارته تنظر بجدية في خيار استئناف العمليات العسكرية الموسعة، مضيفا أن قرارا بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران سيتخذ قريبا. في غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أنه جرى نشر أسراب من الطائرات المقاتلة في أنحاء المنطقة، بينما وضعت القاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى استعدادا لتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. كما نقلت الصحيفة أن أكثر من 150 مسعفا وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا، الذي يعد مركزا رئيسيا لعلاج الجنود المصابين القادمين من الشرق الأوسط. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها تجاه إيران، واصفا إياه بالسلطوي وغير المنطقي، معتبرا أنه لا سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية.
1: زار رئيس الوزراء العراقي واشنطن، ومن الطبيعي أن ينقل إلينا وجهات نظره وتصوراته من هذه الزيارة، وهذا أمر معتاد. إضافة إلى ذلك، لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة. وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا، وطالما لم يدركوا أنه لا سبيل إلا احترام الشعب الإيراني، فلن يكون هناك أساس للتحرك في هذا الاتجاه. هذه القضية لا تحتاج إلى رسالة أو رد، يكفي أن يعيدوا النظر في سياساتهم.
0: يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات دوت في جزيرة قشم. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. بحسب أكسيوس، فإن القوات الأمريكية ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى B1.
2: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
3: هذه المناوشات مع إيران، وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
2: في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين، عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد، رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة. يختم المقر بيانه.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من البيت الأبيض عماد الرواجدة، وهنا في الاستوديو معي مراسل تلفزيون العربي في إيران حازم كلاس. تحياتي لكما عماد. سنبدأ معك بتكرار الحديث عن البحث بجدية لاستئناف العمليات الموسعة، عن أسعار النفط التي قفزت للمئة وتأثير كل هذا في الولايات المتحدة.
4: نعم، كما أشرت ديما الرئيس، وكما في الواقع تحدثنا في المداخلات السابقة، هناك رغبة في التصعيد، هناك ضغط نحو التصعيد من اليمين ومن التيار المؤيد لإسرائيل. والرئيس يبدو أنه كما أشار أكثر من مرة بدأ يشعر بالإحباط، يقول بأنه يقترب بشكل جدي كما تحدث لأكسيوس نحو عملية عسكرية ستكون أكبر من الغضب الملحمي، كما قال أوسع من الغضب الملحمي، الضربات فيها ستكون أقوى من الضربات التي شهدتها إيران في الغضب الملحمي. هذا يعني بأننا أمام ضربات ستشمل طهران، ليس فقط السواحل الجنوبية كما كان الحال عليه في 12 يوما الماضية. ستستخدم ربما قوة نارية أكبر من التي استخدمت سابقا، ربما تستخدم طائرات B-52 والقنابل عالية الوزن الفيرطل فأكثر، هذا محتمل أيضا، تحديدا في جبل فاس الذي أشار له دونالد ترامب قبل ذلك، ويقول بأنه يحوي بعض أو مواد لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، رغم أن المراقبين يقولون بأن هذا مستبعد. واضح أنه سيذهب بهذا الاتجاه، وهناك لقاء مع بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل كما تسرب يوم أمس، واضح أن هناك أيضا صلة لإسرائيل في ذلك. هو يقول بأنها لن تتدخل، هكذا قال في لقائه مع أكسيوس، إسرائيل لن تتدخل لأنه يخشى من الانتقام الإيراني كما قال، لكنه يستطيع استدعاء إسرائيل خلال دقيقتين. طبعا نحن نعرف بأنه زودهم بطائرات، أي الإسرائيليين زودهم بطائرات التزود بالوقود، وهي التي يحتاجونها لتنفيذ طلعات جوية من إسرائيل لإيران دون الحاجة لاستخدام مطارات دول مجاورة، يستطيعون الذهاب باستخدام هذه الطائرات. واستدعى هو نفسه طائرات للجيش الأمريكي F-15 F-35 الشبحية من إنجلترا ومن ألمانيا. هناك تحضيرات واضحة نحو التصعيد وتهديدات أيضا، وأعطانا هو أي الرئيس الأمريكي بعض ملامح هذا التصعيد، قال بأنه ربما يقصف طهران، تحدث عن جبل فاس، هناك حديث عن اجتياح بري قديم متجدد منذ بدء هذه الحرب، لكن يقال بأن الرئيس لا يميل نحوه، رغم أنه لديه الاستعدادات الكافية على الأقل من الناحية النظرية للذهاب باتجاه عملية برية، وعلى الأقل على السواحل الجنوبية، لأنه لديه 3000 تقريبا جندي من المارينز كان استدعاهم من آسيا كما تذكرين ديما قبل حوالي شهرين ونصف. بالتالي مسرح العمليات من الناحية النظرية جاهز، هذا ما تقوله وزارة الدفاع. بقي فقط متى سيعلن هذا القرار، وما هي ملامح هذا التصعيد؟ هل سيكتفي في الضربات الجوية القوية أم سيذهب نحو اجتياح بري للمناطق الجنوبية؟ هل سيضرب في طهران أم يكتفي في المناطق خارج طهران؟
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة. نكمل من الاستوديو مع مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، إذا تزداد الأمور حدة، جزيرة قشم ضربت قبل قليل، وأيضا يعني هناك كثير من التصريحات عباس عراقجي وغيره، فضعنا في الصورة الإجمالية.
5: يعني تماما كما ذكر عماد من واشنطن، واضح تماما بأن التحشيدات العسكرية الأمريكية لا تنتظر سوى القرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أراد القيام بعمل عسكري واسع في إيران، وهذا ما تحذر منه طهران بشكل كبير. يوم أمس كانت البيانات العسكرية والمواقف السياسية واضحة تماما، حاولت أن تصك معادلة مقابل المعادلة التي تحدث عنها دونالد ترامب، كان يتحدث عن مضيق هرمز، عن استهداف الناقلات والسفن، وقال أن استهداف كل سفينة سيقابل باستهداف بنية تحتية في إيران من جسور و محطات كهرباء، ردت إيران بمعادلة أن أي استهداف للبنى التحتية سيقابل باستهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة. الآن إذا كان الحديث عن عملية أوسع وربما أوسع من غضب الملحمي، السؤال هو ما الهدف؟ إذا كان الهدف هو فتح مضيق هرمز، فإيران تقول بأن مضيق هرمز لن يفتح لو اجتمعت جيوش العالم، هذا ما يقوله القادة العسكريون في إيران، لديهم خططهم، لديهم ترتيباتهم، هناك استعداد للذهاب حتى آخر قطرة دماء إن صح التعبير فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن إيران تعتبر أن هذا المضيق هو ورقتها الأهم في كل ما تمارسه من ضغوط على الإدارة الأمريكية، على العالم، على المنطقة، على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الجيوسياسي أساسا من خلال الجغرافيا السياسية التي تحكم المنطقة. في هذا الإطار إيران تقول بأنها مستعدة جاهزة للقتال، ولكن لا تغلق باب الدبلوماسية، لا ينقص العملية الدبلوماسية مزيد من الوسطاء كما قال عباس عراقشي وزير خارجية إيران، الجانب القطري بشكل أساسي والجانب الباكستاني يقومان بدور كبير.
0: حزم في هذا الشق ما الجديد؟ يعني نعرف بأنه هناك مقترح قدم من قبل الوسطاء، فما التفاصيل التي ترتبط بهذا؟
5: يعني ليس هناك الكثير من التسريبات حول ما هي نوعية الوساطة أو ما هو المقترح، سوى أنه مرتبط بإنهاء هذا التصعيد العسكري وفتح مضيق هرمز بدور إيراني ما ولو لفترة من الزمن، وربما العقدة هي هذه الفترة من الزمن. إيران عادة في عقل النظام الإيراني يرفض فكرة المهل الزمنية والديدلاينز وما شابه، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. إيران حتى هذه اللحظة لم ترد على المقترح القطري الباكستاني، هناك انتظار لهذا الرد، وبالمقابل كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران لم تتألم كفاية بعد، إيران تقول بأن الرئيس الأمريكي يبدو لم يتألم كفاية بعد، هناك انتظار من يصرخ أولا على ما يبدو.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل تلفزيون العربي، وينضم إلي

0: يعني هو لا شك أن دونالد ترامب يريد بهذا أن يضع المزيد من الضغوط أو يرفع وتيرة الضغوط على إيران في محاولة لإرغامها على القبول بحل دبلوماسي، العودة إلى طاولة المفاوضات، تقديم تنازلات خصوصا فيما يتعلق بمضيف هرمز. هذا الهدف الأساسي له أو لنقل الإطار العام. لكن هذه التهديدات أيضا التي كررها غير مرة، إن لم تمضي إيران أو تقدم التنازلات التي يريدها، أو إن لم يستطع الوسطاء أن يقدموا صيغة ترضي الطرفين الولايات المتحدة وإيران، قد تتحول إلى تهديدات حقيقية، قد تتحول إلى ضربات حقيقية، قد تتحول إلى تصعيد حقيقي. لأن دونالد ترامب الآن يضع مصداقيته كاملة على المحك. في البداية هو كان يخشى خسارة الانتخابات النصفية، خسارة الجمهوريين، كان يخشى خسارتها بسبب الحرب، بسبب ارتفاع الأسعار، بسبب التضخم، بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز، وشكاوى الأمريكيين. يعني غالب الأمريكيين بنسبة كبيرة لا يؤيدون هذه الحرب، يعتبرونها حربا إسرائيلية، وحتى قاعدة ترامب جزء كبير منها يرى أن دونالد ترامب خان وعوده بعدم التورط في حروب وأن إسرائيل جرته إليها. الآن أصبحت مشكلته من الزاوية الأخرى، هو أن هذا رئيس دخل حربا، هو يعتبر مثل هذه الحروب حروب غبية قادها أو دخلها رؤساء مغفلون حسب تصريحاته السابقة، والآن هو نفسه دخل حربا غبية لم يستطع أن يحسمها، وكان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، تداعيات على الاقتصاد الأمريكي، وأيضا سقط فيها قتلى أمريكيون.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الضغوط الأمريكية هي التي تبقي إسرائيل خارج الحرب، لكن نتنياهو تحديدا يريد أن يدخل هذه الحرب، ليس فقط لأنه يريد أن يستمر ويمضي في الخيار الذي يتوهمه، لأن الواقع أثبت أنه يتوهم من إسقاط النظام الإيراني أو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. الواقع أثبت أنها هذه تقديرات خاطئة كانت أو مضللة كما يقول الأمريكيون، أنه تم تضليل دونالد ترامب بها في قبل انطلاق الحرب في شهر فبراير من هذا العام. نتنياهو بحاجة إلى هذه الحرب لأنه أيضا هو مقبل على الانتخابات، يبدو أن حزب الليكود سيخسر أغلبيته فيها وائتلافه لن يحقق الأغلبية 60+1 لكي يشكل حكومة أغلبية. قد يكون هناك حكومة أقلية لكن هذه لن تكون قادرة على الصمود في وجه العواصف السياسية في إسرائيل. فإذا هو يريد الحرب لأن الحرب كما يرى تعزز موقعه في ووضعه في الانتخابات القادمة، قد تعيده إلى رئاسة الوزراء التي يبدو أن استطلاعات الرأي تقول الآن أنه لن يعود إليها في ظل الوضع الحالي. فنتنياهو يريد هذه الحرب ويحرض يعني دونالد ترامب على الاستمرار في الحرب، ورأينا أن دونالد ترامب يعني وجه له عدة توبيخات علنية على مسألة أنه يحاول إفساد المذكرة التفاهم وعلى تدخلاته في لبنان ومحاولته تفجير مذكرة التفاهم من خلال الساحة اللبنانية. الآن نتنياهو يجد أن هذه الفرصة قد فتحت أمامه مرة أخرى، لأن دونالد ترامب في ورطة في معضلة، لم يحقق ما أراده عسكريا كما توهم وكما أعلن في خطاب 28 من فبراير، الأهداف الثلاثة التي أعلنها من نزع السلاح النووي وتدمير المنشآت النووية، تفكيك محور إيران وتفكيك البرنامج الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى هدف ضمني بإسقاط النظام الإيراني، لم يتحقق أي من ذلك، بل أضيفت معضلة أخرى وهي مضيق هرمز. الآن يرى أن هذا الرئيس الذي حاول أن يحل هذه المعضلة العسكرية والانسداد العسكري عبر مذكرة التفاهم عبر مسار دبلوماسي

0: يعود مرة أخرى للخيار العسكري بعد انسداد الأفق الدبلوماسي.
1: فهو ما الذي تغير يعني؟ نفس الأهداف
0: قد يتوافق معه
1: دكتور أسامة، يعني نفس الأهداف واستحالة تحقيقها بحرب الأربعين يوم، الآن كما ذكرت وتفضل تعود هي ذاتها، يضاف إليها مضيق هرمز، وتلوح أيضا أزمة أخرى في باب المندب في الأفق يعني. فما الذي تغير حتى يتم اللجوء إلى العمليات العسكرية مرة جديدة؟
0: بالنسبة لترامب الذي تغير أنه لم يحقق ما أراده سلما، لم يحقق حربا، لم يحقق سلما، فيعود إلى خيار الحرب لأنه مرة أخرى هو في ورطة. هذا هو ما يسمى.
1: ولكن أعذرني للمقاطعة دكتور أسامة، القصد بأن الهدف أساسا لم يتحقق عسكريا، فلماذا تجريب المجرب؟
0: يعني مرة أخرى سأقول أنها ورطة، لكن سأضيف عبارة أخرى أو مسألة أخرى. حتى يحقق دونالد ترامب ما يريده عسكريا عليه أن يغير قواعد التدخل العسكري الأمريكي لنا. نحن لدينا 50,000 جندي في المنطقة، لدينا قطع بحرية حاملة الطائرات ومئات الطائرات الحربية الأمريكية، وهناك الآن مزيد من طائرات التزود في الوقود التي يتم توجيهها نحو المنطقة. هذه القوة العسكرية هي التي خاضت بها الولايات المتحدة حرب الأربعين يوما. الكل كان يدرك منذ اليوم الأول بما فيهم دونالد ترامب أن هذه القوة عاجزة عن إسقاط النظام الإيراني، عاجزة عن حسم المعركة مع إيران. إذا العراق الذي كان قد محاصرا لاثني عشر عاما ودولة مدمرة احتاجت 160,000 جندي أمريكي لاحتلالها، وهذا كان في حال العراق الذي هو أصغر من إيران، الذي هو دولة صحراوية ليست دولة جبلية كإيران، الذي كان مفككا مدمرا. ما الذي ستحتاجه إيران؟ إيران ستحتاج إلى مئات الآلاف من القوات الأمريكية أو عشرات الآلاف على الأقل، وستحتاج إلى عدد كبير من القدرات العسكرية في المنطقة. هذه غير متوفرة، تستطيع أمريكا أن توفرها، لكن توفيرها ما الذي سيتطلبه؟ يتطلب استنزاف أمريكا ماديا ومعنويا وعسكريا، والإخلال بأولوياتها في مناطق أخرى من العالم، تحديدا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وأوروبا، وسيستنزف القوة الأمريكية، وهذا ما تريده الصين، هذا ما تريده روسيا. الولايات المتحدة ستدفع ثمنا هائلا إذا أرادت إسقاط النظام الإيراني وحشد كل أدوات القوة التي لديها. ولذلك هذا ليس خيارا مطروحا، ليس خيارا مطروحا أمريكيا، لأن هذه حرب خيار، ليست حرب ضرورة. هذه ليست حرب أمريكا تخوضها دفاعا عن نفسها كما قالت في بيرل هاربر على سبيل المثال عندما دخلت الحرب العالمية الثانية. فإذا هي إدارة ترامب تواجه هذه المعضلة، وهناك ضغوط شعبية وهناك ضغوط سياسية، ليس فقط من داخل الديمقراطيين بل أيضا من داخل الجمهوريين. هناك اعتراضات، ورأينا التصويت في الكونغرس على محاولة في مجلس النواب في الثاني للحد من قدرة ترامب على استخدام القوة العسكرية طبعا، ولن يلتزم به حتى لو صوت مجلس الشيوخ، لأن هذه مسألة قانونية تحتاج إلى توقيعه وتجاوز الفيتو، وهذا أمر غير متوفر. نعم. فهو إذن يجد نفسه في هذه الورطة، ومن ثم سيبقى يعيد كما تفضلتي، يجرب المجرب إلى أن يكون هناك سلم للطرفين للنزول عن شجرة التصعيد، لأنه إيران أيضا تدفع ثمنا هائلا مع هذا التصعيد. يعني صحيح أمريكا تدفع ثمن، لكنه لا يقارن بالثمن الذي تدفعه إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين حال مهاجمة جماعة أنصار الله الحوثيين للسفن. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكيلا أو ممثلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن. أضافت المصادر ومنها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني أن طهران نقلت أفرادا من الحرس الثوري وعتادا عسكريا على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 يوليو الجاري، وهو أمر لم يكشف عنه إعلاميا وفق رويترز. وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة على حد قول البيان، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق.
2: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
2: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
1: أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. شدد البيان على حق الدول الأصيل في الدفاع عن نفسها سواء بشكل فردي أو جماعي وفقا بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يضمن حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. كما أعلن البيان تضامن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها في مواجهة التهديدات. إلى لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبي لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوق دار المعلمين. أضافت أن الغارة خلفت إصابات في صفوف المسعفين. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوتر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. شدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وفي زوتر الغربية، أكدت المراسلة أن مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجسامين من 5 مواقع. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكتلة النيابية لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش حول ملف سلاح المقاومة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد جراء قصف طيران الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. وقالت الوزارة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام البطيء عليهم. نختم الآن هذه النشرة ونتابع حلقة من برنامج مسبار.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة.
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: بالأحداث الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وإن كانت الأحداث انطلقت وتتواصل الآن منذ فبراير. الصور الحقيقية للطائرات الأمريكية في اليوم 11 لتجدد الحرب على إيران هي تلك التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها على إكس، وأعلنت فيها إعادة القوات الأمريكية توجيه 8 سفن تجارية وتعطيل 1 لتنفيذ الحصار بالكامل، حصار يبدو أنه ما زال حتى هذه اللحظة لا يؤتي أكله كما لم يؤتي أكله في حرب 40 يوما. وفي حين تتسارع وتيرة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة، لقي مقطع مصور يظهر انفجارا ضخما رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أرفقه ناشروه بتعليق يقول: استهدفت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة البنية العسكرية للحرس الإرهابي، حيث طاولت قواعد صاروخية ومنشآت عسكرية في بندر عباس والأهواز وتشبهار وبوشهر وشيراز، إلى جانب مواقع أخرى موزعة على عدة محافظات إيرانية. لنشاهد. أبو جود القحطاني، أهلا بك في نادي المفبركين، والله لفضحكم واحد واحد. المقطع يوثق بالفعل آثار غارة جوية أمريكية على إيران، غير أنه وهنا مكان الفبركة مقطع قديم، فهو يظهر قصفا مكثفا استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مدينة رباط كريم قرب طهران في 7 مارس الماضي، وبالتالي إعادة النشر وإعادة الاستخدام في سياق غير السياق الأصلي هي فبركة شاء المفبرك أم أبى. كم لواء مدرع عندها إيران حتى يستهدفوا لها 292؟ من أخبار استهداف قواعد إطلاق الصواريخ الإيرانية ننتقل إلى قصة عن تدمير الولايات المتحدة لسلاح المدرعات الإيراني. فقد تداولت حسابات أجنبية ناطقة بلغات مختلفة من بينها الإسبانية مقطعا مصورا مع نص يقول: عاجل، وهنا أترجم فوريا، تصاعد دخان فوق معسكر اللواء 292 التابع للجيش الإيراني في دزفول، وذلك عقب ضربة يشتبه أنها نفذت بصاروخ دقيق PRSM أطلقته منظومة هيمارس التابعة للجيش الأمريكي في أو من الكويت بعد ظهر اليوم، يقصد يوم 19 يوليو 2026. أرحب بكونسيرفاتيزم أند إليجنس معنا في نادي المفبركين، محافظة وإليجنس. نشاهد.

لسه مخبريني انه محافظة واناقة. الفيديو من ايران بالفعل، لكن لا علاقة له بسلاح المدرعات الايراني، وهو فيديو قديم فقد تداولته حسابات ايرانية منذ شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025، وذكرت انه يوثق انفجارات في جبال منطقة باقري بايران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين ايران واسرائيل في عام 2025. وفقا لتقارير اخبارية، استهدف الهجوم الاسرائيلي انذاك اجتماعا للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني داخل إلى مبنى غرب العاصمة طهران عبر ضربات مركزة طاولت مداخل المبنى ومخارجه. وأفادت التقارير أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع تمكنوا من مغادرة الموقع عبر مخرج طوارئ معد مسبقا، فيما أصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان آنذاك بجروح طفيفة. وفي وقت لاحق أكد كل من علي اللاريجاني مستشار المرشد الأعلى السابق للأمن القومي ومحسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري، أكدا وقوع محاولة الاستهداف وأشارا إلى أنها أخفقت في تحقيق هدفها المتمثل في تصفية القيادة السياسية والعسكرية التي كانت حاضرة في الاجتماع. وصول إسرائيل إلى أماكن القيادات هي والولايات المتحدة، وكان ذلك نتيجته اغتيال المرشد، كان من الأمور الصعبة جدا في مواجهة إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتسبب في خسارة القيادة، لكن رغم ذلك عاد خامنئي لاحقا. استمرت القوات المسلحة الإيرانية في اعتدائها على عدد من الدول العربية بشن هجمات على الكويت والبحرين والأردن، وقالت إنها استهدفت بها أهدافا أمريكية. حجم الضربات الإيرانية الكبير على الكويت انعكس أخبارا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت بعض الحسابات مقطعا مصورا مع تعليق يقول: إيران تنقل معدات عسكرية عبر محافظة خوزستان باتجاه مناطق قريبة من الحدود الكويتية. تتزايد التكهنات حول أن هذا الانتشار العسكري أو لا كن هذا الانتشار العسكري، طبعا أصحح لهم على الهواء، وشايفين حركة إيدي هذه لأنه اليوتيرن ذاك من خوزستان نحو الكويت. يواصل المنشور قائلا: قد يكون مرتبطا إما بخطوة إيرانية محتملة ضد الكويت أو بتحضيرات لمواجهة غزو بري محتمل تقوده الولايات المتحدة ضد إيران عبر شبه جزيرة الفاو. نشاهد.

0: رابط لكم يا أهل العمائم إن شاء الله. حاليا بوليسرا الأهوات 13 دبابة وإذا أبطاكم إن شاء الله. شوفوا هاي الدبابات عينو.
1: لا الصفحة مسمية نفسها رؤى لدراسات الحرب. لن أعلق. الخبر زائف ولا غرض لنشره سوى إثارة البلبلة. المقطع ليس حديثا وسياق نشره مختلف تماما عما ورد في المنشور، إذ أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو الذي عرضناه الآن منشور على الإنترنت منذ 12 من شهر أكتوبر من عام 2023، ونسخته الأصلية تحتوي على العلامة المائية لقناة ديفندر إيران على تيليجرام التي نشرته في اليوم نفسه، على أنه يوثق نقلا واسعا لآليات المدرعة تابعة للقوة البحرية أو البرية في الجيش الإيراني باتجاه مدينة الأهواز. ولم يتسنى في الحقيقة لمسبار التحقق بدقة من سياق تصوير الفيديو أو سبب تحريك الآليات، لكن نشره منذ عام 2023 ينفي ارتباطه بالتصعيد الجاري، وعلى أي حال كان يمكن أن يكون مجرد انتقال لآليات في إطار عمل عسكري روتيني وليس بالضرورة متعلق بحرب، خصوصا في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه داع مباشر لانخراط إيران في أي عمل عسكري في تلك المنطقة. تصر إيران على تبرير هجماتها المتكررة على الدول العربية وبالأخص الكويت بأنها تستهدف مصالح عسكرية للولايات المتحدة. وعلى نفس الموجة هذه ركبت حسابات إيرانية ناطقة باللغة العربية، حيث روجت لمقطع مصور مع وصف يقول: إيران سوف ندمر كل القواعد الأمريكية في الكويت. الكويت الآن لنشاهد. يبدو أن الرسالة لم تصل إلى آية الله علي رضا عرفي الذي أخبرته أما أن الأدمن مفبركة وأنه هو نفسه مفبركة وأن الحساب ليس حسابه، وهذا ما أتوقعه. المنشور زائف ومضلل، حيث أظهر تحليل الفيديو بأداة هايف موديريشن التي نستخدمها للتحقق من الأفلام واللقطات الثابتة أن المقطع الذي شاهدناه مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 91.2%. وبالطبع دقيقو الملاحظة لابد أنهم انتبهوا إلى أن الانفجارات ليست حقيقية بل أضيفت إلى الفيديو، وهي عبارة عن مؤثرات بصرية لا أكثر، وشكلها وطريقة انتشارها ولهبها وأصواتها كل ذلك يشي بأنها غير حقيقية. ولابد أن العين المجردة أصبحت الآن تنتبه أكثر فأكثر إلى الفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي عن ما كان سابقا، إلا إذا كانت الأدوات متطورة جدا، وهنا يستدعي وجود مسبار. هي الأيام هذه بصراحة صعبة على الجميع. بعد إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، لافتة إلى تسبب هذه الاعتداءات في اندلاع حرائق بعدد من مرافق هذه المحطات، قامت وسائل إعلام دولية بتداول صور ثابتة ومقطع فيديو زعمت أنها توثق اندلاع النار في محطة الصبية الكويتية لتحليل المياه وتوليد الكهرباء بعد استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية. واختار بعضها مثل منصة NDTV إرفاق الصور والمقاطع بجملة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. بصراحة هذه أسهل جملة يمكن أن يلجأ إليها أحدهم لينشر مع الناشرين دون أي مسؤولية، متداول واطلع. الصور وعينها والادعاء وعينها انتشر أيضا على منصة X، وقد وجده فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على حسابات مختلفة مع تعليق يقول: عاجل، طائرة مسيرة مفخخة إيرانية تستهدف محطة للطاقة الرئيسية للكهرباء في الكويت. أبكالوس وورد تشينجينج، مش عارف شو معناها أبكالوس بصراحة. نشاهد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

رياضي، لكن لم يكن يتوشح العلم الفلسطيني بكل تأكيد في تلك المباراة. كذلك اللاعبون الذين كانوا يضعون أعلاما على خاصرتهم كانت أعلام إقليم الأندلس تحديدا في إسبانيا. ونحن مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع أوروبا والحنين إلى الصين، وبكل حنين نعود بعد الفاصل، انتظروا.

0: أهلا بكم من جديد إلى مصباح. ما الذي تسعى وراءه الضربات الأمريكية للبنى التحتية في إيران؟ فريق مسبار تتبع الأهداف مرجحا أن تكون مدينة بندر عباس الاستراتيجية في عين مخطط قطع أوصال الإمداد العسكري الإيراني. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بعد المنشآت النووية ومنصات الصواريخ والزوارق البحرية وغيرها من أهداف عسكرية واضحة في الحرب الأمريكية على إيران، جاء دور الجسور. في الجولة الثانية من الحرب التي أعقبت انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو الماضي، ركزت الضربات على مناطق مطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز، واستهدفت بداية مواقع عسكرية وشبه عسكرية، ثم امتدت إلى بنى تحتية للنقل شملت طرقاً وجسوراً وخطوط سكك حديد. تحول تزامن مع إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق في 12 من يوليو الجاري، وإعلان الرئيس دونالد ترامب في 8 من الشهر نفسه أن مذكرة التفاهم قد انتهت. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي نمط ضربات تركزت حول مدينتي بندر عباس وبندر خمير، وطاولت عقداً تربط الساحل بالداخل الإيراني. يختبر هذا التقرير ما إذا كان استهداف الطرق والجسور يمهد فعلاً لعزل بندر عباس، أم يندرج ضمن حملة أوسع لتعطيل قدرة إيران على إدارة الحركة والإمداد المرتبطين بمضيق هرمز. بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان، المدينة التي يفوق عدد سكانها النصف.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان. إليكم أبرز العناوين. دوي الانفجارات في جزيرة قشم ومحيط جزيرة لارك. ترامب يقول لأكسيوس إن واشنطن تدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران وتقترب من اتخاذ قرار بهذا الشأن. إدانات دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة زوطرة الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة وحزب الله ينتقد زيارة عون إلى واشنطن ويعتبرها ارتهانا للوصاية الخارجية. شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على القطاع. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي في غزة وتحذر من إعدام بطيء لمرضى السرطان.

0: نبدأ من التطورات الخاصة بتصعيد في المنطقة، حيث نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مؤكدا أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم واسع النطاق. قال ترامب في تصريحات للموقع إن إدارته تنظر بجدية في خيار استئناف العمليات العسكرية الموسعة، مضيفا أن قرارا بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران سيتخذ قريبا. في غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط. أضافت الصحيفة أنه جرى نشر أسراب من الطائرات المقاتلة في أنحاء المنطقة، بينما وضعت القاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى استعدادا لتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. كما نقلت الصحيفة أن أكثر من 150 مسعفا وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا، والذي يعد مركزا رئيسيا لعلاج الجنود المصابين القادمين من الشرق الأوسط. وعرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يحد من صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب على إيران، وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 49 مقابل 47 صوتا ضد المضي في مشروع قرار صلاحيات الحرب المتعلق بإيران الذي تقدم به السناتور الديمقراطي كريس فان هولن. وفي وقت سابق مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا غير ملزم يطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف الأعمال القتالية في إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 214 صوتا مقابل 208 لصالح القرار. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها تجاه إيران، واصفا إياه بالسلطوي وغير المنطقي، معتبرا أنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية.
1: زار رئيس الوزراء العراقي واشنطن، ومن الطبيعي أن ينقل إلينا وجهات نظره وتصوراته من هذه الزيارة، وهذا أمر معتاد. إضافة إلى ذلك، لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة. وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا، وطالما لم يدركوا أنه لا سبيل إلا احترام الشعب الإيراني فلن يكون هناك أساس للتحرك في هذا الاتجاه. هذه القضية لا تحتاج إلى رسالة أو رد، يكفي أن يعيدوا النظر في سياساتهم.
0: يأتي ذلك فيما قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن انفجارات دوت في جزيرة قشم. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. بحسب أكسيوس، فإن القوات الأمريكية ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى بيوان.
2: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B-1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
3: هذه المناوشات مع إيران وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
2: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة. يختم المقر بيانه.
0: في إطار التصعيد في المنطقة أيضا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة أنصار الله الحوثيين السفن. قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكيلا أو ممثلا لها. أضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن. أضافت المصادر منها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني أن طهران نقلت أفرادا من الحرس الثوري وعتادا عسكريا على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 من يوليو الجاري، وهو أمر لم يكشف عنه إعلاميا وفق رويترز.

0: أنا هنا في الاستوديو زميل مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس من البيت الأبيض، عماد الرواشد، ومن الحديدة في اليمن صدام حسن. أهلا بكم جميعا. معنا أيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. طبعا أبدأ بزميلنا هنا في الاستوديو حازم لنسألك عن آخر التطورات الميدانية في إيران، وكيف تتجهز إيران مع احتمال عودة الحرب الموسعة ربما في الساعات المقبلة؟
1: عدة مواقف صدرت في الواقع، إذا أردنا أن نتحدث تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف الضربات الواسعة التي قد تكون أوسع من عملية الغضب الملحمي بحسب وسائل الإعلام الأمريكية. آخرها كان من محمد مخبر، مساعد المرشد الإيراني، الذي رأى في تصريحات دونالد ترامب بأنها ضجيج وصخب يدل على يأسه وعجزه وهزيمته، وقال بأن هذه المزايدات التي وصفها، هذه المزايدات الكلامية، هي نتيجة للضربات الأمريكية التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأيام الماضية، وأن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه الضربة الأخيرة للقوات الأمريكية في حال تنفيذ هذه الضربات الأمريكية على إيران. أيضا محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قال بأن أي استهدافات للبنى التحتية في إيران سيقابل باستهدافات للبنى التحتية كذلك في المنطقة، وسيكون ذلك بشكل تصاعدي حسب قوله. ولكن ربما التعليق الأهم أيضا جاء من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي علق ساخرا على هذه الاستراتيجية الأمريكية، وقال يبدو بأن الاستراتيجية الأمريكية التي أرادت معاقبة إيران تعاقب الولايات المتحدة برفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، هي استراتيجية مثالية بحسب تعبيره ساخرا بطبيعة الحال من دونالد ترامب. بالعموم يبدو بأن إيران مستعدة للذهاب حتى النهاية فيما يتعلق بهذه الحرب. هي على الصعيد السياسي تعلق ساخرة، ولكن على الصعيد الميداني تأخذ الأمور على محمل الجد، وتقابل معادلة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة.
0: شكرا لك حازم. نذهب لزميلنا في البيت الأبيض عماد لنفهم الموقف الأمريكي. طبعا بعد التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الاعتقاد سابقا عماد بأن مستوى التأييد للحرب قد انحسر حتى في صفوف يعني قيادات الحزب الجمهوري وأيضا الحزب الديمقراطي يعني المشرعين في الكونغرس، لكن القرار الذي صدر اليوم عن مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة المكان قد تم التوجه إليه في مجلس النواب بإمكانية الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، يعني يطرح الكثير من التساؤلات إن كانت هذه موافقة علنية على استئناف الحرب بالشكل الذي كان سابقا.
2: التأييد للرئيس بشكل عام سهام، والتأييد لهذه الحرب داخل الكونغرس كبير ولم يتغير بشكل جوهري. صحيح مجلس النواب مرر قانونا يقول بتقييد صلاحيات الرئيس في الحرب على إيران، لكن القانون مرر بأغلبية ديمقراطية، فقط 4 جمهوريين انضموا للديمقراطيين، إذن الغالبية من الجمهوريين في مجلس النواب لم يصوتوا لهذا القرار، وحينما رفع للشيوخ قبل حوالي ربع ساعة التصويت فشل مرة أخرى، لأن الغالبية كل الشيوخ فعليا صوتوا ضد هذا القرار وأسقطوا. هو قرار شكلي في نهاية المطاف، لأن الرئيس هو من سيقرر وفق القانون وفق الدستور، هو من يقرر إنهاء هذه الحرب. هو كما نعلم كان لديه 60 يوم في الغضب الملحمي، ثم قام بتوقيع وقف إطلاق نار مع الإيرانيين، بالتالي أعاد عقارب الساعة للوراء مرة أخرى. نحن أمام 60 يوم جديدة، إن قرر غدا الدخول في هذه الحرب لديه وفق القانون 60 يوم جديدة. الرئيس واضح أنه ذاهب باتجاه التصعيد، هذا ما نستشفه من تصريحاته، هذا ما نستشفه من الجو العام في الولايات المتحدة. اليمين يضغط باتجاه تصعيد الحرب، لأن اليمين وفق ما يعتقد المفاوضات لم تفضي لأي شيء مع إيران. الحرب التي يخوضها أو طريقة الحرب التي يخوضها الرئيس، الضربات التكتيكية، الضربات الجراحية كما يسميها القادة العسكريون الأمريكيون، سيرجيكال، هذه لم تؤتي أي نتيجة. بالتالي اليمين يقول بأن الحل هو الضرب بقوة، وهذا ما قاله دونالد ترامب، الضربات ستكون أكبر وأقوى من ضربات الغضب الملحمي. هذا يعني ربما استخدام أسلحة لم تستخدم في الغضب الملحمي، على الأقل في 12 يوما الماضية لم تستخدم، طائرات B-52 مع قنابل تزن
3: الفيروس. هذه الحرية
4: 92.7 FM.

0: هناك تردد حيال هذا الأمر، لكن إن أردت أن أختصر، هناك سيناريوهان يجري تداولهما، إما تكثيف للعمليات الجوية من حيث القوة النارية أو الاجتياح البري. الاجتياح البري مستبعد إلى حد بعيد، لكن طبعا دونالد ترامب غير متوقع، يمكن أن يلجأ له. الأغلب أنه سيكثف القصف الجوي، سيستخدم أسلحة وقوة نارية أكبر، وربما يذهب باتجاه طهران، أمر لم يفعله طوال 12 يوما الماضية.
1: شكرا لك حتى اللحظة عماد أراواشدة، حدثنا من البيت الأبيض. ننتقل الآن إليك عبد القادر عبد الحليم في القدس، وننوه لهذا الخبر الذي يصدر عن القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين يقولون مفاتيح التصعيد بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا نعرف اتجاه الأمور بشكل قطعي. هل يبدو الوضع كذلك فعلا عبد القادر؟ هل فعلا إسرائيل لم يتم اختارها ولا تعرف حقيقة الموقف الأمريكي إن كان يتجه يعني باتجاه قرار بالتصعيد الأوسع على إيران؟
2: على الأقل هذا ما يصدر من المصادر الإسرائيلية. هناك نقاشات أمنية مكثفة جرت خلال الأيام الماضية وستستمر غدا أيضا مع عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة نقاش أمني إضافية مصغرة تقتصر على عدد من الوزراء المنخرطين بالقضايا الأمنية وقادة المنظومة الأمنية، ولا يصدر كثير من التسريب بشأن هذه اللقاءات بكل صراحة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن ترقب إسرائيلي عام يشير فيه مسؤولون إسرائيليون، كما هذا التصريح الصادر عن مسؤولين للقناة 12 الإسرائيلية، أن المفاتيح بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر منها بقدرة إسرائيل على التأثير. بالتالي إسرائيل تنتظر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بشأنين وليس بشأن واحد. الأول هو مسألة التصعيد بحد ذاتها، وهي ترجح وفق تقديرات إسرائيلية أن يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مثل هذا التصعيد خلال الأيام المقبلة. كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت بالفعل مثلا عن أن الأمريكيين أبلغوا الجانب الإسرائيلي بنية التصعيد في الأيام المقبلة واستخدام قاذفات القنابل أيضا في هجمات أمريكية مستقبلية قد تكون خلال أيام. بالتالي هذه هي الجزئية الأولى، مسألة التصعيد بصورة عامة من قبل الولايات المتحدة. أما المسألة الأخرى وقد تكون أكثر أهمية بالنسبة للإسرائيليين، فتترقب فيها إسرائيل معرفة القرار الأمريكي إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تدخلا إسرائيليا دون أن تكون إيران قد شنت هجوما نحو إسرائيل. هذه الجزئية أكثر غموضا. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حين سئل عن هذه المسألة تحديدا من مراسل أكسيوس، تحدث عن أنه إذا طلب من إسرائيل التدخل فهي ستتدخل في دقيقتين، في إشارة إلى أن إسرائيل ستتجاوب معه بصورة فورية، لكنه شدد في ذات.
1: طبعا ترامب قال ذلك، قال بأنه لو يطلب من إسرائيل التدخل فستنضم إلى حملة عسكرية واسعة ضد إيران في دقيقتين، لكن هل هناك حسابات إسرائيلية خاصة بإسرائيل في موضوع الانضمام إلى الحرب من عدمه في هذا القرار؟
2: بكل تأكيد، لكن أيضا الجزئية الهامة هي تتمة حديث الرئيس الأمريكي ترامب. قال ستنضم إلى الحملة العسكرية في دقيقتين، لكننا نستطيع القيام بذلك لوحدنا أو لا نحتاج أحد للقيام بهذه الحملة العسكرية، وكأنه يلمح إلى أن الخيار للانضمام الإسرائيلي لا يزال ربما يتعلق بالسيناريوهات التي قد تقوم إيران بشنها، أو إن رصدت إسرائيل مثلا هجمات معينة تخطط لها إيران لشنها ضد إسرائيل، وبالتالي تشن ما تسميه عادة هجمات استباقية. لكن الحسابات الإسرائيلية أيضا تطرقت لها مصادر إسرائيلية اليوم. القناة 12 الإسرائيلية على سبيل المثال قالت إن إسرائيل جاهزة للتدخل في أي لحظة، هي تنتظر إذنا أمريكيا أو ضوءا أخضر أمريكيا، وإن حصلت على هذا الضوء فهي تريد أيضا أن توافق الولايات المتحدة على أن تشن إسرائيل غارات وهجمات نحو أهداف كانت تخطط لاستهدافها، وقطع وقف إطلاق النار سابقا عليها هذا الطريق، وتتعلق تحديدا بقطاعات الطاقة ليس فقط بالقطاعات العسكرية، لا سيما في قطاع الطاقة أو أهداف متعلقة بقطاع الطاقة. بالتالي هذا يبين ربما الاتجاه الإسرائيلي الذي يريد حتى أن يصنع من أي فرصة متاحة مستقبلا إن أتيحت لها من الولايات المتحدة أو نتيجة هجوم إيراني أن تذهب إسرائيل بالتصعيد إلى حد استهداف منشآت الطاقة. كانت هددت بذلك سابقا، كان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، واستهدفت الولايات المتحدة بعض الجسور في أعقاب ذلك. أيضا إسرائيل استهدفت بعض منشآت الطاقة سابقا، لكنها ترغب تحديدا وفق هذه المصادر على الأقل بالتركيز على مثل هذه الأهداف في أي تصعيد عسكري.

0: قادم ينخرط به الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من القدس عبد القادر عبد الحليم. ونذهب الآن إلى الحديدة مع زميل صدام حسن. كان قد هدد إيران والحوثيين معا في حال ما إذا استمرت هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، كيف ينظر إلى هذا التهديد من قبل الحوثيين؟
2: نعم سهام، ينظر لهذا التهديد كتهديدات سابقة ربما، ويتم التعامل معها بنوع من عدم الاكتراث، وخاصة أن هناك تجارب ربما شاهدناها قبل سنوات أو قبل أشهر حينما قامت الولايات المتحدة بشن هجوم على صنعاء وعلى الكثير من المناطق اليمنية، وكيف تعاملت جماعة أنصار الله الحوثيين مع تلك الهجمات، وأيضا كيف تمكنت من استهداف الكثير من القطع العسكرية والبحرية التابعة للقوات الأمريكية وكبدتها خسائر كثيرة، وأيضا نتج عن ذلك توقيع اتفاق. دعيني قبل أن أشير إلى تلك الردود الفعل حول هذه التهديدات أشير إلى موضوع معين، وهو تصريح أخير لرئيس الوفد التفاوضي لصنعاء الأخ محمد عبد السلام، الذي قال استفتحت السعودية عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي ودمرت عددا من مرافقه وطائراته، وذلك في 26 من مارس 2015، وما غاب به الصهاينة لاحقا يندرج في ذات الإطار وهو عدوان على المطار، فهم إنما كانوا على الطريقة السعودية يستهدفون البنى التحتية المدنية ليصنعوا من جرائمهم إنجازا، ثم أي جهة غير السعودية تسعى لفرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ثم تشغل العالم بمكبرات الصوت أنها لا تحاصر اليمن، في إشارة واضحة إلى أن السعودية هي التي تحاصر اليمن، وأن ما قام به أو ما قامت به جماعة أنصار الله الحوثيين من استهداف للسفن وفرض لحظر الملاحة البحرية السعودية جاء من نتيجة حتمية لذلك الصراع، وفي إطار معادلة الحصار بالحصار. أشير أيضا إلى خبر آخر وهو من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي أدانت الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين واستهداف سفينة نفط تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر. قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان أن تبني الجماعة لهجمات تستهدف إمدادات الطاقة والملاحة الدولية تهدد الأمن الإقليمي والدولي. هذا فيما يتعلق بآخر المستجدات ورد ردود الفعل. أما ما يتعلق بردود الأفعال حول تهديدات ترامب، كما قلت سابقا لا يوجد مصدر رسمي حتى الآن، ولا يوجد رد رسمي، وكلما يوجد هو نوع من عدم الاكتراث لتلك التهديدات، وأيضا نوع من عدم الاهتمام بتلك التهديدات، وبأنهم ماضون في تحقيق تلك الحظر أو في تنفيذ وتطبيق قرار الحظر على الملاحة السعودية في البحر الأحمر، رغم أنهم في بيان الحظر لم يحددوا منطقة ما بعينها، لم يذكروا لا باب المندب ولا البحر الأحمر ولا خليج عدن والبحر العربي فقط، أشاروا إلى أنه سيتم فرض الحظر البحري على المملكة العربية السعودية.
1: نعم. شكرا جزيلا لك صدام حسن من الحديدة. نعود الآن لزميلنا حازم كلاس في الاستوديو. حازم، أود أن أفهم منك حجم التنسيق العسكري وربما حتى السياسي أو الاستخباراتي بين جماعة الحوثي والحرس الثوري أو النظام في إيران الآن.
3: حاليا الموقف يبدو سياسيا، إيران لا تعلق على التقارير المرتبطة بالدعم العسكري وما شابه، معروف بأن أنصار الله الحوثيين جزء من ما تسميه إيران بمحور المقاومة، تكرر الحديث مع بداية حرب 40 يوما عن إمكانية التنسيق مع الحوثيين لإغلاق باب المندب. الآن ما يحصل في باب المندب من حيث جذر القضية لا يبدو مرتبطا بشكل مباشر بالأوضاع في إيران ومضيق هرمز، ولكن من حيث النتيجة هو مرتبط بشكل كبير وله دور كبير في رفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل الواحد. القضية بدأت عندما قامت إيران بإرسال طائرة لنقل وفد من الحوثيين أنصار الله إلى إيران وإعادتهم للمشاركة في تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وبعد ذلك كان القرار حوثيا بأن يتم كسر الحصار السعودي على أنصار الله الحوثيين. إيران تقول بأن المشكلة فيما يتعلق بالحوثيين هي أنه يجب الاعتراف بسيادة اليمن، بوحدة أراضي اليمن، عدم التعامل مع الحوثيين على أنهم فصيل وإنما هم أصحاب الحكم والحكومة والقيادة في البلاد، ويجب التعامل على هذا الأساس بعيدا عن هذا الحصار الذي ينتهك سيادة اليمن كما تقول الحكومة الإيرانية. من حيث المبدأ الظاهر هو دعم سياسي فقط، ولكن ربما في الخفاء هناك نوع ما من التنسيق العسكري والتواصل العسكري، وهذا ما لا يعلن عنه، وفي مراحل سابقة تم نفيه بطبيعة الحال. النتائج هي لصالح إيران لجهة رفع أسعار النفط، لرفع الكلفة على الإدارة الأمريكية، على دول المنطقة، على العالم، لمزيد من الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طبعا رفع الكلفة على دول المنطقة، وهذا بات واضحا بعد ما سمعناه بالأمس عن القادة في إيران. لكن عندما يقول الحرس الثوري بأن هناك هجمات تنطلق من قواعد عسكرية غربية من بريطانيا مثلا على إيران، هذا يطرح التساؤلات عن الخيارات الإيرانية الآن في حال ما إذا توسع هذا الهجوم وتم ربما تنفيذه من مناطق لم تكن متوقعة إيرانيا، وفي حال انضمام إسرائيل أيضا. حازم، كيف ينظر إلى الدور الإسرائيلي أيضا؟
3: حتى هذه اللحظة إيران تتعامل مع الموضوع بعيدا عن إسرائيل، وإن كانت قد أرسلت برسائل تحذيرية من خلال استهدافات جرت في ميناء العقبة تحديدا، تكررت هذه الاستهدافات، كان لها رسائل في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول مرتبط بإسرائيل، وفي حال دخول إسرائيل على خط الحرب بالتأكيد إيران ستقوم باستهداف إسرائيل. الرسالة الثانية كانت مرتبطة بفتح جبهات جديدة، وهذا ما كانت إيران تحذر منه سابقا. إذا ما اندلعت الحرب مجددا بشكل واسع، فإيران ستقوم بفتح جبهات جديدة غير متوقعة كما تقول للجانب الأمريكي. لا أحد يعلم ما هي، هل هي مرتبطة بخارج المنطقة أم بداخل المنطقة، لكن التحذيرات التي صدرت على لسان القادة العسكريين أو البيانات العسكرية وحتى المسؤولين السياسيين في وقت سابق هي أن هذه الأهداف الجديدة أو الجبهات الجديدة قد تكون خارج المنطقة كذلك. كيف سيتم ذلك؟ لا أحد يعلم. الجميع يعلم عسكريا بأن صواريخ إيران بمدايات تصل إلى 2000 كيلومتر كحد أقصى، وبالتالي هي مرتبطة بالشرق الأوسط ليس أكثر من ذلك. هناك الكثير من الاحتمالات بالنسبة للإيرانيين، لكن واضح تماما من خلال كل التصريحات أن الورقة الأهم بالنسبة للإيرانيين هي مضيق هرمز، هي باب المندب، هي رفع الكلفة على الجميع اقتصاديا، بما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية من الداخل الأمريكي، من الدول الغربية، من دول المنطقة المتضررة بشكل أو بآخر من هذه الحرب، لإنهاء هذه الحرب.
1: طيب، نحن على بعد قرار واحد، الرئيس الأمريكي قد يقرر في الساعات المقبلة بأن العمليات على إيران يجب أن تتوسع وتذهب إلى حرب ربما أكبر ضد إيران، لكن في تقييم لما فهم إيرانيا من الضربات التي استمرت طيلة 12 يوما الماضية، كيف يتم تقييمها لناحية الأهداف العسكرية؟ هل ينظر إليها في إيران على أنها محاولة لعزل ربما إيران عن النطاق الجغرافي الذي يطل على مضيق هرمز وبالتالي إضعاف إمكانية السيطرة عليه، أم ينظر إليها على أنها محاولات أمريكية لإضعاف النظام من الداخل؟
3: بالتأكيد هي عسكريا من أجل محاولة عزل المناطق القريبة من الشريط الساحلي وتحديدا من مضيق هرمز، إضعاف القدرات البحرية الإيرانية لجهة المراقبة والسيطرة والتحكم بمضيق هرمز. ولكن تقول إيران بأن كل هذه المحاولات لا يمكن أن تنجح، لم تنجح لأسباب كثيرة مرتبطة بالعقيدة العسكرية الإيرانية القائمة على اللامركزية، وأيضا القائمة على التحشيد الشعبي. خلال اليومين الماضيين كان لافتا أن يعلن التلفزيون الإيراني ويظهر بالصور
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM

0: تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. شدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وفي زوطر الغربية أيضا، أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكتلة النيابية لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش حول ملف سلاح المقاومة. الآن معنا من سور مراسلة التلفزيون العربية جويس الحشخوري. أهلا بك يا جويس، نطلع على جديد الوضع في زوطر الغربية والإجراءات المتبعة الآن عمليا من قبل الجيش اللبناني هناك.
1: حتى اليوم الثالث سهام من دخول الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من زوطر الغربية، لم يتمكن الأهالي من الدخول اليوم. التوقعات تشير والوعود أتت بأن الساعات المقبلة قد تجعلهم يدخلون إلى منطقة معينة تم مسحها بشكل كامل. ما هو جديد في إطار زوطر الغربية بعد دخول فوج الهندسة وانتشار الجيش اللبناني واستحداث نقاط ثابتة له تحديدا في المناطق التي تفصل زوطر الغربية المحررة عن زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة بشكل كامل؟ بعد ذلك تمكنت فرق الإسعاف من الدخول إلى البلدة. هناك 5 مواقع تم تحديدها من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع السلطات المحلية، مؤكد أنها تحوي جثامين ورفات لشهداء 18 شهيدا على وجه التحديد. بدأ العمل في الموقع الأول وتمكنت فعليا فرق الإسعاف من انتشال 3 جثامين. كان هناك عمل قد بدأ عصر هذا اليوم في موقع ثان، ولكن كثافة الردم في هذا الموقع اضطرت الجيش اللبناني إلى استخدام مزيد من الآليات الهندسية الأكبر حجما القادرة على رفع الركام الكبير الموجود في هذا الموقع، ولكن مساء توقفت العمليات على أن تستأنف يوم غد. في هذا الموقع الذي كان يتم العمل عليه أيضا يوجد 3 جثامين لشهداء، إضافة إلى 3 مواقع أخرى سيتم العمل عليها تباعا. الجيش اللبناني يؤكد أن تأخير دخول المواطنين إلى زوطر الغربية هو لتأمين سلامتهم من مخلفات الحرب أولا، ولتعزيز انتشاره في المنطقة الفاصلة بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، خصوصا وأن العدو الإسرائيلي لا يمكن التكهن بردة فعله في حال اقتراب السكان من زوطر الشرقية حتى لو لم يدخلوا البلدة. وهناك تجربة قبل يومين للجيش اللبناني، حيث عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار في محيط عمل الجيش اللبناني في زوطر الغربية بحجة أن الجيش تجاوز المنطقة المخول له العمل بها. وبالتالي يتم التنسيق بين الجيش اللبناني والسلطات المحلية والأهالي لتأمين دخول آمن لهؤلاء بعد دخول رئيس الحكومة يوم أمس وتفقد قائد الجيش للمنطقة هذا الصباح. تهام،
0: ونحن يعني نقلنا التصريحات التي صدرت عن كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، انتقاد يعني مباشر للسلطة اللبنانية والقول بأنها تغرق لبنان في مسار من التنازلات للجانب الإسرائيلي، لكن عمليا حزب الله يبدو بأنه ملتزم بما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة وإسرائيل حتى الآن، أليس كذلك؟
1: صحيح، هو يقول بأنه غير معني. أولا هو يعترض طبعا على المفاوضات المباشرة، ولكنه في المقابل يقول بأنه غير معني بأي نتائج أو بأي اتفاقات تتم. هناك حتى هذه اللحظة تعاون من قبل حزب الله أو أقله لا يوجد ردة فعل على العمل الميداني للجيش اللبناني، ولكن السؤال الأساسي المطروح سهام هو عن ردة فعله في حال فعلا قرر الجيش اللبناني دخول المنازل في المناطق التي لا تزال المنازل قائمة فيها، تفتيش هذه المنازل استنادا إلى استنابات قضائية ستصدر وقد تصدر في الساعات أو الأيام المقبلة. هذا هو السؤال الأساسي حول ردة فعل حزب الله في هذا الإطار. فيما يتعلق بزوطر الغربية، تقول المعلومات بأنه أيضا أصلا لم تصدر أي استنابات قضائية فيما يتعلق بتفتيش المنازل، ولكن عمليا من أصل 500 مبنى سكني في هذه البلدة هناك 10% فقط من المباني لم تدمر تدميرا كاملا، وإنما تدميرا جزئيا أو إحراقا من قبل القوات الإسرائيلية. ولكن كما ذكرت السؤال الأبرز هو عن تفتيش المنازل، ما إذا قرر الجيش اللبناني القيام بهذا الخطوة كيف سيتعاطى حزب الله معها، هذا إضافة أيضا إلى دخول المدنيين والشروط الإسرائيلية في هذا الإطار. السلطات اللبنانية تؤكد حق المواطنين والمدنيين بالدخول إلى قراهم، ولكن هناك موانع فرضتها إسرائيل فيما يتعلق بالمقاتلين وكيفية التعاطي مع هذه النقطة. وهذه كلها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا عندما تصطدم الأمور على أرض الواقع. حتى هذه اللحظة هذا لم يحصل تحديدا في زوطر الغربية، وهي أولى المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني، فيما كان يتوقع أن تكون أيضا زوطر الشرقية هي منطقة اختبار كذلك الأمر، لأن الاتفاق كان ينص على انسحاب من زوطر الغربية وزوطر الشرقية، لكن الجيش الإسرائيلي اكتفى بانسحاب جزئي من زوطر الغربية.
0: شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري من سورة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد جراء قصف طيران الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت طواقم الإسعاف والطوارئ في محافظة رفح إن شخصا أصيب بالرصاص في منطقة المواصي وتم نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوبي القطاع. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأظهر مقطع فيديو نقل أحد الجريحين إلى مخيم البريج وهو طفل أصابته قوة الاحتلال في الرأس. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. وقالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليه. الآن نتابع تطورات الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة مع مراسل التلفزيون العربي في دير البلح عبد الله مقداد. ما آخر التطورات لديك عبد الله؟
2: سهام، نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم من خلال إحدى مسيراتها مخيما للنازحين في منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أدت هذه الغارة إلى عدد كبير من الإصابات، بينها إصابات وصفت بالحرجة ووصلت إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. سبقتها عملية إطلاق للنيران من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالإضافة إلى القصف المدفعي في شرق مدينة غزة وتحديدا في شرق حي الزيتون في جنوب مدينة غزة. بالتوازي مع ذلك أيضا كانت هناك عملية استهداف لمواطنين بالقرب من مستشفى اليمني السعيد في شمال قطاع غزة، أدت هذه الغارة لاستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر ووصلوا إلى مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة. ولكن أمام هذا المشهد المستمر والمتواصل من خروقات الاحتلال الإسرائيلي معاناة الإنسانية، كما تحدثت في الخبر قبل قليل، وزارة الصحة اليوم أعلنت عن توقف تام لتقديم خدماتها المختلفة لمرضى السرطان في قطاع غزة، وبالتالي هذا تأثرا بالقيود الإسرائيلية التي لا زالت مفروضة ومستمرة ومتواصلة على إدخال كل ما يلزم للقطاع الطبي والقطاع الصحي وتمكين الطاقم الطبية من تنفيذ البروتوكولات العلاجية اللازمة لهذه الفئة. ولكن على الأرض هذا لم يحدث، القيود أثرت بصورة كبيرة على كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي. وبالتزامن أيضا وفي إطار القطاع الصحي، نحن لازلنا نتحدث عن مزيد من الانهيارات والشلل التام في مواجهة الكثير من التداعيات الخطيرة. اليوم رصدنا جزءا من هذا الانهيار، وهو تفشي مرض الجدري المائي في قطاع غزة، والذي كما تقول الوزارة تجاوزت نسبة المصابين فيه منذ بداية العام 60,000 مصاب. نشاهد هذا التقرير.
3: كذا الدواء على الفاضي، فيش ولا دواء بجاوب فيك، طب ايش نسوي الحين؟
4: 3 أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
5: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جدري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء، حطيت دواء آخر النهار، الاشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع اشي جديد، وبستمر هذا الفترة إلا 3 شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
4: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
6: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
4: بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
2: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة. فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئا ثقيلا على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأكثر من 3,000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال إحيائهم ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
7: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة، أعضاء بالكنيست وأكثر من 3,000 متطرف يهودي، يقتحمون المسجد الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
8: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
7: جولات استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة، أو ما يطلق عليه إسرائيليا الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصرا للمسلمين. أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
0: تشهد تونس موجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى 50، ما أدى إلى انقطاعات متواترة للتيار الكهربائي. وتجري الشبكة التونسية للكهرباء والغاز قطعا دوريا للتيار لتخفيف الضغط عن الشبكة. تبرر الشركة ذلك بأنها تجنب البلاد انقطاعا شاملا. وأعلنت عدة بلديات ليبية في المنطقة الغربية تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات الحكومية اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. شهدت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات على انقطاع الكهرباء، عمد المشاركون فيها إلى إشعال الإطارات وطالبوا بإيجاد حلول جذرية للأزمة. في فرنسا سجلت أكثر من 5700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشهر الماضي، لتصبح بذلك أعلى نسبة وفاة بسبب الحر منذ العام 2003 وفق الوكالة الوطنية للصحة العامة. وهذه مشاهد مباشرة لحرائق الغابات في فرنسا. تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وقد أمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء قراهم في ظل سرعة امتداد ألسنة اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.
9: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت واقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم، مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
10: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك، ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
9: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
7: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
9: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال. وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.
0: من غرب مدريد معنا مراسلة التلفزيون العربية معاذة حامد ليشرح لنا كيف يجري التعامل مع الحرائق التي تندلع في إسبانيا حتى الآن.
11: نعم في الحقيقة سهام يعني ألسنة الدخان تغطي الشمس كما تظهر خلفي في هذه الصورة في هذه النيران المندلعة غربي مدريد منذ ساعات العصر ساعات العصر الأولى. وعندما تابعنا هذه النيران كانت النيران تمتد على مساحة قليلة ولكنها امتدت لتصل إلى قرى بأكملها، وتقوم السلطات الآن في هذه اللحظات بإخلاء هذه القرى. في هذه القرية البعيدة تقريبا نحو 10 كيلومترات فقط عن مركز النيران، يعني نحن نشهد تساقطا للرماد من السماء، من الممكن مشاهدته في الخلف أحيانا. نحن نتحدث عن حجم كبير للنيران التي تندلع فقط في مقاطعة مدريد، نحن نتحدث عن مقاطعة مثلا غوادالاخارا البعيدة ساعة واحدة، وهي من أكبر بؤر النيران التي تم السيطرة عليها مساء هذا اليوم. نتحدث عن بؤرة أخرى في شمال تقريبا مدريد، عفوا في جنوب مدينة مدريد بالقرب من توليدو، هذه البؤرة لا تبعد كثيرا أيضا عن البؤرة التي تقع خلفنا في غربي مدريد. إذا نحن نتحدث عن بؤر عديدة للنيران شمال إسبانيا، هنالك مجموعة من النيران أيضا في منطقة زامورا وفي ليون، في إقليم كاتالونيا هنالك عشرات الحرائق، في جنوب إسبانيا في إقليم الأندلس أيضا هنالك حرائق أخرى. نحن نتحدث عن أكثر من 133 ألف هكتار أحرقت هذا العام، وهي 4 أضعاف ما أحرق العام الماضي. إذا نحن نتحدث عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الحرائق المناطق التي تحرق، بالتالي السلطات يعني
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

ينتقد زيارة عون إلى واشنطن ويعتبرها ارتهاناً للوصاية الخارجية. شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي وتحذر من إعدام بطيء لمرضى السرطان.

0: إذن نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، وأكد أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم واسع النطاق، وأن القرار قد يكون قريبا. في غضون ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط، وأضافت أنه جرى نشر أسراب من الطائرات المقاتلة في أنحاء المنطقة، بينما وضعت القاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى استعدادا لتكثيف العمليات ضد إيران. كما نقلت الصحيفة أن أكثر من 150 مسعفا وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا الذي يعد مركزا رئيسيا لعلاج الجنود المصابين القادمين من الشرق الأوسط. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب على إيران، وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 49 صوتا مقابل 47 ضد المضي في مشروع قرار صلاحيات الحرب الذي تقدم به السناتور الديمقراطي كريس فان هول. وكان مجلس النواب قد مرر قرارا غير ملزم يطالب ترامب بوقف الأعمال القتالية، وصوت لصالحه 214 عضوا مقابل 208. وجهت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس تهديدا إلى إيران بضرورة عودتها إلى المفاوضات، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز كما قالت. وأضافت بروس في جلسة لمجلس الأمن حول الحل السلمي للنزاعات أن إيران قوضت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وتعمدت انتهاك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.
1: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز. كذلك نحث إيران على وقف دعمها غير القانوني للحوثيين الذي ينتهك حظر الأسلحة الأممي. رغم ذلك تواصل إيران تسهيل نقل المقاتلين الإرهابيين من اليمن وإليه، ومن ذلك طائرتان الأسبوع الماضي حطتا في صنعاء دون موافقة الحكومة المعترف بها دوليا.
0: من جهته دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقش الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها تجاه إيران، واصفا إياه بالسلطوي وغير المنطقي، وقال إنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية على حد قوله.
2: زار رئيس الوزراء العراقي واشنطن، ومن الطبيعي أن ينقل إلينا وجهات نظره وتصوراته من هذه الزيارة، وهذا أمر معتاد. إضافة إلى ذلك، لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة. وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا، وطالما لم يدركوا أنه لا سبيل إلا احترام الشعب الإيراني فلن يكون هناك أساس للتحرك في هذا الاتجاه. هذه القضية لا تحتاج إلى رسالة أو رد، يكفي أن يعيدوا النظر في سياساتهم.
0: يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات دوت في جزيرة قشم، وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي.
3: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B-1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقناً أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
4: هذه المناوشات مع إيران وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
3: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضاً يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة، يختم المقر بيانه.
0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة الجماعة للسفن، وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكلاء أو ممثلين لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران والحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، وأعرب عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن. وأضافت المصادر ومنها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني أن إيران أرسلت طائرة من طهران إلى اليمن في 13 من يوليو الجاري ضمت أفرادا من الحرس الثوري وأسلحة. أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، واعتبرت الهجوم انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا للقانون الدولي. وطالبت الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، كما جددت الوزارة تضامن الدوحة الكامل مع السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف القتال في النزاعات كافة في الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.
5: ما يشهده الشرق الأوسط يتسبب في نتائج مدمرة في المنطقة والعالم، والوضع يخرج عن السيطرة. المنطقة تجر إلى نطاق يتسع باضطراد من المواجهات، فيما تتدافع الأزمات بعضها ببعض وتصعيد يجر تصعيدا. الهجمات على البنى التحتية المدنية غير مقبولة، ولا حل عسكريا للنزاع، والقتال يجب أن يتوقف في كل مكان في المنطقة، ويجب الاستعادة الكاملة لحريات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما.
0: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حسام دياب وفي واشنطن عماد الروجدي. عماد، كلام الرئيس ترامب عن أنه يدرس بجدية استئناف العمليات الموسعة ضد إيران قريبا، وحديث وول ستريت جورنال على الإنسال عتاد وتحضير الفرق الطبية في ألمانيا وغير ذلك، والأجواء عندكم في واشنطن، هل يشير كل ذلك إلى أننا فعلا على أعتاب استئناف الحرب الشاملة على إيران؟
6: هذا هو الواضح، وكنا أشرنا في نشرات سابقة إلى أن الجو العام بالفعل اليمين يضغط باتجاه التصعيد، مؤيدو إسرائيل يضغطون باتجاه التصعيد. الرئيس مل كما قال أكثر من مرة، وهو في وضع أمله خاب في أن هذه المذكرة يمكن أن تحقق شيئا، لم تحقق أي شيء. الضربات القصيرة والمحدودة التي ينفذها الجيش الأمريكي طوال 12 يوما الماضية وائل لم تحقق أي شيء، لم تثني إيران عن موقفها، لم تعد المذكرة إلى نصابها، لم يحدث أي شيء. وبالتالي هذا يستغله التيار اليميني تحديدا في وسائل الإعلام اليمينية وائل، ويقولون بأن الحل هو ضربة عسكرية كبيرة تنهي الأمر مرة واحدة وللأبد. يجب على الرئيس أن يذهب شوطا إضافيا في العمل العسكري لأنه هو الحل الوحيد مع الإيرانيين. هذا واضح في تصريحه الأخير، يتحدث عن أكثر من سيناريو، أو على الأقل وفق ما نفهمه من الرئيس على مدار الأسابيع الماضية نحن أمام أكثر من سيناريو للتصعيد، وكان بعضها طرح عليه في الواقع في البيت الأبيض. الأول هو قصف جوي عنيف يشمل ليس فقط السواحل الجنوبية وائل، ولكن يدخل إلى طهران. طهران لم تدخل على الخط كما تعرف منذ بداية 12 يوما الأخيرة. إن دخلت إيران هذا يعد تصعيدا واضحا. أيضا استخدام قوة نارية أكبر، إدخال طائرات البي 52 مرة أخرى مع القنابل التي تزن 2000 رطل وأكثر لقصف جبل فاس، وقد أشار له أيضا. وأخيرا الموضوع البري، الاجتياح البري على الأقل للسواحل الجنوبية. جزيرة خرج هو قال نفسه بأنها على قائمة خياراته لكنها لا تحتل المراتب الأولى، هذا كله مطروح. إرسال الفرق الطبية إلى ألمانيا، ألمانيا طبعا وائل هي المكان الذي يعالج فيه الجنود الأمريكيون حين يصابوا في منطقة الشرق الأوسط. إرسال هذه الفرق لألمانيا ذو دلالة بالتأكيد. إرسال طائرات، هناك مدمرة واحدة على الأقل هي غونزاليس موجودة في البحر الأحمر. إن قرر الرئيس الذهاب باتجاه معاقبة الحوثيين وإيران سيذهب ربما لاستخدام هذه المدمرة، لكن وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر من داخل البيت الأبيض تقول بأن لا مؤشرات حتى الآن على سعي الإدارة أو احتمال أن تستخدم الإدارة مدمرة غونزاليس في البحر الأحمر. الخشية الحقيقية اليوم وائل هي أن تصاعد هذا الصراع ربما يشجع يغري الحوثيين بإغلاق البحر الأحمر. ستكون تلك بالنسبة للرئيس الأمريكي كارثة اقتصادية إنجاز التعبير. الآن أسعار النفط كما تعلم وصلت إلى حدود 100 بعد أن كانت 67 لدى توقيع المذكرة، 67 دولار للبرميل، الآن تقريبا 100 دولار. نحن نعود إلى أجواء ما قبل المذكرة على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى العسكري. السؤال الكبير، ما الذي سيقرره الرئيس؟ أي منحة من التصعيد سيتخذ؟ فقط قصف جوي أم اجتياح بري؟ هل سيستخدم البي 52 كما تعهد هو نفسه بقصف جبل فاس؟ ومتى سيحدث ذلك؟ عادة هو يقرر العمليات العسكرية مع عطلة نهاية الأسبوع حينما تغلق أسواق الأسهم، إن كان هناك شيء قريب كما قال هو أنه يقترب جدا كما قال بشكل جدي من اتخاذ هذا القرار، ربما يكون مع نهاية الأسبوع، هذا محتمل. لكن الرئيس صعب التوقع ومن الصعب الجزم بما سينفذه في نهاية المطاف.
0: نعم، شكرا لك عماد. حسام في طهران، هل تتحسب إيران لاحتمال من هذا القبيل، عودة الحرب الشاملة كالتي بدأت في 28 من فبراير شباط الماضي؟
7: هو الاحتمال الذي لا يريده أحد هنا في إيران، رغم الحديث عن أن إيران مستعدة لحرب طويلة ربما أطول مما يتوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني مسألة الذهاب نحو عمل عسكري موسع، العودة إلى حالة تشبه حالة حرب الأربعين يوما الماضية، يرى البعض هنا في إيران بأنها لا تناسب الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تكبدته من خسائر، لكن لا مانع من دخول جولة إضافية على أن يكون هناك تحرك على المستوى العسكري يكون أوسع هذه المرة ومختلف من حيث التكتيكات العسكرية ومن حيث ما استخدم عسكريا من أسلحة هذه المرة. وهذا ما أشارت إليه إيران مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية بأن لديها من الاستراتيجيات العسكرية ما يكفي وما لم يستخدم بعد خلال الحربين الماضيتين،

0: الشكل التالي، هي أشبه بلعبة شطرنج عالقة في المنتصف، أي حركة من أي طرف أو أي تحريك لأي بيدق أو أي حجر إن صح التعبير سيستتبع بالضرورة سقوط الكثير من الأحجار لدى الطرفين. السؤال هو من قام ببناء بنية دفاعية قوية لدى الجانب الخاص به من هذه الرقعة. من ناحية
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وليس لديه خيارات إيجابية متبقية، فحتى الآن الرئيس ترامب أمامه خيار واحد، وهو التصعيد بالضربات العسكرية. حتى الآن هو لا يزال يأمل أن هذا سوف يجبر إيران على العودة إلى المفاوضات، ونحن نعلم أن قطر وباكستان تعملان لمحاولة العودة إلى المفاوضات خلف الكواليس ولمحاولة تحقيق وقف إطلاق النار من نوع معين، ولكن الرئيس ترامب حاليا عالق في هذا الزخم بين الحرب والضربات العسكرية، وهناك السفن الموجودة والجنود المتواجدين في خليج عمان، وهناك تحضيرات كبيرة، وهناك ضغط كبير يخضع له الرئيس ترامب من قبل إسرائيل لإرسال جنود برا، جنود أمريكيين في أماكن معينة بين قندهار وجزيرة خليج.
3: سنتطرق إليها في أسئلتنا التالية. سيد عباس خاميار، ألم تجلب لإيران بتعنتها وتصلبها كما يقال، ألم تجلب على نفسها ضربة أمريكية كبيرة وساحقة كما توصف؟ ألا تتحمل إيران المسؤولية عن هذا الوضع؟
4: تحية لك ولكل المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أنا يعني كانت فرصة ذهبية، مذكرة التفاهم ربما كانت هي البوابة الأساس لفتح علاقات إيرانية أمريكية، وهي الأهم منذ عام 1979 ولحد الآن، ولكن هي قصفت ودمرت هذه المذكرة قبل أن ترى النور. ويبدو أن هناك ومن خلال قبل وما بعد هذه المذكرة ذكر، يبدو أن هناك في نوع من التخبط عند صاحب القرار الأمريكي وبالتأكيد الرئيس ترامب، وهذا ما نشاهده على مدى العام الماضي والأشهر الأخيرة. وبالفعل ما تفضلت به ضيفتك هي تشير بالضبط إلى هذا الأمر الذي أقوله. أنا أتصور ليست إيران هي وليس المضيق أصلا هو السبب. عندما هاجم الرئيس ترامب الجمهورية الإسلامية، وعندما قصف واغتال القيادة السياسية والقيادة المرجعية الدينية، وعندما أراد الإتيان بقوة انفصالية من خارج إيران، وكما قال عندما بعث هذه الأسلحة ووضع أهداف عالية السقف بما يتعلق بالقضاء على المنظومة الصاروخية الإيرانية، بإنهاء المشروع النووي الإيراني، بفك التعاضد والتآخي بين الحلفاء وطهران، كل هذه الأهداف العالية باءت بالفشل، ولم تكن هناك ولم تكن الذريعة ولم يكن السبب أساسا الممر. الممر كان مفتوحا والأمور كانت جارية على مدى نصف قرن. لن ترى هذا لن يرى هذا الممر أي مشكلة في مرور السفن. لذلك عندما تتحدث حضرتك عن السبب المضيق، لا، السبب ليس المضيق، وإنما بدون أسباب المشروع إذا ما نظرنا.
3: ولكن سيد خاميار، ألم يكن بإمكان إيران أن تقطع الطريق على هذه المؤامرات، سميها الأمريكية الإسرائيلية على النظام في طهران؟ ألم يكن بوسعها وقد توصلت إلى مذكرة تفاهم أن تمضي بها؟ إيران بدأت بمنع مرور السفن حتى من المضيق العماني أو من الممر العماني، الممر الجنوبي في مضيق هرمز، وهذا استجلب عليها هذا الغضب الأمريكي مرة أخرى. دول المنطقة تندد بها، الحوثيون الآن دخلوا على الخط، إيران تحاول تصعيد الأمور أكثر فأكثر بدلا من السير في مذكرة التفاهم كما يقول منتقدو إيران على الأقل.
4: لا يا أخي، هذا ليس هذا السبب. إذا كان إيران في عام 2015 عند توقيع الاتفاقية وبرقابة دولية ومنها الوكالة الدولية للطاقة النووية والتروكا الأوروبية، وقعت اتفاقية كانت واضحة والتزمت في كل بنود الاتفاقية على مدى أعوام.
3: سيد خميرة، لا نريد العودة 10 سنوات وأكثر إلى الوراء، نتحدث عن الوضع الحالي. الوضع الحالي موضوع مذكرة التفاهم. توصلتم مع الأمريكيين بوساطة باكستان وقطر إلى مذكرة تفاهم، وجرى الاختلاف على المادة 5 بخصوص مضيق هرمز. سأعود إلى هذه النقطة معك بعد قليل. سيدة تشابمان في واشنطن، سيدة تشابمان في واشنطن، إيران تقول بالفم الملآن إنها لن تتنازل. مضيق هرمز هي القنبلة النووية الحقيقية كما يقال التي تمتلكها، لن تتنازل إيران لا بالتهديد ولا بالتصعيد ولا بالطائرة بي 1 ولا بي 52 ولا بآلاف الصواريخ. إيران متمسكة بموقفها وبسيادتها، ومزيد من الضربات لن تغيرها، لن تزحزحها عن موقفها قيد أملة.
2: من الواضح أنه قبل بدء هذه الحرب لم يكن أحد يدرك ما هي الفائدة الاستراتيجية الكبيرة لمضيق هرمز، وكان هناك تحذيرات ولكن لم يتم اتخاذها بجدية من قبل الرئيس ترامب، ورئيس ترامب قال بنفسه أنه لن يعتقد أن ردة فعل إيران سوف تكون قوية لأن إيران لم يكن لديها ردة فعل بهذه القساوة في السابق.
3: إذن هو خطأ في الحسابات سيدة شابان، إذن هو خطأ في الحسابات الأمريكية وبتحريض إسرائيلي، والعالم كله الآن يدفع ثمن ذلك.
2: نعم، هذا كان خطأ في الحسابات الاستراتيجية بشكل هائل من ناحية الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب لم يكن لديه أهداف واضحة عند بدء هذه العمليات العسكرية، لم يكن هناك تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، فالهدف الأمريكي الوحيد كان لمنفعة إسرائيل، ونتيجة لذلك كان هناك نقص في الاستراتيجية الأمريكية والأهداف الواضحة. هذه النقطة الأولى. أيضا الخطأ في الحسابات الاستراتيجية، والآن الحرب بأكملها مرتبطة بمضيق هرمز، ولكن قبل ذلك كان هناك برنامج النووي الإيراني أكثر من أي شيء آخر، ولكن الآن بدأ التركيز على مضيق هرمز، وهذا أثبت أنه مادة أكثر قيمة بالنسبة لإيران أكثر من أي سلاح نووي آخر، فبالتالي هذا موجود ومثبت لأن الرئيس ترامب وقع على مذكرة التفاهم الأولى في 17 يونيو، وقال أنه الولايات المتحدة الأمريكية نفذ وقتها ولم يعد لديهم متسع من الوقت فيما يتعلق بالنفط وفيما يتعلق بالأسمدة أيضا، وبقية العالم كان يخضع لأزمة اقتصادية بسبب إغلاق مضيق هرمز. فالآن الحرب برمتها باتت مرتبطة بمضيق هرمز، وإيران لديها السيطرة العسكرية الأكبر في المنطقة بسبب الجغرافيا، والولايات المتحدة الأمريكية حاليا في موقف عسكري أضعف بسبب عدم وجود القدرات العسكرية الكاملة لفتح المضيق. والأمر الوحيد الذي يمكن لرئيس ترامب فعله هو الحصار البحري، والحصار البحري إذا فرض أذى الولايات المتحدة الأمريكية وبقية العالم أكثر بالإضافة إلى إذى إيران، فبالتالي الرئيس ترامب ليس لديه خيارات جيدة.
3: واضحة تماما، لا خيارات جيدة عند الرئيس ترامب. سيد عباس خميار، هل يمكن أو إلى متى تستطيع إيران أن تتحمل هذه الضربات المتواصلة؟ حرب 40 يوما، 12 ليلة الماضية، والآن هناك تهديد ووعيد أمريكي وربما إسرائيلي حتى لإيران، هل تستطيع تحمل كل ذلك؟
4: يعني طرحت في القسم الأول مجموعة من الأسئلة ولن تتاح لي الفرصة لكي أجيب، أخشى أن تكون هذه المرة كذلك لن تسمح لي من أجيب بصورة كاملة. على أي حال الأمريكيون ليسوا بحاجة إلى الذرائع، هذا مشروع إسرائيلي بامتياز، الأمريكيون هم يدعون ويقولون ويؤكدون بأن هذه ليست حربهم وإنما حرب إسرائيل. إسرائيل دائما تتحدث عن أن المهمة لن تكتمل، يعني انهيار إيران والقضاء على النظام الإيراني والشعب الإيراني والحضارة الإيرانية برمتها. الجولة إيران قبلت المفاوضات، وفي عمان كنا على وشك إنهاء المهمة التفاوضية السلام في أعتاب الجولة السادسة نصفت طاولة المفاوضات وأدت الأمور إلى ما عليه الآن نحن عليه الآن. في جنيف نفس الشيء، كانت الأمور تسير في اتجاه النهاية، ولكن اعترف نتنياهو بأنه كانت خديعة المفاوضات، وتأتي هذه الخديعة، وكان حتى اتفق مع الرئيس ترامب بزمان قصف طهران وبداية الحرب مرة أخرى، وهذا ما حصل في إسلام أباد أيضا. لذلك الأمريكيون ليسوا بحاجة إلى يعني إلى نوع من التبرير والذرائع، هذا مخطط. كيف كانت الأمور سيستمر الأمريكيون بهذه الطريقة؟ نعم، إذا كانت الحقيقة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تخضع لبنود هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم، لكانت تلتزم ببنودها والبند الأول الذي كان يؤكد على عدم التدخل في شأن الإيراني، وكان التغريدات الترامبية كانت تغريدات استفزازية. إذا كانت أمريكا قد قضت على المشروع النووي كما تقول بصورة كاملة، وإذا كان أقامت الاحتفالات والمهرجانات، وإذا كانت قد قضت على القوة البحرية الإيرانية والنظام الإيراني والقيادة الإيرانية والقيادة العسكرية لإيران، إذن ما جدوى المفاوضات مع طهران؟ أنا أتصور الإيرانيون، وإجابة لسؤالك، أتصور الإيرانيون، نعم الإيرانيون يؤكدون بأن ثمن الاستسلام وثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام. أمريكا تريد أن تفرض إرادتها وأجندتها. الرئيس ترامب قال عدة مرات بأنه لن يقبل 95% من شروطه، وإن قبول 95% من شروطه، وإنما يريدها أن تكون 100%، وهذا ما ترفضه طهران. من يقرأ التاريخ الإيراني يعرف بأن لا جدوى لهذه الحرب ولهذه
3: شكرا جزيلا. نعم، سيد عباس خمير الدبلوماسي الإيراني السابق في طهران، وأشكر من واشنطن جينجر تشابمان الباحثة السياسية وعضو الحزب الجمهوري. وفي خبر عاجل، تعلن القيادة الوسطى الأمريكية أنها حولت مسار 12 سفينة تجارية وعطلت سفينة واحدة منذ استئناف الحصار الأمريكي البحري على إيران. إذن تعلن القيادة الوسطى الأمريكية أنها حولت مسار 12 سفينة تجارية وعطلت سفينة واحدة منذ استئناف حصارها البحري على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الجاري إعداده بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط بالكامل بانضمام الرياض إلى اتفاقات أبراهام وفق تعبيره. وقع العراق وإيران 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، التقى خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وشملت المذكرات اتفاقية للنقل البري للبضائع ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء خط سكة حديد مشترك. تجاوز سعر النفط حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، في ظل تهديد اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط بمزيد من الضغوط على الإمدادات العالمية. وقفز خام برنت بأكثر من 6% ليلامس لفترة وجيزة مستوى $100.14 للبرميل قبل أن يتراجع قليلا، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% ليصل إلى حوالي $91 للبرميل. وسجل سعر استيراد اليابان للنفط الخام مستوى قياسيا جديدا بالين خلال يونيو للشهر الثالث على التوالي، متأثرا باضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. وارتفع سعر الاستيراد بعد التخليص الجمركي بنحو 85%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصاءات في 1979. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام النبطية الفوق دار المعلمين، وأضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها، وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وفي زوطر الغربي أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق من الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، واعتبرت أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة كما جاء في بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، ودعت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش حول ملف سلاح المقاومة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس بجنوبي القطاع، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية، وقالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. ويواجه النازحون في قطاع غزة تحديات طبية كبيرة جراء تفشي مرض جدر الماء، ويشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية التي تضررت أصلا بصورة كبيرة خلال الحرب.
5: فيش ولا دواء بجاوب فيك، طب ايش نسوي الحين؟ 3 أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
6: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جدري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء حطيت له دواء آخر النهار، الإشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع إشي جديد، وبستمر هذا الفترة إلا 3 شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
5: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
7: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
5: بحسب وزارة الصحة في غزة تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
8: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة. فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئا ثقيلا على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز جثمانه، وقالت الوزارة إن الشاب يزن صوافطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال، وكان الجيش الإسرائيلي ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة في عمليات الطعن قرب مستوطنة غانيم المقامة على أراضي جنين، حيث أعدم الشاب صوافطة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على البلدة، وأفادت مصادر محلية التلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها. ودعا الجيش الإسرائيلي إصابة مستوطن في عملية الطعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ العملية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال إحيائهم لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
9: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
10: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
9: جولة استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة، أو ما يطلق عليه إسرائيليا الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصرا للمسلمين، أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
3: توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على الحزمة 21 من العقوبات على روسيا في خطوة جديدة لتشديد الضغط عليها بسبب حرب أوكرانيا. وتستهدف العقوبات مصادر الإيرادات الرئيسية وإضافة 32 مصرفا روسيا إلى قائمة الحظر، وتضييق الخناق على أسطول الظل المستخدم للالتفاف على العقوبات، فضلا عن تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد الروسية، وسط خلافات أبرزها تحفظ اليونان على حظر نقل الغاز الروسي المسال إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد. أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 156 صاروخا ومسيرة خلال هجمات روسية. وتسبب هجوم روسي في اندلاع حريق بمحطة وقود في منطقة سومي، في وقت قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات على خيرسون وزابوريجيا. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبرو بوتريسك أن موسكو شنت أكثر من 20 هجوما على 4 مناطق هناك، ما تسبب باندلاع حريق في دنيبرو. قال الرئيس الروسي لولا دا سيلفا إن بلاده ستسعى لإيجاد أسواق أخرى ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات البرازيلية بنسبة 25%. وأضاف دا سيلفا أن الخطوة لا تعني انسحاب بلاده من طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
11: لم نجد قط أي تبادل للمنافع في المحادثات. نجلس هناك على طاولة المفاوضات ونقدم مقترحات ونتحداهم أن يثبتوا وجود أي سبب لفرض تعريفات جمركية.
3: تشهد تونس موجة حر قاسية وصلت فيها درجات الحرارة إلى 50، ما أدى إلى انقطاعات متوترة للتيار الكهربائي، وتجري شركة الكهرباء قطعا دوريا للتيار لتخفيف الضغط عن الشبكة، وتبرر الشركة ذلك بأنها تجنب البلاد انقطاعا شاملا. وأعلنت بلديات ليبية في المنطقة الغربية تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات الحكومية اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، وشهدت طرابلس احتجاجات على ذلك عمد المشاركون فيها إلى إشعال الإطارات وطالبوا بإيجاد حلول جذرية للأزمة. وفي فرنسا سجلت أكثر من 5700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشهر الماضي، لتصبح بذلك أعلى نسبة وفاة بسبب الحر منذ 2003 وفق الوكالة الوطنية للصحة العامة. وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وأمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء قراهم في ظل سرعة امتداد ألسنة اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.
12: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت واقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
10: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك، ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
12: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
13: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
12: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال، وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.
3: موجة الحر وصلت إلى اليابان حتى، فقد سجلت مستشفيات طوكيو أعلى عدد من حالات الدخول المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ 2010 مع حالة وفاة واحدة وفق خدمات الطوارئ. وأفاد عناصر الإطفاء في العاصمة اليابانية أن 453 شخصا نقلوا إلى المستشفيات أمس، كما بلغ انتشار خدمات الطوارئ مستوى لم يشهد له مثيل منذ 63 عاما على الأقل. وشهدت مدن في وسط اليابان حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية هذا الأسبوع في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد. خلف الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل الشهر أضرارا بلغت نحو 20 مليار دولار وفق تقدير البنك الدولي، وتشكل المباني السكنية نصف هذه الأضرار. وهز زلزالان بقوة 7.2 على مقياس ريختر شمال فنزويلا في 24 من يونيو الماضي، ما تسبب في انهيار مئات المباني في كاراكاس وولاية لاغواريا الساحلية القريبة منها، كما أسفر عن مقتل نحو 5400 وفقا للحكومة.

0: في خبر عاجل يقول المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة إن عمليات نزوح في مناطق عدة تتم نتيجة تهديدات الاحتلال باستهداف مبانٍ ومنشآت. إذن يقول المتحدث باسم الدفاع الفلسطيني المدني في غزة إن هناك عمليات نزوح في مناطق عدة نتيجة تهديدات الاحتلال باستهداف مبانٍ ومنشآت. إلى الهند، فقد تواصلت الاحتجاجات في نيودلهي، إذ قالت الشرطة إن اشتباكات اندلعت مع محتجين عمدوا إلى إلقاء الحجارة والزجاج على عناصر الأمن، في حين ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريقهم. وذكرت وسائل الإعلام أن أكثر من 10,000 محتج من حركة الصراصير الشبابية احتشدوا وسط العاصمة وتعهدوا بمواصلة حراكهم حتى استقالة وزير التعليم بسبب تسريب أوراق امتحانات، ما أثر على نحو 2,000,000 طالب في مايو الماضي. أفادت بيانات حكومية صادرة عن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا بلغت 2,536، منها 1,033 حالة وفاة. وأوضح المعهد أنه اكتشف 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمين شرقي البلاد، في مؤشر على اتساع نطاق انتشار المرض في تلك المناطق. مع استمرار التهديدات الأمريكية لإيران، تحدثت صحف أجنبية عن تعزيز للقوات الأمريكية في المنطقة تحسباً لتوسيع التصعيد، واعتبرت أن توسيع الضربات لن يكون فعالاً لتغيير موقف إيران وحل مشكلة مضيق هرمز. بعد تقرير تلتقي بكم سهام بابا في نشرة جديدة.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية في حال توسع الصراع ضد إيران، وأضافوا أنه تم نشر أسراب من الطائرات المقاتلة في أنحاء الشرق الأوسط، كما أن طائرات القاذفات في قواعد بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى لتكثيف العمليات. وأشار مسؤول للصحيفة إلى أن أكثر من 150 مسعفاً وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في لاندشتول بألمانيا، وهو موقع رئيسي لعلاج الجنود المصابين في الشرق الأوسط. ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن هذه الاستعدادات تعد أحدث مؤشر على أن ترامب يفكر في تصعيد الصراع. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رأى كيث جونسون أنه مهما كان الهدف الحقيقي من الهجوم الأمريكي المتصاعد على إيران، فإنه لا يستطيع حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط بسرعة وانخفاض مخزونات النفط العالمية، فحركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أدنى مستوياتها، ويتوقع محللون أن يظل المضيق مغلقا على الأرجح لبقية العام على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول، كما أن الأمور قد تسوء إذا نفذ الحوثيون في اليمن تهديداتهم بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وخلص إلى أن الأدوات القليلة التي تمتلكها الولايات المتحدة كالغارات الجوية أو المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية من غير المرجح أن تعالج المشكلة الأساسية، إذ إن إيران باتت تملك خطوطا حمراء جديدة ونفوذا جديدا لم يكن لديها قبل هذه الحرب. بدورها، اعتبرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تهديد ترامب الأخير بقصف البنية التحتية الإيرانية من غير المرجح أن يزعزع طهران، بل إنه يؤكد على حدود ما يمكن أن تحققه الحرب وحدها، إذ إنه بعد مرور 5 أشهر على الحملة الجوية أصبح وقف إطلاق النار في حالة يرثى لها، ولم تتخلى طهران عن مطالبها بشأن مضيق هرمز، ولم يتمكن البنتاغون من القضاء بشكل كامل على قدرة النظام على شن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضافت بوليتيكو أنه تاريخيا نجحت القوة الجوية في القضاء على أهداف محددة، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام أو تحقيق نصر استراتيجي. ونقلت عن مسؤولين عسكريين سابقين أنه حتى لو تم توسيع الضربات الأمريكية لتشمل البنية التحتية المدنية، فإنها لن تكون فعالة لتغيير وجهة نظر إيران. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ناقشت إمكانية لجوء الولايات المتحدة إلى القوة لإعادة فتح مضيق هرمز، لا سيما أن الحملة الجوية الأمريكية لم تنجح بعد في طمأنة مالكي السفن بأن الممر المائي يمكن جعله آمناً من الهجمات الإيرانية. ونقلت عن قادة البحرية السابقين والمسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن أن الأمر سيستغرق أسابيع من الضربات الأمريكية لإقناع مالكي السفن الحذرين بأنه لن يصيب أي صاروخ أو طائرة مسيرة إيرانية سفنهم. وأضافوا أنها معضلة مستحيلة، إذ لا تستطيع الولايات المتحدة خفض هذا التهديد إلى مستوى يسمح بإعادة فتح المضيق. فالقضاء على هذا التهديد ليس أمرا سريعا، إذ ما زال باستطاعة إيران استخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق سريعة ومنصات إطلاق متنقلة يصعب تدميرها بالكامل. ولفتوا إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الحد من خطر الصواريخ ستعتمد على الأرجح على مدى نجاحها في القضاء على العدد المحدود من منصات الإطلاق المتنقلة، كما سيتطلب الأمر على الأرجح سفينتين أو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية مجهزة بصواريخ اعتراضية محمولة على السفن وأسلحة أخرى لتأمين مرور السفن التجارية. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند تهديدات ترامب لإيران، مشيرة إلى أن واشنطن تبحث أيضا في خيارات أكثر خطورة مثل السيطرة على أجزاء من الساحل الإيراني أو بعض الجزر القريبة من مضيق هرمز لتأمين الملاحة. وتنقل عن محللين أن سيناريو احتلال أجزاء من الأراضي الإيرانية سيحول الحرب إلى بعد آخر دون أي ضمان للنجاح، فالاستيلاء على قشم سيكون له تأثير تكتيكي وليس استراتيجيا في استعادة السيطرة على مضيق هرمز، كما أن هذا الاستعراض للقوة لن يكون له في نهاية المطاف سوى قيمة رمزية.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعالم. دوي انفجارات في جزيرة قشم، ترامب يقول لأكسيوس إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ قرار بهذا الشأن. إدانات دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة زوطر الغربية، قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله ينتقد زيارة عون إلى واشنطن ويعتبرها امتهانا للوصاية الخارجية. شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي في غزة وتحذر من إعدام بطيء لمرضى السرطان.

0: البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مؤكدا أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم واسع النطاق وأن القرار قد يكون قريبا. في غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط، وأضافت الصحيفة أنه جرى نشر أسراب من المقاتلات في أنحاء المنطقة، بينما وضعت القاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى استعدادا لتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. كما نقلت الصحيفة أن أكثر من 150 مسعفا وصلوا إلى المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا، والذي يعد مركزا رئيسيا لعلاج الجنود المصابين القادمين من الشرق الأوسط. وجهت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس تهديدا إلى إيران بضرورة عودتها إلى المفاوضات، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتحرك بإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز. قالت بروس في جلسة لمجلس الأمن حول الحل السلمي للنزاعات إن إيران قوضت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وتعمدت انتهاك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.
1: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز. كذلك نحث إيران على وقف دعمها غير القانوني للحوثيين الذي ينتهك حظر الأسلحة الأممي. رغم ذلك، تواصل إيران تسهيل نقل المقاتلين الإرهابيين من اليمن وإليه، ومن ذلك طائرتان الأسبوع الماضي حطتا في صنعاء دون موافقة الحكومة المعترف بها دوليا.
0: من جهته، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها تجاه إيران، واصفا إياه بالسلطوي وغير المنطقي، وقال إنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية.
2: زار رئيس الوزراء العراقي واشنطن، ومن الطبيعي أن ينقل إلينا وجهات نظره وتصوراته من هذه الزيارة، وهذا أمر معتاد. إضافة إلى ذلك، لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة. وفي مواجهة ذلك، هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا، وطالما لم يدركوا أنه لا سبيل إلا احترام الشعب الإيراني، فلن يكون هناك أساس للتحرك في هذا الاتجاه. هذه القضية لا تحتاج إلى رسالة أو رد، يكفي أن يعيدوا النظر في سياساتهم.
0: يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات دوت في جزيرة قشم، وفي وقت سابق أعلنت القيادة والوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي.
3: في اليوم 12 من استئناف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، القاذفة الاستراتيجية B-1 تعود إلى سماء المعركة. مواقع للحرس الثوري داخل إيران ضربتها القاذفة التي انطلقت في مهمتها من قاعدة في بريطانيا وفق أكسيوس. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن ضرباتها الأخيرة تركزت على أهداف عسكرية إيرانية، من ضمنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وأصول للدفاع الجوي. الضربات الأخيرة على إيران ودخول القاذفة الاستراتيجية يعكسان جدية سعي دونالد ترامب للتصعيد، لا سيما أنه أكد أنه في كل مرة تستهدف فيها سفينة في مضيق هرمز سيقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران. الرئيس الأمريكي أصبح متيقنا أن الضغط العسكري وحده ما سيجبر إيران على العودة للمفاوضات والقبول بشروط واشنطن.
4: هذه المناوشات مع إيران، وأسميها كذلك لأنهم كما تعلمون يتلقون ضربات قاسية ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للتوصل إليه، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره وتغيير كل شيء، إنهم ليسوا مستعدين، لكنهم سيكونون مستعدين قريبا جدا.
3: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن. العين بالعين، عقيدة دفاعية واضحة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد كل من يسهم في الاعتداءات على إيران سيعتبر هدفا مشروعا. وعلى نفس وتيرة التصعيد، رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. مقر خاتم الأنبياء أيضا يقابل التهديد الأمريكي بتهديد إيراني، ويقول إن القوات ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، لن تمر ولو قطرة نفط واحدة. يختم المقر بيانه.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. ونبدأ من إيران في متابعة لتطورات الموقف ميدانيا، وما إذا كانت التفجيرات أو الاستهدافات مستمرة.
5: بالفعل دعيني أبدأ من هذا الخبر سهام، الذي أشار إليه الحرس الثوري الإيراني قبل قليل عن استهداف مقر أو نقطة حدودية أو مقر حدودي في الكويت على ما يبدو خلال الساعات القليلة الماضية، كرد عسكري على استهداف معبر شلمشة الحدودي بين إيران وبين العراق يوم أمس، ما أدى إلى سقوط 2 وجرح حوالي 11 إيرانيا بحسب آخر الأرقام. ما تزال الاستهدافات مستمرة. أيضا هناك في الداخل ما يرشح بين الحين والآخر عن سماع لدوي انفجارات.
0: تقول عند حسام لم نسمع، تقول استهداف إيراني لمعبر؟
5: لا، الحرس ذكر بأنه جرى استهداف عبر القوى المقاومة في المنطقة، لم يقل الحرس بأنه هو من قام بهذه المهمة، لكنها أتت كرد من القوى المقاومة بحسب الحرس في المنطقة على الاستهداف الذي جرى يوم أمس. أيضا يتم سماع دوي انفجارات في المحافظات الجنوبية لإيران، وأيضا سماع لدوي انفجارات في بعض الجزر. يتم نفي هذه الأنباء أيضا في بعض الأحيان عبر وكالة تسنيم ووكالة فارس الأنباء، كما جرى خلال الساعة الماضية سمع دوي انفجار في جزيرة لارك على ما يبدو، ثم قيل بأنه لم يكن هناك أي استهداف، وإنما هذه الأصوات هي ناتجة عن تحذيرات تطلقها بحرية الحرس الثوري الإيراني لسفن تحاول ربما العبور من الممرات التي منعت البحرية، بحرية الحرس الثوري الإيراني، السفن والناقلات النفطية والتجارية من المرور منها دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. أيضا كان هناك أخبار تتعلق أو صور بدأ يتم نشرها عن استهداف أحد المقار التابعة أو الخوادم التابعة لشركة أمازون في البحرين أول أمس. صور بدأت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني تنشرها من أقمار صناعية تظهر حجم الدمار الذي لحق بهذه الخوادم أول أمس في استهداف جرى بصواريخ ذات رؤوس خارقة للتحصينات بحسب بعض التقارير العسكرية الصادرة خلال الساعات القليلة الماضية. اللافت كان هو حجم التصريحات السياسية والعسكرية الذي صدر منذ الصباح بانتظار ليلة قد تكون ساخنة هذه المرة على مستوى الاستهدافات العسكرية بالنظر لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحديث الجانب الإيراني عن استعداد ربما يتخطى ما يتوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الحالية على مستوى الجهوزية للبقاء طويلا في الميدان. قبل قليل إبراهيم عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أشار إلى أن إيران تملك من احتياطيات الصواريخ البالستية والمسيرات بمختلف أنواعها الهجومية والانتحارية والاستكشافية الاستطلاعية ما يوازي ما استخدمته إيران حتى الآن ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا. هذا الكلام أتى قبل قليل عبر لقاء مع التلفزيون الإيراني، سيستكمل أيضا وسنفيدكم بما يخرج عن إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني خلال الساعة المقبلة. في المقابل كان هناك كلام مهم للغاية لمحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني اليوم، الذي تحدث ساخرا عن ارتفاع أسعار النفط نتيجة السلوك الأمريكي الخاطئ، وصول برميل النفط حاليا إلى حدود $100 أو أكثر من ذلك، وأشار إلى أن هذه السياسة الخاطئة الأمريكية هي التي تؤزم الوضع من الناحية الاقتصادية. وكان قاليباف ذاته قد هدد الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 أشهر تقريبا من أن سعر برميل النفط قد يصل إلى $200 إن واصلت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها للسواحل الإيرانية. منذ أن بدأت أمريكا استهدافاتها ليلة أمس وحتى الآن، تتركز الاستهدافات بحسب ما رشح حتى الآن في ذات المناطق الجنوبية، مع توسع تدريجي نوعا ما نحو محيط العاصمة الإيرانية طهران أول أمس، وأيضا استهداف محيط منشأة بوشهر الكهروذرية يوم أمس، واليوم أيضا في تقارير غير مؤكدة استهدفت ربما للمرة الثانية. سبقها أيضا استهداف لمنشأة دارخين الواقعة على نهر كارون في جنوب غرب الجغرافيا الإيرانية. استهدافات بدأت تتحرك إيران بالفعل لتكثيف ضرباتها على مستوى استهداف البنى التحتية في المنطقة، ما ينذر بسيناريو أسوأ ربما على مستوى استهداف هذه البنى إن وصل الأمر بالطرفان إلى حرب مفتوحة لا يرغب بها الجانب الأمريكي بحسب الكثير من التصريحات، رغم الحديث المستمر عن الاستعداد لها.
0: شكرا جزيلا لك وسام دياب، حدثنا من طهران. محمد بالدين في واشنطن، ترامب يقول بأن إيران أضعف من السابق لكن يود أن يوجه لها المزيد من الضربات. تبقى لنا أن نعرف يعني حجم العمليات العسكرية التي يقول بأنها من الممكن أن تتوسع في الساعات المقبلة والأهداف.
6: سهام، ويقول أو قال للتو بأن إيران ليست جاهزة بعد للعودة إلى المسار الدبلوماسي والوصول إلى اتفاق دبلوماسي تلتزم به، ويحملها هو وكبار مسؤولي إدارته مسؤولية خرق مذكرة التفاهم. التحشيد العسكري على أشده، آخر ما كان قد وصل من أنبائه هو تلك الطلعات التي منها ما قامت حتى باستهداف بعض المواقع في إطار هذه الجولات المتتالية من التصعيد. 12 يوما مرت حتى الآن منذ بداية التصعيد، واستخدمت فيها القاذفة B-1 التي أقلعت من قاعدة جوية بريطانية، وهذه نقطة مهمة لأنه في وقت سابق كانت أشارت بعض المصادر أمس الأول تحديدا إلى أن رئيس الحكومة البريطانية المكلف الجديد في مكالمته مع ترامب كان قد أعطى موافقته باستخدام بعض القواعد البريطانية، على عكس رئيس الوزراء البريطاني السابق أو المنصرف كير ستارمر الذي رفض أن تتعاون الحكومة البريطانية أو أن تعطي القواعد الخاصة بالجيش البريطاني خاصة في المحيط الهندي إلى لاستخدامها من قبل الولايات المتحدة في أعمالها العسكرية ضد إيران مخافة الانخراط المباشر. 150 طبيبا عسكريا وصلوا إلى أحد المستشفيات أو المستشفى الرئيسي الذي يتعالج فيه الجرحى من الجنود الأمريكيين في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بألمانيا، وهنالك طبعا أساس عسكري في ألمانيا تتحرك منه القوات الأمريكية منذ مدة رغم تقليص عدده لصالح بعض الوجود العسكري في مناطق أخرى من شرق أوروبا. هنالك أيضا حديث عن عمليات أو عن شكل لتوسع هذه العمليات بحيث تكون قاعدة الاستهداف فيها أوسع، تطال بعض المواقع الجديدة، رغم أننا شاهدنا ولاحظنا أنه في اليومين 11 و12 أو في الليلتين 11 و12 من عمليات القيادة الوسطى كان هنالك استهداف بأنماط مختلفة وقائمة أهداف ومواقع مختلفة، بعد أن كانت واشنطن تركز عملياتها على الساحل الجنوبي الإيراني وعلى الجزر الموجودة في عمق الخليج، باتت الآن الولايات المتحدة تستهدف مواقع في شمال شرقي العاصمة طهران، حتى مواقع عند الحدود الإيرانية العراقية ومواقع عند الشمال الغربي من الحدود الإيرانية، كل ذلك يعتبر معطى جديدا. والمتوقع أنه قد يكون، وأشار إلى ذلك ترامب، قد يكون هنالك استهداف حتى لجبل فأس الذي توجد في عمقه منشأة تعتقد الولايات المتحدة أنها جزء من البرنامج السري النووي الإيراني. ترامب يبدو مصرا على المضي قدما في اتجاه التصعيد. كل هذا التحشيد العسكري وقد سبقته وما تزال تستمر إرسال تعزيزات خاصة طائرات التزود بالوقود. نعلم أن الجانب الإسرائيلي ينسق معه أمريكيا لإرسال مزيد منها، وكان ينسق معه على مدى الأيام.

0: ليلة البارحة تحديدا أنه لم يعد هنالك تحديد ذلك السقف الزمني أو الحساب للدورات، لم يعد هنالك أيضا تحديد ذلك الهدف الخاص بمضيق هرمز، وإنما بات الهدف الآن في صياغة الخطاب الصادر عن سنتكوم متعلقا بتعطيل القدرات الإيرانية على استهداف بعض أو على استهداف الملاحة والملاحين، على توجيه أي ضربات في المنطقة. كل ذلك إضافة إلى الوعيد الذي أطلقه ترامب يوم أمس، والذي قال فيه إنه في مقابل كل قذيفة أو رصاصة أو صاروخ أو مسيرة تقوم إيران بإطلاقها في اتجاه أي سفينة أو ناقلة تمر من مضيق هرمز، سوف تقوم الولايات المتحدة في المقابل بتدمير جسر أو محطة كهرباء أو بعض من أصول البنى التحتية الإيرانية. بمختصر العبارة، نحن في ساعات توشك معها الحرب أن تتوسع أو تعود إلى إطارها العريض، بمعنى ما كان عليه في مارس. لا يعرف أي دور إسرائيلي سيكون لإسرائيل في ذلك، هل ستكون منخرطة أم ستكون العملية في شكلها الحالي عملية أمريكية خالصة ظاهريا على الأقل. كل ما نعرفه هو أن ترامب من خلال مراجعة الأوقات التي حشد فيها وحشد عسكريا في سواء في مسألة إيران أو في مسألة فنزويلا على سبيل المثال، حيث بدأ التحشيد العسكري منذ نهاية يوليو من السنة الماضية وأغسطس، ثم وقعت العملية العسكرية لاختطاف مادورو وزوجته من قصرهما في كاراكاس في يناير الماضي. كل الأنماط التي حتى في عهد إدارة ترامب الأولى، نتذكر قصف إيران لمطار شعيرات وكذلك العملية العسكرية ضد قاسم سليماني، كل ذلك لم يحدث أن ترامب حشد عسكريا ثم لم يحدث شيء.
1: شكرا.
0: سحب قواته بدون أن يكون هنالك عمل عسكري، فالراجح أننا أمام تصعيد وشيء.
1: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. أفادت وسائل أعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلانجة الحدودي مع العراق. وأفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عين الملح. أدانت الخارجية الكويتية ما سمته استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد. وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض لهجوم متكرر بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

0: الآن معنا للنقاش الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية من بغداد، ومعنا حسين جمال الكاتب السياسي من الكويت. أهلا بكما. نبدأ بضيفي من بغداد لنفهم أسباب الصمت الرسمي العراقي بعد هذه الأحداث على الحدود مع الكويت واستهداف المعبر الحدودي.
1: سهام، فلبدعني أجدد الترحيب بك وضيفي الكريم وجميع متابعي ومشاهدي قناة العربي. يعني أولا الصمت الرسمي، إذا تقصدين الصمت العراقي، باعتبار اليوم أن يعني العراق يعني غير مسؤول عن هذه المسألة، وبالتالي تعرفين أن هنالك حرب موجودة في المنطقة، وأن هنالك ضربات سابقة يعني كانت يعني من قبل إيران على دولة الكويت.
0: من المسؤول دكتور مناف إذا كانت الهجمات تنطلق أيضاً من الأراضي العراقية؟
1: لا، لم يتم تأكيد لحد هذه اللحظة أن هذه يعني أن هذه الضربات انطلقت من الدولة العراقية.
0: الحرس الثوري يقول في بيانه، كان زميلنا يذكر بأن الحرس الثوري تحدث عن أن أطراف مقاومة في المنطقة ردت على الهجوم الذي استهدف المعبر الحدودي بين العراق وإيران، وهو بذلك يقصد أطراف مسلحة داخل الأراضي العراقية.
1: يعني أولا الحرس الثوري لا يعتبر يعني بيانا رسميا يمثل الحكومة العراقية والدولة العراقية بهذا الشكل أولا. ثانيا يعني أي من الجهات اليوم، الجهات المسلحة بالتأكيد تقصدين الفصائل المسلحة، أيضا لم تصدر بيانا تتبنى بها هذه العملية، يعني على الرغم

0: رغم من أنه يوم أمس كان هنالك عملية ضرب لمنفذ أيضا
1: صحيح.
0: عراقي إيراني وهو منفذ الشلامجة، وكان هنالك زوار يعني يأتون إلى العراق لتأدية الزيارة الأربعينية في العراق، وكان هنالك استشهاد لأكثر من 4 أشخاص من خلال هذه الضربة. بالنتيجة أقول يعني لا يوجد هنالك بيان رسمي ممكن أن نتبناه أو أن يعني نعتمده في أن هذه الضربة انطلقت من العراق أو انطلقت من فصيل معين. أولا لا الفصيل يعني ادعى وأصدر بيان، ولا الحكومة العراقية ادعت وأصدرت بيان، وبالتالي يعني لا يمكن اليوم أن نحمل أو أن نعتبر. أما بالنسبة إلى الحرس الثوري فبالتأكيد يعني هو يمثل الدولة الإيرانية، وبالتالي هو يتحدث وفق وجهة نظره، ولا يمكن اعتماد حديثه أو أن يتبنى حديثه على أساس يعني بيان رسمي عراقي اللي ممكن أن يكون يتخذ عليه موقف أو ممكن أن يعتمد بشكل واضح حتى نتحدث عنه
1: صحيح.
0: بطريقة رسمية
1: طيب
0: أو
1: دعنا
0: بطريقة غير
1: نفهم من ضيفنا
0: عنوانية.
1: في الكويت ما الذي جرى. أستاذ حسين جمال، هل الرواية مكتملة لدى الطرف الكويتي من قام بهذه الهجمات؟ لأنه حتى البيانات التي صدرت عن الجيش الكويتي والخارجية الكويتية تحمل إيران ووكلائها المسؤولية، فما الذي نفهمه من ذلك؟
2: ويمثل إيران إما الحرس الثوري إما الجهة العسكرية في إيران. نحن خلال 12 يوم الماضية وكذلك في 40 يوم الاعتداءات الإيرانية لم تتوقف يوما نهارا ليلا، مستمرة في ضرب البنى التحتية، المناطق المدنية، المناطق المختلفة بما فيها اليوم منفذ العبدلي. يعني منفذ العبدلي أنا مستغرب كيف يعني يبرر أحد من الإيرانيين أو غيرهم هذا الاعتداء على هذا المنفذ. هذا المنفذ من يدخل ويخرج منه؟ يدخل ويخرج منه مواطنون كويتيون وعراقيون ومقيمون وتجار وبضائع، بالإضافة إلى الآن كثير من الكويتيين والخليجيين يعبرون من هذا المعبر باتجاه العراق للقيام بالشعائر الدينية في العراق. إذا هذا العمل كان يعني كما الاعتداءات السابقة يعني يركز على المدنيين ويركز على الإضرار.
1: نود أن
2: الكويت
1: نفهم منك أستاذ حسين جمال، من استهدف هذا المعبر والمنفذ الحدودي؟ وإن كان يعني الأمر يبدو مهم أو يختلف بالنسبة للكويت إن كان الاستهداف قد يعني تم من إيران أو من العراق.
2: يستهدف البنى الكويتية، يستهدف الدولة الكويتية، يستهدف المواطنون الكويتيون، يروعون الكويتيين، يستهدف منطقة يمكن تشوفين على الشاشة، يستهدف منطقة مدنية بامتياز. ومن المستهدف؟ هم مدنيون سواء
1: من
2: كانوا
1: يستهدف
2: مواطنون أو مقيمون
1: من
2: أو
1: يستهدف
2: عاملون في
1: إيران
2: العالم.
1: أم يعني فصائل يعني موالية لإيران في العراق، من الذي استهدف هذا المعبر؟ لو تفيدنا بالمعلومة، لأنه في هناك يعني الضبابية في
2: يعني
1: الموقف. ضيفنا من العراق يقول بأنه لم يصدر أي بيان رسمي عراقي بهذا الشأن، بينما الحرس الثوري يقول بأن هناك أطراف داخل العراق هي من نفذت هذا الهجوم. نود أن نفهم منك وأنت في الكويت، من نفذ هذا الهجوم؟
2: لا الكويت ولا الجهات الرسمية تعرف أن المسيرة جاءت من العراق أو إيران. في السابق كانت هناك مسيرات جاءت من العراق، ويجب أن يكون للحكومة العراقية موقف واضح تجاه الفصائل التي تعتدي على الكويت مثل ما تعتدي إيران على الكويت. مناطق مدنية وبنى تحتية في الكويت، الكويت تعيش على الماء والكهرباء، المواطنون والمقيمون وكل إنسان يعيش على هذه الأرض يعتمد على الماء والكهرباء، يعتمد على البنى التحتية، يعتمد على المناطق المدنية، يعتمد على هذه البنى الاقتصادية والاستهداف سواء كان من إيران أو من يمثلها من الفصائل التي هي مدعومة وموجهة من إيران، يجب أن يتوقف. ويجب أن يعني إذا كانت فصائل عراقية يجب أن يكون للحكومة العراقية موقف واضح وصريح. وكانت الحكومة الكويتية في سابق عهد قد قدمت احتجاجات مستمرة تجاه هذا الموضوع. أما إيران فهي تعتقد بأن دول الخليج الخاسرة الرخوة التي يمكن من خلالها أن تضغط على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة في ظهرانها البارجات وحاملات الطائرات ليست ببعيدة عنها، إسرائيل موجودة لكن توجه نيرانها وصواريخها ومسيراتها تجاه المناطق الآمنة في الخليج.
1: طيب، استمعت دكتور مناف لي يعني ما تفضل به ضيفنا من الكويت، ويقول أيا كانت الجهة أو الطرف الذي نفذ هذا الهجوم على المعبر أو المنفذ الحدودي، لأنه هذا لا يلغي بأن هناك مسؤولية على الدولة العراقية بضبط هذه الفصائل التي نفذت هجمات على دول الخليج وليس فقط على الكويت في الأيام الماضية وفترة الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: يعني سام، تعرفين اليوم الحكومة العراقية بدأت تعمل بهذا الملف بشكل واضح، كان ضمن يعني برنامجها الحكومي هي عملية حصر السلاح بيد الدولة، وحققت ربما تقدما في هذا المجال. يعني كثير من الفصائل اليوم الموجودة أعلنت عن تسليم أسلحتها وفكر ارتباطها مع مراجعها السياسية والانضواء تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وبالتالي أعتقد الحكومة العراقية تسير بهذا يعني بهذا المشروع وتريد أن تعمل على عملية ضبط السلاح وجعل السلاح كله تحت سيطرة الدولة. هذا أولا. المسألة الثانية، أيضا الحكومة العراقية أعلنت في أكثر من مرة من خلال السيد وزير الخارجية وأيضا من خلال الحكومة بأنها ترفض أي اعتداء على أي دولة عراقية سواء كان من داخل أراضيها أو حتى من الخارج، وهذه المسألة أيضا واضحة ومعروفة. وأعتقد قبل أيام حدث خطأ، يعني كان هنالك عملية قتل لصياد عراقي، وكان هنالك البعض أراد أن يجعل من هذه المسألة يعني إشكالية، وتعرفين ما حدث في البصرة لا يسمح الوقت ربما بإعادة الموضوع، لكن الحكومة العراقية تصرفت بحكمة وتصرفت بروية، وكان موضوع التعامل مع هذا الملف واضح من قبل الحكومة العراقية.
1: بصراحة دكتور
0: يعني لا يمكن أن تحمل،
1: هل يمكن اليوم للعراق أنت تقول هذا الكلام، لكن هل يمكن اليوم رئيس الوزراء كان في إيران، هل يمكن للعراق أن يحدث أي نوع من التقدم فيما يتعلق بموضوع حصر السلاح وضبط سلوك هذه الفصائل دون يعني مساعدة، مساندة، موقف مشجع إيراني؟ هل يبدو ذلك ممكنا؟
0: لا طبعا. اولا اليوم هنالك دعم دولي يعني ما يقوم به السيد رئيس الوزراء في هذا الملف، واعتقد ايضا هنالك دعم عربي، ولا واعتقد ايضا يعني زياره رئيس الوزراء الى العراق لم تبتعد كثيرا عن مناقشة هذا الملف والطلب من إيران بالتأكيد مساعدتها في إنهاء هذا الملف. فأعتقد هذه القضية يعني قضية محسومة لا يمكن الحديث عنها. وأنا أتحدث اليوم عن أن 3 إلى 4 فصائل مهمة ولديها يعني لديها حضورها الواضح في المشهد السياسي العراقي سلمت أسلحتها، يعني سرايا السلام، عصاب أهل الحاق، جند الإمام علي، وأعتقد أيضا هنالك فصيلان يعني تم تسليمهما بطريقة ربما غير إعلامية بطريقة غير مباشرة. والعمل الحكومة العراقية تعمل بكل الاتجاهات سواء كان من خلال عملية الحوار مع هذه الفصائل لعملية حصر هذا السلاح، أو بالنتيجة يعني من خلال إدخال شركاء أو من خلال إدخال ضواغط خارجية لمساعدة الحكومة العراقية في إنهاء هذا الملف. أقول أن هذا الملف اليوم لدى رئيس الوزراء العراقي أصبح قرار وليس اختيار، وتحدث أكثر من مرة قال أن هذا الموضوع قرار، وأيضا حدد فترة زمنية لهذا الموضوع وهو 30 سبتمبر يعني شهر 9 القادم، وبالتالي يعني بعد إخراج القوات الأمريكية المتواجدة داخل الأراضي العراقية، وبالتالي بعد هذا القرار أصلا يعني قد تكون هنالك يعني قد يكون هناك تعاملا مختلفا من قبل الحكومة العراقية والقضاء العراقي مع الجهات التي لم تسلم سلاحها أو ترفض تسليم سلاحها إلى الحكومة العراقية. وبالتالي يعني أقول الحكومة العراقية تسير بهذا الاتجاه، وبالتالي هي أيضا رافضة، الحكومة العراقية لا تقبل باستخدام أراضيها لأي دولة سواء كانت أمريكا أو إيران أو حتى للفصائل سواء كان بالاعتداء على دول الجوار كافة. يعني سواء كان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى على الدول العربية التي يعني يعمل رئيس الوزراء اليوم إلى إعادة العلاقات بشكل كبير ورفع بعض التوترات التي حدثت في الحكومات السابقة، ويعني إعادة بناء علاقات عراقية عربية وفق المصلحة وفق احترام السيادة وفق المنظور الجديد لهذه الحكومة التي ترى يعني لا يوجد هنالك بد من عودة العراق إلى الحاضنة العربية بشكل واضح، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء ربما في أكثر من
1: ما رأيك في هذا الكلام؟ وأيضا بيان الخارجية الكويتية اليوم يقول بأن الكويت يتمسك بحقه في الدفاع عن النفس واتخاذ تدابير لصون السيادة سيادة الكويت. ما طبيعة هذه التدابير التي قد يلجأ إليها الكويت في حال استمرار هذه الهجمات من قبل الفصائل المسلحة في العراق؟ وكنت ذكرت العديد من الهجمات التي نفذت من قبل هذه الفصائل على الكويت وعلى دول الخليج.
2: وأنا أتحدث إليك الآن، صافرات الإنذار تدوي في الكويت. عندما نقول بأن الاعتداءات الإيرانية لم تتوقف ومستمرة ليل نهار، واليوم ما جرى هو إما اعتداء من الإيرانيين مباشرة أو من الفصائل العراقية الموالية لإيران التي توجهها إيران، التي هي إيران تمولها وتعطيها السلاح للاعتداء على دول الجوار ومنها الكويت، يجب أن يتوقف، وسيكون للكويت وغيرها موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات المستمرة، سواء بالطرق الدبلوماسية بالطرق السياسية وحتى أيضا بالطرق العسكرية. الكويت لم تتوقف.
1: ماذا تعني بالطرق العسكرية؟
2: يعني إذا فصيل يعتدي على الكويت فإنه الكويت تستطيع أن تتخذ إجراء تجاه هذا الفصيل.
1: يعني توجيه ضربات عسكرية داخل العراق؟ يعني هل هذا مطروح في الخيارات الكويتية؟
2: ليس مطروحا كخيار رئيسي، لكن الخيارات دائما مفتوحة، والكويت ليست لقمة سهلة للقيام بهذه الاعتداءات المستمرة تجاه الكويت.
1: أستاذ مناف، أسألك يعني إلى أي مدى يمكن للعراق أن ينأى بنفسه عن هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار وجود هذه الفصائل وتأثيرها على الداخل العراقي وتأثرها بالقرار الإيراني؟
0: يعني أقول اليوم الحكومة العراقية ربما يعني كانت جدية أكثر من بقية الحكومات السابقة، خصوصا فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، وأقول أن هنالك إجراءات يعني اليوم ملموسة، هنالك الكثير من الفصائل استجابت لهذا القرار وقامت فك ارتباطها، واليوم هي تحت أمرة قيادة القائد العام للقوات المسلحة. العراق والكويت يعني مروا بأزمة سابقة، ويعني كانت هنالك مبادرات من جميع الحكومات السابقة بتحسين العلاقات العراقية الكويتية. أيضا الكويت كان لها ربما مواقف أيضا في هذا يعني في هذه الفترة، وبالتالي الدولتين يعني يستبعدان أن تكون هنالك أي محاولة لتعكير هذه العلاقات أو لتعكير صفو هذه العلاقات، وبالتالي يعني الطرق الدبلوماسية تستمر وتبقى هذا من جهة. بالنسبة للجهة الأخرى قلت أن رئيس الوزراء نفسه تحدث قال أن عملية حصر السلاح هو قرار اليوم تتخذه الحكومة، وأعطت فترة زمنية هي 30 من سبتمبر، وهذه يعني أعتقد أنها يعني فترة قصيرة سوف تأتي بعد أيام، والحكومة العراقية مستمرة بهذا الموضوع. وتعرفين قبل أيام كانت هنالك زيارة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد رئيس الوزراء أنه سوف يعمل على إنهاء هذا الملف. بالتالي الحكومة العراقية تسير بطريق واضح، لديها خطوات واضحة أيضا، قامت بإجراءات حقيقية. لا أقول أن الملف سهل، الملف معقد بالتأكيد، وفي إشكاليات، لكن الحكومة العراقية تريد أن تحله بطريقة دبلوماسية، بطريقة الحوار، وبطريقة الإقناع، وبطريقة يعني محاولة إبعاد حدوث أي تصادم أو إشكالية ما بين الحكومة وما بين هذه الفصائل. لكن بالنتيجة الملف سوف ينتهي في 30 سبتمبر حسب ما قال السيد رئيس الوزراء العراقي.
1: شكرا جزيلا لضيفي دكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية من بغداد، وحسين جمال الكاتب السياسي حدثنا من الكويت. شكرا لكم. أعلنت عدة بلديات في إسرائيل فتح باب الملاجئ العامة خلال أيام الأسبوع بسبب التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. وقالت بلدية إيلات إنها تعتزم فتح الملاجئ رغم عدم تغير تعليمات الجبهة الداخلية. كما قررت بلدية كرمائيل في الجليل فتح الملاجئ العامة لديها. في السياق أعلنت بلدية رمات جان المحاذية لتل أبيب فتح الملاجئ في ظل تزايد تقديرات الخطر بإمكانية توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل خلال أيام بحسب بيان البلدية. قالت وكالة فارس للأنباء إن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي في سفارتها بطهران، وأوضحت أنه تم إخلاء السفارة الفرنسية في طهران بسبب الأوضاع المتوترة. أشارت الوكالة إلى تداول أنباء مؤخرا حول إغلاق بريطانيا سفارتها في طهران، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذه الأنباء بعد. قالت بريطانيا إن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم، وذلك في أعقاب تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقذيفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. ذكر المتحدث باسم الحكومة أن القوات المسلحة البريطانية جاهزة للحفاظ على أمن المملكة سواء فوق أراضيها أو من الخارج. وأضاف المتحدث أن ذلك يتم من خلال تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي تعتمد فيه المملكة المتحدة على أصول تابعة للبحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة الجماعة للسفن. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكلاء أو ممثلين لها. أضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، وأعرب عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن. أضافت المصادر منها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني أن إيران أرسلت طائرة من طهران إلى اليمن في 13 من يوليو الجاري ضمت أفرادا من الحرس الثوري وأسلحة.
3: البحر الأحمر ساحة توتر جديدة فيما بات يعرف بحرب المضائق في المنطقة. بعد أيام من إعلان حظر بحري على السعودية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والمسيرات بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين، وإن نحو 10 سفن أخرى اضطرت لتغيير مسارها.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
3: وكالة الأنباء السعودية في المقابل نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة جميع أفراد الطاقم. هيئة بحرية بريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة ترفع العلم السعودي أصيبت بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. هذا التصعيد يأتي في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يربط الحوثيون عملياتهم ضد السعودية في البحر الأحمر بما يسمونه معادلة الحصار بالحصار، وهي تهديدات نددت بها دول خليجية وعالمية. مع تشابك جبهتي هرمز والبحر الأحمر تتسع رقعة التوتر من اليابسة إلى البحر لتشمل شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في مشهد يعزز المخاوف من تصاعد حرب المضائق وتداعياتها في المنطقة.
1: وفي إطار الإدانات العربية والدولية، أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أن الهجوم انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية وتهديد مباشر لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرق واضح للقانون الدولي. وطلبت الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. كما جددت الوزارة تضامن الدوحة الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف القتال في النزاعات كافة في الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.
5: ما يشهده الشرق الأوسط يتسبب في نتائج مدمرة في المنطقة والعالم، والوضع يخرج عن السيطرة. المنطقة تجر إلى نطاق يتسع باطراد من المواجهات، فيما تتدافع الأزمات بعضها ببعض وتصعيد يجر تصعيدا. الهجمات على البنى التحتية المدنية غير مقبولة، ولا حل عسكريا للنزاع، والقتال يجب أن يتوقف في كل مكان في المنطقة، ويجب الاستعادة الكاملة لحريات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما.
1: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوق دار المعلمين. أضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وفي زوطر الغربية، أكدت المراسلة أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تمكن فرق الإسعاف من سحب جثامين 3 شهداء من داخل بلدة زوطر الغربية، فيما تتواصل عملية البحث والإنقاذ. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكتلة النيابية لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش حول ملف سلاح المقاومة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء من عدد من المناطق في قطاع غزة. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مخيم إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. قالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. إلى ضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة جنين واحتجاز جثمانه. أفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوفطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال. وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة غنيم المقامة على أراضي جنين، حيث أعدم الشاب صوافطة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة، بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها. وكان جيش الاحتلال قد ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. الآن نعود لمتابعة الوضع في قطاع غزة. معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، نرصد معك بطبيعة الحال آخر الخروقات الإسرائيلية والمناطق التي كما ذكرنا في سياق هذه النشرة يعني تشهد أوامر إخلاء.
6: لا شك سهام مثيرة مستمرة ومكثفة من الإخلاءات أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المساء. خلال الساعة الماضية فقط شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 4 طائرات على أهداف متفرقة من قطاع غزة، بدأتها بوسط القطاع ومن ثم امتدت هذه الطائرات إلى مدينة غزة وشمال القطاع ودمرت منازل سكنية وأحياء سكنية. عشرات العائلات الآن في العراء بعد عملية التدمير والقصف المروع الذي تعرضت له. وفقا لمصادر طبية وصل عدد من المصابين إلى المشافي في المنطقة الشرقية لمدينة غزة التي نقل على إثرها عدد من المصابين جراء هذه الغارات الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة الأجواء متوترة، عدد كبير من العائلات ستبيت هذه الليلة في العراء بسبب هذا التدمير الكبير وبسبب عدم منح الاحتلال الإسرائيلي الوقت الكافي للقاطنين والسكان في هذه المناطق المنذرة بالإخلاء باستحضار وجلب حاجياتهم على الأقل للخروج من هذه المناطق إلى مناطق أكثر أمانا. ولكن حتى هذه اللحظة نحن لازم نتحدث عن توتر لازال قائما. هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 أماكن قصفت جميعا والأضرار المادية كبيرة جدا، بالإضافة إلى استمرار حالة الانتظار والترقب والقلق من تكرار أو استئناف هذه الغارات في أماكن أخرى.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد من دير البلح. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقيا، إلا أنه بالنسبة للسياسيين مسألة لا تخلو من مخاطرة.
7: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو. ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
8: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلباً أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
7: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
5: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
7: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في تونس بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع، وشهدت عدة مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل هذه الأزمة.
9: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة. لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
10: السلع فسدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح، السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوضار بيجي ثلاثة سوايع ولا ثلاثة سوايع ونص، مسكرة فريقوت، مسكرة سلع مطيشة، بفنيش نوع نعمل أخويا.
9: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
11: الشركة التونسية للكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلاتها لسلطة الإشراف، سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها، حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات تونس خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب، وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
9: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي، وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى. هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين، بالإضافة إلى كونه مباغتا دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: أعلنت عدة بلديات ليبية في المنطقة الغربية تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات الحكومية اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات على انقطاع الكهرباء، عمد المشاركون فيها إلى إشعال الإطارات وطلبوا بإيجاد حلول جذرية للأزمة. وفي فرنسا سجلت أكثر من 5700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشهر الماضي، لتصبح بذلك أعلى نسبة وفاة بسبب الحر منذ العام 2003 وفق الوكالة الوطنية للصحة العامة. كما تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وأمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء قراهم في ظل سرعة امتداد ألسنة اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل وإلى التالي.
12: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت واقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
13: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك، ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
12: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء، تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
14: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
12: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال. وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي، وهذه ملفات الليلة. بعد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، ترامب يرفع حد تهديداته لإيران، فمن يضمن أمن الملاحة؟ في ملفنا الثاني، الرئيس الأمريكي يربط الاتفاق النووي مع السعودية بانضمامها إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، فكيف سينعكس الاتفاق على التوازنات الإقليمية؟ وفي ملفنا الثالث، موجة حر تضرب مناطق واسعة حول العالم، حرائق غابات وضغط على شبكات الكهرباء.

0: عاد البحر الأحمر إلى واجهة التوتر الإقليمي. استهداف سفن سعودية يرفع بعده الرئيس الأمريكي من سقف تهديداته. وبين حرية الملاحة وأمن الطاقة واحتمالات المواجهة المباشرة، يعود أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى قلب الصراعات، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة تتجه إلى مرحلة جديدة من التصعيد. إذن يوشك مضيق باب المندب أن يدخل ساحة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. فبصواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات، أعلنت جماعة الحوثي مهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وبررت الهجوم بدعوى خرق الناقلتين حصارا بحريا أعلنت فرضه على السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية. السعودية أكدت بدورها وقوع الهجوم، وأعلنت اندلاع حريق في مقدمة إحدى السفينتين. مصدر أمني بحري قال إن السفينة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة وأبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودي بالبحر الأحمر في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء. عدت الرياض الهجوم انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. وعقب استهداف السفينتين، توعد الرئيس الأمريكي الحوثيين وإيران بعقاب عسكري وصفه بالشديد، فحذر أنه في حال تكرار الهجمات سيحمل إيران المسؤولية، واعتبر أن الحوثيين أداة أو وكيلا لإيران في المنطقة. أما وزير خارجيته ماركو روبيو فعد مهاجمة الحوثيين للسفينتين السعوديتين استدراجا لهم من جانب إيران، وأشار إلى أنهم كانوا أذكياء إلى حد كبير وبقوا خارج كل هذا طيلة النزاع، لكن الإيرانيين خدعوهم حسب تعبيره. فلنستمع.
1: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
0: التصعيد الحوثي وجه بإدانات إقليمية ودولية، فقد أدانت دولة قطر بشدة استهداف السفينة السعودية، ودعت المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حذرت أيضا من أن تهديدات الحوثيين تمثل تصعيدا خطيرا، وشددت على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة. فرنسا بدورها دعت الحوثيين إلى وقف هجماتهم على ناقلات النفط، وحذرت من تداعيات هذا التصعيد الخطير وغير المسؤول بحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. على صعيد التداعيات، فإن استهداف السفن في البحر الأحمر يأتي في خضم هجمات أمريكية متواصلة على إيران منذ أكثر من 10 أيام. تقول واشنطن إن الهدف منها تقليص قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد البحارة والسفن التجارية في مضيق هرمز، لكن التهديد وصل إلى باب المندب، ما ينذر بتوسيع نطاق الحرب بشكل كبير ويضع ضغوطا على الجيش الأمريكي. أما على صعيد تصدير النفط، فإن حركة الملاحة عبر البحر الأحمر تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، بعدما عمدت إلى زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع على الساحل الغربي للبلاد بهدف التعويض عن إغلاق هرمز. وإذا تعذر مرور الشحنات عبر باب المندب، فإن البديل الوحيد هو الطريق الشمالي عبر قناة السويس، الذي تزيد عبره مدة الرحلة إلى أسابيع، وكذلك تزيد تكاليف الشحن. تطورات إذن تهدد بإنشاء نقطة اختناق ثانية تعرقل إمدادات النفط. فحتى قبل تجدد التهديدات ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر، أجج الحصار شبه الكامل الذي تفرضه إيران في مضيق هرمز التضخم في أنحاء العالم، مع ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز سعره عتبة $100 للبرميل الواحد، ما يعني زيادة الضغوط على مستهلكي البنزين في الولايات المتحدة خصوصاً.

0: معنا هنا في الاستوديو الدكتور هاني ألبسوس أستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن معنا ديفيد ديروش الزميل الأول في منتدى الخليج الدولي. سيد ديروش، هل الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب مستعدة لتحمل فتح جبهة جديدة هي باب المندب؟
1: هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن. هدد الحوثيون فقط هذه السفن، هذا بكل تأكيد أمر سلبي، ولكن قد لا يصل إلى مستوى تطلب عمليات أمريكية. أعتقد أن التفكير في واشنطن حاليا، وهو جزئيا صائب، أن الحوثيين هم جزء من إيران أو يتبعون إلى إيران. بكل تأكيد هو حراك يعد وكيل لإيران، ولكن ليس يقوم بنفس العمليات كما فعل حزب الله، خاصة بعد ما كان هناك ردود من حزب الله وكان هناك تدخلات من حزب الله في العمليات السابقة. ولكن على الرغم من ذلك، أعتقد أن النظرة في واشنطن هي لماذا قد نكترث بالتعامل مع الحوثيين إذا كنا يجب أن نركز مع المصدر، وهو بالتالي يعد طهران. أعتقد أن هناك إمكانية لعمليات عسكرية محدودة إذا كان هناك سفن تعرضت لضرر أو إذا كان هناك أي سفن أمريكية تأذت، ولكن يجب أن تتعامل السعودية حاليا معهم.
0: نعم دكتور ألبسوس، يقول ضيفنا إن الحوثيين يتصرفون بناء على رغبة إيران، يعني هذا نجاح لإيران؟
2: يعني واضح جدا أنه إيران حاليا بدأت تفتح جبهات جديدة، خاصة أمام ما تقوم به الولايات المتحدة من مزيد من الضربات خلال 11 يوم الماضية، وأنه نحن أمام منحنى جديد في العلاقات العسكرية ما بين الجانبين، وقد نكون أمام منحنى أخطر خلال الساعات المقبلة إذا لم يكن هناك حلا سياسيا. وبالتالي إيران بدأت تفتح كل الجبهات أو معظم الجبهات، هي تقصف من جبهة الحوثيين من اليمن، وتقصف من العراق على الكويت، وتقوم بقصف بلدان عديدة في المنطقة، وبالتالي وإن هدأت جبهة لبنان إلا أنه قد تشتعل مجددا. الحوثي يبدو أنه انخرط في هذه العمليات العسكرية منذ 10 أيام، ولكن كان بمستوى أقل. الآن أصبح واضحا أن الحوثيين يقومون بهذه العمليات بناء على معطيات إيرانية، لأنه إذا كان الحوثي يقول أنه يقوم بما يقوم به حاليا من استهداف السفن السعودية من أجل فك الحصار على الجزء الشمالي من اليمن الذي يحكم فيه الحوثي، لماذا لم يقم خلال السنوات الطويلة الماضية بمثل هذه العمليات؟ لماذا في الوقت الحالي يبدو أن هناك توجيهات إيرانية للحوثيين حاليا بالقيام بهكذا عمليات من أجل تعطيل الملاحة في البحر الأحمر،
0: خلق أزمة ملاحة جديدة؟
2: نعم، أعمق من الأزمة الحالية قد أعمق. تكون إذا تم إغلاق مضيق باب المندب سنكون أمام كارثة اقتصادية على المستوى الدولي.
0: نعم سيد ديروش، الرئيس ترامب حمل إيران المسؤولية وقال إذا هاجم الحوثيون سفنا جديدة سنلقنهم درسا كبيرا، أو بما معنى أنه سيضرب إيران. هل يفعل ذلك فعلا؟ وألا يخشى فعلا من كما قال ضيفنا من أزمة مركبة؟ كنا في مضيق واحد هو هرمز، صرنا في مضيقين هرمز وباب المندب، واليوم أسعار النفط بلغت $100 للبرميل الواحد.
1: نعم سؤال وجيه، ونعم أنا أوافق مع تحليل ضيفكم في الاستوديو في الدوحة، وشكرا لمشاركتي أيضا والاستضافتي مع خبير من هذا النوع. بكل تأكيد تعليقات الرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران هي نظرته ونظرة الإدارة الأمريكية أن الحوثيين يتصرفون فقط بالنيابة عن إيران، وذلك لمحاولة مساعدة إيران في توسيع جبهاتها ومحاولة استنفاذ الموارد الأمريكية في المنطقة. أعتقد أن هذا خطأ، وأعتقد أن الحوثيين لديهم أيضا ديناميكية داخلية محددة، وهم شاركوا في الحرب فقط بعد مشاركة المملكة العربية السعودية، حيث كان هناك تدخلات في مجال الطيران ومنع بعض الرحلات. وأعتقد أن السعودية يمكنها التعامل مع الحوثيين بأنفسهم. وحاليا الحوثيين يركزون فقط على اليمن وزيادة قدراتهم هناك ووجودهم هناك، ولا يريدون نزاعا أوسع. بكل تأكيد قد نشهد ارتفاع في أسعار النفط، هذا يؤذي إيران أكبر وشركائها والصين أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المملكة العربية السعودية يمكنها تصدير عبر قناة السويس، ولكن السفن وناقلات النفط الكبيرة لمعبر السويس يمكنها أيضا أن تنتقل عبر معابر أخرى، وهناك خيارات ربما أن تنتظر لفترة معينة أو أن يكون هناك إحضار للنفط للولايات المتحدة الأمريكية عبر الصين، وهذا قد يؤدي إلى أسواق جديدة وربما زيادة النقل عبر قناة السويس إلى أوروبا على سبيل المثال والنقل عبر هذه الطريقة. فبالتالي أعتقد أنا لو كنت استراتيجيا إيرانيا قلت لأراقب الصين عن كثب، والصين ترى أن هناك نفاذ في مخزونها النفطي وقد يخسرون أيضا مورد أساسي للنفط يأتي من المملكة العربية السعودية وقد يستعدون لنزع الدعم عنهم. وأعتقد أن رئيس ترامب في الوقت نفسه حاليا لديه أرجحية أن يوسع العمليات الجوية ضد إيران كرد على هذه العمليات، ولكن لن يركز على الحوثيين حاليا.
0: ولكن نقطة فقط سيد ديروش، ارتفاع أسعار النفط العالمية لا تؤذي الصين أو المستهلكين بشكل عام، هي تؤذي الولايات المتحدة لأن السوق العالمية واحدة كما تعرف، وارتفاع أسعار النفط سيعني ارتفاع أسعار الغاز كما تسمونه أنتم في الولايات المتحدة أمام المواطن والمستهلك الأمريكي. سنعود إلى هذه النقطة أكثر بعد قليل. دكتور ألبسوس، هل يفهم من كلام الرئيس ترامب أنه لن يضرب الحوثيين، سيترك ربما هذه المسؤولية للسعودية ويركز هو على إيران؟
2: هذا احتمال، ولكن الاحتمال أيضا أن يكون هناك عمليات عسكرية أمريكية على الحوثيين، وخاصة أن قدرات الحوثيين محدودة بالنسبة لإيران ولا تحتاج إلى هذا الكم من العمليات العسكرية، وأيضا طبيعة المكان والجغرافيا في اليمن أسهل بكثير جدا في التعامل.
0: كيف يستطيع الحوثيون بصاروخ واحد من البر اليمني أن يعطلوا الملاحة في باب المندب؟
2: بالتأكيد، يعني هذه معضلة كبيرة، وكما قلت هي مشكلة مركبة فيما يتعلق بالملاحة الدولية بالنسبة للنفط والغاز وحتى التجارة الدولية. لذلك مضيق باب المندب لا يقل أهمية بل أهم من مضيق هرمز فيما يتعلق بالتجارة الدولية والنقل والغاز والبضائع والنفط، وبالتالي إغلاق الحوثيين لهذا المضيق سيؤدي إلى أزمة كبيرة.
0: سيدرك السعودية التعامل مع هذا الملف؟
2: لا أعتقد أن السعودية قد تكون هي المسؤولة عن فتح مضيق باب المندب. السعودية عندها منافذ تجاه البحر الأحمر ومن ثم إلى قناة السويس وإلى العالم، لكن مسألة باب المندب هي مسألة أمريكية بحتة متعلقة بالأزمة الحالية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. لولا ما يحدث في مضيق هرمز والعلاقة الأمريكية الإيرانية العسكرية في الوقت الحالي وهذه العمليات، لما كان هناك احتمالية لأن يكون إغلاق أيضا لباب المندب. كنا نعلم أنه هذا الاحتمال قائم وسيأتي في يوم من الأيام إذا اشتدت العمليات العسكرية، وهذا ما حدث منذ 11 يوم، وحتى الآن الولايات المتحدة كثفت عملياتها واستخدمت طائرات البي 1 وهي طائرات يعني كتلة من اللهب، والتي تقصف مواقع عسكرية داخل إيران وتهدد الولايات المتحدة أنه خلال الساعات أو الأيام القادمة ستنحى منحى جديد في العمليات العسكرية بضرب البنية التحتية الإيرانية. وبالتالي تلجأ إيران حاليا لاستعمال كل ما عندها من أذرع من حلفاء من إمكانيات عسكرية، لأنه أيضا إيران فقدت من إمكانيات العسكرية المحاذية لمضيق هرمز، لأنه منذ الأيام القليلة الماضية والولايات المتحدة تقصف وبكثافة تلك المناطق. الآن تفعل إيران كل ما عندهم من حلفاء في المنطقة على وعسى أن يكون هناك ضغط على دول الخليج وعلى الولايات المتحدة. بالتالي المسؤول عن فتح مضيق هرمز وباب المندب الولايات المتحدة، وهي التي تسببت في هذا الإغلاق نتيجة ما تقوم به بقصف إيران.
0: سيد ديروش، يقول ضيفنا وكثيرون في الواقع يذهبون نفس المذهب إن الولايات المتحدة هي من تسببت أصلا بكل هذه المشكلة، ماذا لو فعلا نفذ الحوثيون تهديداتهم أكثر فأكثر ومنعوا الملاحة عبر باب المندب، والرئيس ترامب كما تعرف يهدد ربما باستئناف الحرب الشاملة ضد إيران، يعني هذه الحرب تكبر بدل أن تصغر والمشكلة تزداد رقعة وتتسبب بأزمة اقتصادية عالمية؟
1: نعم، هذا انتقاد دقيق برأيي. أعتقد أن الرئيس ترامب يجب ألا ننكر أيضا التواجد الإيراني، وإيران قصدت مهاجمة السفن المدنية ليست الولايات المتحدة الأمريكية في البداية، فالاستراتيجية الإيرانية تعد جريمة حرب، يجب ألا ننسى هذا الأمر. ونعم، بالتالي فيما يتعلق بردة فعل إيران، إيران لطالما قامت بعمليات عسكرية خارج إطار النزاعات المسلحة المقبولة، فبالتالي هناك هجمات تستمر وهناك أخذ لبعض الأشخاص واعتقال الأشخاص بعكس قانون الجرائم قانون النزاعات المسلحة. وأيضا كما رأينا كان هناك بعض الهجمات على منشآت في المملكة العربية السعودية.

0: خاصة وزير الدفاع الذي ليس لديه خبرة في هذه مجال العمليات.
1: نعم دكتور ألبسوس، بحسب وكالة رويترز تنقل عن 4 مصادر أن إيران أرسلت في 13 من هذا الشهر، يعني قبل 10 أيام، أرسلت قيادات من الحرس الثوري الإيراني ومستشارين عسكريين وأعتدى وصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن قبل أن يعلن الحوثي هذا الحصار على السعودية. ألا يمكن أن يكون هذا الموضوع أنه تنوع الجبهات واتساعه سلاح ذا حدين ينقلب على إيران؟
2: بالتأكيد أعتقد أنه ما تقوم به إيران حاليا أولا يؤكد أنه هي في حالة من الضعف. إيران
1: مؤشر ضعف هذا
2: بالتأكيد. إيران على المستوى العملياتي هي في حالة من الضعف. إيران على مستوى إمكانيات العسكرية فقدت فقدان عظيم، تحدث عن أكثر من 30,000 هدف تم استهدافه داخل إيران خلال الأيام الطويلة الماضية والأسابيع الماضية من قبل الولايات المتحدة. وبالتالي إيران الآن تحول مجرى العمليات العسكرية إلى حلفائها وكلائها في المنطقة. هي طبعا شهدنا في البداية في لبنان جبهة حزب الله، ومن ثم حاليا الحوثيين أيضا
1: الفصائل العراقية
2: اللي هي دور كبير حاليا. اليوم هناك اتهام بأن هذا الفصائل قامت بقصف الكويت، هذا اتهام يعني لم نتأكد من مصداقيته، لكن لم تنكر حتى الفصائل العراقية هذا الكلام ولا حتى الحرس الثوري الإيراني. بالتالي إيران على إمكانياتها أصبحت محدودة فيما يتعلق بالبنية العسكرية وإمكانية القيام بمزيد من القصف بشكل مباشر، وهي تحاول من الخلف أن تقوم باستهداف كل الدول في المنطقة سواء كانت من قبل الحوثيين باتجاه السعودية أو حتى من قبل الفصائل العراقية المتشددة هي تعمل بالنيابة عن إيران بالقيام بأعمال ضد السعودية قد تكون في لحظة من اللحظات، لكن على الأقل حاليا تعمل ضد الكويت. وبالتالي تحاول إيران أن تجند كل وكلاها في الوقت الحالي للعمل.
1: يرتد عليها هذا الموضوع،
2: هذا قد يرتد عليها لأن العمليات العسكرية هذه قد تؤدي إلى مزيد من الضربات من قبل الولايات المتحدة. قد نشهد خلال الفترة المقبلة أيضا انضمام بعض الدول إذا ما قام الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب، أعتقد أنه سنشهد مزيد من العمل العسكري من قبل دول مثل المملكة المتحدة. المملكة المتحدة اليوم تقول أنه أي اعتداء إيراني قد يطال الأراضي المملكة قد يؤدي إلى دخول
1: هذا بعد تهديد الحرس الثوري
2: لأن الإيراني. الحرس الثوري يقول أن هناك طائرات أمريكية
1: انطلقت من قاعدة في بريطانيا.
2: بالتأكيد هذا ما قد يؤدي أيضا إلى إدخال قوة دولية جديدة في العمليات العسكرية على المستوى الإقليمي هنا.
1: نعم سيد ديروش، هناك من يقول وربما هذا الجناح المتشدد داخل إدارة الرئيس ترامب إن الوضع الإيراني الحالي الانفلاش القوة الإيرانية في أكثر من جبهة في البحار في المضائق يستدعي ردا قويا من الولايات المتحدة. نقرأ بعض الكتاب الأمريكيين يقولون إن ما يجري يشبه أو يتطلب من الولايات المتحدة ردا كالذي قامت به ضد هتلر أو اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. معقول إلى هذا الحد؟
0: أنا لا أعطي التوصيات السياسية ولكن يمكن أتفهم هذه التفسيرات. لا أعتقد أن هذا أمر مخصص فقط للرئيس ترامب. حاليا نحن لدينا هذه الشوائب الموروثة من الاستراتيجيات خاصة في المجال الجوي، والولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت هذا الخطأ مسبقا منذ الحرب العالمية الأولى، أن يكون هناك خيارات تقدم للرئيس دائما ويقال أنها سريعة وسهلة وأنها سوف تقلل من الضحايا الأمريكيين وهذا بغاية الأهمية. ولكن المشكلة عند اتخاذ القرار بتغيير السياسات والتركيز فقط على القوة الجوية، من النادر جدا أن يتم القضاء على العدو بشكل مباشر وسريع، ومن ثم يتم العمل على زيادة حدة التفجيرات وتوسيع الأهداف بالإضافة إلى العمليات العسكرية الجوية، أن يكون هناك أهداف مختلفة مثل استهداف المنشآت المدنية كالجسور والبنى التحتية الصناعية وقدرات صناعة الصواريخ. وهذا الوضع الراهن، عندما اتخذ القرار في الاستراتيجية الجوية كان هناك خيار أن يكون هناك هجمات مباشرة والفوز، وهذا بكل تأكيد يتطلب تفجيرات إضافية أو الانسحاب، والتوقعات الأمريكية والشعب الأمريكي يتوقع أن تكون الحروب قصيرة ولا يرغبون بأن يخوضوا حروب طويلة ومطولة ويكرهون الخسارة في الحروب أيضا. فأعتقد أن التوسيع أمر لا يمكن تفاديه حاليا، ليس فقط لما يريده رئيس ترامب ولكن للمنطق والتفكير الأمريكي والاعتماد على القوى الجوية.
1: شكرا للضيفين ديفيد روش الزميل الأول في منتدى الخليج الدولي، وهنا في الاستوديو الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية.

اتفاق تصفه الولايات المتحدة بالتاريخي، لكنه يتجاوز حدود الطاقة النووية. الولايات المتحدة تمضي نحو توقيع اتفاق نووي مدني مع السعودية، لكن الرئيس ترامب يربط إتمامه بانضمام الرياض إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، مع التأكيد أن البرنامج لن يتضمن أي تخصيب لليورانيوم. ويفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، لكنه يثير أيضا أسئلة ترتبط بانعكاساته على التوازنات الإقليمية. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد قرابة عقدين من الزمن على توقيع مذكرة تفاهم أولية بين البلدين في عهد إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وبالضبط في عام 2008، وما أعقبها من محطات تفاوضية. وأجرى البلدان جولة مفاوضات ثانية خلال ولاية الرئيس جو بايدن، غير أنها لم تصل إلى تفاهمات مشتركة. ووفق وكالة أسوشيتد بريس، فإن الاتفاقية التي أبرمتها إدارة ترامب لا تتضمن أي بند ينص على توقيع السعودية على البروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة، على نقيض ما سعت لفرضه إدارة بايدن. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الاتفاقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. وقالت الوكالة السعودية أن الاتفاقية التي وقعها وزيراء الطاقة في البلدين تستهدف تعزيز التعاون ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، وأكدت أن الاتفاق يسهم أيضا في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، كما يعكس بحسب الوكالة الرؤية المشتركة لتوسيع التعاون والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت بأن اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية ستمتد لـ30 عاما، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتضيف بأنها تتضمن بناء مفاعلات نووية بتقنية شركة ويستينغ هاوس الأمريكية، بينها مفاعل AB1000 الذي ينتج نحو 1100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. ووفق الصحيفة، فإن إدارة ترامب تعتزم تقديم الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ويتطلب تعطيلها إقرار تشريع يحظى بأغلبية ثلثي الأصوات لتجاوز أي فيتو رئاسي. وبحسب وول ستريت جورنال، فإنه بمجرد تقديم الاتفاقية إلى الكونغرس تبدأ فترة مراجعة تمتد 90 يوما، يتمكن خلالها المشرعون من مناقشة الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ في حال عدم الاعتراض عليها. لكن ترامب أعقب التوقيع على الاتفاقية بالتأكيد على أنها لا تسمح بأي أنشطة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، وشدد على أنها مشروطة بالكامل بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل. وفي هذه النقطة تحضر التصريحات السعودية بأن موقف الرياض يشدد دائما على التمسك بمطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 مقابل المضي في مسار التطبيع مع إسرائيل.

0: معنا من الرياض الدكتور مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. دكتور، ما الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال الانضمام إلى النادي النووي؟
1: مساء الخير. بكل تأكيد، يعني كما هو معلن، قالت السعودية منذ البدايات بأنها تريد برنامج نووي سلمي كرافد اقتصادي جديد يعتمد عليه الاقتصاد السعودي، لا أقول بديلا بقدر ما هو موازيا أيضا للوقود الأحفوري الذي أكدت رؤية المملكة 2030 على تعدد مصادر الطاقة التي تستطيع السعودية أن تنتجها وتصدرها للعالم. بكل تأكيد ترى السعودية في البرنامج النووي بأنه رافد اقتصادي هام وكبير جدا لميزانية المملكة، خصوصا أن 45% من إنتاج المملكة من الطاقة يستهلك داخليا، ولذلك تريد السعودية بالفعل أن تستغني على الأقل عن جزء كبير من تصديرها من استهلاكها الداخلي، لأن النفط اللي تتمكن أيضا من تصدير نسب كبيرة. القضية الأهم أن السعودية تريد من برنامجها النووي أن يكون أيضا عمادا للأبحاث العلمية في مجال الطاقة الكهربائية وفي مجال تحلية المياه التي تمثل خيارا استراتيجيا مهما جدا للمملكة العربية السعودية، وهي البلد الصحراوي التي تشرب المياه من تحلية البحر.
0: طيب، لم نعرف بعد بنود كل الاتفاقية لأنها لم تنشر، ونعتمد على التسريبات الصحفية من هنا وهناك. تقول وول ستريت جورنال إن أو الرئيس ترامب قبل وول ستريت جورنال قال إن الاتفاقية لا تتضمن أي تخصيب لليورانيوم في السعودية، هل هذا الأمر مقبول بالنسبة للرياض؟
1: بالمناسبة الاتفاقية لم تنص، على الأقل يعني بعض التسريبات لم تنص على منع السعودية من التخصيب، وما اطلعنا عليه أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أكد على وجوب اكتمال الدائرة النووية داخل المملكة من خلال أن المادة الخام متواجدة في الرمال السعودية، ولذلك لابد أن يكون الاكتشاف والتدوير ومن ثم التخصيب يكون داخل السعودية بمشاركة أيدي وعقول سعودية، بمعنى أن تكتمل دائرة الإنتاج والتصدير داخل الأراضي السعودية بمشاركة الشباب السعوديين. القضية الأهم أيضا أن قضية تخصيب اليورانيوم اليوم، خصوصا أن السعودية نجحت في تجاوز الاتفاقية الإطارية الذهبية واتفاقية 1-2-3 من خلال أن أقنعت الجانب الأمريكي بأن السعودية ستعتمد اعتمادا كبيرا وليس كليا، اعتمادا كبيرا على الشركات الأمريكية في سبيل تنمية قدرات المملكة،
0: وعلى تفتيش أمريكي أيضا دكتور، يعني تفتيش أمريكي وليس تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: ليس التفتيش، أتحدث،
0: لا أنا أتحدث عن التفتيش،
1: قضية الاتفاق.
0: نعم
1: بالضبط، أريد أن أؤكد على أن قضية التفتيش اليوم السعودية تتعامل مع الوكالة الطاقة الذرية، لكنها أيضا بحثت مع الجانب الأمريكي خلال مفاوضاتها التي استمرت تقريبا منذ شكل الوفد المفاوض المكون من 33 شخص منذ 5 أعوام، تؤكد دائما على أن يكون جانب أن يكون التخصيب في الداخل السعودي بمشاركة شركات أمريكية أو بالتعاون مع شركات أمريكية. هذا يبعث على الإطمئنان لدى الجانب الأمريكي بأن السعودية ستعمل تحت الشمس وأمام المجتمع الدولي كافة وأمام الأعين الأمريكية، بمعنى أن السعودية بالفعل تريد برنامج نووي سلمي بعيدا عن قضية التسليح أو سباق التسليح الإيراني الإسرائيلي. نعم.
0: ولكن كما سمعت دكتور مبارك العاتي، والكل تقريبا تفاجأ بما ذكره الرئيس ترامب بأن الاتفاقية وقعت لكن لن تعتمد بشكل نهائي ما لم تنضم السعودية لاتفاقات أبراهام، أي التطبيع مع إسرائيل.
1: بالمناسبة، يعني رغم أن تصريح الرئيس الأمريكي أضفى نوعا من التعقيد، لكنه جاء بعد التوقيع. القضية الأهم في رأيي أن تصريح الرئيس الأمريكي يريد أن يرسل برسالة تطمين للجانب الإسرائيلي قبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالتزامن مع زيارة رئيس الموساد الجديد الذي يقوم بزيارة لواشنطن. القضية الثانية، بكل تأكيد الرئيس الأمريكي معني بإعادة تجديد العلاقات الاستراتيجية وإعادة توقيعها من جديد عبر البرنامج النووي، لأنه يدرك أن المملكة العربية السعودية اليوم وهي حليف استراتيجي له في المنطقة تستطيع أن تتدبر أمرها في هذا المجال من عدة أسواق ومن عدة دول، وكثير من الدول عرضت على السعودية بأثمان أرخص وبأيضا برامج تؤدي إلى التسليح العسكري، لكن السعودية فضلت الجانب الأمريكي لأن لدينا تجربة ناجحة من خلال شركة أرامكو في تنقيب النفط. أعتقد أن السعودية تريد تجديد المشاركة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البرنامج
0: طيب دكتور يعني لم لم عفوا يعني لم تحصل السعودية يعني لم تقدم السعودية برأيك إذا عندك معلومات طبعا أنت لست ناطق باسم الحكومة، السعودية لم تقدم تعهدات لإدارة ترامب بأننا سننضم إلى اتفاقيات أبراهام مقابل هذه الاتفاقية النووية؟
1: يعني أنا وأنت صحفيين يعني متابعين لا نملك المعلومات ولا نملك أن نتحدث باسم الدول، لكن في اعتقادي أن السعودية كانت حريصة على مبدأ السيادة الوطنية وأن تكون بالفعل قد استحوذت على كامل البرنامج النووي، لا أقول أن أخذت كل ما تريد، لكن على الأقل أنها فاوضت مع الجانب الأمريكي بالند للند ووفقا للمصالح السعودية. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات استراتيجية كبيرة جدا مع السعودية، وفخامة الرئيس دونالد ترامب لديه علاقات كبيرة جدا مع سمو ولي العهد، ولا يريد بالفعل أن يفرط في مثل هذه العلاقات وتحديدا في هذا الملف الشائك والمهم جدا والحيوي للمملكة العربية السعودية، لأنه يدرك بالفعل اليوم ووفقا لاستراتيجيته قائمة على تقوية حلفائه في المنطقة بما فيها توفير احتياجاتهم في تحديدا في مثل هذا البرنامج الحساس جدا، ويعلم أن السعودية بكل تأكيد لديها القرار السيادي مرعي جدا من خلال منذ قيام العلاقات السعودية الأمريكية عام 1945، والعلاقات السعودية الأمريكية مبنية على الند للند والاحترام المتبادل وعدم فرض الشروط القسرية التي تؤدي إلى نفور أحدهم عن الآخر.
0: سيد آل عاتي، دائما هذا الحدث توقيع الاتفاقية النووية بين السعودية والولايات المتحدة يستحضر طبعا البرنامج النووي الإيراني، وهنا أيضا يذكر تصريح لافت كان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما سئل مرة إذا امتلكت إيران سلاح نووي قال نعم سنمتلكه. البرنامج النووي السلمي السعودي أليس مقدمة لبرنامج ما تسلح يقول كثيرون أن من حق الدول العربية أن تمتلكه؟
1: يعني رغم أن من حق السعودية، لكن ما نعلمه من السياسة السعودية بأنها بالفعل لا تحبذ ولا تريد، بل أنها يعني تحاول أن تبتعد عن مسألة سباق التسلح. واليوم الأوضاع رغم الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة إلا أن الخيار لا يزال ينصب على الخيار السلمي. قضية الحصول على البرامج الذرية بكل تأكيد هناك العديد من الدول التي عرضت أن تبيع حتى مسألة القنابل الجاهزة، لكن بكل تأكيد أن السعودية معنية بأمنها ومصالحها وأمن واستقرار المنطقة واتفاقياتها المرعية مع المجتمع الدولي، لذلك لا تحبذ الدخول في مسألة سباق التسلح النووي نظرا لخطورته وكلفته العالية أيضا.
0: شكرا جزيلا الدكتور مبارك آل عاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الرياض.

من فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا، النار تسبق رجال الإطفاء. حرائق الغابات ظاهرة ليست جديدة، لكن الجديد اتساع نطاقها بسبب بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية لتصبح مؤشرا على مدى خطورة ما ذهب إليه تغير المناخ. وهذا الأخير هو نتاج عقود من أنشطة صناعية وتكنولوجية ضاعفت الأعباء وزادت التلوث. في إسبانيا التهمت الحرائق أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق التي تشهدها البلاد على الإطلاق، وتركزت في جنوبي إسبانيا. في إيطاليا اندلع أكثر من 344 حريقا في مناطق مختلفة، لا سيما في جزيرة صقلية، إثر وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية. حرائق صقلية استوجبت مشاركة نحو 6000 من رجال الأطفاء وحراس الغابات ومسؤولي الحماية المدنية. في فرنسا الحال ليست أفضل، فقد التهمت النيران أكثر من 35 ألف هكتار، لا سيما في جنوب البلاد، وسط تحذير من خطر اندلاع المزيد من الحرائق في غرب وجنوب غرب فرنسا. ظاهرة الحرائق لم تنحصر في أوروبا، بل امتدت إلى إفريقيا، خاصة شمال إفريقيا المشرفة على البحر المتوسط. تونس مثلا شهدت حريقا استغرقت مكافحته أكثر من 16 ساعة في ولاية بنزرت بشمال البلاد، مع وصول الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وفي الجزائر المجاورة أدت الحرائق المندلعة منذ أيام إلى نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات في شمال شرق البلاد ضمن موجة حرائق بلغت أكثر من 60، وأحدثت أضرارا في 150 منزلا سكنيا. حرائق الغابات هذه التي استعرضناها دفعت السلطات إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان خوفا من تمددها باتجاه مناطق سكنية أو كجزء من جهود احترازية. وتأتي حرائق الغابات ضمن موجة حر غير مسبوقة تجتاح العالم. في طوكيو مثلا تم نقل 435 شخصا إلى المستشفيات، وفعلت خدمات الطوارئ إلى مستوى لم تشهده اليابان منذ 63 عاما على الأقل. وبالتزامن مع موجات الحر القياسية أدى الضغط على الشبكة الكهربائية بسبب الاستخدام الكثيف لمكيفات الهواء إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الأوروبية على سبيل المثال، فانقطعت الكهرباء عن 106 ألاف مشترك حتى مساء الثلاثاء. باحثون وخبراء أحوال جوية اندفعوا إلى تحليل موجة الحر غير المسبوقة بحسب World Weather Attribution، فإن معدلات هطول الأمطار خلال فصل الربيع لم تكن مثل ما هو متوقع، وهذا ما جعل الجفاف أكثر حدة. يقول الخبراء إن الغلاف الجوي للأرض الذي أصبح أكثر حرارة تسبب في زيادة العجز الرطوبي في الكوكب، وهو ما دفع درجات الحرارة إلى الارتفاع إلى أكثر من معدلاتها الموسمية الطبيعية. وهذا ما تؤكده الدراسات. مجلة بيانات نظام الأرض العلمية أفادت أن حرارة الكوكب ارتفعت بمقدار 0.26 درجة مئوية بين 2014 و2023. هذه التغيرات المناخية متسارعة الحدوث دفعت بخبراء المناخ إلى التحذير من قرب الوصول إلى عتبة 1.5 درجة مئوية إذا ما استمر انبعاثات الغازات، وهذه العتبة هي الحد الأقصى لارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية والذي حددته اتفاقية باريس للمناخ. دراسة أخرى أجرتها جامعة ماينوث الأيرلندية كشفت أن موجات الحرارة القياسية التي شهدتها أوروبا أخيرا ما كانت لتحدث لولا تزايد الأنشطة البشرية، خاصة أن الصناعات والنشاطات الاقتصادية والصناعية الكبيرة أدت إلى انبعاثات قياسية لغازات الدفيئة. وأظهرت النتائج أنه لو وقعت الظروف الجوية الحالية خلال عامي 1976 و2003 لكانت درجات الحرارة النهارية أقل بما يصل إلى 3.5 درجات مئوية. وبينت الدراسة أن الليالي شديدة الحرارة أصبحت أكثر احتمالا بنحو 100 مرة مقارنة بما كانت عليه موجة الحر الأوروبية في 2003، بينما ارتفعت احتمالات تسجيل الذروات الحرارية النهارية بنحو 10 أضعاف. كما أن ظهرت إلنينو تلعب دورا أيضا على هذا الصعيد، وإلنينو يشير إلى ارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ، وتؤدي هذه الظاهرة التي تتكرر سنتين إلى 7 سنوات إلى اضطرابات مناخية عالمية.

0: قبل أن نبدأ نقاش مشاهدينا، نتوقف عند هذه المشاهد المباشرة من بلدة بورغوهوندو وسط إسبانيا لحرائق الغابات المستمرة منذ أيام هناك، كما تلاحظون تصاعد ألسنة اللهب التي تلتهم آلاف الدنومات، أكثر من 32 ألف هكتار التهمتها الحرائق في وسط وجنوب إسبانيا. هذا واحد من أكبر الحرائق على الإطلاق التي شهدتها إسبانيا. غوادالاراخا الإقليم هذا شهد أيضا حريق مدمر لمنطقتي صيد في جنوب إسبانيا، أكثر من 13 شخصا قتلوا والآلاف جرى إخلاؤهم من منازلهم خشية من امتداد الحرائق. معنا الآن من أمستردام دانوش دينيش، مؤسس منظمة كلايم إيت للمناخ. سيد دينيش، ارتبط فصل الصيف في السنوات الأخيرة بالحرائق، بموجات الحر غير الطبيعية، بهذه المشاهد المؤلمة لكل حريص على البيئة والطبيعة. هل هناك طرف بعينه، جهة بعينها، ظرف بعينه يتحمل المسؤولية عما آلت إليه هذه الأوضاع في المناطق في كل أنحاء العالم؟
1: Thank you for that question. And
2: شكرا لطرح هذا السؤال. ونعم، كشخص يهتم بالمناخ، ما أراه أمر مخيف للغاية وهو قلق كبير، ونحن نرى أن الوضع يزداد سوءا مع مرور كل سنة. السبب الجذري لكل هذا كما ذكر في السابق هو زيادة درجات الحرارة وارتفاع الحرارة، وهذا ناتج عن زيادة الانبعاثات في المناخ على مر السنوات. فأعتقد أنه بشكل جماعي لا يمكن أن نلوم جهة واحدة أو عمل معين، ولكن بشكل جماعي كلنا مسؤولون عن هذه الزيادة في الانبعاثات، وهذا مع مرور الوقت أدى إلى زيادة الحرارة، وهذا ما نراه حاليا. ولكن هناك أسباب، وهناك تداعيات قصيرة المدى، وهناك تداعيات طويلة المدى. هناك الوضع الذي نراه حاليا وهو قصير المدى على سبيل المثال.
0: طيب، قلت إننا لا يوجد جهة بعينها تلام على وضع الحالي ازدياد الانبعاثات الغازات الدفيئة، لكن ألا تلام الدول سيد دينيش؟ تعرف الأمم المتحدة عقدت مؤتمرات عدة للمناخ، وأهمها مؤتمر باريس، والتزمت الدول نظريا على الأقل بتخفيض الانبعاثات. هل تقول اليوم إن هذه الدول التي تطلق أكبر نسبة من الانبعاثات، الولايات المتحدة، الصين، الهند، غيرها، لا تلتزم بما تعهدت به؟
1: Yes, I think you have a very valid point.
2: نعم، أعتقد أن هذه النقطة واجهة للغاية. كما ذكرنا أيضا عبر أعمال الأمم المتحدة، كان هناك عدد كبير من الاجتماعات، 30 اجتماع، والاجتماع 31 سوف يحصل هذا العام. فأمضينا أكثر من 30 عاما نناقش المناخ، وكان هناك اتفاقيات، وكما ذكرتم اتفاق باريس، وكان هناك اتفاق في غلاسكو، واتفاق في دبي، ولكن الدول لا تقوم بالجهد الضروري بنفس سرعة هذا الظرف. فبالتالي نحن نرى نصوص وجهود دبلوماسية مختلفة، ولكن نرى في أرض الواقع الصور التي نراها أمامنا اليوم. العالم يحترق، ولكن الجهات الدبلوماسية لا تتحرك بنفس السرعة بسرعة هذه الكارثة.
0: والمشكلة كما قلت أن العالم كله تقريبا يدفع الثمن. هل هناك من سبيل للحد إذن من الأضرار؟ يعني ألا يفترض بدول متقدمة في أوروبا واليابان أن يكون عندها وسائل أفضل لتجنب الحرائق، وسائل إطفاء، نوع من حماية هذه الغابات؟ ألا يوجد وسيلة للحد من كل ما يجري؟
2: أعتقد أن هناك حلول قصيرة الأمد وطويلة الأمد. هذه الحرارة المرتفعة ارتفعت على مدة طويلة، وهذا سوف يستمر مع مرور السنوات. نعم، يمكننا تخفيض الانبعاثات ويجب فعل ذلك، ولكن هذا لن يؤدي إلى نتائج بطريقة فورية. وكما ذكرتم أيضا في المقدمة، لدينا ظاهرة النينو، وهذا الوضع سوف يزداد سوءا هذا العام والعام القادم. ففي المدى القصير يجب بكل تأكيد أن نركز على كيفية إدارة الكوارث ومشاركة المعلومات والتعاون بين الدول والحدود كي نتعامل مع الأزمة الراهنة، لأن هذا سوف يزداد سوءا. أما في الجهة المقابلة يجب أن نعمل على الحلول طويلة الأمد، فكما ذكرتم كيف يمكن أن نحجد الموارد من دول معينة وحتى من شركات كبيرة، أو التمويل الضروري إذا كان موجودا وأحضره إلى الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم. بعض الدول التي سوف تواجه جفاف قاس ربما في أفريقيا، شرق أفريقيا ووسط أفريقيا، سوف تواجه مشاكل أكثر من دول أوروبية. فنعم يجب أن يكون هناك إنصاف، ويجب لعب الأدوار من كافة الأطراف مع زيادة الجفاف. في المدى المتوسط إلى البعيد يجب أن نأخذ بالاعتبار كيف يمكن أن نجمع الموارد الضرورية ومساعدة الدول للتأقلم على التغيرات طويلة الأمد التي نختبرها والتي سوف نستمر باختبارها مع الأسف.
0: وأنت تقول سيد دينش أن الأسوأ لم يأتي بعد، يعني نتوقع أن تكون فصول الصيف المقبلة حتى أشد حرارة، عندما نتحدث عن درجة حرارة 45 أو 42 في مدن مثل مدريد وباريس، هذا أمر لم يكن أحد يتخيله لبضع سنوات خلت. تقول إن الوضع سيصير أسوأ حتى في المستقبل القريب؟
1: Yes. As was mentioned in the
2: نعم، وكما ذكرتم في المقدمة، هذا العام نحن نختبر ظاهرة النينو، وهذا يحصل كل 6 إلى 7 سنوات، وهذه الظاهرة تحصل في الوقت الحالي. وعند حصول هذه الظاهرة الحرارة سوف ترتفع أكثر، وهذا بدأ للتو وسوف يستمر هذا العام والعام القادم. فأنا أتوقع أن العام القادم سوف يكون تحد أكبر، وبكل تأكيد التحديات أمامنا سوف تزداد، ونحن نعلم أنها سوف تزداد، وهذا لصالحنا على الأقل، ويجب أن نزيد من الجهود لمواجهة هذه الكارثة التي نعلم أنها سوف تحصل.
0: سيد دينش، هل بالضرورة عندما يأتي شتاء قاس وبارد جدا أن يكون الصيف الذي يأتي بعده كذلك صيف حار جدا؟ لأن هناك من يقول تتحدثون عن التغير المناخي، لكن ثلوج سقطت وكان الشتاء باردا جدا، ومع ذلك حصلت حرائق الغابات.
1: Yeah, so the climate is becoming more and more unpredictable.
2: المناخ يصبح أكثر عشوائية ولا يمكن التوقع كالسابق، والتقارير السابقة لا يمكن اعتمادها، وهناك أمور لم نشهدها في السابق. كل سنة نقول أنها السنة الأكثر حرا، أو أنها السنة التي تشهد أكثر نسبة من الأمطار، فبالتالي المناخ يتغير وليس لدينا أي إرشادات أو معايير يمكن أن نربطها بتحليلاتنا مقارنة بالتقارير والبيانات التاريخية. مع الأسف لا يمكن التوصل إلى خاتمة أو استنتاج حاليا، ولكن كما ذكرنا كل سنة نرى أنها أصعب، وهناك زيادة في الحرارة، وهناك تقدم في المناخ، والشتاء يصبح أكثر برودة، فالطقس والمناخ بكله برمته يتغير، وتوصل الاستنتاجات هو أمر صعب، ونحن بحاجة إلى بيانات أكثر ووقت أطول.
0: سيد دينش، تحدثنا عن مسؤولية الدول، ماذا عن المسؤولية الفردية لشخص مثلي أو مثلك أو أي مشاهد الآن يشاهد هذه الحلقة؟ ماذا يمكن أن يفعل الشخص العادي للمساعدة في إنقاذ البيئة والحفاظ على المناخ؟
2: في البداية أعتقد أنه في هذا المناخ الأمر مرتبط بكيفية تأقلمنا، كما ذكرنا أيضا الكهرباء، كيف يمكن أن نقلل من استهلاك الكهرباء على المستوى الفردي، وألا نعرض أنفسنا وعائلاتنا لهذه الظروف القاسية. فيجب أن نعتني بأنفسنا وبمن هو قريب منا وبمجتمعاتنا. أما على المدى البعيد كيف يمكن أن يكون هناك أساليب حياة أكثر استدامة وتقليل انبعاثاتنا الفردية، ربما عبر السفر أو استخدام السيارات أو ربما شراء المنتجات الكهربائية. كل دور صغير يمكن أن يؤدي إلى دور جماعي وتغيير جماعي أكبر، وهذا ليس فقط على صعيد الدول أو الأمم المتحدة، جميعنا يجب ويمكن أن نؤدي دورا فعالا. فهناك قوة على المستوى الفردي لدى كل شخص، وكل إجراء نتخذه قد يؤثر. أود أن أضيف أمرا آخر، أن هذا العام هناك أيضا قمة الأمم المتحدة حول التصحر التي سوف تحصل في منغوليا في شهر آب، فهناك أيضا محاولة مناقشة هذه المشاكل المتعلقة بالتصحر والجفاف. فالأمر ليس فقط مرتبط بالمناخ، ولكن نحن أيضا نرى مشاكل متعلقة بأرضنا التي باتت أكثر جفافا، وليس هناك رطوبة كافية. هذه المشاكل يمكن التصدي لها في مؤتمرات مختلفة. إذا لم يكن مؤتمر المناخ فعالا يمكن أن ننتقل إلى مؤتمرات ومنصات مختلفة على صعيد التعاون الدولي. ونحن كمواطنين يجب أن نفرض الضغط على ممثلين في الحكومات ليجبروا على اتخاذ الإجراءات ويكونوا أكثر طموحا.
0: شكرا جزيلا. من أمستردام دانوش دينيش مؤسس منظمة كلايم إيت المناخية. إذن تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في تونس بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع، وشهدت محافظات ومدن تحركات احتجاجية للمطالبة بحل الأزمة.
3: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة. لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
4: السلع فسدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي ثلاثة سوايع ولا ثلاثة سوايع ونص، مسكر فريقوت مسكر سلاع مطيشة بفنيش شنو نعمل أخويا.
3: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
5: شركة توصيل الكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلاتها لسلطة الإشراف سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات التواسة خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب، وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
3: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى.
6: هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين بالإضافة إلى كونه مباغتا دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: شاهدينا في خبر عاجل تفيد وكالة تسنيم الإيرانية بأن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. إذن تقول وكالة تسنيم إن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز، فيما يبدو أنه موجة جديدة من الغارات الأمريكية على إيران. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات الملايين من اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من الحكومة لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. بعد تقرير ساعة إخبارية مع سيهان بابا.
7: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
8: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلباً أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
7: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة.
9: بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح.
7: من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
10: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
7: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
11: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعنوان. دوي انفجارات في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية، وترامب يقول لأكسيوس إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. إدانة دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيداً من الجثامين من بلدة زوطرة الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله ينتقد زيارة عون إلى واشنطن ويعتبرها ارتهاناً للوصاية الخارجية.

0: كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة. في ظل هذا التصعيد، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي. إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك، أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما حسام. أبدأ معك بآخر ما ذكر نقلا عن وكالة تسنيم التي تتحدث عن أن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز.
5: نعم، هذا ما ذكرته عدة وسائل إعلام إيرانية، من بينها تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني. سهام لهذه الجزيرة، جزيرة قشم، أهمية كبيرة من الناحية الجيوسياسية ومن الناحية العسكرية. هي ملاصقة تماما لمحافظة هرمزغان. تقوم بحرية الحرس الثوري الإيراني من خلالها، من خلال القواعد الموجودة فيها، بالتحكم بحركة الملاحة، وتعتبر جزيرة عسكرية عائمة إن صح التعبير. تملك الكثير من الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي وأيضا الأنظمة الصاروخية الهجومية. تعرضت لصاروخين على ما يبدو ضمن عمليات تستكملها الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير ما يمكن تدميره على مستوى البنى التحتية العسكرية لإيران في المحافظات الجنوبية، تحديدا محافظة بوشهر وأيضا محافظة هرمزغان التي تضم مدينة بندر عباس المواجهة تماما لجزيرة قشم. أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات هذا ما نقله التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة سماع دوي انفجارات هذه المرة في الكويت، بعد أن نقل الحرس الثوري الإيراني خلال الساعتين الماضيتين خبر مفاده أن قوى المقاومة في المنطقة بين مزدوجين قامت باستهداف قاعدة أو نقطة للتحكم الحدودي في الكويت قرب الحدود مع العراق، وذلك ردا على الاستهداف الذي طال معبر تشلمتشا الحدودي يوم أمس بين إيران والعراق عند مدينة البصرة في الحدود الغربية من الجغرافيا الإيرانية، ما أدى لسقوط 2 وجرح 11 شخصا. حتى الآن ما يزال نطاق الاستهدافات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية محدودا منذ يوم أمس، مع تصاعد في حدة اللهجة الأمريكية حول إمكانية القيام بعمل عسكري موسع خلال هذه الليلة. دخلنا الليلة 13 على مستوى التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن. في المقابل تكثف إيران من ضرباتها على قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، إضافة لاستهداف منطقة العقبة ميناء العقبة لمرتين متتاليتين خلال 48 ساعة، واستهدافات متكررة لقواعد أمريكية ونقاط للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق في منطقة أربيل وأيضا السليمانية. على مستوى التصريحات كان هناك تصريحات لافتة خلال الساعة الماضية لكل من إبراهيم عزيزي وعباس عراقشي. إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال التالي: إن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بقصف البنية التحتية ليس إلا وسيلة ضغط من أجل كسب النقاط، على أمريكا أن تدرك بأنه إذا بدأت حربا فسيكون نطاقها عابرا للأقاليم. أضاف عزيزي بأنه من الحكمة أيضا أن تتأمل بريطانيا هشاشة حدودها، وأن قدرات إيران الاستخباراتية والعسكرية تفوق ما يتخيله البريطانيون، وذلك بعد أن سمحت بريطانيا يوم أمس باستخدام أمريكا لقاعدة دييغو غارسيا لمنصات أو المطارات الموجودة في قاعدة دييغو غارسيا للقيام بطلعة جوية ضد النقاط في الجغرافيا الإيرانية، ما اعتبرته إيران مشاركة مباشرة أو تعاون عسكري مباشر مع أمريكا هذه المرة. هذا كان متزامن مع تحرك من البرلمان البلغاري لإصدار قرار يسمح بموجبه للقوات الأمريكية المتواجدة في شرق أوروبا باستخدام مطارات بلغارية وقواعد عسكرية بلغارية للقيام بطلعات جوية عسكرية متى أرادت الولايات المتحدة الأمريكية. عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية أيضا أشار عبر منصة إكس بأن العناصر المرتبطة بإسرائيل داخل الإدارة الأمريكية تحاول دفن رؤوسها في الرمال، هؤلاء يغضون الطرف عن الحقائق الميدانية، ويبدو أن شغلهم الشاغل الوحيد هو انتخابات عام 2028. العدوان الأحمق الذي يروج له هؤلاء يشجعون عليه لن يؤدي إلى نتيجة، إلا إلى نتيجة واحدة: إذا كان الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى صفقة فعليه أن يدفع ثمنا غاليا. على ما يبدو هذه إشارة إلى أن رغبة الرئيس الأمريكي ربما بالنجاح في الانتخابات المقبلة في العام 2028 أو أي أحد من إدارته ينتمي للتيار تيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما عليه أن يقدم أثمانا غالية خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها ربما أن يتماشى مع الدعوات الداعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضربات والذهاب نحو عمل عسكري موسع ضد الجانب الإيراني. على المستوى العسكري خلال الساعات الماضية كان هناك الكثير من التصريحات التي أعلنت جهوزية عسكرية تامة للقوات المسلحة الإيرانية، وعن امتلاك أرصدة من الصواريخ البالستية والمسيرات تفوق ما يتخيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوازي ما استخدمته إيران حتى الآن خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. الآن نتابع آخر المواقف الأمريكية، معك محمد بدين في واشنطن.
6: توشك تفاصيل هذا التصعيد أو يوشك التصعيد أن يدخل حيز التنفيذ، هذا ما يفهم من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته التي باتت الآن أوضح من أن هنالك عملا عسكريا كبيرا الولايات المتحدة بصدد القيام به، وتهديد يطال حتى الحوثيين يقول الرئيس الأمريكي في حال استمروا في استهداف الملاحة أو استمروا في الانخراط مع الجانب الإيراني. الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة، وحتى هنالك تتبع من قبل بعض الصحفيين لحركة طائرات النقل العسكرية المقلعة أو الواصلة إلى إحدى القواعد أو بعض القواعد العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة في أوروبا وبشكل خاص في ألمانيا، إضافة إلى قواعد بريطانية كانت الولايات المتحدة استخدمتها في مؤخرا في الأيام الماضية في بعض العمليات العسكرية، كما أكدت ذلك أكسيوس. قاذفات B1 نقلت إلى بعض تلك القواعد البريطانية، ومن جهة أخرى هنالك تحشيد يتعلق بالأطباء العسكريين، حالة الاستعداد في أو على أشدها في أقصى درجاتها، وهنالك ترقب وانتظار لما قد تحمله الساعات القادمة. ويبدو أن ترامب قد حزم وحسم أمره في التوجه نحو مزيد من التصعيد، حتى عندما سئل عن النافذة الدبلوماسية والعودة إلى مسار المفاوضات، رغم أن على طاولته مقترحا من قبل الوسطاء فيه العودة إلى اتفاق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 10 أيام، ترامب كان يقول اليوم الإيرانيون ليسوا جاهزين بعد للعودة إلى مسار التفاوض ذاك. كذلك هنالك محاولات لقراءة الوجود الإسرائيلي أو الدور الإسرائيلي في عملية التصعيد المرتقبة، بين تفسيرات أو تأويل بأن الجانب الإيراني سيبادر، لن يترك الأمور أو لن ينتظر الضربة الأولى كما حدث في بداية الحرب في 28 من فبراير، وإنما قد يبادر باستهداف الجانب الإسرائيلي. هنالك تأويل آخر ينبني على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس وتصريحاته المتفرقة اليوم، عندما قال بأن إسرائيل قد تنضم في دقيقة أو اثنتين إلى الحرب أو إلى العمل العسكري الكبير الذي قد تقوم به الولايات المتحدة. ما آفاق أو ما أهداف ذلك العمل العسكري الكبير؟ ترامب طالما هدد باستهداف البنى التحتية والجسور ومحطات الكهرباء، لكن إن حدث هذا التصعيد أو اتخذ القرار به فعلى الأرجح هو سيكون أبعد من ذلك أو سيأخذ نطاقا أوسع من ذلك. الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي لديه قناعة بأن هنالك منشأة سرية تتبع للبرنامج النووي الإيراني في جبل فأس، هنالك أيضا بعض الأصول والقدرات العسكرية الإيرانية وتقارير التي ترد في وسائل الإعلام الأمريكية، وبعضها مبني على تحليلات استخبارية حديثة من قبل أجهزة الاستخبارات ووكالات الاستخبارات الرئيسية في الولايات المتحدة وعلى رأسها CIA، إضافة للاستخبارات العسكرية، كلها تقرأ أن قدرات إيران في إطلاق الصواريخ وفي المنصات وفي ما يتعلق بالطائرات المسيرة لم تتأثر بشكل كبير. ونتذكر جيدا ذلك التقييم الذي أوردته CNN في إبريل الماضي، والذي يشير إلى أن 70% من تلك القدرات ما تزال على حالها، وبأنها لم تتضرر من جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ آخر يوم من فبراير وحتى دخول وقف مؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل إبريل. وفوق ذلك أيضا هنالك تحد آخر بالنسبة للإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي يتعلق برصيد الذخيرة الدقيقة التي يمكن استخدامها في أعمال عسكرية. هذا الرصيد يشكل أساسا أو يشكل نقطة جدل ونقاش خلف الأبواب المغلقة في اللجان المعنية لدى المشرعين، وكذلك عبر وسائل الإعلام الأمريكية التي تتحدث عن انخفاض ذلك المخزون على مدى الأشهر الماضية وحتى السنة الماضية إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك استهلاكه بشكل كبير جدا واستنزافه في أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أيضا يضاف إلى هذه التحديات بالنسبة للإدارة الأمريكية هو مآلات التصعيد في حال عادت الحرب إلى نطاقها الأوسع. هل سيكون بمقدور الإدارة الأمريكية أن تقضي على النظام في إيران أو أن تقضي على كل التهديدات أو الأصول التي يملكها هذا النظام الإيراني؟ كثيرون يشككون في استطاعة القوات الأمريكية على الأقل في أفق زمني قصير أن تنجز هذه المهمة التي يعتقد ترامب أنها فقط طريق نحو جذب أو جلب الجانب الإيراني إلى نافذة دبلوماسية يقر من خلالها أو يقبل بالاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة، لا الاتفاق الذي تحاول إيران التفاوض عليه. على كل حال نحن أمام ساعات حاسمة، والتصعيد وشيك، ولم يحدث أن حشد ترامب الحشود العسكرية والعتاد ثم لم يقم بإعطاء الأمر باستخدامها عسكريا. الجانب الإسرائيلي ضغط على مدى الأسابيع الماضية من أجل أن لا يحصل أصلا اتفاق حول مذكرة التفاهم التي وقعت.
0: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. الآن مشاهدينا نشير هذه الأخبار العاجلة نقلا عن التلفزيون الإيراني ذوي انفجارات في منطقة قرية مسن بجزيرة قشم قرب مضيق هرمز. إذن التلفزيون الإيراني يقول بأن انفجارات دوت في منطقة قرية مسن بجزيرة قشم قرب مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 في قصف أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق. أفاد نائب محافظ خوزستان باستهداف محيط محطة الركاب عند المنفذ. أدانت الخارجية الكويتية ما سمته استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد. وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض لهجوم متكرر بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. أعلنت عدة بلديات في إسرائيل فتح باب الملاجئ العامة خلال أيام الأسبوع بسبب التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. وقالت بلدية إيلات إنها تعتزم فتح الملاجئ رغم عدم تغير تعليمات الجبهة الداخلية. كما قررت بلدية كرمائيل في الجليل فتح الملاجئ العامة لديها. وفي السياق أعلنت بلدية رامات جان المحاذية لتل أبيب فتح الملاجئ في ظل تزايد تقديرات الخطر بإمكانية توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل خلال أيام بحسب بيان البلدية. هدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. يأتي هذا التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، معزز مخاوف من اتساع رقعات المواجهة الإقليمية.
7: دخلت

0: وافقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
1: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
0: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
2: نفذت القوات المسلحة.
0: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: في إطار الإدانات العربية والدولية، أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أن الهجوم انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية وتهديد مباشر لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرق واضح للقانون الدولي. وطلبت الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة شأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. كما جددت الوزارة تضامن الدوحة الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف القتال في النزاعات كافة في الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.
4: ما يشهده الشرق الأوسط يتسبب في نتائج مدمرة في المنطقة والعالم، والوضع يخرج عن السيطرة. المنطقة تجر إلى نطاق يتسع باطراد من المواجهات، فيما تتدافع الأزمات بعضها ببعض وتصعيد يجر تصعيدا. الهجمات على البنى التحتية المدنية غير مقبولة، ولا حل عسكريا للنزاع، والقتال يجب أن يتوقف في كل مكان في المنطقة، ويجب الاستعادة الكاملة لحريات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما.
3: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوق دار المعلمين. أضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبي لبنان. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. شدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. في زوطرة الغربية، أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام تمكن فرق الإسعاف من سحب جثامين 3 شهداء من داخل بلدة

0: زوطر الغربية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكتلة النيابية لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. جددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش حول ملف سلاح المقاومة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع.
1: كم المكان وهذه،
0: كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. نتابع الآن هذه المشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهارنة غرب مدينة غزة. ونقل مراسلنا كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة نتيجة تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. هذا وهرعت فرق الدفاع المدني في مدينة غزة للسيطرة على حريق اندلع في محيط إحدى عمارات الزهارنة بعد قصف إسرائيلي، وأعلن الدفاع المدني انتشال

0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. وقالت طواقم الإسعاف والطوارئ في محافظة رفح إن شخصا أصيب بالرصاص في منطقة المواصي وتم نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوبي القطاع. يواجه النازحون في قطاع غزة تحديات طبية كبيرة جراء تفشي مرض جدري الماء، يشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية التي تضررت بصورة كبيرة خلال الحرب الأخيرة.
1: هذا الدواء الفاضي، فيش ولا دواء بجاوب فيك، طيب ايش نسوي الحين؟
2: ثلاثة أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
3: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جدري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء حطيت دواء آخر النهار، الإشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع إشي جديد، وباستمر هذه الفترة إلها ثلاث شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
2: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
4: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
2: بحسب وزارة الصحة في غزة تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
5: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة، فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئا ثقيلا على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوفطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال، وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة غنيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوفطة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. ادعى جيش الاحتلال بإصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. استولى مستوطنون على منزلين لعائلة الطوباسي في قرية جلود جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن تهجير 7 من أفراد العائلة وسط مخاوف من تصاعد عدوان المستوطنين على المنطقة وتهجير المزيد من العائلات.
6: هذان منزلان لعائلة الطباسي الفلسطينية استولى عليهما المستوطنون بعد تضييقات استمرت أكثر من 3 أشهر على هذه العائلة الفلسطينية. نتحدث عن 7 أفراد معظمهم أطفال هجروا من هذين المنزلين جراء عدوان المستوطنين على هذه المنطقة. ينضم إلينا صاحب هذين المنزلين محمود الطباسي للحديث عن الوضع الذي وصلت إليه هذه العائلة هنا.
7: اللي صار انه في 19/4 اجت جزء جماعه من المستوطنين عصابه بنوا خيمه جنب ارضي وبلشوا يراجدوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل اساليب الازعاج والمضايقه. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول الى الطابق السفلي واحراق السياره مما ادى الى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان يهجرونا من البيت لما شافونا صامدين لجأوا لطريقة ثانية. في 29/6 قاموا باحتلال منزل قيد الإنشاء اللي بربط بيننا وبين البلد لأنه احنا بعد حوالي 1.5 أو 2 كيلو عن البلد، فضيقوا علينا الخناق يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب أكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا أكل. لغاية قبل أسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب ما ظلش معنا أكل. لغاية مبارح فقدنا ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن راح نعمل فيكم زي دوابشي نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش امامنا خيار نهائي الا ان يا بن يعني يا حياتنا يا البيت، وفي كلا الجهتين يعني اذا ضلينا في البيت بدنا نموت وياخذوا البيت، اما لا احنا ننجى في حياتنا البيت رايح اذا ان نصيب بيرجع.
6: شكرا. اذا ما جرى مع عائله الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاوله قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الان وصلوا الى مرحله يستولون فيها على منازل جاهزه في مناطق مصنفه باء بموجب اتفاق اوسلو، اي ان هذه المنطقه يفترض انها تحت السيطره الاداريه للسلطه الفلسطينيه، امنيا تحت سيطره الاحتلال، لكنها منطقه باء يمنع حتى اقامه بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. من قرية جلود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
0: اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال أحيائهم ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
8: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
9: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
8: جولة استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة أو ما يطلق عليه إسرائيليا الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصرا للمسلمين. أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
0: توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على الحزمة 21 من العقوبات على روسيا في خطوة جديدة لتشديد الضغط على الاقتصاد الروسي. تستهدف العقوبات مصادر الإيرادات الرئيسية إضافة إلى 32 مصرفا روسيا، أو يتم إضافة هذه المصارف إلى قائمة الحظر المصرفي، وتضييق الخناق على أسطول الظل المستخدم للالتفاف على القيود، فضلا عن تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بموسكو، وسط خلافات أبرزها تحفظ اليونان على حظر نقل الغاز الروسي المسال إلى دول ثالثة خارج الاتحاد. وتستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقياً، إلا أنه بالنسبة للساسة مسألة لا تخلو من مخاطرة.
10: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
11: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلبا أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
10: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقودا كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
12: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
10: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الجاري إعداده بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط بالكامل بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وفق تعبيره. أفرجت السلطات التونسية بموجب عفو رئاسي عن العياش زمال، أحد المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة الأخيرة، والذي صدر بحقه مجموع أحكام بالسجن يتجاوز 30 عاما في قضايا منفصلة. وفق ما أفادت تقارير إعلامية، فإن زمال أفرج عنه رفقة 2004 أشخاص أو 400 شخص. وقالت الرئاسة التونسية في وقت سابق إن الرئيس السعيد أصدر عفوا عنهم. أفادت التقارير بأن العفو شمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجري. أعربت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن قلقها إزاء ما وصفته بتدهور خطير في حالته الصحية. وقالت الهيئة إن الغنوشي ممنوع من لقاء محاميه وأفراد عائلته. وحملت الهيئة التونسية السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الغنوشي الجسدية ووضعه الصحي، معتبرة أن منعه من الزيارة يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها. وتتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في تونس بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع، وشهدت عدة مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل هذه الأزمة.
13: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة، لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعة معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
14: السلع فسدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح، السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي ثلاثة سوايع ولا ثلاثة سوايع ونص، مسكرة فريقوت، مسكرة سلع مطيشة، بفني شنو نعملوا خويا.
13: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
15: الشركة التونسية للكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلاتها لسلطة الإشراف سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات التوانسة خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب، وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
13: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي، وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى.
16: هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين، بالإضافة إلى كونه مباغتا دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: كما تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، أمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء قراهم في ظل سرعة امتداد ألسنة اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.
17: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت واقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
9: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
17: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
8: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
17: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال، وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.
0: خلف زلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل شهر أضرارا بلغت نحو 20 مليار دولار وفق تقدير نشره البنك الدولي الخميس. تشكل المباني السكنية نصف هذه الأضرار، وهز الزلزال أو زلزالان بقوة 7.2 درجة و 7.5 درجة شمال فنزويلا في 24 من يونيو الماضي، ما تسبب في انهيار مئات المباني في كاراكاس وفي ولاية لاغوايرا الساحلية القريبة منها، ما أسفر عن مقتل نحو 5400 شخص وفقا لإحصاءات الحكومة الفنزويلية. ولم يكتفي زلزال فنزويلا المزدوج بتدمير مئات المباني والبنية التحتية، بل ترك جروحا نفسية لدى عشرات الآلاف من النساء والأطفال.
18: ضاعف زلزال فنزويلا المزدوج معاناة مارييل، تغادر عيادة الطبيب مع ابنتها المريضة، تحاول ترميم حياتها بعد أن فقدت والديها ومنزلها. خرجت من تحت الركام لكن مشاهد الأنقاض لا تفارقه. أعاد الزلزال تعريف العائلة بالنسبة لها.
19: نحاول التقدم تدريجيا، نراجع الطبيب باستمرار لأن الطفلة تعرضت لجروح عديدة وتتلقى جلسات العلاج لنتمكن من استعادة الحياة الطبيعية. هذا صعب جدا بالنسبة لنا، لقد تضررنا ولم يتبقى لنا شيء. رغم ذلك نمضي خطوة بخطوة، نعيش كل يوم بيومه، لن ننسى ما حدث، والكثيرين في لاغويرا يحتاجون المساعدة.
18: ليست معاناتها فريدة. في هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت، مئات العائلات يجمعها الفقد والخوف. وفق تقديرات طبية ميدانية، فإن قرابة 60% من قاطني مراكز الإيواء يعانون أعراض صدمة نفسية وتوتر حاد. الخوف من مستقبل مجهول وفقدان الثقة حتى في ثبات الأرض من تحتهم.
20: تلقينا زيارة من فريق كرة القدم الوطني، كما توافد طلاب علم النفس من مختلف الجامعات، بالإضافة وبدعم من دائرة الشؤون الدينية في الوزارة. يحضر الأباء الكهنة والقساوسة والواعظين لمواساة الأهالي وتعزيز جانب الإيمان والروحانيات لديهم.
18: في الممرات والفصول الدراسية تسعى فرق الدعم النفسي لتنظيم أنشطة للأطفال لتفريغ انفعالاتهم ورسم البسمة والأمل على وجوههم.
21: اعتبارا من الأسبوع الأول تم نشر مجموعة كبيرة بل جيش من الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال الصحة النفسية، تشمل الرعاية والمساعدة إضافة إلى رعاية الأطفال الذين يحتاجون إلى تعامل خاص ودقيق للغاية، إذ لا يزال هناك أشخاص يعيشون حتى اللحظة في تلك الحالة التي يطلق عليها الصدمة النفسية للتروما.
18: تتعدد القصص وتتشابه الصدمات في زلزال فنزويلا.
22: توقفت الأرض عن الاهتزاز، لكن معركة غير مرئية بدأت للتو. صدى الخوف يتردد كالهزات الارتدادية في عقول وقلوب الآلاف، وإزالة الركام أيسر من لملمة جروح الروح الغائرة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: توجه علامة مجموعة مرسيدس بنز خطر حظر بيع مركباتها في السوق الأمريكية بسبب ملكية الصينيين 20% من رأس مالها. ويعد الكونغرس مشروع قانون يحظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت من قبل شركات تصنيع السيارات التي تحوز الكيانات الصينية أكثر من 15% منها.
23: هذه العلامة الألمانية التي تبيع 250,000 مركبة في السوق الأمريكية يبدو أنها تواجه مصاعب جمة في عهد الرئيس دونالد ترامب، فبالكاد استفاقت مرسيدس من صدمة فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية على واردات المركبات الأوروبية، وإذ بها تصطدم بتحد آخر. وبعيد التزامها للبيت الأبيض باستثمار 7 مليارات دولار إضافية في السوق الأمريكية، باتت مرسيدس في قلب عاصفة سيثيرها مشروع قانون جديد يصاغ في الكونغرس، ومضمونه حظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تمتلك الكيانات الصينية أكثر من 15% من رأس مال شركاتها. في حالة العلامة المنتمية لمدينة شتوتغارت، فإن الصينيين يحوزون زهاء خمس رأس مالها، 10% لصالح شركة بايك التابعة لحكومة بكين، ومثلها للملياردير لي شوفو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيلي. قانون أمن المركبات المتصلة صوت عليه أعضاء لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بالإجماع، محيلين إياه إلى الجلسة العامة للمجلس للنظر فيه، في وقت تضغط فيه مرسيدس لرفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%. السيناتور بيرني مورينو المشارك في إعداد مشروع القانون يقول إنه يمنح العلامة الألمانية مهلة حتى العام 2030 لتوفيق أوضاعها، بينما وجه رئيس لجنة التجارة في الكونغرس تيد كروز أصابع الاتهام إلى مواطنته جنرال موتورز التي دعمت هذا التوجه بهدف إضعاف العلامة الألمانية في سباق المنافسة معها. مرسيدس تدافع عن نفسها، فهي تدير مصانع تجميع في ألاباما وكارولاينا الجنوبية، تؤمن 10,000 وظيفة للأمريكيين دون احتساب توسعاتها في أتلانتا بولاية جورجيا. الأمن القومي أولوية قصوى في الحسابات الأمريكية، ومن هنا يدافع المشرعون عن القانون، ذلك أنه خطوة يرونها كفيلة بمنع السيارات المتصلة بالإنترنت من جمع بيانات حساسة لصالح الصين التي تهدد ريادة الولايات المتحدة في شتى الميادين.
0: تتابعون الآن تقرير الصحافة، ويواصل معكم على رأس الساعة وائل التميمي. إلى اللقاء.
8: في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية اعتبر دانيال ديبيتريس أنه فيما يتعلق بإيران فإن ترامب أسوأ عدو لنفسه، فالدبلوماسية القصرية التي ينتهجها لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس تزيد الموقف الإيراني تشددا. وأضاف الكاتب أن ترامب يتعامل مع أزمة تسبب بها بنفسه، فلولا الحرب لكان مضيق هرمز مفتوحا. واعتبر أن السؤال الأهم الآن هو كيف سيخرج ترامب من هذا المأزق بينما يصر على نهج التصعيد التدريجي، وخلص إلى أن ترامب يراهن على أن القوة العسكرية ستجبر طهران على الاستسلام دون أن يأخذ في الاعتبار مدى تغير الوضع الراهن. فبحسب الكاتب قد تكون إيران الطرف الأضعف عسكريا واقتصاديا، لكن قرارها باستغلال موقعها الجغرافي كسلاح قوض فعليا التفوق العسكري الأمريكي وأجبر ترامب على مواجهة إحدى أصعب معضلات رئاسته. وفي نهاية المطاف ستنتهي الحرب، لكن من المرجح أن تصبح رسوم المرور عبر مضيق هرمز أمرا لا مفر منه. في موقع بلومبرغ الأمريكي اعتبر هالبرانتس أن الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يتجه نحو تصعيد جديد، وتكشف عن تحول أعمق في كيفية بسط واشنطن نفوذها العسكري حول العالم. وأضاف أن التهديد الإيراني بالمسيرات والصواريخ لن ينتهي قريبا، وأن الصراع كشف أيضا عن معضلة أكبر تمس جوهر أسلوب الولايات المتحدة في القتال. ورأى الكاتب أن على واشنطن الإسراع في تعزيز القدرات التي تجعل استهداف قواعدها أصعب، كما ينبغي عليها توسيع مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية وتطوير أنظمة دفاعية مضادة للمسيرات أقل تكلفة، ربما بمساعدة شركاء أمنيين مثل أوكرانيا. في مجلة فورن بوليسي الأمريكية رأى كيث جونسون أنه مهما كان الهدف الحقيقي من الهجوم الأمريكي المتصاعد على إيران، فإنه لا يستطيع حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط بسرعة وانخفاض مخزونات النفط العالمية. فحركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أدنى مستوياتها، ويتوقع محللون أن يظل المضيق مغلقا على الأرجح لبقية العام على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. كما أن الأمور قد تسوء إذا نفذ الحوثيون في اليمن تهديداتهم بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وخلص إلى أن الأدوات القليلة التي تمتلكها الولايات المتحدة كالغارات الجوية أو المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية من غير المرجح أن تعالج المشكلة الأساسية، إذ إن إيران باتت تملك خطوطا حمراء جديدة ونفوذا جديدا لم يكن لديها قبل هذه الحرب. بدورها اعتبرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تهديد ترامب الأخير بقصف البنية التحتية الإيرانية من غير المرجح أن يزعزع طهران، بل سيؤكد على حدود ما يمكن أن تحققه الحرب وحدها، إذ إنه بعد مرور 5 أشهر على الحملة الجوية أصبح وقف إطلاق النار في حالة يرثى لها، ولم تتخلى طهران عن مطالبها بشأن مضيق هرمز، ولم يتمكن البنتاغون من القضاء بشكل كامل على قدرة النظام على شن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضافت أنه تاريخيا نجحت القوة الجوية في القضاء على أهداف محددة، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام أو تحقيق نصر استراتيجي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين سابقين أنه حتى لو تم توسيع الضربات الأمريكية لتشمل البنية التحتية المدنية فإنها لن تكون فعالة لتغيير وجهة النظر الإيرانية. مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى ملف لبنان، واعتبرت أن كبح جماح حزب الله أمر ضروري رغم صعوبته، وأن من شأنه أن يوجه ضربة قوية لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. وأضافت أن التردد في مواجهة الحزب خشية اندلاع حرب أهلية أخرى أمر مفهوم، لكن لا ينبغي أن يكون ذريعة للتقاعس. كما رأت الصحيفة أن على الجيش اللبناني فرض سيطرته، وأن على لبنان أيضا معالجة الفساد المستشاري، كما ينبغي أن يبدأ بمحاكمة المسؤولين عن انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وخلصت إلى أنه ينبغي على المانحين تقديم الدعم للبنان والتركيز على مشاريع محددة وتقديم المساعدات على دفعات مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. انفجارات في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية، وترامب يقول لأكسيوس إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. إدانات دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي على منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين في بلدة زوطر الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله يعتبر زيارة عون لواشنطن ارتهاناً للوصاية الخارجية.

0: اكتشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران. يأتي ذلك في وقت تعزز الولايات المتحدة قواتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعدها في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل حسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، وفي واشنطن محمد بدين. حسام، لو بدأت معك، قرأنا أخبارا عن انفجارات في جزيرة قشم قبل ساعة أو نحو ذلك، هل من أخبار أوفى؟
5: ليس فقط انفجارات في جزيرة قشم، وائل، الحرس الثوري الإيراني قبل قليل في منطقة كهنوج، وهي مدينة حدودية واقعة على الحدود بين محافظة كرمان وسط البلاد ومحافظة هرمزغان، يعني تعتبر من المدن الخطوط الخلفية إن صح التعبير في محافظة هرمزغان، التي لم يتبقى فيها مكان، لم يستهدف خلال الأيام القليلة الماضية. قائد الحرس الثوري في محافظة أو مدينة كهنوج قال بأنه تم اعتراض صاروخ توماهوك أمريكي وتدميره في سماء هذه المدينة. أضاف بأنه نفذت هذه العملية في إطار المراقبة المستمرة لسماء المدن الإيرانية وللمجال الجوي للبلاد، وأضاف بأنه بفضل الاستجابة السريعة والدقيقة لوحدات الصواريخ المتمركزة في المنطقة تم استهداف هذا الصاروخ وتدميره قبل دخوله للمناطق السكنية والحساسة أمنيا في المحافظة. قد يكون صاروخ اختبار أو قد يكون صاروخ تريد من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية استهداف بعض النقاط العسكرية في الخطوط الخلفية للمدينة، على اعتبار أن محافظة هرمزجان هي واحدة من أعقد المحافظات على مستوى البنى الدفاعية والعسكرية الإيرانية. من ناحية تكثف أمريكا ضرباتها على هذه المدينة منذ مدة في محاولة لتقطيع أوصالها أمنيا ولوجستيا وعسكريا، وأيضا في محاولة ربما للقيام بعملية إنزال في هذه المدينة أو أي جزيرة أخرى حسب الطرح الأمريكي. أيضا وكالة سنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني أفادت قبل ساعات قليلة بسماع عدوي انفجارات في جزيرة قشم وأيضا عدد من الجزر الأخرى، لكن لا تقارير عن وجود أي خسائر بشرية أو مادية. قد تكون هذه الانفجارات ناتجة عن عمليات إطلاق صواريخ أو إطلاق طلقات تحذيرية من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، وهذا أمر معتاد، اعتدنا على سماع مثل هذه الأخبار خلال الفترة الماضية من بحرية الحرس الثوري الإيراني. أيضا كان هناك ما نقلته وكالة تسنيم أيضا للأنباء أو محاولة للنفي على ما يبدو ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تفيد بسماع دوي انفجارات في مناطق في شيراز، وهي إحدى المدن في محافظة فارس، إحدى محافظات الوسط نحو الجنوب، ومن محافظات الطوق أيضا لمحافظتي كل من هرمزجان وأيضا محافظة بوشهر، وهي المدينة التي جرى استهداف الجسر الواصل بينها، أقصد هنا مدينة شيراز ومدينة هرمزجان، قبل نحو أسبوع من الآن عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف البنى التحتية الإيرانية تدريجيا من سكك حديدية وجسور في جنوبي البلاد. لكن التقارير أيضا بحسب تسنيم تفيد بأن الأوضاع ما تزال طبيعية في البلاد، ولا لا تأكيد لوجود أي استهداف في كما تنقلته وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. على مستوى التحرك العسكري الإيراني أيضا يمكن الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني قبل ساعتين من الآن أفاد بأن قوى المقاومة في المنطقة بين مزدوجين قامت باستهداف معبر حدودي في الكويت ردا على استهداف معبر تشالانشا الحدودي الواصل بين إيران والعراق عند مدينة البصرة غربي الجغرافيا الإيرانية. أفادت أيضا وكالة فارس ووكالة أو نشرت صور لتدمير صور لأقمار صناعية تظهر حالة دمار كبير لاحقة بخوادم شركة أمازون في البحرين التي استهدفت خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر صواريخ الحرس الثوري الإيراني، إضافة لأنباء عن سماع لدوي انفجارات في الكويت في قاعدة علي السالم، ونفي من قبل الحرس الثوري الإيراني أو وسائل الإعلام التابعة للحرس لاستهداف أي محطة كهرباء أو أي محطة طاقة في الكويت حتى هذه اللحظة. كل هذه التطورات يمكن القول بأنها محدودة نسبيا سواء على مستوى تلقي الضربات والخسائر أو على مستوى الضربات والاستهدافات الإيرانية. نعم، بشكل غريب مقارنة بحجم التصريحات المتصاعد وحدة اللهجة من كلا الطرفين وإمكانية الذهاب نحو مواجهة مفتوحة. نعم، بحسب السردية الأمريكية.
0: وتأكيدا لهذا الكلام، هناك تصاعد آخر في النبرة الأمريكية في خبر عاجل مشاهدينا، كتب الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشال يقول: سيتم من الآن فصاعدا سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع من الأموال الإيرانية التي بحوزتنا. إذن يعلن الرئيس الأمريكي أنه من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن والبضائع من الأموال الإيرانية التي بحوزتنا، يقصد الأموال الإيرانية المجمدة، وهذه كانت قضية حساسة جدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. أذهب إلى واشنطن مع مراسلنا محمد بالدين. محمد، إذن إنذار آخر وإجراء آخر يهدد به الرئيس ترامب، أضف إلى ذلك التقارير بخصوص إرسال أو زيادة رحلات طائرات النقل العسكرية من القواعد الأمريكية في أوروبا إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، كل هذا تمهيد وإرهاصات لشيء كبير يبدو وشيكا
6: بلا أدنى شك. دعنا نقول هنالك شيء ما في الأفق، شيء ما يتعلق بهذا التصعيد. الأمر الغائب أو المعطى الغائب هو حجم ذلك التصعيد، وهل هو العودة بشكل مطلق إلى الحرب، ثم الدور الإسرائيلي. ونعلم أن نتنياهو أجل زيارة بطريقة مفاجئة كانت يعد لها مباشرة بعد عودة ترامب من قمة السبع، أجلت مرتين والآن يفترض أنها ستكون في نهاية هذا الشهر أي في غضون أيام، ولا يعرف ما إذا كانت ستؤجل مرة أخرى، وترامب في تصريحاته يشير إلى التصعيد والتصعيد وحسب، لدرجة أنه يتحدث نيابة عن الإيرانيين بالقول إنهم ليسوا جاهزين لاستئناف المسار الدبلوماسي والوصول إلى اتفاق يلتزمون به في المجال الدبلوماسي. وما أعلن عنه الآن عبر منصته تروث سوشال بالقول إن الأضرار التي ستلحق بأي سفينة أو ناقلة تمر عبر المضيق تستهدفها إيران، رغم أن تلك الأضرار كما قال يمكن أن تكون كبيرة، لكن أي إضرار أو أي أضرار تسجل سيتم تعويضها مباشرة من الأصول الإيرانية المجمدة بقرار من الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة الولايات المتحدة. قال بأن هذا هو الإجراء العادل والمنصف. هذه نقطة إضافة إلى ثلاث نقاط على الأقل في أكثر التفسيرات تحفظا سقطت من مذكرة التفاهم ذات 14 بندا. نتحدث عن البندين الرابع والخامس، بل حتى الثالث والرابع والخامس، المتعلق منه أو المتعلق من هذه البنود بحرية الملاحة، بترتيب الفترة التي يجب أن تنهي فيها إيران ترتيبات تحرير الملاحة بشكل كامل دون قيد في مضيق هرمز كما تنص على ذلك مذكرة التفاهم. كذلك البند الأول المتعلق بوقف الحرب بشكل كلي بين الطرفين ووقف جميع مظاهر الأعمال العسكرية. ثم الآن هذه النقطة هي عمليا البند 11 من مذكرة التفاهم المتعلقة برفع التجميد عن الأصول والأموال الإيرانية ووضع جدول لذلك بناء على التفاهمات التي يفترض أن يقرها الطرفان، إضافة إلى بند آخر له صلة غير مباشرة وهو صندوق الاستثمار لإعادة الإعمار الذي يفترض أنه كانت ستناقش نقطته في أثناء فترة 60 يوما. لم يعني يشتغل دعنا نقول عداد 60 يوما، لأن التصعيد الآن نحن نتحدث عن 13 يوما عمليا من التصعيد المستمر والتصاعدي في آخر يومين، إضافة إلى اليوم والليلة نحن نتحدث عن سلسلة أهداف غير مألوفة، أهداف جديدة. وترامب يقول اليوم بأن عملا عسكريا كبيرا قد يحدث، قد تقوم به الولايات المتحدة، يقول بأن الإسرائيليين قد ينضمون إلى الولايات المتحدة في دقيقة أو اثنتين، ويقول بأنه يوشك أن يتخذ القرار بالدخول أو البدء في هذا التصعيد العسكري. وطبعا ما يقوله ترامب وكبار مسؤولي إدارته هو أن إيران هي من تتحمل مسؤولية كل ذلك، لأنها أخلت بمذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان، وبأنها كانت أول من أطلق الرصاصة الأولى. أيضا لا ننسى أنه في يوم الاثنين كان ترامب قد هدد الجانب الإيراني بأنه يوم أمس هدد الجانب الإيراني بأنه مقابل كل سفينة أو ناقلة يتم إطلاق النار عليها من قبل الجانب الإيراني ستقوم الولايات المتحدة باستهداف جسر أو محطة كهرباء في إيران. ولا ننسى ولا يغيب عن الذهن ذلك الوعيد الذي طالما كرره ترامب منذ نهاية مارس عندما كانت الحرب على أشدها، وحتى أوائل إبريل إلى اللحظة التي سبقت الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين الجانبين بوساطة باكستانية، ثم عاد إلى ذلك الوعيد على استحياء مرات قليلة في الفترة الماضية قبل أن يشتعل هذا التصعيد، والذي حتى الآن لا يبدو أن أي من الطرفين، لا الجانب الإيراني وفق المصادر الأمريكية ولا الجانب ولا ترامب نفسه، قد استجابوا فيه للمقترحات التي قدمها الوسطاء. مقترح 10 أيام، عودة إلى الاتفاق، تحرير الملاحة، وقف لإطلاق النار، حتى الآن لا يبدو أن ترامب أخذ قرارا بالمضي قدما في اتجاه تلك النافذة الدبلوماسية، وهو يقول بأن الإيرانيين يفعلون الأمر ذاته. وتنقل مصادر أمريكية أن الجانب الإيراني أيضا حتى الآن لم يوافق على تلك النقطة. مزيد من الحشود العسكرية والمعدات، طائرات التزود بالوقود أرسلت وترسل إلى مطار بن غوريون وإلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، طائرات عسكرية أمريكية، طائرات نقل تهبط وتقلع من قواعد عسكرية ليس فقط في ألمانيا حيث هنالك تركز لقوات أمريكية منذ سنوات، ولكن أيضا في قواعد بريطانية بعد أن سمحت الحكومة البريطانية ورئيس الحكومة البريطاني الجديد باستخدام القواعد البريطانية بعد أن كان سلفه كير ستارمر قد رفض ذلك الطلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطالما انتقده ترامب وانتقد آخرين من حلفاء الولايات المتحدة ممن لم ينخرطوا أو يستجيبوا لطلباتها، خاصة اللوجستية المتعلقة بحاجة واشنطن العسكرية لاستخدام بعض القواعد أو الأصول أو بعض حتى المعدات العسكرية النادرة مثل كاسحات الألغام في مضيق هرمز، تلك القصة التي طالما انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل حلفائه لدرجة التهديد والتلويح حتى باحتمال الانسحاب لاحقا من حلف شمال الأطلسي. 150 طبيبا عسكريا وصلوا عمليا إلى أحد المستشفيات في ألمانيا حيث يفترض أن أو حيث عادة يعالج الجنود الأمريكيون، وهنالك حالة استنفار قصوى وانتظار وترقب وتقريبا قناعة تامة بأن التصعيد قادم لا محالة.
0: شكرا جزيلا محمد بالدين في واشنطن وحسام دياب في طهران. أدانت الخارجية الكويتية ما سمته استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد، وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض لهجوم متكرر بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. أعلنت بلديات في إسرائيل فتح باب الملاجئ العامة خلال أيام الأسبوع بسبب التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وقالت بلدية إيلات إنها تعتزم فتح الملاجئ رغم عدم تغير تعليمات الجبهة الداخلية، وقررت بلدية كرمئيل في الجليل فتح الملاجئ أيضا، وأعلنت بلدية رامات جان المحاذية لتل أبيب الخطوة نفسها في ظل تزايد تقديرات الخطر بإمكانية توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل خلال أيام بحسب بيان البلدية. أدانت

0: الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
1: يجب أن يتوقفوا، كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
0: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
2: نفذت القوات
0: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، واعتبرت الهجوم انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة وتهديدا مباشرا لأمن الطاقة وخرقا للقانون الدولي. وطالبت الخارجية في بيان المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، كما جددت تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وأكدت أن الهجمات انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة، وشدد البيان على حق الدول الأصيل في الدفاع عن نفسها بشكل فردي أو جماعي وفق القانون الدولي. كما أعلن البيان تضامن دول المجلس والأردن الكامل مع السعودية، وأكدوا دعمهم لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة وقف القتال في النزاعات كافة وفي الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.
4: ما يشهده الشرق الأوسط يتسبب في نتائج مدمرة في المنطقة والعالم، والوضع يخرج عن السيطرة. المنطقة تجر إلى نطاق يتسع باطراد من المواجهات، فيما تتدافع الأزمات بعضها ببعض وتصعيد يجر تصعيدا. الهجمات على البنى التحتية المدنية غير مقبولة، ولا حل عسكريا للنزاع، والقتال يجب أن يتوقف في كل مكان في المنطقة، ويجب الاستعادة الكاملة لحريات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما.
3: حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي بفرض حصار بحري على السعودية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة وتصعيد خطير، وأكدت أن حرية الملاحة يجب أن لا تواجه أي عوائق سواء في مضيق هرمز أو البحر الأحمر، وشددت على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية، كما شددت على أن عملية أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تواصل التزامها الكامل بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المجاورة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن جيش الاحتلال

0: الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق.
1: المكان وهذه ألسنة الدخان تتصاعد في المكان.
0: كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. ونتابع هذه المشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهارني غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أيضاً بشن الاحتلال غارة استهدفت مربعاً سكنياً في مخيم البريج وسط القطاع، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوبي القطاع، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة. وقالت طواقم الإسعاف والطوارئ في محافظة رفح إن شخصاً أصيب بالرصاص في منطقة المواصي ونقل إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوبي القطاع. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وظهر مقطع مصور نقل أحد الجريحين في مخيم البريج وهو طفل أصابته قوات الاحتلال في الرأس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية، وقالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. ويواجه النازحون في قطاع غزة تحديات طبية كبيرة جراء تفشي مرض جدر الماء، ويشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية التي تضررت أصلا وبصورة كبيرة خلال الحرب على غزة.
2: كذا الدواء على الفاضي، فيش ولا دواء بجاوب فيه، طب ايش نسوي الحين؟ 3 أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
3: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جدري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم انا جبت دواء حطيت له دواء اخر النهار، الشيء اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع شيء جديد، وبستمر هذه الفتره لها 3 شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الامانه، عانى من هيك شغلات.
2: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومه الصحيه، فاعداد المصابين تزداد بصوره كبيره في ظل نقص حاد في الادويه وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعايه الاوليه.
4: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
2: بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
5: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة. فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئا ثقيلا على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز ذو ثمانه. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوافته من طوباس استشهد برصاص الاحتلال، وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، بينما زعم أنها عمليات طعن قرب مستوطنة غانيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوافته. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك قرب نابلس، وفرضت قوات الاحتلال حصارا على البلدة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخلها بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها، وادعى جيش الاحتلال إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ العملية. أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة بيت فوريك قرب نابلس، وأفاد الهلال الأحمر بنقل مصابين اثنين بالرصاص الحي إلى المستشفى عقب اقتحام مستوطنين البلدة بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن مستوطنين أطلقوا الرصاص عشوائيا خلال الهجوم ومنعوا الأهالي من إطفاء الحرائق، ما تسبب في اندلاع مواجهات. استولى مستوطنون على منزلين لعائلة الطوباسي قرب قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن تهجير 7 من العائلة وسط مخاوف من تصاعد عدوان المستوطنين على المنطقة وتهجير مزيد من العائلات.
6: هذان منزلان لعائلة الطوباسي الفلسطينية استولى عليهما المستوطنون بعد تضييقات استمرت أكثر من 3 أشهر على هذه العائلة الفلسطينية. نتحدث عن 7 أفراد معظمهم أطفال هجروا من هذين المنزلين جراء عدوان المستوطنين على هذه المنطقة. ينضم إلينا صاحب هذين المنزلين محمود الطباسي للحديث عن الوضع الذي وصلت إليه هذه العائلة هنا.
7: اللي صار انه في 19/4 اجت جزء جماعه من المستوطنين عصابه بنوا خيمه جنب ارضي وبلشوا يراجعوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل اساليب الازعاج والمضايقه. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول إلى الطابق السفلي وإحراق السيارة، مما أدى إلى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان هجرونا من البيت، لما شافونا صامدين لجأوا لطريقة ثانية. في 29/6 قاموا باحتلال منزل قيد الإنشاء اللي بيربط بيننا وبين البلد، لأنه احنا بعد حوالي 1.5 أو 2 كيلو عن البلد، فضيقوا علينا الخناق، يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب أكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا أكل. لغاية قبل أسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب، ما ظلش معنا أكل. لغاية مبارح فقدنا ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن راح نعمل فيكم زي دوابشي نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش أمامنا خيار نهائي إلا إن يا بنحق يعني يا حياتنا يا البيت، وفي كلا الجهتين يعني، اذا يعني اذا ضلينا في البيت بدنا نموت وياخذوا البيت، اما لا احنا ننجى في حياتنا، البيت رايح رايح اذا إنا نصيب بيرجع.
6: شكرا. اذا ما جرى مع عائله الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاوله قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الان وصلوا الى مرحله يستولون فيها على منازل جاهزه في مناطق مصنفه باء بموجب اتفاق اوسلو، اي ان هذه المنطقه يفترض انها تحت السيطره الاداريه للسلطه الفلسطينيه، امنيا تحت سيطره الاحتلال، لكنها منطقه باء يمنع حتى اقامه بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. من قرية جلود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال إحيائهم ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
8: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
9: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
8: جولة استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة، أو ما يطلق عليه إسرائيليا الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصرا للمسلمين، أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
0: وقد أدان وزراء خارجية كل من دولة قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان ودول عربية وإسلامية أخرى في بيان بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، واستنكروا استمرار اقتحامات المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيل متطرفين للمسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته ونصب الشرطة خيمتين. وأكد البيان المشترك أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوق دار المعلمين، وأضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبي لبنان. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهل. وفي زوطر الغربية أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تمكن فرق الإسعاف من سحب جثامين 3 شهداء من داخل البلدة، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة، وهي الكتلة النيابية لحزب الله، أداء السلطات اللبنانية، واعتبرت أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبيرها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، ودعت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش بشأن سلاح المقاومة. توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على الحزمة 21 من العقوبات على روسيا في خطوة جديدة لتجديد الضغط عليها. وتستهدف العقوبات مصادر الإيرادات الرئيسية وإضافة 32 مصرفا روسيا إلى قائمة الحظر، وتضييق الخناق على أسطول الظل المستخدم للالتفاف على القيود، فضلا عن تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد الروسية، وسط خلافات أبرزها تحفظ اليونان على حظر نقل الغاز الروسي المسال إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من الحكومة الألمانية لرفع قدرات الجيش وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي هذا في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقيا، إلا أنه بالنسبة للساسة مسألة لا تخلو من مخاطرة.
10: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
11: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلبا أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
10: الوجود السياسي يعكس اهتماما متزايدا بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمرا منطقيا بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوما كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقودا كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
12: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
10: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: وقع العراق وإيران 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، التقى خلالها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وشملت المذكرات اتفاقية للنقل البري للبضائع ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء خط سكة حديد مشترك. أفرجت السلطات التونسية بموجب عفو رئاسي عن العياش زمال، أحد المرشحين السابقين انتخابات الرئاسة الأخيرة، الذي صدر بحقه مجموع أحكام بالسجن يتجاوز 30 عاما في قضايا منفصلة. ووفق تقارير إعلامية فإن زمال أفرج عنه رفقة 2400 شخص، وقالت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أصدر عفوا عنهم. وأفادت التقارير بأن العفو شمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجري. أعربت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن قلقها إزاء ما وصفته بتدهور خطر في حالته الصحية. وقالت الهيئة أن الغنوشي ممنوع من لقاء محاميه وأفراد عائلته. وحملت الهيئة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الغنوشي الجسدية ووضعه الصحي، معتبرة أن منعه من الزيارة يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها. في تونس أيضا تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء بالتزامن مع موجة حر قياسية منذ أكثر من أسبوع، وشهدت مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل أزمة الكهرباء.
13: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة، لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
14: السلع فزدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح، السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي 3 سوايع ولا 3 سوايع ونص، مسكر فريقوت، مسكر سلاع مطيشة، بفنيش نوع نعمل أخويا.
13: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضبة في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
15: الشركة التونسية للكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلاتها لسلطة الإشراف سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات التوانسة خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب، وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
13: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي، وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى.
16: هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين، بالإضافة إلى كونه مباغتا دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: أعلنت بلديات ليبية في المنطقة الغربية تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات الحكومية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. وشهدت طرابلس احتجاجات على انقطاع الكهرباء، عمد المشاركون فيها إلى إشعال الإطارات وطالبوا بإيجاد حلول جذرية للأزمة. تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وأمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء قراهم في ظل سرعة امتداد لألسنة اللهب بسبب ارتفاع الحرارة والرياح القوية.
17: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت واقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
18: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
17: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
19: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
17: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفا استثنائيا، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال. وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.
0: خلف الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل الشهر أضرارا بلغت نحو 20 مليار دولار وفق تقدير نشره البنك الدولي الخميس، وتشكل المباني السكنية نصف هذه الأضرار. وهز زلزالان بقوة 7.2 و7.5 على مقياس ريختر شمالي فنزويلا في 24 من الشهر الماضي، ما تسبب في انهيار مئات المباني في كاراكاس وفي ولاية لا غوايرا الساحلية القريبة منها، كما أسفر عن مقتل نحو 5400 شخص وفقا لإحصاءات الحكومة الفنزويلية. تواجه العلامة التجارية لمجموعة مرسيدس بنز خطر حظر بيع مركباتها في السوق الأمريكية بسبب ملكية الصينيين ل 20% من رأس مالها، ويعد الكونغرس مشروع قانون يحظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت من قبل شركات تصنيع السيارات التي تحوز الكيانات الصينية أكثر من 15% منها.
20: هذه العلامة الألمانية التي تبيع ثلث مليون مركبة في السوق الأمريكية يبدو أنها تواجه مصاعب جمة في عهد الرئيس دونالد ترامب، فبالكاد استفاقت مرسيدس من صدمة فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية على واردات المركبات الأوروبية، وإذ بها تصطدم بتحد آخر. وبعيد التزامها للبيت الأبيض باستثمار 7 مليارات دولار إضافية في السوق الأمريكية، باتت مرسيدس في قلب عاصفة سيثيرها مشروع قانون جديد يصاغ في الكونغرس، ومضمونه حظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تمتلك الكيانات الصينية أكثر من 15% من رأس مال شركاتها. في حالة العلامة المنتمية لمدينة شتوتغارت فإن الصينيين يحوزون زهاء خمس رأس مالها، 10% لصالح شركة بايك التابعة لحكومة بكين، ومثلها للملياردير لي شوفو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيلي. قانون أمن المركبات المتصلة صوت عليه أعضاء لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بالإجماع، محيلين إياه إلى الجلسة العامة للمجلس للنظر فيه في وقت تضغط فيه مرسيدس لرفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%. السيناتور بيرني مورينو المشارك في إعداد مشروع القانون يقول إنه يمنح العلامة الألمانية مهلة حتى العام 2030 لتوفيق أوضاعها، بينما وجه رئيس لجنة التجارة في الكونغرس تيد كروز أصابع الاتهام إلى مواطنته جنرال موتورز التي دعمت هذا التوجه بهدف إضعاف العلامة الألمانية في سباق المنافسة معها. مرسيدس تدافع عن نفسها، فهي تدير مصانع تجميع في ألاباما وكارولاينا الجنوبية، تؤمن 10,000 وظيفة للأمريكيين دون احتساب توسعاتها في أتلانتا بولاية جورجيا. الأمن القومي أولوية قصوى في الحسابات الأمريكية، ومن هنا يدافع المشرعون عن القانون، ذلك أنه خطوة يرونها كفيلة بمنع السيارات المتصلة بالإنترنت من جمع بيانات حساسة لصالح الصين التي تهدد ريادة الولايات المتحدة في شتى الميادين.
0: على وقع التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الدبلوماسية القسرية التي ينتهجها ترامب لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس. بعد التقرير يلقاكم أبان الحكيم.
1: في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية اعتبر دانيال ديبيتريس أنه فيما يتعلق بإيران، فإن ترامب أسوأ عدو لنفسه، فالدبلوماسية القسرية التي ينتهجها لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس تزيد الموقف الإيراني تشددا. وأضاف الكاتب أن ترامب يتعامل مع أزمة تسبب بها بنفسه، فلولا الحرب لكان مضيق هرمز مفتوحا. واعتبر أن السؤال الأهم الآن هو كيف سيخرج ترامب من هذا المأزق، بينما يصر على نهج التصعيد التدريجي، وخلص إلى أن ترامب يراهن على أن القوة العسكرية ستجبر طهران على الاستسلام دون أن يأخذ في الاعتبار مدى تغير الوضع الراهن. فبحسب الكاتب، قد تكون إيران الطرف الأضعف عسكريا واقتصاديا، لكن قرارها باستغلال موقعها الجغرافي كسلاح قوض فعليا التفوق العسكري الأمريكي وأجبر ترامب على مواجهة إحدى أصعب معضلات رئاسته. وفي نهاية المطاف ستنتهي الحرب، لكن من المرجح أن تصبح رسوم المرور عبر مضيق هرمز أمرا لا مفر منه. في موقع بلومبرغ الأمريكي، اعتبر هالبراندس أن الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يتجه نحو تصعيد جديد، وتكشف عن تحول أعمق في كيفية بسط واشنطن نفوذها العسكرية حول العالم. وأضاف أن التهديد الإيراني بالمسيرات والصواريخ لن ينتهي قريبا، وأن الصراع كشف أيضا عن معضلة أكبر، تمس جوهر أسلوب الولايات المتحدة في القتال. ورأى الكاتب أن على واشنطن الإسراع في تعزيز القدرات التي تجعل استهداف قواعدها أصعب، كما ينبغي عليها توسيع مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية وتطوير أنظمة دفاعية مضادة للمسيرات أقل تكلفة، ربما بمساعدة شركاء أمنيين مثل أوكرانيا. في مجلة فورن بوليسي الأمريكية، رأى كيث جونسون أنه مهما كان الهدف الحقيقي من الهجوم الأمريكي المتصاعد على إيران، فإنه لا يستطيع حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط بسرعة وانخفاض مخزونات النفط العالمية. فحركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أدنى مستوياتها، ويتوقع محللون أن يظل المضيق مغلقا على الأرجح لبقية العام على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. كما أن الأمور قد تسوء إذا نفذ الحوثيون في اليمن تهديداتهم بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وخلص إلى أن الأدوات القليلة التي تمتلكها الولايات المتحدة كالغارات الجوية أو المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية من غير المرجح أن تعالج المشكلة الأساسية، إذ إن إيران باتت تملك خطوطا حمراء جديدة ونفوذا جديدا لم يكن لديها قبل هذه الحرب. بدورها، اعتبرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تهديد ترامب الأخير بقصف البنية التحتية الإيرانية من غير المرجح أن يزعزع طهران، بل سيؤكد على حدود ما يمكن أن تحققه الحرب وحدها. إذ إنه بعد مرور 5 أشهر على الحملة الجوية أصبح وقف إطلاق النار في حالة يرثى لها، ولم تتخلى طهران عن مطالبها بشأن مضيق هرمز، ولم يتمكن البنتاغون من القضاء بشكل كامل على قدرة النظام على شن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضافت أنه تاريخياً نجحت القوة الجوية في القضاء على أهداف محددة، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام أو تحقيق نصر استراتيجي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين سابقين أنه حتى لو تم توسيع الضربات الأمريكية لتشمل البنية التحتية المدنية، فإنها لن تكون فعالة لتغيير وجهة النظر الإيرانية. مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى ملف لبنان، واعتبرت أن كبح جماح حزب الله أمر ضروري رغم صعوبته، وأن من شأنه أن يوجه ضربة قوية لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. وأضافت أن التردد في مواجهة الحزب خشية اندلاع حرب أهلية أخرى أمر مفهوم، لكن لا ينبغي أن يكون ذريعة للتقاعس. كما رأت الصحيفة أن على الجيش اللبناني فرض سيطرته، وأن على لبنان أيضا معالجة الفساد المستقبلي، كما ينبغي أن يبدأ بمحاكمة المسؤولين عن انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وخلصت إلى أنه ينبغي على المانحين تقديم الدعم للبنان والتركيز على مشاريع محددة وتقديم المساعدات على دفعات مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
3: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. دوي انفجارات في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية، وترامب يقول لأكسيوس إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. إدانات دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة زوطر الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله يعتبر زيارة عون لواشنطن ارتهاناً للوصاية الخارجية.

0: كشف موقع أكسيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران. يأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة، وفي ظل هذا التصعيد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إنه اعتبارا من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات من الأموال الإيرانية. نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعد في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل حسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى قواعدها في الشرق الأوسط. ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا محمد بالدين. مرحبا بكما، وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، دوي انفجارات في جزيرة قشم ضمن الضربات الأخيرة قرب مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران كما نقل موقع أكسيوس.
5: سماع دوي لانفجارات في جزيرة قشم، وقبل دقائق التلفزيون الإيراني أفاد بدوي انفجارات في الأهواز، لم يحدد المنطقة بالضبط. لكن ضمن منطقة خوزستان انفجار جديد ينضم إلى سلسلة من الانفجارات التي سمعت خلال الساعات الخمس الماضية في مناطق مختلفة من المحافظات الجنوبية لإيران، امتدت ما بين هرمزغان إلى خوزستان، وأيضا خلال الساعة الماضية الحرس الثوري في منطقة كهنوج وهي مدينة حدودية تفصل محافظة كرمان الواقعة في الوسط نحو الجنوب من إيران مع محافظة هرمزغان. يعد هذا الاستهداف على ما يبدو استهدافا لأحد الخطوط الخلفية العسكرية، على ما يبدو محاولة لاستهداف شيء ما في تلك المدينة الواقعة كما قلنا في الخطوط الخلفية لمحافظة هرمزغان على الحدود مع كرمان. يقول الحرس الثوري في هذه المدينة مدينة كهنوج بأنه نفذت هذه العملية في إطار مراقبة مستمرة للمجال الجوي للبلاد. العملية كانت على الشكل التالي، هي اعتراض لصاروخ توماهوك أمريكي وتدميره في سماء المدينة قبل أن يدخل المناطق السكنية والحساسة أمنيا في هذه المدينة. نلاحظ بأن دائرة الأهداف الأمريكية في إيران تقلصت خلال الليلة الماضية وهذه الليلة، الليلة 13 من مسار التصعيد الإيراني الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن ارتفعت وتيرة الاستهدافات أو حجم الاستهدافات وبدأت تطال منشآت أكثر حيوية أكثر أهمية بالنسبة للجانب الإيراني. الأمر تخطى نوعا ما مسألة البنى التحتية وبات يتجه تدريجيا نحو استهداف المنشآت النووية، وهذا ما بدأت تأخذه إيران بعين الاعتبار وتهدد بأنها ستتعامل بشكل مختلف للغاية إن نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باستهداف منشأة جبل فأس. أحد نواب البرلمان أشار اليوم على حسابه الشخصي بأن إيران تقترب من الحديث أو إعلان عقيدتها النووية الجديدة، بما أن كل المؤشرات تدفع إيران نحو اتخاذ أو إعلان عقيدة نووية جديدة إن صح التعبير، بمعنى أن إيران قد تعلن أنها قد تذهب إلى امتلاك سلاح نووي أو صناعة سلاح نووي تكتيكي صغير نوعا ما في محاولة لردع الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ تهديداتها بالطبع، وهي إحدى الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب وهذا المسار من التصعيد أمريكيا أتحدث. يريد الجانب الأمريكي الخروج إن قام أو إن كان هناك نية لوقف هذه الحرب، يريد الجانب الأمريكي التوصل إلى طريقة ما يحقق فيها عدد من الأوراق على الأرض على مسار هذا التصعيد، منها ما يتعلق بمضيق هرمز من ناحية ومنها ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. أي منشأة نووية يتم التخلص منها هنا إيرانيا تعد ورقة رابحة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على مستوى الاستهدافات الإيرانية خلال الساعات الماضية أيضا تحدث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف بين مزدوجين للقوى المقاومة في المنطقة لأحد المعابر أو أحد النقاط الحدودية في الكويت عند الحدود مع العراق في رد على استهداف جرى يوم أمس لمعبر تشلامشا الحدودي بين إيران وبين العراق، أيضا راح ضحيته شخصان وأيضا عدد تقريبا 11 من المصابين. وكالة تسنيم أيضا نشرت صورا لأخبار صناعية لحجم التدمير الذي لحق بخوادم شركة أمازون الأمريكية في البحرين التي استهدفت خلال الأيام الثلاثة الماضية، والصور توضح بأن هناك حجم دمار كبير بالفعل لحق بهذه الخوادم. كان هناك نفي أيضا من وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني أن تكون إيران استهدفت محطة للطاقة الكهربائية في الكويت حتى الآن على أقل تقدير، وأيضا وصفت وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن هذه الاستهدافات لمحطات للطاقة تأتي ضمن إطار عملية الراية الزائفة التي تقف وراءها إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل بشكل أو بآخر تحاول استهداف مثل هذه المحطات والنقاط الحيوية وإلصاق التهمة بالجانب الإيراني. سياسيا وبعجالة كان هناك الكثير من التصريحات، آخر هذه التصريحات ما أتى على لسان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة قبل نحو نصف ساعة من الآن، والذي قال وأكد بأن إيران ستواصل الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها وأن جميع تحركات إيران دفاعية وضرورية ومتوافقة مع القانون الدولي. هذا أيضا كان قد سبقه كلام لعباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية أشار فيه إلى أن أمريكا مشغولة بشكل ما بانتخابات العام 2028 في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، وأن الطرف الذي يدفع نحو الحرب أمريكيا ذهنه مشغول بهذه الانتخابات ويحاول فرض شيء ما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كنوع من الصفقة ومحاولة تطبيق ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للذهاب بتوسيع الضربات العسكرية وشن حرب أوسع على الجانب الإيراني كنوع من الصفقة إن صح التعبير مقابل مكاسب داخلية على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. إبراهيم عزيزي ختاما، وهو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال وأكد بأن مخزونات إيران من الصواريخ البالستية والمسيرات لربما هي أكثر حاليا مما استعملته إيران خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام، وأنها ستفاجئ الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في حال تجددت هذه الحرب.
0: نعم، حسام دياب بن طهران، شكرا جزيلا لك، وإلى مراسلنا في واشنطن محمد بدين. محمد، نتابع معك آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول في إحدى هذه التصريحات أنه سيتم من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة وتسيطر عليها. في أي سياق يمكن قراءة هذا التصريح؟
6: المزيد من محاولة إشغال الاهتمام أو صرف النظر عن المتابعة الدقيقة التي الآن تقوم بها وسائل الإعلام ليس فقط الأمريكية وإنما من حول العالم لاحتمالات توجيه مزيد من الضربات ودخول في مرحلة أخرى من التصعيد العسكري. عشرات إن لم يكن مئات من الرحلات الجوية عبر طائرات النقل العسكري التي تعرض على الشاشة الآن والتي تتبعها الصحفيون من حول العالم تهبط وتقلع من مطارات وقواعد عسكرية في أوروبا، وكذلك إتاحة بعض القواعد العسكرية البريطانية، فوق ذلك 150 عسكريا من الطب العسكري موجودون في مستشفى لعلاج الجنود الأمريكيين في ألمانيا، كلها إضافة إلى طائرات التزود بالوقود التي أرسلت وترسل إلى المنطقة، ثم التصريحات التي أتت على لسان ترامب في أوقات متفرقة اليوم ويوم أمس والأيام الماضية التي تتعلق باحتمالات الدخول في تصعيد أكبر، وعدم رده على محاولات الوسطاء أن يتم استيعاب مرحلة التصعيد الحالية وأن يتم ثني الطرفين الولايات المتحدة وإيران عن الدخول في مرحلة أوسع من التصعيد. ترامب حتى الآن يقول هم ليسوا جاهزين، أي الجانب الإيراني، هم ليسوا جاهزين حتى الآن للدخول أو للانخراط في حل سياسي ودبلوماسي يلتزمون به. وفوق أو إضافة إلى كل ذلك، ترامب عندما يقول سنخصم قيمة تلك الأضرار التي تلحق بالسفن ويصف بعض هذه الأضرار، يقول قد تكون كبيرة ولكن هذا هو الإجراء المنصف والعادل بأن نقتطع تلك الرسوم، وطبعا لا يوضح من سيقدر كلفة تلك الرسوم، لأنه إن يتيح الأمر لشركات التأمين العالمية التي أو الشركات المالكة لتلك الناقلات فقد يصبح الأمر تقريبا يعني بمعنى آخر أن كل تلك الأموال أو أغلب تلك الأموال الإيرانية الموجودة سيتم الاستحواذ عليها بحجة تعويض الضرر الذي لحق بالسفن والناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز. وهو أيضا اختبار لنقطة هي البند 11 من مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والتي كان يفترض نظريا أن هذه الأيام هي أيام جزء من المفاوضات على الحل النهائي، لكننا الليلة في الليلة 13 من التصعيد، وبدأت بعض وسائل الإعلام الأمريكية ترصد وتنقل حتى عن وسائل إعلام إيرانية تلك الاستهدافات التي وقعت خلال الساعتين الماضيتين. حتى الآن لا يوضح ما إذا كانت هذه الاستهدافات، أو في الواقع الآن نقلت القيادة الوسطى سنتكوم أن الموجة 13 لليوم 13 تواليا قد بدأت للتو، هذا للتو أعلنته هو القيادة الوسطى، فبالتالي عمليا كان الرصد جاريا لدى وسائل الإعلام الأمريكية. وكان هنالك أيضا من بين العلامات اللافتة أو الفارقة في ضربات الليلة هو أنها منذ الرصد وحتى هذه اللحظة على مدار ساعة ونصف كان هنالك تركيز على نقطة واحدة في قشم تحديدا، واستغرب حتى من قبل بعض المتابعين والمحللين لماذا هذا التركيز على نقطة واحدة. في اليومين الماضيين كان هنالك عدة أهداف، خريطة أهداف منتشرة شمالا غربا وشمال شرقي إيران، وليس فقط في الجنوب أو الساحل الجنوبي والجزر. كان قبل ذلك التركيز فقط على مناطق الساحل الجنوبي والجزر الموجودة في الخليج، لأنه في وقتها كانت إعلانات القيادة الوسطى تقول بأنها لتأمين الملاحة ولمعاقبة إيران على استهداف السفن والملاحة. نعم، بينما باتت لغة البيانات من قبل القيادة الوسطى مختلفة.
0: نعم محمد، كما أشرت قبل قليل أيضا أنوه مرة ثانية إلى هذا الخبر العاجل، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء شن ضربات جديدة على إيران لليوم 13 على التوالي. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن بدء شن ضربات جديدة على إيران لليوم 13 على التوالي. تفضل محمد.
6: هذه الأنماط المختلفة الآن والمتغيرة ونوع الاستهدافات، كذلك دخول أدوات عسكرية أو معدات عسكرية مغايرة وأثقل، كل ذلك يشير إلى أنها ممهدات، لا نريد أن نقول تمارين لأنها هي أعمال عسكرية حية وواقعة، ولكنها ممهدات واستعدادات في حد ذاتها، رغم أنها جزء من هذه الموجات المتصاعدة التي تأخذ أثرا تصاعديا لتصعيد قد يكون أوسع، لا نعلم شكله ولا نعلم ماذا سيكون الدور الإسرائيلي الذي قال ترامب بأنه إسرائيل قد تنضم في دقيقة أو اثنتين في حال فتح التصعيد وكانت هنالك حاجة لانضمامها. لماذا نقول ذلك؟ لأن ما نقلته أكسيوس الليلة البارحة كان لافتا بمشاركة قاذفة استراتيجية من طراز B-1. نحن نتذكر أن الولايات المتحدة استخدمت القاذفات الاستراتيجية في المرحلة الأولى من الحرب، لكن على نطاق محدود وليس على نطاق واسع. الاستهدافات بالقاذفات الاستراتيجية سواء

0: تلك الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة. لا ننسى أننا أيضا أمام تهديد من ترامب باستهداف ليس فقط الجسور ومحطات الكهرباء، والتي شرط مؤخرا أنه مقابل كل سفينة تستهدف سيتم استهداف جسر أو محطة كهرباء، وإنما أيضا هنالك منشأة فأس في قلب جبل فأس، وهي منشأة التقديرات الأمريكية وفق ما تقول المصادر هنا في الولايات المتحدة أنه حتى القاذفات الاستراتيجية بالقنابل الخارقة للتحصينات من زينة 2500 رطل لا يمكن أن تلحق بها ذلك الضرر، أو حتى هنالك شك في أنها يمكن أن تصل إليها لتخرقها، عكس المنشآت النووية الإيرانية الثلاث التي استهدفت السنة الماضية. وهنالك اعتقاد مبدئي لدى الولايات المتحدة بناء على بعض الخلاصات الاستخبارية بأن عمق جبل فأس فيه منشأة تتبع للملف أو للبرنامج السري الذي تعمل عليه إيران، البرنامج السري النووي. فبالتالي ترامب الآن يرابط المسائل الثلاثة، مضيق هرمز، الأموال الإيرانية لأنها كانت من النقاط التي لقي منها نقدا شديدا عندما سوق مذكرة التفاهم، وذلك لكونه كان قد انتقد أن إدارة أوباما سلمت بعض الأموال، وكان مبلغا لا يقارن بكل تأكيد بالأموال التي يجري الحديث عنها في صيغة الاتفاق التي كانت يفترض أن تقر بين الولايات المتحدة وإيران. وبمجرد خروج مذكرة تفاهم إلى العلن لقي نقدا شديدا من تيارين، من التيار الديمقراطي ومن التيار الجمهوري، أي من حاضنته السياسية وظهيره السياسي حول نقطة الأموال. الآن بالحديث عن أن هذه الأموال سيتم أخذ جزء منها أو اقتطاع أجزاء منها لتغطية نفقات أو الأضرار التي يمكن أن تكون قد لحقت بالسفن والناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز، هو عمليا ينسف هذه النقطة التي فيها اتفاق على رفع التجميد عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة. نحن إذا أردنا أن نختصر صورة المشهد، نحن أمام اتفاق ميت سريريا، أي مذكرة التفاهم، لكن لا أحد يريد أن يعترف بحقيقة أن هذا الاتفاق ميت سريريا. الجانبان يقولان نعم قنوات الدبلوماسية موجودة، يقول الإيرانيون هي موجودة لكن الحديث وحده في حد ذاته ليس غرضا ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، وكلا الطرفين يتهم الآخر بأنه هو الذي خرق أو اخترق اتفاق وقف إطلاق النار وأخل به ولم يلتزم بما جرى التفاهم عليه، رغم أنه ليست فقط البنود المكتوبة التي نعرفها، وإنما هنالك تفاهمات لا تنكرها الإدارة الأمريكية ولا ينكرها الجانب الإيراني، تفاهمات جرى التفاهم حولها، منها تلك التي حدثت في سويسرا والتقى فيها رأسا الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور الوسطاء والدولة المضيفة. فبالتالي نحن قد نكون أمام ساعات حاسمة في معرفة شكل هذا التصعيد، والراجح أو الأرجح أنه قادم لا محالة.
1: محمد بدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. يأتي هذا التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهات الإقليمية.
2: دخلت واشنطن على خط الأزمة المستجدة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار تنظيم الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
3: يجب أن يتوقفوا، كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
2: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
4: نفذت القوات المسلحة.
2: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد

0: استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
1: وفي قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي زيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. ونتابع هذه المشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهارنة غرب مدينة غزة. ونقل مراسلنا كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. قالت حركة حماس إن الغارات الصهيونية المكثفة على قطاع غزة في الفترة الأخيرة وتدمير مبان سكنية وصناعية في مخيم جباليا وحيي اليرموك والزيتون بمدينة غزة، وتدمير مسجد ومحيطه السكني في مخيم البريج، مع إصدار إنذارات بإخلاء عدد من المنازل والأحياء. قالت إن ذلك يمثل استمرارا لحرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع، وإمعانا في التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله. وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق شرم الشيخ والدول الضامنة والوسطاء بالتحرك لمجابهة سلوك الاحتلال الذي وصفته بالإجرامي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوافطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال، وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة كانيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوافطة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوري شرقية نابلس، وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصاراً على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها، وكان جيش الاحتلال قد ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيراً في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبي البلاد. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوقة دار المعلمين. وأضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبي لبنان، وتفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وفي زوطر الغربية، أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تمكن فرق الإسعاف من سحب جثامين 3 شهداء من داخل بلدة زوطر الغربية، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. والآن نتابع برنامج مسبار.

أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله وفي مسبارنا اليوم: اشتباكات ضارية في مضيق هرمز، وإيران تتحضر للهجوم البري، وتدمير لواء المدرعات الإيرانية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

لا صوت بعد للحل والسماء السياسية تمطر تهديدات. صحيفة نيويورك تايمز زادت من شعر الحقيقة هذه بيتا وكتبت في تهديداته الأخيرة لإيران أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه ينوي التصعيد، وأضافت أن الرئيس الأمريكي يواجه لحظة حرجة في الحرب ويضع في رأسه هدفا جبل الفأس في أصفهان. طبعا تعرفون أن الموقع المقصود واقع تحت الأرض، وتشتبه المخابرات الأمريكية أنه يستخدم في أنشطة نووية. ولو كان التصعيد مقدار حبة رمل في الحقيقة، فإن انعكاسه على صفحات التواصل الاجتماعي سيكون بالضرورة جبلا مثل جبل فأس. وهكذا ولعت التطورات. فقد نشرت حسابات على منصة اكس مقطع فيديو مع تعليق من سطر واحد يقول: عاجل الآن، اشتباكات عنيفة بين زوارق الحرب الحرس الإيراني والقوات الأمريكية في المياه الإيرانية. هي مش ولعت فقط، ولعت في المية كمان. نشاهد.

أدعو حنان النعمان للانضمام إلى نادي المفبركين. الخبر ليس صحيحا على الإطلاق. ما تابعناه قبل قليل عبارة عن مقطع مصور تداولته وسائل إعلام أوكرانية في شهر نوفمبر 2024، وذكرت أنه يظهر تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لمسيرات روسية في سماء مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا خلال هجوم استهدف المدينة ليلة 14 و15 من نوفمبر من العام نفسه. وبصراحة يعني على نوع الردود واضح أنه كم الطائرات المسيرة كان فظيعا مرعبا مرهبا. ويا لطيف، خلال مثوله الأول من نوعه أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، انفجر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام أسئلة بشأن استراتيجية الحرب على إيران. هذا التوصيف هو ما طلعت به صحيفة اندبندنت البريطانية واصفة مثوله ذاك بالإخفاق. التركيز على القوات العسكرية الأمريكية كان أيضا محور اهتمام الفضاء الرقمي، حيث عرض منشور قصير مختصر أرفق بمقطع مصور نرى فيه قاذفات أمريكية وهي تقلع ليلا، ويقول استنفار في عدة قواعد أمريكية في المنطقة. ريموند حكيم، أهلا بك من المفبركين، نشاهد. المنشور مضلل، هذا الفيديو يعود إلى الأول من شهر مارس الماضي، وقد نشرته وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية كما أصبح اسمها في بداية الحرب عبر موقع خدمة توزيع المعلومات المرئية التابعة لها، ويظهر إقلاع قاذفات من طراز B-1 لانسر لدعم عملية الغضب الملحمي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 من فبراير 2026 في عدوانه ضد إيران، ولا يرتبط بالأحداث الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وإن كانت الأحداث انطلقت وتتواصل الآن منذ فبراير. الصور الحقيقية للطائرات الأمريكية في اليوم 11 لتجدد الحرب على إيران هي تلك التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها على إكس، وأعلنت فيها إعادة القوات الأمريكية توجيه 8 سفن تجارية وتعطيل 1 لتنفيذ الحصار بالكامل، حصار يبدو أنه ما زال حتى هذه اللحظة لا يؤتي أكله كما لم يؤتي أكله في حرب 40 يوما. وفي حين تتسارع وتيرة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة، لقي مقطع مصور يظهر انفجارا ضخما رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أرفقه ناشروه بتعليق يقول: استهدفت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة البنية العسكرية للحرس الإرهابي، حيث طاولت قواعد صاروخية ومنشآت عسكرية في بندر عباس والأهواز وشبهار وبوشهر وشيراز، إلى جانب مواقع أخرى موزعة على عدة محافظات إيرانية. لنشاهد. أبو جود القحطاني، أهلا بك في نادي المفبركين، والله لفضحكم واحد واحد. المقطع يوثق بالفعل آثار غارة جوية أمريكية على إيران، غير أنه وهنا مكان الفبركة مقطع قديم، فهو يظهر قصفا مكثفا استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مدينة رباط كريم قرب طهران في 7 من شهر مارس الماضي، وبالتالي إعادة النشر وإعادة الاستخدام في سياق غير السياق الأصلي هي فبركة شاء المفبرك أم أبى. كم لواء مدرع عندها إيران حتى يستهدفوا لها 292؟ من أخبار استهداف قواعد إطلاق الصواريخ الإيرانية ننتقل إلى قصة عن تدمير الولايات المتحدة لسلاح المدرعات الإيراني. فقد تداولت حسابات أجنبية ناطقة بلغات مختلفة من بينها الإسبانية مقطعا مصورا مع نص يقول: عاجل، وهنا أترجم فوريا، تصاعد دخان فوق معسكر اللواء 292 التابع للجيش الإيراني في دزفول، وذلك عقب ضربة يشتبه أنها نفذت بصاروخ دقيق PRSM أطلقته منظومة هيمارس التابعة للجيش الأمريكي في أو من الكويت بعد ظهر اليوم، يقصد يوم 19 من يوليو 2026. أرحب بكونسيرفاتيزم أند إليجنس معنا في نادي المفبركين، محافظة وإليجنس، مشاهد.

لسه مخبريني انه محافظه واناقه. الفيديو من ايران بالفعل، لكن لا علاقه له بسلاح المدرعات الايراني، وهو فيديو قديم فقد تداولته حسابات ايرانيه منذ شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025، وذكرت انه يوثق انفجارات في جبال منطقه باقري بايران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين ايران واسرائيل في عام 2025. وفقا لتقارير اخباريه، استهدف الهجوم الاسرائيلي انذاك اجتماعا للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني داخل مبنى غرب العاصمه طهران عبر ضربات مركزة طاولت مداخل المبنى ومخارجه. وأفادت التقارير أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع تمكنوا من مغادرة الموقع عبر مخرج طوارئ معد مسبقا، فيما أصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان آنذاك بجروح طفيفة. وفي وقت لاحق أكد كل من علي اللاريجاني مستشار المرشد الأعلى السابق للأمن القومي ومحسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري، أكدا وقوع محاولة الاستهداف وأشارا إلى أنها أخفقت في تحقيق هدفها المتمثل في تصفية القيادات السياسية والعسكرية التي كانت حاضرة في الاجتماع. وصول إسرائيل إلى أماكن القيادات هي والولايات المتحدة، وكان ذلك نتيجته اغتيال المرشد، كان من الأمور الصعبة جدا في مواجهة إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتسبب في خسارة القيادة، لكن رغم ذلك عاد خامنئي لاحقا. استمرت القوات المسلحة الإيرانية في اعتدائها على عدد من الدول العربية بشن هجمات على الكويت والبحرين والأردن، وقالت إنها استهدفت بها أهدافا أمريكية. حجم وضربات الإيرانية الكبير على الكويت انعكس أخبارا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت بعض الحسابات مقطعا مصورا مع تعليق يقول: إيران تنقل معدات عسكرية عبر محافظة خوزستان باتجاه مناطق قريبة من الحدود الكويتية. تتزايد التكهنات حول أن هذا الانتشار العسكري أو لا كن هذا الانتشار العسكري، طبعا أصحح لهم على الهواء، وشايفين حركة إيدي هذه لأنه اليوتيرن ذاك من خوزستان نحو الكويت. يواصل المنشور قائلا: قد يكون مرتبطا إما بخطوة إيرانية محتملة ضد الكويت أو بتحضيرات لمواجهة غزو بري محتمل تقوده الولايات المتحدة ضد إيران عبر شبه جزيرة الفاو. نشاهد.

0: حافظ باكم يا للعماين ان شاء الله. حاليا بوليسرا الهواز 13 دبابة ويدار باكم ان شاء الله. شوفوا هاي الدبابات عانوا.
1: لا الصفحة مسمية نفسها رؤى لدراسات الحرب. لن أعلق. الخبر زائف ولا غرض لناشريه سوى إثارة البلبلة. المقطع ليس حديثا وسياق نشره مختلف تماما عما ورد في المنشور، إذ أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو الذي عرضناه الآن منشور على الإنترنت منذ 12 من شهر أكتوبر من عام 2023، ونسخته الأصلية تحتوي على العلامة المائية لقناة ديفندر إيران على تيليجرام التي نشرته في اليوم نفسه، على أنه يوثق نقلا واسعا لآليات مدرعة تابعة للقوة البحرية أو البرية في الجيش الإيراني باتجاه مدينة الأهواز. ولم يتسنى في الحقيقة لمسبار التحقق بدقة من سياق تصوير الفيديو أو سبب تحريك الآليات، لكن نشره منذ عام 2023 ينفي ارتباطه بالتصعيد الجاري، وعلى أي حال كان يمكن أن يكون مجرد انتقال لآليات في إطار عمل عسكري روتيني وليس بالضرورة متعلق بحرب، خصوصا في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه داع مباشر لانخراط إيران في أي عمل عسكري في تلك المنطقة. تصر إيران على تبرير هجماتها المتكررة على الدول العربية وبالأخص الكويت بأنها تستهدف مصالح عسكرية للولايات المتحدة. وعلى نفس الموجة هذه ركبت حسابات إيرانية ناطقة باللغة العربية، حيث روجت لمقطع مصور مع وصف يقول: إيران سوف ندمر كل القواعد الأمريكية في الكويت. الكويت الآن لنشاهد. يبدو أن الرسالة لم تصل إلى آية الله علي رضا عرفي الذي أخبرته أما أن الأدمن مفبركة وأنه هو نفسه مفبركة وأن الحساب ليس حسابه، وهذا ما أتوقعه. المنشور زائف ومضلل، حيث أظهر تحليل الفيديو بأداة هايف موديريشن التي نستخدمها للتحقق من الأفلام واللقطات الثابتة أن المقطع الذي شاهدناه مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 91.2%. وبالطبع دقيقو الملاحظة، لابد أنه منتبه إلى أن الانفجارات ليست حقيقية بل أضيفت إلى الفيديو، وهي عبارة عن مؤثرات بصرية لا أكثر، وشكلها وطريقة انتشارها ولهبها وأصواتها كل ذلك يشي بأنها غير حقيقية. ولا بد أن العين المجردة أصبحت الآن تنتبه أكثر فأكثر إلى الفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي عن ما كان سابقا، إلا إذا كانت الأدوات متطورة جدا، وهنا يستدعي وجود مسبار. هي الأيام هذه بصراحة صعبة على الجميع. بعد إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتشددة الكويتية عن تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، لافتة إلى تسبب هذه الاعتداءات في اندلاع حرائق بعدد من مرافق هذه المحطات، قامت وسائل إعلام دولية بتداول صور ثابتة ومقطع فيديو زعمت أنها توثق اندلاع النار في محطة الصبية الكويتية لتحليل المياه وتوليد الكهرباء بعد استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية. واختار بعضها مثل منصة NDTV إرفاق الصور والمقاطع بجملة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. بصراحة هذه أسهل جملة يمكن أن يلجأ إليها أحدهم لينشر مع الناشرين دون أي مسؤولية، متداول واطلع. الصور وعينها والادعاء وعينها انتشر أيضا على منصة X، وقد وجده فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على حسابات مختلفة مع تعليق يقول: عاجل، طائرة مسيرة مفخخة إيرانية تستهدف محطة للطاقة الرئيسية للكهرباء في الكويت. أبكالوس وورد تشينجينج، مش عارف شو معناها أبكالوس بصراحة. نشاهد.
2: يا لطيف محول الكهرباء، يا لطيف عريق.
1: المنشور مضلل دون شك، فهذا الفيديو ليس من الكويت ولا علاقة له بأي حرب حالية أو سابقة. المقطع منشور على الإنترنت منذ 12 من شهر 8 من عام 2025، وقد تداولته وسائل أعلام مع خبر يفيد أن حريقا عرضيا اندلع في محطة تحويل الصبيحي للكهرباء ولم ينجم عنه أي إصابات. وكما تشاهدون هنا نشرناه أيضا في التلفزيون العربي. إلى آخر قصصنا عن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قارة أمريكا الشمالية وانتهت فالحمد لله بفوز المنتخب الإسباني باللقب. وهو ما استغله بعض رواد الإنترنت للترويج لصورة ثابتة لنجم المنتخب الإسباني ذي الأصول المغربية لامين يامال، وقال بعضهم لامين جمال، متوشحا العالم الفلسطيني وحاملا في يده كأس العالم. الحقيقة بكل بساطة هي أن صورة معدلة رقميا، فقد عاد فريق مسبار في التلفزيون العربي إلى اللقطة الأصلية لاحتفالات لامين يامال بعد الفوز بكأس العالم، واتضح أن الرجل أو الشاب الرجل كان يرتدي قميصا لمنتخب إسبانيا يحمل كلمة كامبيونيس أي الأبطال، ومعه وشاح رياضي، لكن لم يكن يتوشح العلم الفلسطيني بكل تأكيد في تلك المباراة. كذلك اللاعبون الذين كانوا يضعون أعلاما على خاصراتهم كانت أعلام إقليم الأندلس تحديدا في إسبانيا. ونحن مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع أوروبا والحنين إلى الصين، وبكل حنين نعود بعد الفاصل، انتظروا.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. ما الذي تسعى وراءه الضربات الأمريكية للبنى التحتية في إيران؟ فريق مسبار تتبع الأهداف مرجحا أن تكون مدينة بندر عباس الاستراتيجية في عين مخطط قطع أوصال الإمداد العسكري الإيراني. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بعد المنشآت النووية ومنصات الصواريخ والزوارق البحرية وغيرها من أهداف عسكرية واضحة في الحرب الأمريكية على إيران، جاء دور الجسور. في الجولة الثانية من الحرب التي أعقبت انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو الماضي، ركزت الضربات على مناطق مطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز، واستهدفت بداية مواقع عسكرية وشبه عسكرية، ثم امتدت إلى بنى تحتية للنقل شملت طرقاً وجسوراً وخطوط سكك حديد. تحول تزامن مع إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق في 12 من يوليو الجاري، وإعلان الرئيس دونالد ترامب في 8 من الشهر نفسه أن مذكرة التفاهم قد انتهت. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي نمط ضربات تركزت حول مدينتي بندر عباس وبندر خمير، وطاولت عقداً تربط الساحل بالداخل الإيراني. يختبر هذا التقرير ما إذا كان استهداف الطرق والجسور يمهد فعلاً لعزل بندر عباس، أم يندرج ضمن حملة أوسع لتعطيل قدرة إيران على إدارة الحركة والإمداد المرتبطين بمضيق هرمز. بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان، المدينة التي يفوق عدد سكانها 500,000، تقع 60 إلى 70 كيلومتراً شمال أضيق نقطة في مضيق هرمز. فيها مقر البحرية الإيرانية التقليدية والذراع البحرية للحرس الثوري المعني بإدارة العمليات في المضيق. خلال الحرب أدت القوات والمنشآت في بندر عباس دوراً محورياً في إدارة هذه العمليات وتنظيم الحركة عبر الممر الذي فرضته إيران على السفن التجارية بمحاذاة بندر عباس، والذي رصد فريق مسبار عبر بيانات التتبع الملاحي وعلى فترات بين مارس وأبريل الماضيين التزام السفن به. كما أظهرت صور فضائية كثافة ملحوظة للناقلات وسفن الحاويات قبالة المدينة. وفي صورة فضائية في 28 من مارس تظهر عشرات السفن بين جزيرتي هرمز وقشم، فيما تشير آثار حركة المياه خلف بعضها إلى تحركها متجاوزة الجزيرتين نحو سواحل بندر عباس. يتقاطع ذلك مع تقارير عن توقيف سفن أو تفتيشها في المياه الإيرانية. وبحسب مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، تعرضت بندر عباس ومحيطها بين 28 من فبراير، أي يوم بداية الحرب، ووقف إطلاق النار في 1 من أبريل لنحو 96 ضربة استهدف ثلثها مواقع عسكرية. في هجمات 16 و17 و18 من يوليو الجاري، رصد مسبار استهداف نقاط رئيسية على شبكة الطرق بين بندر عباس والداخل الإيراني. النقاط الحمراء على الخريطة التالية تظهر مواقع الطرق والجسور المستهدفة، وهي محاور إمداد بري تكشف الصور الفضائية آثار قصفها. صورة بتاريخ 18 من يوليو رصدت أثر استهداف خط سكك الحديد قرب محطة تقاطع بندر عباس، كانت إرنا أفادت سابقاً بقصفه في 17 من الشهر نفسه. القصف امتد إلى جسور تربط المدينة بشبكة الطرق المحيطة، فيما وصفته وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع بمحاولة لقطع طرق الإمداد عن بندر عباس. وتظهر خريطة مسبار قصف ما لا يقل عن 6 جسور من حول المدينة، 2 منها على طريق بندر عباس سيرجان عند الإحداثيات التالية. طريق بندر عباس سيرجان والمعروف بAH-70 جزء من شبكة الطرق الآسيوية ومحور لوجستي رئيسي في جنوب إيران، يربط المدينة بميناء الشهيد رجائي، ثم يمتد شمالاً نحو سيرجان وشبكة الطرق المؤدية إلى وسط البلاد وآسيا. وليس اتصال هذا الطريق بمرفأ الشهيد رجائي بالأمر البسيط، إذ إنه أكبر موانئ الحاويات الإيرانية، الذي تعامل في 2024 مع 81% من إجمالي حركة الحاويات في إيران، وتمر عبره وفق بيانات إيرانية أكثر من 55% من الصادرات والواردات. تظهر لقطات متاحة عبر جوجل أرث شاحنات ومركبات نقل ثقيل على امتداد الطريق، بما في ذلك محيط الجسرين المستهدفين، ما يؤكد استخدامه في النقل التجاري. لكن يرجح أيضاً استخدام الطريق للإمداد العسكري، احتمال يعززه وجود منشأة تقع قرب سيرجان عند الإحداثيات التالية. وقالت تقارير إنها مستودع ذخيرة للحرس الثوري أبلغ عن استهدافه في مارس 2026، وأظهرت صور فضائية أضراراً داخلها. على الطريق نفسه استهدف القصف نفقاً على مسافة 8 كيلومترات من الجسرين. تكشف صور فضائية بعد الاستهداف تغيراً واضحاً عند إحدى فتحتي النفق بما يرجح انسدادها. كما امتد القصف إلى طريق بندر عباس كهوريستان بلار الذي يربط المدينة بمحافظة فارس وبشبكة النقل غربي البلاد، ووصفه مسؤولون إيرانيون بشريان حيوي لحركة البضائع جنوبي إيران. 4 على الأقل من الجسور التي وثق فريق مصبار استهدافها تقع على هذا الطريق وعلى المحاور المتصلة به. الضربات التي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف لبنية تحتية لوجستية عسكرية أعقبت تهديداً مباشراً من الرئيس ترامب في مقابلة تلفزيونية في 14 يوليو، قال فيها: سندمر جميع جسورهم ما لم يجلسوا إلى طاولة التفاوض. تصريح يشير إلى أن استهداف جسور ناهيك بأثره العسكري واللوجستي هدف تفاوضي معلن، لكن الأدلة المتاحة لا تثبت بعد أن بندر عباس عزلت تماماً، وإن كانت تشير إلى محاولة لتهيئة شروط عزلها وتقليص قدرتها على دعم عمليات إيران في مضيق هرمز.
0: أعتقد أنه بالمجمل ما يصح من تعليق حول ما شاهدناه هو أن هذا هو الغرق في تفاصيل حرب وعد من أطلقها بأنها لن تتجاوز بضعة أسابيع، بل بدأ بقطع رأس النظام ظنا أن ذلك سينهي القصة من أصلها، ولكن تجري الرياح بما لا يشتهي المحارب. لابد من بكين وإن طال السفر إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي بطلها هذه المرة ليس مسؤولا في دولة أو جهة سيادية في حكومة ما، بل قارة بأكملها شاخت فأصبحت عجوزا فأصبحت خريفة. رغم تبني الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو خطابا متشددا تجاه الصين، كشف تقرير حديث لصحيفة فاينانشال تايمز عن قرار أوروبي يفتح الباب أمام أوكرانيا، واسمع جيدا، لاستخدام مليارات اليوروهات من التمويل الأوروبي، يعني من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين، لشراء ماذا؟ مكونات صينية تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة، في خطوة أثارت بالفعل تساؤلات حول مدى اتساق الخطاب الأوروبي مع ممارساته على الأرض. وكأنك يا أوروبا ما غزيت. تعالوا نأخذكم بجولة إلى الأمس في أبريل من عام 2024. صعد الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لهجته تجاه بكين، وطالب حلف شمال الأطلسي الناتو والصين بالتوقف عن مساعدة روسيا إذا كانت تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الغرب، على أساس يعني أن أوروبا ثقيلة في الغرب. ثم في فبراير 2025 وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، واصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس النهج ذاته، وقالت إنه لولا دعم الصين لما استطاعت روسيا مواصلة عدوانها العسكري بالقوة نفسها. ودعت كلاس بكين إلى وقف ما وصفته بتمكين المجهود الحربي الروسي إذا كانت ترغب في الحفاظ على علاقات مستقرة مع أوروبا. يعني أساس الصين يعني سامعة. في يونيو 2026 لم يتغير الأمر. تخيلوا، يعني الشهر الماضي فقط الأمين العام الحالي لحلف الناتو مارك روتي كرر الاتهامات ذاتها، مؤكدا قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف أن روسيا لا تخوض الحرب مفردها وإنما تتلقى دعما من كوريا الشمالية وإيران والصين. ثم عد الشهر واستفقنا على تقرير فاينانشال تايمز مؤخرا أن المفوضية الأوروبية وافقت بصورة استثنائية على السماح لأوكرانيا باستخدام نحو 6 مليارات يورو من مخصصات برنامج التمويل الدفاعي الأوروبي لشراء مكونات صينية تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة. والسبب قلبهم الكبير يعني؟ أكيد لا. سماح وغفران للصين؟ طبعا لا، وإنما عدم توفر بدائل أوروبية كافية لتلبية احتياجات كييف المتزايدة من الطائرات دون طيار. في الماضي قال الكبار الحاجة أم الاختراع، واليوم تصبح الحاجة أم التناقض. وإذا كان أنت مش قادر على الله، ليش تطلع المال الصعدة؟ أوروبا قالت لك يا صين إذا تحبني نقعد نحبك، ما تعاونش روسيا، وليش تدخل في الحرب أصلا؟ إلى آخر فقراتنا في مسبار، وهي للأسف دائما وأبدا مأساوية، وأعني بكل تأكيد فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. في ظل تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أعداد ضحايا المدنيين وتوسع أوامر الإخلاء التي تدفع مزيدا من العائلات الفلسطينية إلى النزوح القسري في جغرافيا لم يعد فيها مأوى أو مكان للنزوح، وفي ظل ما يفترض أنه وقف لإطلاق النار، أعربت مفوضية الأمم الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في وتيرة الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، وأكدت أن الهجمات خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين شهيد وجريح في ظل استمرار استهداف مناطق مأهولة بالسكان ومراكز إيواء، ما فاقم المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين، أوضاع أصلا متدهورة. أشارت المفوضية إلى أن تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية أي العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 57 شخصا خلال أسبوع واحد فقط، ولم تقتصر تداعيات التصعيد على الخسائر البشرية بل امتدت إلى موجة جديدة من النزوح القسري بكل تأكيد. إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أوامر نزوح لأكثر من 30 عائلة كانت تقيم أصلا في خيام في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد تدمير منازلها سابقا، وذلك بالقرب مما يعرف بالخط الأصفر الذي حددته إسرائيل من خلال وضع مكعبات صفراء كبيرة الحجم تنقلها من مكان إلى آخر وتزيد في قضم الأراضي الفلسطينية عن طريق زحزحتها غربا وإفراغ الفلسطينيين من أماكن سكنهم نحو أماكن أكثر اكتظاظا. وفي الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة تقييما لاحتياجات هذه الأسر تمهيدا لتوفير مساعدات إغاثية عاجلة، اخترنا وضع هذه الحقائق في مرتبة الأولوية والإضاءة عليها هنا في مسبار حتى لا تطويها المستجدات والأحداث الراهنة، مستجدات فندناها بكل تأكيد وفصلنا حقائقها وأضاليلها. هذا الخبر خبر وصحيح، لكن للمفبركين نقول نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. اليوم 13 على التوالي، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات على إيران، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية، وترامب يقول إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. إدانة دولية وعربية واسعة لتعرض سفن سعودية لهجوم في البحر الأحمر. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة زوطر الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله يعتبر زيارة عون لواشنطن ارتهانا للوصاية الخارجية.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها جولة جديدة من الضربات الليلية على أهداف عسكرية إيرانية، وتعد هذه الليلة 13 على التوالي من الضربات التي تهدف إلى تحميل إيران المسؤولية وتقليص التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الشحن التجاري. أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق في إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز وفي منطقة الأهواز. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، يأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك، أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية.